0: قطاع غزة. غوتيريش يؤكد أن المستوطنات تفتقر إلى أي شرعية وتشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق حل الدولتين وإرساء السلام. سلطات الاحتلال تكثف الحفريات في محيط المسجد الأقصى ضمن مخطط ممنهج لطمس هوية القدس. إجراء إسرائيلي جديد يمهد لإقامة سجون محاطة بالتماسيح، وبن غفير يتوعد الأسرى. أهلا بكم وإلى التفاصيل. استشهد 14 مواطنا وأصيب آخرون في مجازر مروعة ارتكبتها قوات الاحتلال في قصف استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة بالتزامن مع توغلات إسرائيلية جديدة في جباليا وخان يونس. وأفاد مراسلنا باستشهاد 8 مواطنين على الأقل وإصابة نحو 20 آخرين جراء قصف استهدف مجموعة من المواطنين خلال تشييع أحد الشهداء أمام مسجد في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وفي وقت سابق استشهد مواطنان وأصيب 3 آخرون جراء قصف استهدف بركسا يؤوي نازحين غرب مخيم النصيرات. كما استشهد مواطنان في قصف استهدف شقتين سكنيتين وسط مدينة غزة، فيما استشهدت مواطنة إثر إلقاء طائرة مسيرة قنبلة قرب مدرسة أبو تمام في بلدة بيت لاهية. وفي جنوب القطاع أعلنت مصادر طبية في مستشفى ناصر وصول جثمان شهيدة متأثرة بإصابتها برصاص قوات الاحتلال في منطقة الكنيس جنوب غربي خان يونس. التقى رئيس الوزراء محمد مصطفى في العاصمة الأذربيجانية باكو السفراء العرب المعتمدين لدى جمهورية أذربيجان، وذلك في إطار جهود تعزيز التنسيق المشترك وحشد الدعم للقضية الفلسطينية. وقدم مصطفى عرضا شاملا حول تطورات الأوضاع الميدانية والإنسانية الصعبة في فلسطين، مستعرضا تداعيات عدوان الاحتلال المستمر في قطاع غزة وإغلاق المعابر وإعاقة دخول مستلزمات الإعمار والتعافي، إضافة للانتهاكات المتواصلة واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس واستمرار احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية، مؤكدا ضرورة تكثيف التحركات الدبلوماسية العربية المشتركة للضغط من أجل وقف العدوان وحماية شعبنا. من جانبهم أكد السفراء العرب وقوف دولهم الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني، مشددين على أهمية التنسيق المستمر وتوحيد المواقف في كافة المحافل الإقليمية والدولية لنصرة القضية الفلسطينية. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن جميع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وما يرتبط بها من بنية تحتية تفتقر إلى أي شرعية قانونية وتعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وقال الناطق الرسمي باسم الأمين العام ستيفن دوجاريك في مؤتمر صحفي إن غوتيريش أعرب عن قلقه العميق إزاء منح السلطات الإسرائيلية صفة مدينة لمستوطنة جيفعاد زئيف، مشددا على أن هذا التصنيف الإداري لا يغير من الوضع القانوني للمدينة بموجب القانون الدولي باعتبارها جزءا من الأرض الفلسطينية المحتلة. وقال دوجاريك إن الأمين العام يؤكد أن المستوطنات لا تزال تشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق حل الدولتين وإرساء سلام عادل ودائم وشامل، وأن غوتيريش يواصل دعوة إسرائيل إلى وقف جميع أنشطة التوسع الاستيطاني. صادق الكنيست الإسرائيلي على حل نفسه بعد إقرار مشروع قانون تمويل الأحزاب بالقراءتين الثانية والثالثة، والذي تضمن بندا يقضي بتبكير موعد الانتخابات إلى 27 من تشرين الأول المقبل. في غضون ذلك أظهر استطلاع معاريف أنه في حال جرت انتخابات للكنيست في الوقت الراهن ستحصل الأحزاب المعارضة مجتمعة على 62 مقعدا مقابل 48 مقعدا لائتلاف نتنياهو و10 مقاعد للأحزاب العربية.
1: فور قرارها إجراء انتخابات مبكرة، صادقت الكنيسة الإسرائيلية على حل نفسها بعد إقرار مشروع قانون تمويل الأحزاب بالقراءتين الثانية والثالثة، والذي تضمن بندا يقضي بتبكير موعد الانتخابات، حيث صوت 62 عضو كنيسة لصالح القانون، فيما تقرر إجراء انتخابات الكنيسة المقبلة في 27 من تشرين الأول من العام الجاري. التصويت جاء بعد ساعات من حالة من عدم اليقين بشأن تمرير قانون الحل إثر خلاف بين رئيس حزب شاس أريه درعي والمعارضة حول قانون تمويل الأحزاب وزيادة مخصصاتها المالية، وكان درعي قد رفض دعم القانون من دون حصوله على تأييد من المعارضة، معتبرا أن زيادة تمويل الأحزاب ستخدم المعارضة أكثر من حزبه، فيما سعى إلى تجنب تحمل الانتقادات وحده بشأن القرار. ويأتي حل الكنيسة عقب مصادقتها أيضا على قانون يؤجل تقليص مدة الخدمة الإلزامية في جيش الاحتلال لمدة 5 سنوات، كما أقرت قانون الاتصالات بأغلبية 53 عضو كنيسة مقابل 48 معارضا. وينص قانون الاتصالات على إقامة هيئة جديدة للإعلام المرئي والمسموع على أن تبلغ ميزانيتها السنوية 25 مليون شيكل. وفي أحدث استطلاع للرأي نشرته صحيفة معاريف العبرية، أظهر تفوق المعارضة على أحزاب الائتلاف في حال جرت انتخابات للكنيسة في الوقت الراهن. ووفقا للاستطلاع، ستحصل الأحزاب المعارضة مجتمعة على 62 مقعدا مقابل 48 مقعدا لأحزاب الائتلاف و10 مقاعد للأحزاب العربية، فيما سيحصل حزب يشار بزعامة جادي أيزنكوت والليكود بزعامة بنيامين نتنياهو على عدد متساو من المقاعد ب22 مقعدا في الكنيست. وبحسب الاستطلاع، فإن نتائج الانتخابات للأحزاب في هذه الحالة ستكون بحصول قائمة بيحد برئاسة نفتالي بينيت على 16 مقعدا، وحزب الديمقراطيين على 11 مقعدا، وحزب إسرائيل بيتينو على 9 مقاعد، وكتلة يهدوت هتورا وحزب عتسما يهوديت على 8 مقاعد لكل منهما، وحزب شاس على 7 مقاعد، والجبهة العربية للتغيير والقائمة الموحدة على 5 مقاعد لكل منهما، والصهيونية الدينية على 4 مقاعد، وحزب برئاسة حيل تروبير ويوعز هندل على 4 مقاعد. محمود مظلوم، تلفزيون فلسطين.
0: كشفت وسائل إعلام عبرية عن اتخاذ حكومة الاحتلال خطوة قانونية تمهد لتنفيذ مقترح طرحه المتطرف إيتمار بن غفير، والذي يهدف باستخدام التماسيح حول المعتقلات التي تضم الأسرى الفلسطينيين.
2: لم يعد ما يعرف بسجن التماسيح للأسرى الفلسطينيين مجرد فكرة طرحت في أروقة السياسة الإسرائيلية، بل تحول إلى مشروع تمهد له القوانين وتقترب خطوات تنفيذه في تصعيد إسرائيلي جديد يؤسس لمرحلة أكثر قسوة في التعامل مع الأسرى. الجديد في هذا الملف أن وزيرة البيئة الإسرائيلية أجرت تعديلا قانونيا يمهد الطريق لإقامة سجن التماسيح الذي يقترحه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إذ وقعت إعلانا رسميا يغير التصنيف القانوني للتماسيح لتصبح مصنفة باعتبارها حيوانات برية معتنى بها، ما يسمح لجهات إسرائيلية بينها مصلحة السجون للاحتفاظ بها داخل منشآتها. وبعد أن قوبل مقترح بنغفير بالسخرية في بداياته، بات اليوم أقرب إلى الواقع بعدما سخرت حكومة بنيامين نتنياهو الأدوات اللازمة للمضي في تنفيذه وسط انتقادات فلسطينية ترى فيه تصعيدا جديدا بحق الأسرى الذين يواجهون أوضاعا إنسانية صعبة تشمل التعذيب والتجويع والإهمال الطبي والعزل الانفرادي. وزير

0: التيك توك، هكذا يلقب بينغ فير. سارع إلى استثمار هذا التعديل محاولا تحويله إلى أداة جديدة للتصعيد بحق الأسرى، ومتوعدا بإحاطة السجون الإسرائيلية بالتماسيح. وبينما تمضي حكومة نتنياهو في خطواتها لإضفاء طابع قانوني على مشروع سجن التماسيح، يواجه الأسرى ظروفا قاسية داخل سجون الاحتلال، من تضييق على حياتهم اليومية وحرمان من حقوق أساسية، إلى جانب شهادات عن التعذيب والإهمال الطبي والعزل. وبين جدران السجون التي تحولت إلى ساحة للمعاناة، يرى الأسرى أن المشروع الجديد لا يمثل سوى امتدادا لمسار طويل من الإجراءات العقابية بحقهم.
1: كشفت هيئة مقدسية بأن سلطات الاحتلال كثفت خلال الفترة الأخيرة عمليات الحفر في محيط المسجد الأقصى، لا سيما في منطقة القصور الأموية، ضمن مخطط ممنهج ومتكامل يستهدف تهويد القدس المحتلة.
2: تحت أرض المسجد الأقصى المبارك تتواصل أعمال الحفر الإسرائيلية بوتيرة متسارعة، في تصعيد غير مسبوق يهدد أساسات المسجد ومحيطه التاريخي، حيث كثفت سلطات الاحتلال عمليات الحفر خلال الفترة الأخيرة، لا سيما في منطقة القصور الأموية والمناطق المحيطة بالمسجد المبارك. ممارسات إسرائيلية تهدف إلى طمس الهوية العربية والإسلامية للمدينة المقدسة وتغيير روايتها التاريخية، وذلك ضمن مخطط ممنهج يستهدف عزل المسجد الأقصى وتقليص صلاحيات دائرة الأوقاف الإسلامية، بالتزامن مع تصاعد سياسات التهجير القسري وهدم المنازل في الأحياء المقدسية المحيطة. ووفق ما كشفته هيئة أمناء المسجد الأقصى، فإن الحفريات الجديدة رافقها تشييد شبكة من القاعات والمرافق تحت الأرض، تستخدم لعرض سرديات مضللة وغرس مزاعم بوجود حضارة يهودية في المكان، في محاولة مكشوفة لفرض وقائع جديدة على الأرض وتغيير معالم المدينة فوق الأرض وتحتها. معركة الاحتلال في القدس المحتلة لا تقتصر على باطن الأرض، بل تمتد لتستهدف المقدسيين الذين يمثلون خط الدفاع الأول عن المسجد الأقصى، ويظهر ذلك في تصاعد وتيرة هدم المنازل وتهجير السكان في أحياء البستان وبطن الهوى والشيخ جراح، بالتوازي مع تسريع وتيرة المشاريع الاستيطانية في محيط البلدة القديمة ومناطق قلنديا وعطروت، بما يهدف إلى إحداث تغييرات ديموغرافية وثقافية لصالح المستوطنين. ومع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية، تسعى حكومة نتنياهو إلى استرضاء اليمين المتطرف ومنظمات الهيكل المزعوم عبر تحقيق مكاسب ميدانية في القدس والمسجد الأقصى للتعويض عن إخفاقاتها السياسية. وبينما تتواصل الحفريات الإسرائيلية، تتزايد المخاوف من تداعيات هذه الأعمال على هوية القدس ومعالمها التاريخية، فالمواجهة لا تدور فقط حول ما يجري تحت الأرض، بل تمتد إلى محاولات تغيير الواقع في المدينة عبر الاستيطان والتهجير وتقييد الوجود المقدسي. دارين غيث، تلفزيون فلسطين.
1: شهدت مناطق متفرقة في الضفة سلسلة اقتحامات نفذتها قوات الاحتلال تزامنت مع اعتداءات للمستوطنين في عدد من البلدات. ففي محافظة رام الله والبير اقتحمت قوات الاحتلال المزرعة الغربية وسلواد وكوبر وقرية المغير ومخيم الأمعري، كما اقتحمت محيط مجمع فلسطين الطبي وأطلقت قنابل الغاز داخل ساحات المستشفى. وشن مستوطنون هجوما واسعا على أطراف بلدة سنجل شمال رام الله، تخلله إطلاق نار كثيف تجاه الشبان، فيما أقدم مستوطنون على قطع أعمدة الكهرباء في منطقة الظهرة على أطراف بلدة بيتا جنوب نابلس. في جنوب نابلس لم تعد قرية بورين ومحيطها مجرد مناطق مستهدفة بالاعتداءات، بل تحولت إلى ساحة مفتوحة لهجمات المستوطنين المتكررة التي تتواصل تحت حماية قوات الاحتلال، في مشهد يعكس تصاعدا خطيرا في سياسة فرض الأمر الواقع على الأرض.
3: على امتداد التلال الجنوبية لمدينة نابلس، تتحول حياة المواطنين إلى معركة يومية من أجل البقاء. في قرية بورين لم تعد اعتداءات المستوطنين حوادث عابرة، بل واقعا قاسيا يلاحق الأهالي في المنازل.

0: المنازل والحقول والطرقات، مخلفا خسائر مادية ونفسية متواصلة في مشهد يعكس تصاعدا غير مسبوق في وتيرة العنف ضد السكان.
1: آخر قرار اتخذه مجلس البناء الأعلى الإسرائيلي هو بناء مئات الوحدات السكنية في مستوطنة براخة، وهذا يشكل خطر كبير على المنطقة على بورين بشكل خاص وعلى المنطقة بشكل عام. الآن أصبحت هذه الاعتداءات ممنهجة منظمة تقودها منظمات إرهابية هدفها مزيد من الضغط على سكان بورين، مادما، عصيرة، عريف، كفر كليل، عراك، بورين، حوارة، عورتة، كل منطقة الجنوب أصبحت مستهدفة.
0: لا تقتصر اعتداءات المستوطنين على المواطنين والممتلكات، بل وصلت إلى المؤسسات التعليمية التي نالت جزءا كبيرا من الهجمات، خاصة أن مدارس جالود وبورين واللبن الشرقية هاجمها المتطرفون ويسعون إلى الاستيلاء عليها بكل الطرق.
2: مسلسل الاعتداءات مستمر، الانتهاكات مستمرة بحق مدارسنا وطلابنا ومعلمينا وكل أسرتنا التربوية. أكيد هذه الاعتداءات من حرق لصفوف دراسية في جالود والساوي واللبن وبورين التي نقف اليوم. هناك مصادرة لعشر دونمات من أراضي مدرسة بورين الثانوية المختلطة، هذه المدرسة الوحيدة في جنوب نابلس في محافظة نابلس التي يوجد فيها فرع زراعي.
0: تحولت المنطقة الجنوبية من محافظة نابلس إلى مسرح لإرهاب الدولة المنظم الذي يقوده أعضاء في الكنيست وعلى رأسهم المتطرف ستيف سكوت الذي يعزز الخطاب القائم على السيطرة على الأرض وطرد المواطنين الفلسطينيين من التجمعات السكانية وإحلال المستوطنين مكانهم.
3: في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين يبقى السؤال مطروحا، إلى متى سيستمر الصمت المطلق تجاه جرائم المستوطنين التي تزداد يوما بعد آخر؟ محمد خطيب، تلفزيون فلسطين، نابلس.
4: هذا وتتفاقم معاناة المواطنين في بلدة رامين شرق طول كرم نتاج تصاعد وتيرة هجمات المستوطنين بحق أهالي البلدة وممتلكاتهم.
5: منذ ثلاثة أعوام تعيش بلدة رامين شرق طول كرم على وقع اعتداءات متواصلة ينفذها المستوطنون تستهدف الأراضي الزراعية وممتلكات المواطنين في محاولة لفرض واقع جديد يدفع الأهالي إلى ترك أراضيهم طوعا.
6: تتعرض لهجمة استيطانية إرهابية ممنهجة جدا من خلال محاصرتها بالمستوطنات، من خلال إقامة بؤرة استيطانية تمنع مئات وعشرات العائلات المزارعين من قطف ثمار مواسمهم سواء التين، الزيتون، اللوزيات وإلى غيره، ناهيك عن حرق الكثير من المزروعات نتيجة هذه البؤرة الاستيطانية والمستوطنين المتواجدين في قرية رامين.
5: الاعتداءات لا تقتصر على حرق المركبات وتحطيم المنازل، بل تمتد إلى ملاحقة المزارعين والاعتداء عليهم وسلب أراضيهم في مخطط ضخم ينشر الاستيطان الرعوي بصورة غير مسبوقة ويعدم آلاف الدنومات الحيوية، ما يهدد مصدر رزق مئات العائلات ويزيد من الأعباء الاقتصادية والإنسانية.
7: تتمثل الاعتداءات في منع وصول المزارعين إلى أراضيهم، الرعي داخل المحاصيل الزراعية الخاصة بهم، الاعتداء على المزارعين وعدم خدمة وعدم مقدرة المزارعين على خدمة أراضيهم، أدى ذلك إلى تقليل الرقعة الزراعية، إلى الاعتداء حرق وقلع الكثير من الأشجار وعدم الوصول للمزارعين وخاصة في موسم الزيتون وسرقة محصول الزيتون.
5: رغم هذا الواقع يؤكد أهالي رامين أن الأرض ستبقى عنوان صمودهم وأن محاولات المستوطنين فرض الأمر الواقع لن تنجح في كسر إرادتهم، فيما تتواصل المطالب بوقف الاعتداءات وتوفير حماية دولية تكفل حق شعبنا في البقاء على أرضه.
8: ما يزال شبح الاستيطان للعام الثالث تواليا ينتزع أراضي المزارعين ولقمة عيشهم في المناطق الشرقية من سهل رامين. بيان ذياب، تلفزيون فلسطين، طول كرم.
4: أصيب عدد من المواطنين بجروح ورضوض في اعتداء للمستوطنين وجيش الاحتلال على المواطنين شرق يطا جنوب الخليل.
9: لا يمر يوم إلا ويسجل انتهاك جديد ضد المواطنين في مسافر يطا جنوب الخليل، مشاهد باتت تورق حياة المواطنين اليومية، فجنود الاحتلال يمهدون الطريق لمجموعات المستوطنين المتطرفة.

0: من خلال فرض حصار وإغلاق للطرقات وفصل التجمعات عن بعضها البعض.
1: القارئ لخريطة محافظة الخليل في الآونة الأخيرة يرى بأن سلطات الاحتلال تمعن في سياسة التخريب والهدم وتوفير الخدمات الاستيطانية للمستعمرين من خلال شارع 60. لا يخفى على أحد ما يرتقون به من شمال الخليل إلى جنوبها من خلال عمليات التوسعة والتأهيل، وبالتالي اقتطام مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وأشجار العنب، وألحقت الضرر الكبير بالمزارعين.
0: في منطقة منيزل وهي إحدى تجمعات المسافر، هاجم مستوطنون عائلة مور واعتدوا عليهم بالضرب، ما أسفر عن إصابة مواطنين اثنين من أفراد العائلة واحتجاز آخرين، وتم سرقة أكثر من 150 رأسا من الأغنام تعود ملكيتها للمواطن عايد مر.
2: استيلاء على الأراضي بطريقة غير شرعية، واللي واحد من أشكالها اليوم موضوع الاعتداء والاستيلاء على أراضي جديدة في طروسة، واللي كان بالأمس يعني أعمال حفريات موجودة في الموقع وأعمال تسييج وإقامة بوابة حديدية على مدخل جبل طروسة. يعني هذا كله مؤشر أنه في تهديد خطير وتصعيد خطير في المنطقة عموما، وتحديدا في جنوب الخليل اللي بيشهد إقامة عدد من البؤر الاستيطانية الجديدة في هذه الأثناء، إضافة إلى توسعات المستوطنات القديمة.
0: سرقة الأغنام وشق الطرقات، إخطارات بالهدم وهدم فعلي للمنازل، ومنع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم وغيرها من الاعتداءات التي يتسابق عليها المستوطنون لتسريع تنفيذ مخططاتهم التهويدية الهادفة إلى تهجير المواطنين قصرا وتوسيع المستوطنات على حساب أراضي المواطنين العزل. عزمي بنا تلفزيون فلسطين، مسافر يطا جنوب الخليل.
3: ينفذ جيش الاحتلال عمليات نسف وتفجير متصاعدة تستهدف المناطق التي يسيطر عليها في الجنوب اللبناني.
4: تسابق قوة الاحتلال الزمن لتنفيذ أكبر قدر ممكن من عمليات التفجير والنسف داخل المناطق التي تسيطر عليها حاليا في الجنوب اللبناني. فبعد انتهاء الجولة السادسة من المفاوضات في العاصمة الإيطالية روما والأصداء الإيجابية حول بدء عمليات الانسحاب خلال أيام، نفذت قوة الاحتلال عشرات الخروقات الميدانية، حيث تعرضت بلدتا برعشيت وحداثة لقصف مدفعي عنيف تبعته عملية تفجير ضخمة في بلدة حداثة، إضافة إلى عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدتي حاريس وبيت يحون قضاء بنت جبل. إلى ذلك تعرضت بلدة حولة لقصف مدفعي متقطع، فيما استهدفت مسيرة بلدة ميفدون تبعها تفجير ضخم استهدف بلدة زوطر الغربي قضاء النبطية، وتعرضت بلدة المنصور قضاء صور لعدد من الغارات بالطيران المسير خلفت عددا من الإصابات، فيما حصرت عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة نفذتها قوات الاحتلال عددا من أهالي بلدة حاريس الذين استعانوا بالجيش اللبناني لإجلائهم من المنطقة. ومن أشكال الاعتداءات التي يعمد الاحتلال لتنفيذها مؤخرا إلقاء القنابل الحارقة من الطيران المسير، ما تسبب باشتعال النيران في الأراضي الزراعية وحقول القمح في منطقة إخراج القليعة شرق منطقة برج الملوك قضاء مرجعيون، إضافة لاستهداف المنطقة بالأسلحة الرشاشة الثقيلة. هذه الخروقات المتواصلة تأتي تزامنا مع التحضير لعقد اجتماع رقمي عن بعد على المستوى العسكري لبحث سبل وآليات الانسحاب، حيث يصر الجيش اللبناني على أن تشمل المرحلة الأولى الخروج البري من المناطق المحتلة إلى جانب المناطق الواقعة على حدود ما يسمى الخط الأصفر التي تقع تحت مرمى الاستهداف الإسرائيلي اليومي. تعقد الآمال اللبنانية على الزيارة المرتقبة في 21 من الشهر الجاري للرئيس اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن، ولقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أكد مؤخرا طلبه المباشر من نتنياهو بضرورة الانسحاب من مناطق محتلة في الجنوبين اللبناني والسوري. للحجازي تلفزيون فلسطين.
3: استهدفت قوات الاحتلال بالرشاشات منازل المدنيين في قرية معرية بريف درعا الغربي بالتزامن مع اقتحامات شبه يومية تتعرض لها قرى وبلدات درعا والقنيطرة.
5: في محاولة جديدة لترهيب الأهالي وسكان المناطق الجنوبية بريفي درعا والقنيطرة، فتح جيش الاحتلال نيران رشاشاته باتجاه منازل المدنيين.

0: سعيا لإقامة نقاط عسكرية دائمة في التلال الحاكمة في الجنوب السوري. ورغم الإدانات الدولية لهذه الاعتداءات والمطالبة الصريحة من واشنطن وعلى لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرورة انسحاب قوات الاحتلال من الأراضي التي احتلتها مطلع عام 2024، إلا أن تل أبيب تصر على البقاء والعمل على زيادة التوتر والتصعيد في المنطقة، ضاربة بعرض الحائط كل الأعراف والمواثيق الدولية التي اعتاد الاحتلال التعامل على أنه فوقها، مستخفا بالمنظمة الأممية وقراراتها التي تعنى بحفظ السلم والأمن الدوليين.
1: لتلفزيون فلسطينيات خلف دمشق.
2: نفى مسؤولون في البيت الأبيض الادعاءات التي تم تسريبها عبر وسائل إعلام عبرية بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو سيلتقي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض. وأكد مسؤولان في البيت الأبيض أنه لم يتم في أي مرحلة تحديد موعد في جدول أعمال ترامب للقاء مع نتنياهو الأسبوع المقبل. وقال مسؤول في البيت الأبيض أن الانطباع لديهم هو أن نتنياهو يحاول أن يفرض رغبته على الواقع كي يحصل على لقاء مع الرئيس ترامب. أعلنت وسائل إعلام إيرانية مقتل 7 أشخاص وإصابة 9 آخرين في هجوم أمريكي على جسرين بمحافظة هرمزغان. وفي المقابل استهدفت طهران كلا من سوريا والأردن وقطر والكويت والبحرين. ونقل التلفزيون الإيراني أن الولايات المتحدة هاجمت 5 جسور في محافظة هرمزغان. ويأتي ذلك بعد أن أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية بدوي انفجارين في مدينة بوشهر، في حين تحدثت وكالة مهر عن دوي 10 انفجارات في المدينة ذاتها، إلى جانب دوي 10 انفجارات في جزيرة قشم. في غضون ذلك أفادت وكالة الأمن البحري البريطانية بإصابة سفينة بمقذوف قبالة سواحل عمان بالقرب من مضيق هرمز، مشيرة إلى أن الطاقم سالم وأن السفينة واصلت مسارها نحو محطتها المقبلة. قالت وزارة الخارجية الصينية أن الوزير وانغ يي ونظيره الباكستاني حثا الولايات المتحدة وإيران على وقف إطلاق النار واستئناف الحوار. وأضافت الخارجية الصينية عقب محادثات بين الوزيرين في شنغهاي أن وانغ دعا جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها وتنفيذ مذكرة التفاهم المتعلقة بوقف إطلاق النار. أبصر مشروع جديد النور في مصر بعد أن كانت جذوره ممتدة في أرض غزة، لكن دمرها الاحتلال في حربه على القطاع ليعيد الشاب نبيل النحال إحياءه من جديد.

0: بعض من الصور والذكريات. هذا ما تبقى من مشروع العمر لنبيل، حاله كحال شباب غزة التي دمرت الحرب أحلامهم ومشاريعهم وحولتها لأثر بعد عين.
1: مشروعنا كان في غزة بضم ما بين 30 أسرة تأكل من تشرب من هذا المشروع، فكان حلمنا أنه نكبر ونوسع والمشروع يكبر أكثر وأكثر، ولكن جاءت الحرب وانتهى كل شيء.
0: لكنه الأمل الذي يحظى الفلسطينيين ويدفعهم للبقاء. اليوم يعيد هذا الشاب إحياء مشروعه من جديد، لكن على بقعة جغرافية أخرى على أرض مصر، بعد أن خرج من غزة مرغما للنجاة من الموت.
1: إحنا لما انتقلنا على مصر من سنتين قعدنا سنة كاملة متشتتين مش عارفين من وين نبدأ، ولكن بدأنا من الصفر من جديد. وجدنا جدا إقبال واحترام وتسهيلات في المعاملات.

0: الشركات وأغلب المشاريع اللي فتحت الفلسطينية هان في مصر كتير كان في إقبال عليها من المصريين، وحبوا قصتنا وحبوا منتجنا وحبوا التراث الفلسطيني اللي احنا بنقدمه. فهذا الاشي يسعدنا جدا كفلسطينيين موجودين في مصر.
1: بكثير من الشغف يعمل نبيل وفريقه على تقديم المشروبات المتنوعة وبعض الحلوى والمأكولات السريعة بنكهات مختلفة لكنها تحمل معها رائحة فلسطين.
0: الشاب الفلسطيني عنده طموح وعنده أمل في الحياة وعنده القدرة إنه يستمر ويتعلم ويطور مهاراته أينما كان في أي بلد في أي بلد. وهذا بوصل رسالة إنه الغزاوي أينما كان وأينما وجد حيبني ويطور ويعمل المستحيل ويبهر الجميع في قدراته وإمكانياته في العمل.
2: يثبت الفلسطيني عبر الزمان أنه الأقدر والأجدر على حمل رسالة التحدي والاستمرارية. فمن غزة إلى جمهورية مصر العربية قصص نجاح لا تنتهي. لتلفزيون فلسطين من القاهرة خولة الخالدي.
3: يبذل متطوعون في جنوب قطاع غزة جهودا لإنقاذ وحفظ القطع الأثرية والتراثية التي تضررت وباتت مهددة بفعل حرب الإبادة، مستخدمين أدوات بسيطة لتوثيقها وترميمها.
4: بفرشاة طلاء تزيح شابة تضع بيديها قفازات العمليات الجراحية الغبار والشوائب بعناية عن قطعة فسيفساء حجرية داخل خيمة في جنوب قطاع غزة، ضمن جهود يبذلها متطوعون للحفاظ على التراث الثقافي الذي طالته ويلات الحرب الإسرائيلية. وتضرر أكثر من 160 موقعا تاريخيا وثقافيا خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بحسب الأمم المتحدة، ويعود تاريخ العديد من هذه المواقع الأثرية إلى آلاف السنين.
5: نحن كتير مهتمين في مجال فن الفسيفساء لأنه احنا أساسا متخصصين في مجال التراث الثقافي. بدأنا مشوارنا من خلال الحفاظ وإنقاذ التحف الفنية والقطع التراثية اللي احنا ورثناها عن أبائنا أو أجدادنا أو حتى اللي تم اكتشافها عبر حقب زمنية مرت على فلسطين.
4: ولم تقتصر الخسائر على الكنوز الأثرية، بل طالت أيضا القطع المعاصرة المهددة هي أيضا بسبب القصف المدفعي والغارات الجوية الإسرائيلية. على إحدى الطاولات تعمل ثلاثة نساء على ترتيب مئات القطع الصغيرة لإعادة تشكيل لوحة فسيفساء معاصرة مستعينات بصورة مطبوعة للوحة الأصلية، بينما يقمن بإزالة الزوائد الحجرية باستخدام كماشة نجارة.
5: عدة لوحات فنية فسيفسائية احنا اليوم فقدناها وتم تدميرها، سواء تدمير كلي او تدمير جزئي. مهم جدا نعمل عملية احياء لهذا الفن ونذكر اطفالنا ومجتمعنا ونبعث رسائل لكل العالم انه احنا متمسكين في تراثنا وقضيتنا الفلسطينية.
4: ويقول المتطوعون ان عددا كبيرا من القطع الاثرية لا يزال خارج متناول اليد، إذ تقع خلف ما يعرف بالخط الأصفر الفاصل بين المناطق التي تسيطر عليها حماس وتلك التي تقع تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي.
3: وفي مدينة بيت ساحور تتواصل فعاليات المخيم الكشفي 48 الذي تنظمه مجموعة النادي الأرثوذكس العربي بدعم وتعاون من المجتمع المحلي والقطاع الخاص في المدينة.
6: للعام 48 على التوالي ينظمون مخيمهم الكشفي وينقلون خبرات القيادة والعمل التطوعي وحب الوطن من جيل إلى جيل.
7: طبعا هدف الحركة الكشفية هو إعداد شباب صالحين للمجتمع، وإحنا المخيم بيكون مخيم تدريب لإعداد وتجهيز شباب وصبايا وأبناء من فلسطين لخدمة هذا المجتمع. وطبعا وشعارنا وهدفنا هو خدمة الله والوطن والإنسان. وطبعا والتدريب هذا بيكون إحنا بنشتغله في الكشاف، وإحنا بتم تفعيل يعني الشغل على أرض الواقع في المخيم التدريبي الموجود حاليا.
6: هم أزهار وأشبال ومنتسبو مجموعة النادي الأرثوذكس العربي بيت ساحور، يتشاركون مع المجتمع المحلي في تنظيم الفعاليات والأنشطة التطوعية على مدار العام.
8: مخيم زاد لي شخصيتي كتير، منه أنا زهرة لهلا صرت منجدة اللي هو أكبر إشي بخيم. امبارح طلعنا مع الزهرات رحلة كشفية ليلية، وكنت يعني بمثابة قائدة لإلهم، وهذا الإشي يعني كتير بحس بفخر فيه. المخيم زاد لي روح المسؤولية، روح التعاون، روح التشارك، يعني كتير أشياء بفدلنا المخيم.
9: أنا جاية سايحة من أمريكا، جاية عشان أزور بلدي. أنا كتير فخورة فيهم. اليوم زيارتي كانت كتير حلوة، شفت كيف بيعتمدوا على حالهم، كيف عندهم مسؤولية، كيف أولاد صغار وشباب كبار بعمر شغلات كتير حلوة، وشفت إنه نعم كبيرة إحنا عنا إياها منحسها هون، منساعد ونحب بعض ونحترم بعض.
6: المخيم 48 فرصة جديدة لنقل الخبرات من القادة إلى الأطفال، يجسدون فيها عشق الوطن ويزرعون الأمل بين أفراد المجتمع بمستقبل أفضل ننعم فيه بالحرية والاستقلال.
10: يستظلون تحت ألوان العلم الفلسطيني، يتعلمون في هذا المخيم حب الوطن والتطوع وروح القيادة. هنا مجموعة النادي الأرثوذكسي العربي بيت ساحور. علاء الدين العبد، تلفزيون فلسطين، بيت لحم.
3: وفي نهاية نشرتنا هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. 14 شهيدا في مجازر مروعة استهدفت نازحين بمناطق متفرقة في قطاع غزة. غوتيريش يؤكد أن المستوطنات تفتقر إلى أي شرعية وتشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق حل الدولتين وإرساء السلام. سلطات الاحتلال تكثف الحفريات في محيط المسجد الأقصى ضمن مخطط ممنهج لطمس هوية القدس. وإجراء إسرائيلي جديد يمهد لإقامة سجون محاطة بالتماسيح وبن غفير يتوعد الأسرى. وصلنا لختام نشرة الساعة 3، نشكر لكم دوما طيب المتابعة ونترككم في أمان الله.

إسرائيل، حطينا بوابات هون في الحارة، تفاجأنا في الحكي هذا وسكر وأسر المطار لحالتين. يقول لي أنا هون نادم قانوني مش مفتعل، بعد المسكات حكم عسكري.

وانا ما وانا قاعده في الخيمه الهن المكان. شوف شايف كيف الخريطه اللي رسمتها؟ كان عندنا قوارض زمان بس خفيفه، ما كناش نحس فيها في بيوتنا في الحجر، والبلديه كانت تعطينا مبيدات حشريه وترش للبعوض وترش للبراغيث وترش للذباب وترش للقوارض، تعطينا سم وتعطينا مكافحة لهذا الاشي. لكن اليوم بتفاجأ انها عايشة معانا، يعني بجد هذا صعب جدا، احنا مش قادرين نتحمل هذا الاشي نهائي، مش قادرين.

0: نتيجة خلال التوازن البيئي في قطاع غزة وتراكم النفايات وتراكم الأرضمة أدى ذلك إلى بيئة نشطة لنمو وتكاثر القوارض كالفئران والعرس، أدى بذلك إلى بدوره إلى الاحتكاك مع البشر بصورة مباشرة خصوصا في مناطق النزوح والخيام.
1: هذا التدمير الممنهج للبنية التحتية وخاصة في قطاعات المياه والصرف الصحي ومنع طواقمنا من الوصول إلى المكب الرئيسي الواقع شارع مدينة الفخاري ساهم في انتشار الحشرات والقوارض، خاصة وأن مياه الصرف الصحي تطفح في الشوارع، وكذلك أكواب النفايات تتكدس حول خيام النازحين. لدينا في خنوس أكثر من 450 ألف طن من النفايات تحاصر خيام النازحين على مستوى المحافظة بشكل عام.

0: اتفاجأنا في مستوطنين في حوالي 30 مستوطن أجوا حرقوا الخيمة هذا معهم يعني مادة حارقة حرقوا الخيمة هذا حرقوا الخيمة هذا حرقوا خوم الجيت يعني مخلوش ولا إشي هذا جناب حرمي عفش كلها حرقوا
1: اعتداء منظم من مستوطنين مقنعين مع كفات مع حروات مع مواد حارقة فحرقوا بيتين لأحمد جبر سيارة تستعمل كمسكن لخضر نواجها

السابع عشر من تموز لعام 2026. هذا صباح جديد وهذه حلقة جديدة من صباح الخير يا قدس. يسعد صباحكم مشاهدينا الكرام. صباح القدس، صباح المدينة التي كلما حاولوا أن يطفئوا نورها أضاءت من حجارتها ألف حكاية. صباح القباب التي تعانق السماء والأزقة التي تحفظ أسماء أهلها جيلا بعد جيل. وصباح الناس الذين يكتبون ويكتبون بالصمود ما تعجز عنه الكتب. من القدس نبدأ، من المدينة التي لا تختصر بخبر ولا تروى في عنوان، لأنها وطن كامل يسكن في قلب كل فلسطيني فينا. هنا حيث يمتزج

تجول الأذان بأجراس الكنائس، وحيث لا تزال رائحة الخبز والقهوة تتحدى رائحة البارود، يبقى الأمل أكبر من كل محاولات الاقتلاع، وتبقى الهوية أصلب من كل مشاريع التهويد. قد يشتد الحصار وتتسارع سياسات الاستيطان، ويظن الاحتلال أنه قادر على تغيير ملامح المدينة، لكنه ينسى أن القدس لا يحرسها الحجر وحده، بل يحرسها أهلها، أولئك الذين يجعلون من البقاء شكلا من أشكال المقاومة، ومن الحياة اليومية رسالة تقول إن هذه المدينة عربية فلسطينية وستبقى كذلك. أهلا بكم في صباح الخير يا قدس على مدار الساعتين المقبلتين، نفتح نوافذ القدس على العالم، نروي حكايات أهلها ونتابع قضاياها، وننتقل وننقل نبضها كما هو. مدينة تنحني للسلام لكنها لا تنحني للاحتلال. صباح الخير يا قدس، يا نبض القلب، ويا بوابة السماء، ويا الوعد الذي لا يخيب. صباح الخير يا قدس على مدار ساعتين، مستمر معكم لمتابعة آخر التطورات الميدانية في العاصمة المحتلة. سيكون معنا ضيوف نحلل ونتابع ونبحث في تداعيات الأخبار، ولكن دعونا وإياكم نتوقف إلى أبرز محطات صباح الخير يا قدس لهذا الأسبوع. البداية من المسجد الأقصى المبارك، إخلاء للمكان وملاحقة للتعليم، ضغوط تتسع في مدينة القدس. قوات الاحتلال الإسرائيلي تطوق أرض كنيسة تاريخية وتطرد القائمين على رعايتها. بين الإهمال والتنكيل، معاناة الأسرى تتواصل، وتحديداً أسرى قطاع غزة. ونتحدث عن الفعاليات المقدسية التي تحاول من خلالها تثبيت الفلسطينيين الناشئين وهاكتون القدس عام 2026. نتحدث عن مخيمات مدينة القدس، ولكن هذه المرة من اللعب إلى الاعتقال، حكاية الطفل محمد شراون. وصيف القدس، المخيمات الصيفية تجمع التعليم والترفيه في ظل عدوان الاحتلال على قلنديا تحديدا. ورفضا لاستهداف الأونروا، وقفة احتجاجية في قطاع غزة. كل هذه المواضيع وأكثر سنكون في تفاصيلها وتداعياتها بعد هذا الفاصل، والذي ننتقل فيه إلى أولى محطات صباح الخير يا قدس، إلى القدس في أسبوع.

أهلا بكم إلى أولى محطات صباح الخير يا قدس. هذه المحطة التي نرصد فيها وإياكم أبرز مقاطع الفيديو التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع. في طبيعة الحال والموضوع الذي يخيم على مدينة القدس وعلى مقاطع الفيديو هو المسجد الأقصى المبارك، حيث اقتحم مستعمرون المسجد الأقصى المبارك ورددوا أغان وهتافات استفزازية داخل باحاته. وزادت وتيرة هذه الاقتحامات بمناسبة بداية الشهر العبري والمسيرة الشهرية التي استغلتها الجماعات المتطرفة لتنفيذ اقتحام واسع للمسجد الأقصى.

البعض يقول بأن مقطع الفيديو هذا قديم، أي منذ سنوات، ولكن هذا لا ينفي وجود حقيقة اقتحامات مستمرة للمسجد الأقصى والمسجد القبلي تحديدا من قبل شرطة الاحتلال، والتي تتذرع بأنها تقوم في تدريبات لمحاكاة حالة الطوارئ في مدينة القدس، وهذا سيكون محور حديثنا وتحليلنا مع ضيوفنا الكرام. ولكن في موضوع آخر، ولتأمين هذه الاعتداءات في المقابل لابد من وجود تنغيصات وتضييقات على أهالي المدينة الأصليين، حيث أوقفت قوات الاحتلال شبان في مدينة القدس وقامت بفحص هوياتهم في منطقة باب العمود في القدس المحتلة.

0: هذه حكومة متطرفة بكافة أذرعها، تضرب هنا وتعربد هناك وتقتحم مكان آخر، تماما كقيام عضو الكنيسة الإسرائيلي تسيفي سكوت باقتحام مدرسة دار الأيتام في القدس المحتلة وتحطيم لافتاتها والتحريض عليها. ولم يقتصر هذا الاعتداء على هذه المظاهر الاستعراضية، حيث أعلن مكتبه أنه سيقدم طلبا رسميا لإغلاق المدرسة قبل بدء العام الدراسي الجديد.
1: אנחנו נסגור את בית הספר הזה. לא יכול להיות שבית ספר של ישות אויב יתקיים בלב ירושלים המונית.

هذه ليست المدرسة الأولى التي يقتحمها عضو الكنيسة هذا، تم ذلك في حي وادي الجوز أيضا، وكذلك في مخيم شعفاط، في مخيم قلنديا وغيرها من الأماكن. هنالك تحريض واسع على العملية التعليمية في مدينة القدس. الحرب في مدينة القدس ليست فقط سياسية، بل هي حرب على الوجود، على الإنسان، على المكان. وفي مكان ليس بالبعيد عن البلدة القديمة، في بلدة سلوان تحديدا، اقتحمت قوات كبيرة من شرطة وجيش الاحتلال بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك لتنفيذ عملية هدم هناك.

في مقطع الفيديو هذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية محطتنا الأولى من صباح الخير يا قدس. إلى القدس في أسبوع والتي رصدنا فيها وإياكم أبرز مقاطع الفيديو التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي. إذن شاهدنا بالصوت والصورة ماذا يجري في مدينة القدس. الآن ننتقل إلى فاصل وبعدها نبدأ أولى فقراتنا الحوارية.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أهلا بكم مجددا إلى أولى فقراتنا الحوارية في صباح الخير يا قدس. يسعد صباحكم مشاهدينا الكرام. وتبدو الوقائع في مدينة القدس منفصلة عن بعضها البعض، فبين التدريبات الأمنية التي تحاكي حالات الطوارئ والإرهاب على حد شرطة الاحتلال وتعبيرها، نتحدث عن اعتداءات على المؤسسات الفلسطينية، حيث تتشكل صورة أوسع وتتسارع فيها السياسات الاحتلالية في العاصمة المحتلة. فكانت شرطة الاحتلال قد أعلنت بأن سيكون هنالك تدريب يحاكي تدريبات شرطة الاحتلال في حالات الإرهاب على حد تعبيرها. كان عضو الكنيسة سكوت يقتحم مدرسة دار الأيتام، يحطم لافتتها، وكذلك اقتحم مقهى فلسطيني داخل البلدة القديمة وحرض عليه. في المقابل كانت الحكومة الأكثر يمينية وتطرف تصادق على بناء وتوسع استيطاني، فيما أسماها ما يسمى وزير جيش الاحتلال كات بأنها ثورة في الاستيطان. ويبدو أن ملف الاستيطان والمصادقة على المستوطنات هي الورقة الرابحة في الدعايات الانتخابية التي تتوافق تشرين الأول القادم. لذلك نتحدث عن مجمل التطورات السياسية في العاصمة المحتلة مع ضيفنا المحلل السياسي الأستاذ إسماعيل مسلماني الذي ينضم إلينا من مدينة القدس. سعد صباحك أستاذ إسماعيل. بداية نبدأ في الحديث عن المسجد الأقصى المبارك. بات تواجد شرطة الاحتلال أكثر وضوحا في داخل المصليات وفي داخل المساجد داخل المسجد الأقصى، هنالك اقتحامات مكررة ومتكررة، والحديث عن تدريب يحاكي الوقائع الأمنية. هل هذا يندرج ضمن الترتيبات الأمنية كما تبرر شرطة الاحتلال، أم أن الموضوع له أبعاد أبعد وأكثر من ذلك؟
1: صباح الخير لك ولكل المشاهدين الكرام أينما كانوا. بطبيعة الحال يعني هذه ليست الأولى، وإنما تحمل دلالات كثيرة، بمعنى أن مدينة القدس منذ سنوات طويلة، لكن في الأونة الأخيرة هناك تجديد وخناق في مختلف مناحي الحياة، بدءا من البنية التحتية مرورا بالإنسان والشجر والحجر، ولم يتوقف كل هذه التضييقات. وهذا يعني نحن أمام ليست فقط جانب أمني، وإنما لحساسية وقدسية المكان لمدينة القدس بمجملها بأقصاها وكنائسها، وبالتالي هذا المكان الذي يحمل الرمزية والدلالة العالية جدا خاصة في المجتمع الدولي والمجتمع العربي والإسلامي، وعلى صعيد الخاص بالنسبة للإسرائيليين في كل مرة باقتراب الانتخابات، يعني ترتفع يعني حمى التنافس ما بين الأحزاب الصهيونية باتجاه مدينة القدس والضفة وغزة، وبالتالي هذا يصعد من عملية إثبات وجود السيادة الإسرائيلية. ما يجري الآن ليست ظروفا سياسية، وإنما ممكن أن يقرأ بأكثر من زاوية، لكن دعيني أضع بموضوع التيفي سكوت الذي هو شخصية مستفزة بشكل كبير جدا، هو بالمناسبة من الحركة الصهيونية الذي يتبع لموتريش، وهو من المتطرفين جدا بالمنظور القومي الديني، بمعنى أنهم يهتموا بثلاثة قضايا: القدس والضفة الغربية والاستيطان، وها الثلاث أعمدة يعتبرونها قاعدة انتخابية. لكن مهم جدا أنه يغمز باتجاه إتمار بن كبير القوة اليهودية، بمعنى أنه إحنا عم نفحص جوانب أمنية في مدينة القدس، كما ذكرت في تقريرك أنه ذهب لمخيم شرفات ومخيم قلنديا وكفر عقب ورأس العمود ووادي الجوز واقتحامات، وثم البلدة القديمة، وآخرها مقهى في مدينة القدس، يدعي ويتزعم بأن هذه أماكن يعني بين قوسين وراها إرهابيون فلسطينيون ينتمون وإخوان وإلى آخره، وحتى اتهم تركيا أنها هي وراء ما يجري في داخل هذه المؤسسات الموجودة. المقصود بالتحديد بإغلاق المسجد الأقصى وبكل ما تحمله من معايير هو إفراغ مدينة القدس من المقدسيين، بمعنى مزيد من التضييق ومزيد من التشديد على الأبواب وداخل الأبواب ومنع الدخول إلى المسجد الأقصى. وحقيقة تقريركم يثير الأسئلة الكبيرة، ما الذي يفعلونه في داخل المسجد الأقصى ويدخلوا في حذائهم يعني على مشاهدة وصورة أمام العالم؟ هل يدرسون؟ هل يبحثون ماذا؟ هل هذه تدريب أمني داخل المسجد الأقصى؟ كيف يعني؟ ولماذا يتم إغلاق؟ هل هو نوع من، إذا أردنا القول بما نعرفه من الإعلام، هو تعزيز السيطرة الأمنية في داخل المسجد الأقصى وخارجها وأبوابها، وإحكام القبضة الأمنية على المسجد الأقصى، وأننا ما زلنا نتحكم بإدارة الدخول والخروج، وبالتالي تحت مبررات التدريبات والأمنية؟ ماذا يدفع هذا؟ هذه الإجراءات تدفع أنه الفلسطينيون لن يستطيعوا الدخول، وبالتالي يكون هناك إجراءات تفتيش، وبالتالي منع وإغلاق، لا يكون هناك موعدا للصلاة، وكأنه إجراء اعتيادي. يجب على المقدسيين أن يفهموا أن هذا إجراء اعتيادي، وعليكم أن تتعودوا، وهذا يعني تدخل في الشأن في المستقبل، وخاصة أن المسجد الأقصى ما زالت تخضع للوصايا الأردنية والأوقاف الفلسطينية في داخل المسجد الأقصى.
0: وكيف تقرأ هذا تزامنا مع قرارات الإبعاد التي سلمتها شرطة الاحتلال لعشرات المقدسيين في يوم أمس وفي الأيام السابقة، وسيطرة الاحتلال على مصليات على أماكن جديدة داخل المسجد الأقصى، وكأنها تحاول سحب الوصاية الأردنية الهاشمية، بس صيادة إسرائيلية، وأصبحنا نتحدث عن أبعد من التقسيم الزماني والمكاني أستاذ إسماعيل.
1: نعم هذا صحيح، وتأكيدا لحديثك، يعني هناك كان اجتماع لوزراء وأعضاء كنيسة من الليكود، والذين يتكلمون عن وضع المسجد الأقصى وإدارة الهيكل وعملية الترتيب. بمعنى آخر، ملخص الاجتماع ما يقارب حوالي صفحتين. الخلاصة في هذا الاجتماع كان قبل أيام وتم تسريبه إلى الإعلام. بمعنى آخر، أنه متى سيدخل المستوطنون بين قوسين بأريحية، وأن يصبح هذا مكانا للعبادة؟ هل هي تهيئة وتم تهيئة الأجواء خاصة زمانيا ومكانيا، أنه كل يوم منذ سنوات يعني يذهبون على جولتين صباحية ومسائية، وبالتالي بأعداد كبيرة، ثم توجهنا إلى الصلاة، ثم رفعنا السجود الملحمي والقراءة والرفع الأصوات والغناء وحتى الزواج وحتى التصوير والإغلاقات المتكررة؟ إذا نحن أمام وضع محاولة لترتيب. هل العالم العربي والإسلامي تستفزه هذه التحركات وهذه التصريحات؟ نحن نتكلم عن أعضاء كنيسة وعن وزراء اجتمعوا من الليكود، وبالتالي يطالبون كأنهم بين قوسين أنه يجب تقسيم. عميد هليبي أحد أعضاء حزب الليكود، والذي قدم مشروع قبل عام ونصف تقريبا تقسيم المسجد الأقصى، يعني تقسيمه من النصف، يقول بأنه كثير للفلسطينيين أن يكون لهم هذا المكان، علينا أن نقسمه من النصف ونبني بالنصف الذي نقسمه الكنيس أو قيام المعبد أو المعهد أو الهيكل، وخاصة
0: ولن يكون هذا إلا بدعم وغطاء حكومي متطرف يميني، وخاصة من إتمار بن غفير وهذه الزمرة من اليمين المتطرف التي تدلي بتصريحات تنتهك فيها كل الشرائع والقوانين الدولية. حتى أستغل وجودك معنا أستاذ إسماعيل، نتحدث في محور آخر وأنت ذكرته، وهي أذرع متكاملة. هذه الحكومة تعتقل هنا، تعربد هناك، تقتحم في مكان آخر. الحديث عن

0: السبب الأول أن هذه المدارس التابعة لدار الأيتام أعدادها في مدينة القدس وضواحيها كبيرة. أولا، وفق القانون الإسرائيلي هم ملتزمون ولا يستطيعون الدخول. لاحظ، لم يهتم في المنهاج الذي تم الدخول إليها، لكن نحن نتكلم عن شخصية دينية، يتكلم من باب ديني وهو يعني من حركة صهيونية. السؤال الذي يطرح نفسه ليس سلوكه الهمجي والعنصري والوقح والفج الذي يذهب إلى المدارس، ذهب حتى إلى أم الفحم وذهب إلى النقب، يعني يستفز
1: صحيح.
0: كل الجميع. السؤال، لماذا أعضاء الكنيست الآخرين العلمانيين الديمقراطيين أو على الأقل الحكومة؟ هذا يعني أن هناك تصريح من الدولة من كل مؤسساته أنه مسموح يعمل اللي بده إياه ويسوي اللي بده إياه ويعمل وأن يتصرف ويتهم بهذه المدارس. لا يستطيع مع هذه المدارس أن يتصرف كما يشاء، لكن هو بحث عن مكان، يعني يبحث عن لافتة وأنه مكتوب دار الأيتام وأنه فيهم كلمة قرآن وصفحة وأنه هذه المدرسة، يعني هذا نوع من استفزاز. هو يريد أن يقول نحن موجودون هنا.
1: وحتى المقاهي الفلسطينية لم تسلم منه، يقول بأنها ممولة من جماعات إرهابية على حد تعبيره. هذه الأماكن مخصصة لاجتماع مسؤولين تابعين سواء لتركيا أو غيرها من الدول التي تحرض عليها إسرائيل في الخطاب السياسي الأخير. أيضا هذا يندرج ضمن فرض السيادة، والحرب في القدس في النهاية هي حرب سيادة.
0: إذا أردنا القول، هذا إفلاس، هذا تعبير عن إفلاس، ويبحث عن تحريض واستفزاز ومشاعر، ويريد أن يقول للقاعدة الانتخابية وخاصة التيار الديني القومي المتطرف سواء من قبل سموتريش أم إتمار بن جبير وباقي الأحزاب، نحن الذين رصدنا ونحن نعرف مدينة القدس ونتابع ونسيطر على مدينة بين قوسين القدس الشرقية ونتابعها عن كثب فيما يخص المؤسسات التعليمية، علما أنه هو يدرس في مدارس دينية هو نفسه، وبالتالي يعني يقول يعني أين البيجروت وأين كذا، يعني يتناقض هذا بالمناسبة. هي نوع رسالة من لباقي الأحزاب من أجل رصيد، لأنه سموتريش لغاية هذه اللحظة وأنه سوف ينضم إلى حزب الليكود مع نتنياهو، وبالتالي هو لا يحفظ هذه الأرقام. هو يريد على حساب أولا المسجد الأقصى وعلى حساب المؤسسات وعلى حساب القاعدة، يريد يعني صورة إعلامية. لكن بتقديري يعني من يشاهده كشخصية مستفزة يعني وغير مقبولة أولا على المستوى، السؤال الذي أطرحه والذي قلت لماذا لم يكن هناك احتجاجات من قبل الدولة، هذا يعني أن الدولة توافق على كل سلوك وما يفعله التيفي بدءا من المدارس التعليمية، ثم ذهب إلى المؤسسات، ثم ذهب إلى المقاهي، وهو يبحث عن أي شيء يعني يحاول أن يحرض ويحاول أن يستفز ويحاول أن يقول أنه إحنا بنتابع، وأنه يعني على الشرطة الفلسطينية وطلع على الشرطة الإسرائيلية عليها أن تتدخل بشكل كبير جدا. هي دعاية انتخابية، لكن صحيح. خطير جدا ما يفعله.
1: ويبدو أن ملف الاستيطان أكثر ما يخيم على الدعاية الانتخابية، ما أسمي إسرائيليا ثورة الاستيطان. الكنيست الإسرائيلي قبل شهر كان قد وافق بقيمة تزيد على مليار فارزة ثلاثة شواكل على بناء استيطاني في الضفة الغربية، تغيير معالم فلسطين التاريخية. كيف تقرأ هذه المصادقات على المشاريع الاستيطانية، وما الذي ينتظر القدس في عام الانتخابات؟
0: أولا، عراب الاستيطان سموتريش، والذي هو جزء لا يتجزأ من الائتلاف الحكومي، وهي واحدة من الاتفاقيات التي وضعها نتنياهو حين تم تشكيلة الحكومة، يجب أن يكون المصادقة على موضوعها. المصادقة على الاستيطان هذا يعني له دلالة كبيرة، ما على سبيل المثال في جنوب مدينة القدس والتي يدور الحديث عن ما يقارب حوالي 450 وحدة سكنية ما بين جبل المكبر وثور باهر، وهذا خطير جدا داخل الحي. هذه لأول مرة يعني في تاريخ القضية الفلسطينية، عادة الاستيطان يكون في أماكن مفتوحة نسبيا أو إلى آخره، لكن المصادقة على 123 مستوطنة يتم إدماجها في المؤسسات المدنية الإسرائيلية، هذا خطير. هذا يقوض أولا الدولة الفلسطينية، يمنع قيام الدولة، ويمنع عملية التواصل الجغرافي بين القرية والمدينة والمخيم وبين الفلسطينيين.

0: بمعنى آخر أن سموتريش وهذه الحكومة التي صادقت بكل أركانها على هذه الاستيطان هو نوع أيضا من تعزيز والسيطرة بما يخص موضوع الاعتراف بالدولة الفلسطينية، فيما يخص أي جانب فلسطيني من الاتحاد الأوروبي أو أي دولة أوروبية تتكلم عن الفلسطينيون يقابل بالرد من قبل سموتريش أو بقيام الاستيطان. لكن واضح جدا أن هذا طرد سواء قسري أم طرد، وهذا يعني تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وهذا ليس تهجير ناعم، هذا يعني أخذ الأرض وأخذ الأرض بالقوة وسلبها وسرقتها ودمجها في الاستيطان. على سبيل المثال سأعطي لك من شمال القدس، أي من جبع تقريبا أو قليلا من حزمة لغاية آخر نابلس، نحن نتكلم هناك طرق بنية تحتية تقام بمحاذاة اليمين والشمال، هذه الطرق الالتفافية تواصل المستوطنات مع بعضها وإقامة، نحن نتكلم عن ما يقارب 1,000,000 مستوطن بما فيها مدينة القدس، وهذا خطير جدا بمعنى آخر، لا تواصل جغرافي ولا تواصل سكاني ولا قيام لدولة فلسطينية مستقبلا أو في الوقت الحاضر، وبالتالي هذا فرض وهو أحد شريان ما يهم هذه الحكومة هو موضوع الاستيطان الذي ارتفعت وتيرته بشكل كبير. هي
1: ضربة. إذن الهدف الأساسي هو تفتيت حلم إقامة الدولة الفلسطينية والحديث عن عزل وسلخ القدس عن امتدادها الجغرافي الطبيعي، وكذلك الحال ربط المستوطنات بعضها في بعض، كثيرة هي الاعتداءات والانتهاكات ويطول الحديث عنها ولكن لضيق الوقت أشكرك جزيل الشكر المحلل السياسي، كنت معنا من مدينة القدس الأستاذ إسماعيل مسلماني، شكرا جزيلا لك. نبقى في الحديث عن اعتداءات الاحتلال الإسرائيلية، وهنالك سابقة في قيام طواقم ما تسمى سلطة الطبيعة التابعة للاحتلال الإسرائيلي بالاستيلاء على أرض وأيضا ما تسمى أرض الروم الأرثوذكس، بطركية الروم الأرثوذكس في بلدة سلوان المحتلة، قامت قوات الاحتلال بالاعتداء على حراس هذه الأرض وقامت بمصادرة عديد من المعدات. هنالك جولة من الملاحقة القضائية القانونية، ولكن هذا التقرير رصد قيام ما تسمى طواقم سلطة الطبيعة التابعة للاحتلال بالاستيلاء على المعدات هناك. نتابع التفاصيل في التقرير التالي.

0: هذا شيء قديم، يعني المحاولات والاقتحامات اللي هي شبه أسبوعية عليه من قبل سلطة الطبيعة ولا البلدية ولا سلطة الأثار، طبعا بحجج واهية كلها، طبعا محاولة منهم، محاولات فاشلة بالسنين اللي مضت الاستيلاء على هذه الأرض بحجة أنه بدهم ينظفوها أو بدهم يبستنوها وكل هذه الأمور. طبعا إحنا موجودين على أراضينا، أراضينا إحنا منزرعها طول السنين، إلا أنهم كل سنة بيجوا بيخلعونا، وفي أن توثيق في هذا الكلام كيف بيجوا بيقلعوا هذا الشجر. طبعا في 2014 احنا اخذنا قرار من المحكمه بيقول انه احنا نقدر نزارع ونبسطن اراضينا، طبعا واضافه الى ذلك انه بنقدر نمسك فيها حيوانات، يعني تربيه حيوانات فيها، وهذا القرار انتزعناه من المحكمه بعد ما القاضيه شافت الانتهاك اللي تم من قبل سلطه البلديه وسلطه الطبيعه، طبعا قاموا باقتلاع الاشجار، فاصدرت قرار انه انا بقدر ابسطن هذه الارض بما انها مصنفه خضراء. بالاونه الاخيره طبعا تم الاستيلاء على قطعة رقم 6 اللي هي تبلغ 11 دونم، وهذه طبعا ملك دير الروم، طبعا وأنا حارس ومزارع في هذه الأرض منذ سنين طويلة، طبعا اقتحموها بحجة الملكية تعود ملكيتها لبلدية الاحتلال، إلا أنه توجهنا للمحكمة وأبرزنا ملكية الدير طبعا وثبتناها أنه هذه ملكية ملك للدير، طبعا بطلوا يخوضوا في الملكية، صاروا يقولوا أن احنا بدنا نبسطن هذه الأرض. طبعا ادعاء المحامي تاع الدير قال انه المبسطنه مش بهذه الطريقه، مش بهذه الطريقه الهمجيه اللي قاموا فيها، طبعا ما يقارب 50 60 عامل جايبين سيجوا الارض حطوا لها بوابه، طبعا هذا اسمه استيلاء مش مبسطنه، المبسطنه لها قوانينها، طبعا يجب وضع يافطات وطلب اذن من صاحب الارض، طبعا في هناك قوانين للمبسطنه بتقول انه كمان يحق لصاحب الارض انه يبسطنها، الا اذا انه هو مهمل ارضه، طبعا بحق للدوله تخش تبسطنها وتزارعها وتحافظ عليها. تلفوا لي شجر كثير بسبب هذا الحريق، هذا الحريق طبعا كان بسبب مسبب اللي هو يعني احد من المستوطنين اللي بيضلوا يتوافدوا على هذه الارض ويمرقوا منها، طبعا قاموا بحرق هذه الارض ولا اخفاء ما عالم انه هناك في شجر، زي ما شفتوا الشجر، لان احنا يعني بفضل الله سيطرنا على النار، حتى الإطفائية ما أجت بعد ساعتين، يعني هم كانوا بيقدروا في خلال 5-6 دقائق يكونوا متواجدين وطفوا النار، إلا أنهم ما تواجدوا، إحنا الحمد لله والجيران اللي هون قمنا بالسيطرة على النار، وبفضل الله الحمد لله تم السيطرة عليه. مردنا إحنا موجودين على أراضينا باقون، راح نضلنا نزارع، هذه مش أول هدم ولا تجريف ولا حرق، طبعا شبه يعني كل سنة اللي براجع طبعا الفيديوهات عندي أنا كل سنة بصور أنه هذه الأرض عمالة بتنحرق. طبعا احنا مستمرين في الدفاع عن هذه الارض في المجال القانوني عن طريق المحاميه، الحمد لله رب العالمين، هم قائمين بواجبهم على اكمل وجه، والدير كمان دير الروم يعني بدافع عن هذه الارض وبطلب من المحكمه انه اذا هناك في قرار مبسطنه فاحنا كدير الروم بدنا نبسطنها على نفقتنا الخاصه. فالقاضيه اقترحت على الطرف الثاني، قالت لهم ليش انتم تخسروا الدوله بينما صاحب الارض هي بيقول انه بده يبسطنها حسب ما النظام اللي انتم بدكم اياه، فهم رفضوا اللي هي سلطه الطبيعه والبلديه، قالوا لا احنا بدنا نبسطنها. هذه كلها السياسات تاعتهم طبعا اللي احنا شفناها في اراضي ورد الربابه كيف تم السيطره عليها ووضع اليد وتسكير هذه الاراضي وجعلها اراضي خاصه مش عامه زي ما هم بدعوا.
1: يعني هذه الأرض بالذات يعني أرث تاريخي وديني موجود بسلوان لإخواننا المسيحيين، يعني هذه الأرض تعد يعني بالنسبة للمسيحيين معلم ديني هام ومربوطة بقصة يهوذا الأسخريوطي اللي كان من تلاميذ المسيح عليه السلام، فأعطوه قطع فضية يمكن 10 قطع أو أكثر أو أقل لحتى يوشي على السيد المسيح ويقول لهم وين موجود، فلما أخذ القطع الفضية هاي ندم، فراح لكبار الكهنة وقال لهم على القصة. كبار الكهنة بما إنه المال شافوا إنه مال يعني زي كأنه حرام ومش شرعي، راحوا شروا فيه هذه الأرض اللي هي بتتسمى اليوم حقل الدم أو مقبرة المغتربين، كمان إلها اسم، إلها كمان اسم باليوناني أكلا داما يعني بتعني حقل الدم، وصارت هذه كمقبرة كبيرة اللي بيجي من برا أو الحجاج اللي بيجي هون بموتوا بدفنوهم في هذه المنطقة، والمنطقة ملانة كهوف وقبور رومانية أو بيزنطية قديمة، وفيما بعد البطرقية الروم الأرثوذكس بنت الدير اللي بتشوفوها هذا بواد الربابة وانتوا نازلين على اليمين، دير أنفيريوس انبنى في محيط هذه الأراضي، واستمر الدفن في هاي المقبرة لحتى يومنا هذا. وفي كثير من الأحرف اليونانية القديمة موجودة لكبار الكهنة اللي مدفونين في هذه الكهوف، منقوشة لحتى اليوم على الصخر. هم بيحاولوا الاستيلاء على أي أرض، على أي إشي، حتى يعني هم بسارعوا قاعدين بالوقت وبالزمن، أي إشي فيش حدا سائل عنه أو بيشوفوا إنه ها مش حدا متطلع له وفيش حدا قاعد فيه، بعد سريع بروحوا له. حتى لو كان كمان الواحد قاعد فيه ودير باله على هاي الأرض، بيحاولوا ياخدوها بحجج كبيرة، زي حجة قلنا البستنة واللي بسموها جنون، إنك يعني أنت مهمل الأرض مش دير بالك عليها، فبياخدوها وبستنوها زي أراضي وادي الربابة، بستنوها وزبطوها وحطوا فيها جميع أنواع الحيوانات وجميع أنواع الشجر والنباتات والورد، صارت يعني حديقة بتجنن، رجعوا زي أيام زمان قبل 2000 سنة. ليش اللي بياخدوه إلهم يعني، بضموه إلهم لولدتهم ولشعبهم، وإحنا مش مهملين ومحدش متطلع علينا من مرة.

أهلا بكم مجددا إلى ثاني فقراتنا الحوارية. ومنذ بدء الحرب أصبح ملف أسرى غزة من أكثر الملفات غموضا، إذ انقطعت الأخبار وغابت الزيارات وتحولت أماكن الاحتجاز إلى مساحات مغلقة يصعب الوصول إليها أو معرفة ما يجري داخلها. وبين قلق العائلات وصمت المؤسسات الدولية بقيت الأسئلة أكبر من الإجابات. لكن ضيفنا اليوم كان من أوائل من تمكنوا من لقاء عدد من أسرى قطاع غزة لينقل شهادات مباشرة عن واقع يصفه كثيرون بأنه من أشد مراحل الاحتلال.

0: التالي قسوة. دعونا وإياكم نرحب بضيفي الذي ينضم إلي مباشرة، المحامي خالد محاجنة من هيئة شؤون الأسرى والمحررين. يسعد صباحك أستاذ خالد. ونبدأ عندما دخلتم المرة الأولى والتقيتم بأسرى قطاع غزة بعد أشهر طويلة من العزل، ما أول ما لفت انتباهك؟
1: صباح الخير لك ولجميع المشاهدين والمشاهدات. وبالفعل يعني مهم أن نسلط الضوء على الحرب التي ما زالت مستمرة على الأسر الفلسطيني منذ أكثر من عامين. هذه الحرب ما زالت مستمرة بتفاصيل يومية جدا مرعبة، وكان أوج هذه التفاصيل هو عمليا ما يمارس ما بدأت تمارسه إسرائيل مع أسرى قطاع غزة مع بداية الحرب، وبالتوازي مع الحرب الإجرامية على قطاع غزة، حيث قامت إسرائيل بإنشاء معسكرات سرية للجيش الإسرائيلي من أجل احتجاز واعتقال الآلاف المؤلفة الحقيقة من قطاع غزة من المدنيين أغلبهم. وبالفعل أحد هذه المعسكرات التي أنشئت هو معسكر تيمان زدي تيمان بصحراء النقب. هذا المعسكر لم يعني مخفي عن وجه الأرض، كان لا أحد كان يعرف تفاصيل هذا المعسكر، لا محامون، لا حقوقيون، لا مؤسسات دولية، ولا حتى مؤسسات حقوقية إسرائيلية. حتى بدأت عملية يعني في مراحل معينة أخرجت من هناك شهادات من أسرى محررين الذين حرروا ورووا عن أماكن سرية، عن براكيات يحتجزون فيها لأشهر. وبالفعل يعني أنا دائما أقول لسوء حظي وحسن حظي أني كنت من أوائل المحامين الذين قام بزيارة هذا المعسكر. لسوء الحظ أن ما زالت هذه الزيارة يعني ترافقني نفسيا حتى اليوم. بنهاية المطاف أنا إنسان مثل كل إنسان في هذا العالم، لا يمكن أن يتحمل ما رأيت وما شاهدت وما استمعت من شهادات صعبة وكئيبة وإجرامية لم نعهدها الحقيقة. يعني أنا أعمل في هذا المجال منذ أكثر من 15 عام، لم أعهد هذه التفاصيل، لم أستمع إلى هذه التفاصيل. يعني من لحظة دخول المعتقل الغزي إلى هذا المكان هو يبدأ في مسلسل التعذيب والتنكيل والإرهاب والموت. وكان أصعب ما استمعت إليه هو أمرين، الذي ما زال حتى اليوم قائم، حتى هذه اللحظة تمارس إسرائيل بحق الأسرى، كل الأسرى الحقيقة، أسرى الضفة الغربية، أسرى غزة، أسرى سوريا، أسرى لبنان، هو أمرين: أمر الاغتصاب، الاعتداءات الجنسية بحق الأسرى، وبتر الأطراف. هذه التفاصيل ما زالت حية وقائمة حتى اليوم بشهادات محامون ينقلون روايات وشهادات الأسرى سواء معسكرات الجيش الإسرائيلي، وتم نقل كل هذه الممارسات إلى مصحة السجون الإسرائيلية. وبتر الأطراف، يعني تخيل العالم بالفعل أن منطق الطب الذي هو منطق وقائي وعلاجي وإنساني وأخلاقي، إسرائيل تتعامل به مع بداية الحرب على غزة حتى اليوم بمنطق انتقامي تنكيري وتعذيبي، أن يقوموا أطباء إسرائيليين من المستشفيات الإسرائيلية المدنية ببتر أطراف أسرى بسبب القيود الحديدية التي بدأت أشد على الأيادي والأرجل، واللحم بدأ يتآكل بسبب هذه القيود الحديدية. فقاموا الأطباء بابتكار أسلوب طبي يعني سادي ووحشي بحق الأسرى وبتر أطرافهم، وهذا سبب حالات وفاة وإعدام للأسرى داخل هذه المعسكرات.
0: هذان أمران لا يمكن للعقل تخيلهما، يعني تتحدث عن اغتصاب، تتحدث عن بتر أطراف، وهذا في طبيعة الحال دون تخدير كما استمعت إلى شهادتك منذ أيام. بعيدا عن الانتهاكات الجسدية، أثر ذلك على الحالة النفسية للأسرى من خلال تعاملك معهم، من خلال الشهادات الحية للذين خرجوا أيضا أو التقيت معهم، هل أصبح هذا نهج تتبع مصلحة سجون الاحتلال في التأثير والضغط النفسي على الأسرى بعيدا عن الانتهاكات الجسدية؟ يعني أنا أسير في داخل هذا المعتقل سيء الصيت والسمعة، لربما حينما أشاهد ما يحدث لزميلي أو لرفيقي في السجن هذا يؤثر على نفسيتي، كيف هي الحالة النفسية لأسرى قطاع غزة تحديدا هناك؟
1: يعني يوم أمس استمعنا إلى شهادة الأسير الدكتور حسام أبو صفي الذي يعني تم نقل عبر محاميه أنه يتمنى ويطلب من كل العالم أن يخرجه من هذا المكان. وسجن ركيفت وأحد أماكن الاعتقال الإسرائيلية التي يحجزت فيها العشرات من أسرى غزة وأسرى لبنان وأسرى سوريا، هذا المكان أصبح مكان للموت على سبيل المثال. فشهادة الأسير حسام أبو صفي هو أكبر مثال على الحالة النفسية التي يعيشها الأسير الغزي وكل الأسرى الحقيقة. يعني يوم أمس بالفعل التقيت بأحد الأسرى من الضفة الغربية بالمحاكم الإسرائيلية، محاكم العسكرية، فبالسؤال البديهي يعني طمني عن حالك يعني باللغة العامية، فالجواب الواضح كان والمباشر أنا مش منيح. هذا حال كل الأسرى، إن حال كل الأسرى لا حياة، لا أوضاع نفسية، لا أوضاع صحية. بالفعل الأسرى بدأوا يتمنون للأسف، وهذا يعني أن أنقل هذه الشهادات بحزن وألم، لعل وعسى أن يستيقظ العالم لهذه الغيبوبة ويجبر إسرائيل على وقف الحرب. أصبحوا الأسرى يتمنون أن توقف كل هذه الإجراءات بحقهم. يعني هناك بعض الأسرى للأسف يتمنون الموت على هذه الحياة الصعبة والكئيبة والإجرامية التي تمارس بحقهم، والأوضاع النفسية جدا صعبة بصفوف كل الأسرى. نتحدث عن نساء، نتحدث عن أطفال، نتحدث عن مسنين، عن أسرى مؤبدات ما زالوا يعني بالعزل بقيادات الحركة الأسيرة الذين موجودون داخل السجون الإسرائيلية. يعني على يعني الأوضاع جدا جدا مأساوية، ولا أحد في هذا العالم قام وأجبر إسرائيل حقيقة. يعني لا يمكن أن تستمر هذه الحرب، لا يمكن أن تستمر 10,000 أسير، أكثر من 10,000 أسير ما زالوا يمارس بحقهم كل وسائل التنكيل والتعذيب. والمخفي يعني أعظم، هناك آلاف الشهادات ما زالت مدفونة الحقيقة تحت الأرض، أسرى لم يتجرؤوا حتى اليوم أن يمكن مشاهداتهم.
0: كنت أود أسألك من الناحية القانونية والإنسانية، ماذا يعني أن مئات العائلات الغزيين لا يعرفون إن كانوا أبنائهم أحياء أو أموات داخل سجون الاحتلال ومعتقلات الاحتلال، وخاصة أن بعض الأهالي لا يعرفون إذا كانوا أولادهم الذين اعتقلوا إبان العدوان على قطاع غزة ما زالوا على قيد الحياة. هنالك تغييب قسري للمعلومات أيضا وحتى للمؤسسات الدولية. الصليب الأحمر الذي من المفترض أن يكون معني بالتأكد من صحة وسلامة وحياة أو موت الأسير أو المعتقل.
1: الحقيقة حركة الوصل الوحيدة بين الأسرى والعالم الخارجي هم المحامون، المحامون الذين نعمل في شؤون الأسرى ومؤسسات حقوقية أخرى، لا مؤسسة دولية قامت بلقاءات الأسرى. ولكن الحقيقة هذا هو المحزن، أن عائلات فلسطينية كاملة بأكملها، عائلات سورية، عائلات لبنانية فقط تتمنى أن تعرف مصير أبنائها، هل هم على قيد الحياة؟ نحن يوميا نتلقى رسائل، وأخشى أحيانا أن أقرأ هذه الرسائل. أسرى، عائلات أسرى يتمنون فقط منذ أكثر من عامين أن يعرفوا مصير أبنائهم، هل هم على قيد الحياة؟ لا يريدون شيء آخر. يعني الحقيقة من لبنان هناك توجهات، من سوريا توجهات، العشرات من الأسرى السوريين، العشرات من الأسرى، المئات من الأسرى الغزيين ما زالوا مخفيين قسريا، والعائلات على أمل، على أمل يوميا أن يستمعوا إلى خبر إيجابي، إلى خبر يفرح القلوب، إلى خبر على الأقل يطمئن الحال أن أبنائهم ما زالوا على قيد الحياة. وهذا واحد من المواضيع الخطيرة التي ما زالت إسرائيل تتعامل بها، هو إخفاء أي معلومة. الحقيقة إخفاء أي معلومة، بالذات أن هناك حوالي 400 أسير غزي مقبورون تحت الأرض في معتقل ركيفت. هذا المعتقل يخفي وجوه هذه الناس فقط بحالات استثنائية تقوم السماح إسرائيل للمحامين بلقاء الأسرى هناك، ولكن هناك أسرى لا نعرف مصيرهم حتى الآن، لا نعرف أحوالهم حتى الآن، لا نعرف ماذا يمر على الأسرى منذ أكثر من عامين. آلاف مؤلفة من الأسرى ينتظرون فقط زيارات المحامون.
0: يعني نتحدث عن شرعنة قوانين وسن قانون الإعدام، ولكن ما يجري في معتقلات الاحتلال أصعب وأقصى من ذلك، إعدام ميداني، إعدام أمام باقي الأسرى والمعتقلين. قبل الحديث عن هذه الجزئية، نتحدث أن قبل قليل كنت قد قرأت خبر على هآرتس الإسرائيلية تقول بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أغلق ملفات التحقيق في حق الغزيين الذين ماتوا داخل المعتقلات، حتى وإن كان هنالك مقاطع فيديو توثق هذه الانتهاكات، توثق هذه الاعتداءات، أي أن هنالك تواطؤ كامل وأذرع مختلفة ولكنها بذات السياق. هذه الحكومة اليمينية اليوم على صعيد التحقيقات تغلق هذه الملفات رغم وجود ما يؤكد ذلك. كيف تنظر إلى هذا الموضوع أيضا من ناحية قانونية؟
1: يعني أنا كمحامي أعمل في هذه المنظومة وفي ظل في منظومة المحاكم والقضاء الإسرائيلي، أنا لا أعول على هذه المحاكم، وأنا متشائم من هذا الخصوص. من يعولون على هذه المحاكم هم الخاسرون. بالفعل هذه المحاكم أصبحت متواطئة وأعطت المساحة أكثر للتمادي أكثر، وقدمت مئات الالتماسات للمحاكم الإسرائيلية من أجل محاكمات ومن أجل وقف الحرب ومن أجل وقف الاغتصاب ووقف بطر الأطراف ووقف الإجرام الذي يمارس بحق الأسرى، ولكن المحاكم الإسرائيلية لم تنصف أي معتقل فلسطيني أو أي معتقل موجود عندها داخل السجون الإسرائيلية، بل بالعكس أعطت المساحة أكثر للتمادي أكثر. فهناك توثيقات، هناك شهادات، وشهادات الأسرى هي حقيقية وواقعية وتفصل بالتفاصيل حول الممارسات التي مارستها إسرائيل بحق الأسرى، بالذات موضوع الاغتصاب. وثقت فيديوهات من داخل معسكر ذات إيمان، وقدمت فيما بعد لوائح اتهام صور حرية وشكلية
0: صحيح
1: وعبثية ضد المجندين. ولكن لاحقا قامت النيابة العامة بشطب ومحو كل هذه لوائح الاتهام. بالعكس، يعني المجتمع الإسرائيلي ككل
0: احتفى.
1: قام بتكريم
0: صحيح
1: بتكريم بتكريم والاحتفاء بهؤلاء المجندين المجرمين بأنهم عمليا أبطال. هذا هو المجتمع الإسرائيلي اليوم،
0: صحيح
1: هذه المنظومة الإسرائيلية التي تتعامل بانتقام، ما زالت تتعامل بروح الانتقام منذ 7 من أكتوبر. والخطر أن يعني على الرغم من وقف الحرب على غزة، وعلى الرغم من وقف الحروبات بالمنطقة، إلا أن هذه الحرب ما زالت مستمرة. وهناك يعني شهرين، ويعني حوالي الشهرين حتى الانتخابات الإسرائيلية، والخوف أن يتمادى بن كبير أكثر وأن يمارس
0: صحيح
1: ما لم يمارسه حتى اليوم. صحيح أن البرلمان الإسرائيلي الكنيسة الإسرائيلي حل نفسه يوم أمس، وعمليا لا قوانين، يعني الحمد لله لم يسن لم ي... ان ان يسن اي قوانين بالجديده بالاشهر القريبه. ولكن الممارسات، الخوف من ان تكون روح الانتقام ما زالت قائمه عند بن كفير وزمره بن كفير ومصلحه السجون، وان تنتقم حتى الرمق الاخير، حتى اليوم الاخير من الانتخابات.
0: ولربما كان من المضحك ايضا ما تناقلته وسائل الاعلام الاسرائيليه امس بانهم سينقلون تماسيح بالقرب من بعض المعتقلات على غرار ما طلبه بن كفير في الايام السابقه. هذه حكومه صراحه مجنونه، يعني حتى متخبطه في قراراتها، وكان كل فلسطيني هو مشروع دعايه انتخابيه خاصه مع اقتراب هذه الانتخابات. من خلال الزيارات التي قمت فيها أستاذ خالد، هل لاحظت اختلاف في أساليب التعذيب، الانتهاكات والعدوان تحديدا مع أسرى قطاع غزة؟ وهل هنالك مفارقة يمكن الحديث عنها من سجن إلى آخر، أم أن اليوم بعد 7 من أكتوبر كل المعتقلات والسجون أصبحت تتشابه مع سيدي تيمان وغيرها؟
1: يعني في الحقيقة السجون الإسرائيلية أصبحت هي المقابر، مقابر الأحياء، مقابر الأسرى الفلسطينيين. أكثر من 100 شهيد سقط بكل السجون الإسرائيلية. ولكن الملفت، يعني نقوم بزيارات في معتقل النقب ومجد وغيرها، ونكتشف يوميا أن هناك في منافسة ما بين السجون الإسرائيلية، من ينكل أكثر، من يبتكر أساليب تعذيب أكثر، من يقمع أكثر، من يغتصب أكثر. هناك يعني أعتقد أن هناك في هذه المنظومة في منافسة واضحة بين مدراء السجون الإسرائيلية بابتكار أساليب تعذيب وتنكيل. ما يمارس بمعتقل مجد بحق الأسرى يمارس بحق أسرى النقب، ولكن هناك في اختلاف وفوارق معينة بأساليب تعذيب وتنكيل، بالذات بحق الأسرى الغزيين. الأسرى الغزيين الحقيقة يعيشون شيء لم يعيشه أي إنسان في هذا الكون. يعني هناك خصوصية للتعامل مع أسرى غزة وأسرى لبنان وأسرى من سوريا بأساليب تعذيب وتنكيل خاصة بهم، على الرغم من أن بشكل عام كل الأسرى اليوم، أسرى الداخل، أسرى أم الفحم، أسرى الناصرة، أسرى جنين، أسرى رام الله، أسرى جباليا، أسرى رفح، يعيشون نفس التعامل ونفس الحياة المأساوية والمعيشية داخل السجون الإسرائيلية. وهذا عمليا الموضوع، يعني على الرغم بالعودة إلى موضوع السجون والتماسيح، يعني إسرائيل تتعامل بأمر طبيعي وتقوم بسن القوانين بهذا الخصوص. وهناك تفاهمات بين بن كفير والوزير المسؤول عن حماية البيئة بخصوص آلية التعامل مع هذه التماسيح، فأصبح واقع. المشكلة في هذا العالم أن كل هذه التفاصيل، الكل يعني كل العالم، نحن كمجتمع عربي فلسطيني وكل العالم حتى العالم الظالم يتعامل مع هذه المواضيع كأنها أمر واقع يعني وطبيعية. يعني هل
0: صحيح.
1: طبيعي أن يحاصر أسرى فلسطينيين؟ أسرى نتعامل أن 50% من الأسرى بدون محاكمات. يعني مرة أخرى هذا معطى مهم،
0: موضوع مهم،
1: أن 50% من الأسرى الفلسطينيين موجودون داخل الاعتقالات، سواء الاعتقالات الإدارية بالضفة الغربية أو أسرى غزة، أسرى لبنان، أسرى سوريا، بدون محاكمات، وحولهم تكون الحيوانات والتماسيح لتخويفهم يعني والترهيب. هذا هو المقلق، وهذا هو العملية.
0: بالإضافة إلى سياسة الإهمال الطبي، ولا نتحدث عن تقصير في تقديم الطب والعلاج، وفي النهاية الممرض أو الدكتور في السجون هو سجان في طبيعة الحال، ولكن نتحدث عن سياسة ممنهجة للقضاء على أسرانا داخل سجون الاحتلال. نتحدث خارج السجون هنالك قانون إعدام، داخل هنالك إعدام فعلي. بعيدا عن كل هذا أستاذ خالد، يعني أنا على المستوى الشخصي أود أن أسألك عن مشاعرك أنت حينما تدخل إلى هذه المعتقلات، حين تلتقي مع أسرى معذبون منتهكون ومنهكون، ما المشاعر التي تشعر فيها؟ كيف تحاول

0: والإخراج هذه الصورة للعالم، كيف تتواصل مع الأهل وتنقل لهم سوء هذه الصورة؟ يعني على المستوى الإنساني كيف لخالد أن يتعامل مع كل هذا العدوان؟
1: الحقيقة أنا منذ 7 أكتوبر لا أعمل فقط كمحامي، أنا أدخل السجون الإسرائيلية كمحام، ولكن أخرج منها أحمل شهادات، وأحيانا شهادات أثقل مني، أثقل من أن أتجرأ أن أنقل هذه الشهادات سواء للعالم أو لأهالي المعتقلين والأسرى. حتى هذه اللحظة يعني الحقيقة منذ أكثر من عامين أنا أحتفظ بداخلي ولنفسي العديد من الشهادات والمشاهد والمآسي التي لم أخرجها وأخجل أن أخرجها للعالم. الحقيقة هناك تفاصيل يعني كإنسان لم أتجرأ حتى هذا اليوم أن أنقل هذه التفاصيل، أن أنقل هذه المشاهد، خوفا على مشاعر أهالي المعتقلين، وفي نهاية الحال أيضا خجل. أنا كإنسان أخجل أن أتحدث في هذه التفاصيل أحيانا، ولكن أنا يعني أحيانا أتعامل بتعامل يعني بتخبط بالتعامل مع أهالي الأسرى. يعني أم المعتقل الذي تنتظر بلقاء المحامي بابنها أنتظر أن ينقل لها صورة الحال ووضع الأسير، ولكن أحيانا أتعامل يعني بتعامل حذر في التفاصيل ونقل المعاناة لأهالي الأسرى ووالدات أمهات الأسرى. أحيانا أخجل أن أنقل لأم الأسير ما رأيته، شكل الأسير ومنظر الأسير وما يعاني منه الأسير. حتى هذه اللحظة أخفي بعض التفاصيل على عائلات الأسرى مثل حالات الموت وحالات العملية التعذيب الذي يمارس بحق الأسرى. في أحد الحالات التي ما زالت أحتفظ فيها حتى اليوم استشهاد أسير معتقل زي تمان بعد الاغتصاب من شهادة الأسير محمد عرب، الذي هذا الأسير المسن الذي لاقى حتفه، لم أنقل ولم أخرج اسمه حتى اليوم، حتى هذه اللحظة. حتى هذه اللحظة لم أنقل تفاصيل اسم هذا الأسير المسن الذي قامت المجندات والمجندين باغتصابه ولقى حتفه داخل هذه المعتقلات. يعني أنا بنهاية المطاف أنا إنسان لي حياة، لي بيت، لي أولاد، ولكن المشكلة أن لا أستطيع أن أفصل ما بين هذه الروايات والتفاصيل والشهادات التي أعود بها من المحاكم أو السجون الإسرائيلية عند دخولي البيت. لا بالعكس، أنا أتعامل معها حتى داخل البيت، وفي طبيعة الحال يعني كل بيت يتوقع من رب العائلة أن يتعامل بإيجابية مع الأولاد ومع المرأة ومع المجتمع الذي عمليا حوالي، ولكن أحيانا لا أستطيع أن أفصل بين هذه التفاصيل وبين الحياة اليومية التي أعيش بها مع عائلتي.
0: نعم، لا يمكن فصل نفسنا ولا يمكن أن نكون محايدين، فهذه قضيتنا وهؤلاء أبنائنا وأقاربنا ونسائبنا. يعني هنالك صعوبة حتى في التعامل في نقل الأخبار من الخارج إلى الداخل، هنالك بعض الأسرى الذين يسألونك عن ذويهم، هنالك من يفقد والده والدته زوجته وهو في داخل السجون، وهذا لربما يثقل كاهلك أستاذ خالد، ولكن يعني أنت خير من تمثل الأسرى وخير ناقل لهذه الرسالة، وبعض المشاعر تفقد قيمتها إذا ما ترجمت لي الكلمات. وعن الأسرى نتحدث أنه لا سجن باق ولا سجان، أما عن الآسرين فنتحدث أن من أمن العقاب أساء أدب، وهذا هو التوصيف الحقيقي لمصلحة سجون الاحتلال. جزيل الشكر لك، الحديث يطول ولكن اعذرني لضيق الوقت، جزيل الشكر لك الأستاذ خالد محاجنة محامي هيئة الأسرى والمحررين، كنت معنا مباشرة للحديث عن أوضاع الأسرى تحديدا أسرى قطاع غزة، شكرا جزيلا لك. نبقى في قطاع غزة، ومنذ بدء الحرب أيضا نتحدث عن محاولات الاحتلال الإسرائيلية الرامية لإفراغ قطاع غزة من المؤسسات الدولية التي تعمل على إغاثتها، حيث نتحدث عن وقفة نظمت من خلال مجموعة من القائمين على هذه الوقفة، اللجنة الشعبية للاجئين بالشراكة مع نقابة الصحفيين ومؤسسة أيضا كوشان بلدي، الذين أكدوا أن استهداف وكالة تشغيل اللاجئين الأونروا بأنها يجب أن تكون قائمة وبإلزامية استمرار عملها هناك، وبأن وقف هذه الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسة ستؤثر في طبيعة الحال على أبناء شعبنا هناك وعلى الخدمات الأساسية التي تقدمها سواء في مجال الصحة، في مجال التعليم أو في مجال الإغاثة. التفاصيل في التقرير التالي.
2: مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. اليوم حيث تتم هنا في مركز التضامن الإعلامي في دير البلح هذه الوقفة الاحتجاجية على إيقاف عمل طبعا وكالة تشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونر، وهذه الوقفة ينظمها اليوم طبعا اللجنة الشعبية للاجئين الفلسطينيين مع كوشان بلدي ونقابة الصحفيين الفلسطينيين. إيقاف هذه طبعا الوكالة أو الأونروا يعني تضييع حقوق اللاجئين وكثير من الأمور التي تترتب على هذا القرار الخطير. سنتحدث أكثر مشاهدينا الكرام في هذه الفقرة لليوم مع ضيوفنا في هذه الوقفة الاحتجاجية. بداية نبدأ مع الزميل رجاء صالحة مسؤول مركز التضامن الإعلامي في دير البلح. أهلا وسهلا فيك رجاء، لو تحدثنا عن هذه الوقفة الاحتجاجية اليوم.
3: يعني بالتأكيد هذه الوقفة الاحتجاجية اليوم تأتي يعني ضد القرارات والأفكار والقوانين التي يتخذها مجلس السلام ضد مؤسسة الأونروا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين باستهداف برامجها التعليمية والصحية والإغاثية لوقف برامجها، وهذا يعني أزمة جديدة تضاف إلى الأزمات التي يخلقها الاحتلال في قطاع غزة في ظل يعيش المواطن الفلسطيني واللاجئ الفلسطيني في غزة نزوح حرب إبادة جماعية حرب تطهير عرقي، عايش في خيام لا تقيهم حر الصيف ولا برد الشتاء، هذه الخيام ومراكز الإيواء، حرب تعطيش تجويع تهجير. يأتي هذه القرارات والقوانين تزيد من معاناة شعبنا الفلسطيني. جاءت هذه الوقفة التي يعني تكون مليئة من الكتاب والأدباء والشعراء وأصحاب الفكر والرأي والوجهاء والمخاتير ورؤساء اللجان الشعبية ونقابين وصحفيين.
2: شكرا جزيلا الزميل رجاء صالحة، إن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله في هذه الوقفة الاحتجاجية. ننتقل إلى الكاتبة الفلسطينية أيضا السيدة أحلام أبو السعود. أحلام يعطيك ألف عافية، حديثينا اليوم عن دوركم ككتاب وأدباء في هذه الوقفة.
4: الله يعطيكم ألف عافية. نحن اليوم أمام هجمة شرسة ضد الأونروا، وطبعا الأونروا الكل يعلم أنها تأسست عام 1949 لتكون شاهدة على النكبة. أقيمت هذه المؤسسة الدولية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، ما يدعو إليه ترامب أو مجلس سلام غزة العقيم إلى بأنه لا وجود للأونروا في غزة الجديدة. نقول له خسئت يا ترامب، لأن هذه المؤسسة الدولية هي مؤسسة أقيمت واعترف بها دوليا بالقرار 302، ولن تكون هذه المؤسسة الدولية إلا شاهدا على النكبة. لن تزول هذه المؤسسة الأونروا أو تنتهي خدماتها إلا بإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وقراهم ومدنهم التي شردوا منها.
2: شكرا سيدة أحلام أبو سعود الكاتبة الفلسطينية. إذا مشاهدين الكرام يأتي هذا القرار في هذه الأوقات الصعبة والعصيبة التي يعاني منها أهالي قطاع غزة أصلا بعد ما يقارب الثلاثة أعوام من حرب الإبادة الجماعية، حرب التجويع والتعطيش ووجود كل هذه الأعداد مئات الآلاف من الخيام في مراكز الإيواء وفي المخيمات، يعني بعيدا عن بيوتهم وعن المناطق التي هجروا منها. دعونا نتحدث إلى الأستاذ أشرف الغفاري أبو علم رئيس اللجنة الشعبية في مخيم دير البلح. أهلا وسهلا بحضرتك.
5: أهلا بكم.
2: يعني لو تحدثنا عن هذه الوقفة الاحتجاجية اليوم وتنظيمكم لها أيضا.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الوقفة هي سلسلة من الوقفات الاحتجاجية على مدار كل الفترات السابقة، وسيليها وقفات احتجاجية وأساليب وطرق أخرى من أجل الحد مما يقوم به الآن مجلس السلام الذي تحدث أن لا يمكن أن يكون هناك وجود للأونروا في الأماكن التي يكون فيها. نحن نقول أن الأونروا يجب أن تكون موجودة في كل الأراضي الفلسطينية طالما هناك احتلال، ولن نذهب بالأونروا ولن ينتهي عمل الأونروا إلا بانتهاء وزوال الاحتلال. ختاما، الأونروا باقية حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس بقيادة الأخ القائد أبو مازن محمود عباس.
2: شكرا جزيلا لحضرتك. إذن مشاهدينا الكرام، كارثة يسعى إلى إحداثها الاحتلال الإسرائيلي من خلال إيقاف وكالة تشغيل اللاجئين وكالة الغوث الأونروا، يعني بإنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين. الفلسطينيين. سنكون أيضا هنا مشاهدينا الكرام مع طبعا الدكتور سالم أبو حسنين طبعا من البلدية. أهلا وسهلا بحضرتك.
6: أهلا وسهلا فيك وحياكم.
2: تحدثنا عن هذه الوقفة الاحتجاجية وما رأيك بالقرارات المجحفة التي يتحدث عنها الاحتلال الإسرائيلي اليوم؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وبعد. يعني باسم رئيس بلدية دير البلح وأعضاء المجلس البلدي أصرينا أنه نحن لازم نكون موجودين وحاضرين لهذه الفاعلية التي تحمل رسالة مهمة مفادها أننا باقون على هذه الأرض متجذرون حتى نيل كل حقوقنا وأبسط حقوقنا.
2: شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لك. إذن مشاهدينا الكرام لازلنا معكم متواصلون حتى هذه اللحظة مع السيد أيمن أبو خاطر من التوجيه الوطني. أهلا وسهلا بحضرتك.
7: أهلا بك
2: سيد أيمن. حدثنا عن دوركم في هذه الوقفة الاحتجاجية اليوم وما رأيك في هذه القرارات المجحفة التي يلقيها الاحتلال الإسرائيلي ويتحدث فيها بين الحين والآخر.
7: تقف اليوم المؤسسات الوطنية كاملة في مدينة دير البلح مدينة السلام لتقول لمجلس السلام كلمة، وهي أن الأونروا نشأت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم. اليوم اللاجئين الفلسطينيين يعيشون حالة أصعب مما كانت عليه حالة نزوح، وهم في الشوارع وبين الخيام وفي الأزقة ولا يجدون من يقف إلى جانبهم أو يقدم لهم حتى الإغاثة. كذلك المسيرة التعليمية والصحية للأسف الشديد وصلت إلى حالة الانهيار والعالم يقف متفرجا ولا يحرك ساكنا.
2: يعطيك ألف عافية السيد أيمن أبو خاطر من التوجيه الوطني. إذا مشاهدينا الكرام لازلنا معكم من هذه الوقفة الاحتجاجية مع السيد أكرم جودة من كوشان بلدي. أهلا وسهلا بحضرتك.
8: أهلا بك يا أستاذ الله.
2: سيد أكرم، قمتم بهذه الوقفة الاحتجاجية اليوم يعني للاعتراض على قرار الاحتلال الإسرائيلي بإيقاف تشغيل وكالة تشغيل اللاجئين الأونروا، كيف يمكن أن نتحدث عن ذلك؟
8: هذه القضايا اللي تتعلق بحق اللي يعني إزاحة الأونروا أو إخراجها عن خدماتها في فلسطين وبالتحديد في قطاع غزة، ننظر لها أنها سلسلة متصاعدة من الإجراءات الظالمة التي ليست هذه البداية، لكن تجلى المشهد الكبير والمتصاعد في قرار مجلس السلام وما تحدثوا به حول إنهاء خدمات الأونروا في غزة. ننظر لهذا الموضوع أنه ظالم، لأن الشعب الفلسطيني لم ينتزع هذا القرار منة، بل هو من الجمعية العامة لحين عودة الشعب الفلسطيني إلى دياره التي يعني هجر منها قصرا. إحنا امتداد لإخواتنا في اللاجئين وفي كل حراك الشعب الفلسطيني وحملاته لمنع هذا القرار، وكحاضنة شعبية مستمرون في أعمالنا حتى العدول عن هذا القرار. وشكرا.
2: شكرا جزيلا لحضرتك السيد أكرم جودة من كوشان بلدي. إذن مشاهدينا الكرام مع دور أيضا الكتاب والأدباء مع الكاتب الفلسطيني محمد أبو ريا. أهلا وسهلا فيك محمد.
9: يا أهلا بك يا أستاذ أسماء.
2: اليوم يعني بنتحدث في هاي الوقفة التضامنية أو الوقفة الاحتجاجية عفوا عن قيام الاحتلال الإسرائيلي بإنهاء عمل وكالة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، وكيف يمكن أن نتحدث عن ذلك؟
9: من الوقفة التضامنية والاحتجاجية ضد القرارات التعسفية والقرارات التي تعمل على إعدام الأونروا، ونؤكد على التالي. نؤكد أن إنهاء الأونروا لا يتم إلا بإنهاء قضية اللاجئين، وإنهاء قضية اللاجئين لا يتم إلا بالعودة إلى كامل الديار الفلسطينية في 48.
2: لازلنا معكم مشاهدينا الكرام مع السيد أيمن أبو شويش مسؤول اللجنة الشعبية للاجئين الفلسطينيين في مخيم النصيرات. أهلا وسهلا بهذا.
10: اليوم تأتي هذه الوقفة الاحتجاجية في مركز التضامن الإعلامي في نقابة الصحفيين الفلسطينيين في مخيم دير البلح ضمن الحملة التي أطلقتها دائرة شؤون اللاجئين واللجان الشعبية للاجئين دعما وإسنادا لوكالة الغوث ورفضا لتصريحات ما يسمى بمجلس السلام التي تتغول على حقوقنا كفلسطينيين. هذا الحراك وهذا الوعي المجتمعي ينم على أن شعبنا الفلسطيني يتناغم مع الجهد الذي تقوم به القيادة السياسية ممثلا بالسيد الرئيس محمود عباس ودائرة شؤون اللاجئين ممثلا الدكتور أحمد أبو هوري.
2: شكرا جزيلا الأخ أيمن أبو شويش. إذن مشاهدينا الكرام إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الفقرة من مدينة دير البلح. بنهاية هذه الوقفة الاحتجاجية لا يسعنا إلا أن نقول بأن إنهاء عمل الأونروا هو جريمة متكاملة الأركان بالتأكيد. مشاهدينا ننتقل وإياكم الآن إلى استديوهاتنا في رام الله. شكرا لكم.
0: شكرا للزميلة أسماء على هذا التقرير. وهنا تأكيد على حق الفلسطيني في بقاء المؤسسات الإنسانية التي تعزز صموده وتحاول تقديم الخدمات. محاولة إلغاء عمل الأونروا سواء في القدس، الضفة، قطاع غزة هو محاولة لشطب أبرز بنود اللاجئ الفلسطيني والقضية الفلسطينية وهي اللجوء. نتحدث أيضا أن هنالك انتهاكات وهنالك عدوان وهنالك ملاحقة إسرائيلية في كل المجالات، في زمن تتعرض فيها الرواية الفلسطينية لمحاولات الطمس والتزوير. يبقى البحث العلمي أحد أهم أدوات حماية الذاكرة الوطنية. ضيفنا اليوم كرس أكثر من 4 عقود من حياته لدراسة تاريخ القدس، آثارها وتراثها، وأسهم في توثيق معالم فلسطين وحماية إرثها الثقافي عبر عشرات الكتب والأبحاث التي أصبحت مراجع أساسية لكل من يهتم بتاريخ هذه الأرض. واليوم يأتي تكريم هذه الشخصية تقديرا لمسيرة علمية حافلة بالعطاء والإنجاز. يسعدنا أن نرحب بالمؤرخ والباحث الفلسطيني ابن مدينة القدس الدكتور نظمي الجعبي. يسعد صباحك يا دكتور.
11: صباح النور.
0: بداية، ماذا يعني لك هذا التكريم؟ هل تشعر أن التكريم للشخص أم للباحث الذي اختار المحافظة على الرواية والحفاظ على الرواية وتأريخ الرواية الفلسطينية؟
11: يعني شخصيا أشعر بالخجل أن يتم تكريمي، لكن أشعر بالفخر أن يتم تكريم القدس وتاريخها وآثارها ومكانتها العالمية. أنا ما قمت به هو مجرد بدايات لتشكيل سردية فلسطينية لتاريخ القدس. أمامنا تحدي هائل جدا، لأن هذا التاريخ كتب مشوها لفترات طويلة ليخدم سردية معينة. الحمد لله بدأنا الآن، وبالتالي أنا بعتبر تكريمي هو تكريم لسردية فلسطينية لتاريخ القدس، على أمل أن تتشكل أيضا سردية متكاملة لتاريخ فلسطين، خروجا من السردية التوراتية والاستشراقية اللي سادت لأكثر من قرن ونصف. نحن في بداية الطريق، وبالتالي بتأمل أنه يفهم هذا التكريم هو تكريم لمسار بحثي لأجيال قادمة حتى تتشجع وتأخذ على عاتقها كتابة هذا التاريخ.
0: أمضيتم سنوات طويلة في دراسة القدس، آثارها وتاريخها. برأيك ما هي أهم المخاطر التي تواجه اليوم الرواية التاريخية الفلسطينية؟
11: إحنا كسبنا في الحقيقة مجموعة من المعارك في السردية. كسبنا سردية النكبة، وأصبحت السردية الفلسطينية سردية مشهورة في الأكاديمية العالمية، وروايتنا للسنوات الثلاث الماضية ربطت بسردية النكبة، وبالتالي هذه المعركة كسبت بشكل جدي. كسبنا معركة القرن 19، لأنه هذا القرن كان يطلق على فلسطين أرض بلا شعب، وبالتالي استطعنا إثبات بأن هناك شعب، وليس فقط شعب بل شعب فاعل متطور، وشعب كان ينطلق نحو المستقبل بأمل كبير وبعلم واسع وثقافة واسعة. مع كل أسف ما زلنا نركز على الفترة العربية الإسلامية في أبحاثنا، وأنا لا أريد أن أقلل من قيمتها لا سمح الله، فهي فترة مركزية جدا، لكن أيضا التاريخ ما قبل الإسلام متروك حتى الآن ولم تجري فيه إلا أبحاث متواضعة. هذا التاريخ الطويل الذي بني عليه كثير من السرديات يجب أن نقتحمه بشدة، لأن وجودنا لم يبدأ بالإسلام. وجودنا العربي الفلسطيني في فلسطين هو وجود متأصل ويعود إلى قرون ومئات عشرات القرون قبل الإسلام. أما التاريخ الإسلامي فالحقيقة بأنه كثير من مراحله قد كتبت بشكل جدي وجيد حول فلسطين. أمامنا تحدي كبير في التاريخ ما قبل الإسلام.
0: نعم، لربما أنت استبقتني في الحديث عن هذه الجزئية. كنت أود الحديث أنك كتبت كثيرا عن القدس، سلوان تحديدا، حارة المغاربة، ليفتا وغيرها من المواقع الفلسطينية وتحديدا القرى المهجرة. هل تشعر أن هنالك ما لم يكتب بعد بخصوص هذه المواقع التي يجب حمايتها كموروث وتراث فلسطيني يحاول الاحتلال محوه وتغييبه؟
11: العزيزة، المكتبات مليئة بالكتابات التي كتبت حول فلسطين باللغات الأجنبية، وغالبيتها بدون الإجحاف بحق بعضها كتبت بسردية توراتية. عندما بحثت قرية ليفتا على سبيل المثال، أي القرية العريقة التي تعتبر بوابة القدس الغربية، وجدت بأنه حتى بالقرن 19 كانت ليفتا قرية متطورة جدا، فيها صناعة، فيها زراعة مروية بشكل جيد، فيها مباني يعني لا تعقل أن تكون في القرن 19 من جمالها وروعة بنائها. والقرية لحد ذاتها بعود تاريخها إلى العصر البرونزي، وبقي تاريخها متواصل حتى اقتلع سكانها منها عام 1948. هذه سردية متكاملة حول الإنسان والأرض. التراث الثقافي في فلسطين هو تراث ثري جدا، مليء بالمحطات التاريخية اللي شهد عليها، لكنها فلسطين كانت دائما جزء لا يتجزأ من تراث واسع جدا، تراث بلاد الشام. تراث بلاد الشام اللي فلسطين كان حجر أساس فيه نظرا لموقعها الاستراتيجي. نحن علينا أن نقوم بتوثيق كل شيء وأن نسبق أنياب الجرافات، بمعنى أنه ما تبقى هو القليل، إذا ما أخذ بعين الاعتبار أنه حوالي 450 قرية وبلدة جرى تجريفها عقب النكبة من قبل الجرافات الإسرائيلية. بالتالي أمامنا عمل هائل جدا لتوثيقها. ما قمنا فيه حتى الآن هو يعني القليل القليل. تستحق فلسطين توثيقا أكبر.
0: يعني دكتور، أنت من الباحثين الذين جمعوا بين العمل الأكاديمي كمدرس في جامعة بيرزيت وغيرها، وبين العمل الميداني في توثيق التراث، وأيضا الحديث عن الموروثات الشعبية والقضية الفلسطينية. ما الرسالة التي وددت إيصالها للجيل تحديدا من العمل الأكاديمي واشتراكا مع العمل الميداني؟
11: في حالتنا الفلسطينية لا فائدة من علم لا ينفع قضيتنا. يجب تسخير كافة أبحاثنا في خدمة قضيتنا. وأنا لا أتحدث عن يعني تزوير، ولا أتحدث عن إسفاف، ولا أتحدث عن أبحاث رديئة. أبحاث جدية لخدمة قضيتنا، وبدون خجل. أنا ولعنة الله على الأمام عملت في ترميم المباني التاريخية حفاظا على الهوية، حفاظا على الوجود. ما في قرية في الضفة الغربية إلا دخلتها لتوثيق المباني التاريخية فيها. يجب أن نسخر علومنا ومعارفنا وثقافتنا في خدمة قضية. إحنا أصحاب قضية، وأصحاب القضية عليهم أن يقوموا بما يجب أن يقوموا به، وهو عمل يعني في الحقيقة كان بودي لو لم يكن لدي قضية وأكتب ببذخ الباحث الأكاديمي اللي لا يحمل قضية سوى هم البحث. لكن في حالتنا كيف أستطيع ذلك؟ يعني كيف أستطيع أن لا أسخر علمي ومعرفتي وثقافتي في سبيل خدمة قضيتي؟
0: طيب إذا ما تحدثنا عن تسارع المشاريع التهويدية في مدينة القدس، واضح أن هنالك تغيير للمشهد العمراني تحت ذرائع التطوير تحديدا في مدينة القدس في باب العمود، شارع

0: السلطان سليمان، المصرارة وغيرها، هل ما زالت الوثيقة والبحث الأكاديمي قادرة على حماية الحقبة التاريخية تحديدا في المناطق التي يسعى الاحتلال لتغيير معالمها؟
1: يعني بدون ادعاء والمبالغة في قدرتنا على تغيير الواقع، تغيير الواقع بحاجة إلى أدوات مختلفة. نحن ننبه ونوثق ونشعر الآخرين ونعمم المعرفة، تمام، حتى من يستطيع أن يتخذ القرار، من يستطيع المبادرة أن يقوم بذلك. الحقيقة بأنه الاحتلال ما انفك على تغيير هوية القدس الحضرية منذ عام 1967، تسارعت في الآونة الأخيرة، هذا صحيح، لكنها راكمت يعني أعداد هائلة من التغييرات. السؤال، هل فعلا استطاعوا أنهم يؤثروا على الهوية الحضارية لمدينة القدس؟ حقيقة لا. يعني القدس القديمة ما زالت 90% من سكانها فلسطينيين، ما زالوا الفلسطينيين بيحتلوا المساحات الأوسع فيها، ولا أقلل من شأن الاستيطان داخل البلد القديم، لكن أقول بأنه هذا التزوير وهذا التأثير وهذا المبالغة في الاستثمارات الهائلة ما غيرت هوية المدينة. الناظر للقدس اليوم والماشي بين أزقة البلد القديمة سيشعر بأنه في مدينة عربية بدون شك، تمام، وهي بالتالي أقوى من محاولات التأثير عليها. صحيح بأنه مشاريع باب المغاربة، مشاريع باب العمود، تلفريك، نفق، حفريات تحت البلد القديمة وأنفاق، سلسلة هائلة من المحاولات لخلق مدينة جديدة، لكن أنا باعتقاد لحد الآن تأثيرها هامشي. هذا لا يعني بأنه يجب عدم مقاومتها أبدا. هاي التأثيرات يجب أخذها على محمل الجد، يجب الأخذ على محمل الجد بأن الأقصى بخطر، يجب الأخذ بعين الاعتبار بأنه هوية المدينة مستهدفة، يجب توثيق كل هذا ونشره وتعميم المعرفة حوله حتى يستفيق من يجب أن يستفيق.
0: أخيرا دكتور نظمي، يعني بعد هذه المسيرة الطويلة والمعطاءة، ما المشروع أو الكتاب الذي تشعر بأنه الأقرب إلى قلبك؟ ما المشروع الذي ما زلت تحلم بإنجازه؟ وعندما ينظر اليوم دكتور نظمي الجعبة إلى الشاب نظمي، ما الذي يقوله اليوم لنظمي الشاب وللشبان الذين يدخلون في مجال التأريخ اليوم لحفظ هذه الرواية؟
1: والله سؤال فيه داخله 10 أسئلة. خليني أقول بأنه دائما بقول، أنا عندما نسأل أي الكتب أحب إلى نفسي، دائما بقول زي اللي بيسأل واحد أي أولاد من أولادك أحب إلى نفسك، فأقول دائما الأقرب للنفس هو آخر كتاب، وكان هو كتاب القدس في العصر المملوكي اللي ظهر بثلاث مجلدات وسيعاد طبعه قريبا إن شاء الله من قبل مؤسسة الدراسات الفلسطينية، الطبعة الثانية، يعني عزيز كثير على قلبي. في الطريق كتابين سيظهروا خلال الشهرين ثلاثة القادمين، واحد حول كنيسة القيامة، وسبق ونشرت كتاب حول كنيسة المهد. تالي كنيسة القيامة كمعهد مركزي روحي عالمي في قلب مدينة القدس لم يحظى حتى الآن بكتاب باللغة العربية يوثق تاريخه وعمارته، بالتالي سيظهر إن شاء الله قريب. وكتاب آخر عزيز كثير على قلبي هو حول قصر هشام، لكن من منظور مختلف، من منظور سياق الحضاري الأموي في فلسطين، وسيظهر هذا الكتاب عن مركز رواق للمعمار الشعبي. أنا لا أعرف إذا كنت في مكان أنصح الشباب، لأنه أنا الأدوات اللي بستعملها اختلفت عن الأدوات اللي بيستعملوها الشباب اليوم، لكني بقول بأنه التاريخ حلقة مركزية في حياة الإنسان، مش من باب التغني بالماضي والافتخار فيه أو لعن الماضي،

0: أنا أطالب فقط بالحقيقة التاريخية. السردية الفلسطينية لا فائدة منها إذا لم تعتمد فقط على الحقيقة التاريخية حتى تستطيع أن تصمد أمام هجوم شاسع راح تتعرض له من مختلف أنحاء العالم اللي اعتاد على رواية معينة وجاءت رواية جديدة تهز على عاتق الشباب الذين سيدخلون معترك دراسة التاريخ والآثار والتراث الثقافي تحديات هائلة جدا، كل أمل أن يستطيعوا أن يكملوا المشوار.
1: يعني نتمنى دوام الصحة والإبداع والتميز، وهذا ما اعتدنا عليه من الدكتور نظمي، وهو بالمناسبة دكتورنا في جامعة بيرزيت، وكل خريجي هذه الجامعة يعتزون بهذه القامة العلمية الوطنية الهامة في مدينة القدس. جزير الشكر لك، ونؤكد أن هنالك تكريم للدكتور نظمي في مؤسسة دار الطفل ومدرسة دار الطفل يوم الأربعاء في 22 من هذا الشهر الحالي، تكريما لهذه المسيرة المعطاءة. يعطيك ألف عافية وشكرا جزيلا لك. نبقى في الحديث عن دعم صمود قطاع التعليم في مدينة القدس تحديدا. أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف برنامجا جديدا يمتد حتى عام 2030، يركز على تطوير البيئة التعليمية ومساندة الطلبة والمؤسسات التعليمية وتعزيز الهوية الفلسطينية في المدينة. نتابع التفاصيل في التقرير التالي.
2: توطيدا للعلاقات الأخوية بين البلدين واستمرارا للمشاريع التي تقدمها وكالة بيت مال القدس الشريف بتوجيهات جلالة الملك محمد السادس، أطلق هاكاثون القدس 2026 للمقاولات الفلسطينية الناشئة ضمن برنامج الدعم المدمج والتدريب المهني في القدس الشريف.
3: هذه انطلاقت البرنامج المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة ما بين 2027 و2030، يضم أربعة محاور أساسية هم تأهيل وتحسين البنية التحتية المدرسية في القدس، ثم تشجيع برامج الابتكار والتجديد للمقاولات الصاعدة للطلاب الفلسطينيين من القدس، ثم أيضا دعم المنح الدراسية للطلاب، دعم تمدرس الطلاب سواء في جامعات فلسطينية أو في جامعات مغربية.
4: الهاكاثون القدس برنامجين يندرجان في إطار العمل الذي تقوم به وكالة بيت مال القدس الشريف من خلال دعمها للمقدسيين، دعمها لصمود المقدسيين، تحريك الأنشطة ذات الطابع الثقافي والعلمي، الاستفادة من الطفرة التكنولوجية، والاستفادة كذلك من الأطر الشبابية الفلسطينية. اليوم هذا برنامج إبداعي كبير جدا لشباب القدس الذين أظهروا مستوى عالي جدا، كما كانت مناسبة للاحتفال بمجموعة من الطلبة المتميزين.
2: هذا البرنامج الذي سيدعم العديد من المشاريع العلمية والتربوية والثقافية والاقتصادية والصحية ويقدم العديد من المنح الدراسية في مدينة القدس المحتلة سيبدأ من عام 2027 لغاية 2030 لدعم صمود أبناء شعبنا في المدينة المقدسة. المشاركون في حفل إطلاق البرنامج أكدوا على الدور الكبير والمهم التي تقوم به وكالة بيت مال القدس الشريف في المدينة المقدسة، شاكرين المغرب حكومة وشعبا وملكا على هذا الدعم السخي الذي تقدمه المملكة لأبناء شعبنا في كافة المجالات.
5: نشكر جلالة الملك محمد السادس على موقفه الدائم والداعم للقدس، ونشكر القائم بأعمال بيت مال القدس الشريف السيد الدكتور محمد سالم الشرقاوي لدعمه الدائم والمتواصل للطلبة المقدسيين، ولدعمه الدائم للتعليم والصحة وكل أبعاد وكل شيء موجود من ناحية الحياة بالقدس. وإن شاء الله وبإذن الله سنستمر وسنتقدم، وراح نكبر الاتفاقية ما بيننا وبين وكالة بيت مال القدس.
6: وكالة بيت مال القدس بتقدم دائما دعم لأهل القدس ولها برامج كثيرة الواقع على الصعيد التعليمي وعلى الصعيد الثقافي وعلى صعيد دعم طلاب الجامعات، والآن في برنامج جديد هو برنامج تأهيلي لل

0: الصناعات الفنية والأعمال الفنية. فأنا بعتقد أنه خبرات المغاربة في هذه الأمور يعني تساعدنا كثيرا وتدعم وضعنا في مدينة القدس اللي هو عبارة عن حصار.
1: وفي هذا الحفل كرم العديد من الطلبة الذين استفادوا من المنح الدراسية من بيت مال القدس الشريف خلال سنوات دراستهم الجامعية، آملين أن يشق طريقهم العملية بنجاح، مباركين لذويهم هذا التخرج والتميز. موسى حسين، تلفزيون فلسطين.
2: من جديد يسعد صباحكم مشاهدينا الكرام. إلى آخر فقرات صباح الخير يا قدس الحوارية، نتحدث كالعادة عن المخيمات الصيفية، عن المؤسسات الثقافية في مدينة القدس، ولكن هذه المرة نتحدث عن واقع مختلف. نتحدث عن مخيم قلنديا، حيث يواجه الشبان والأطفال يوما مليئا بالمتاعب والصعوبات والعقبات بسبب إجراءات الاحتلال. لا يمر يوم حتى يكون هنالك اقتحام، اعتقال واعتداء، والهدف عادة ما يكونون الأطفال. لذلك حاولت المؤسسات الناشطة والمخيمات هناك أن تمنح مساحة للأطفال لتفريغ ولو بالشيء القليل عما يجري داخل هذا المخيم من خلال مخيمات صيفية وبرامج ترفيهية هادفة تؤكد على الموروث الشعبي والتراث الفلسطيني، سواء من الدبكة أو الفعاليات أو حتى الرحل التي تشارك فيها ويشارك فيها مخيم قلنديا وهذا النادي الذي يحمل هذا الاسم. نتحدث عن هذه الفعاليات الصيفية وعما تقدمه المؤسسات الثقافية هناك، وتحديدا مع محمد الميمي مسؤول الأنشطة والمشاريع الثقافية في مركز شباب قلنديا. يسعد صباحك.
3: يسعد صباحك وصباح جميع المشاهدين.
2: يسعد صباحك. في البداية نحكي عن الواقع الصعب اللي بيعيشوه أطفالنا في مخيم قلنديا، وقديش لمستوا حاجة لوجود مركز شبابي يفرغ ولو بالشيء القليل عما يدور في نفوس هؤلاء الشبان.
3: أول شيء يعطيكم العافية، شكرا على الاستضافة الكريمة. بس أنا حابب أعطيكم نبذة صغيرة عن مركز شباب قلنديا.
2: أكيد،
3: تفضل. مركز شباب قلنديا تأسس عام 1954 على يد وكالة الغوث لتشغيل اللاجئين بداية النكبة. مركز شباب قلنديا بنظم الأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية. عندنا أنشطة رياضية بشكل موسع وطورناها العام الحالي بشكل كبير. طبعا جميع أنشطتنا اللي بنقدمها لجميع الأطفال وسكان المخيم والمناطق المحيطة في المخيم تكون مجانية بالكامل.
2: حلو.
3: طبعا التحديات والوضع اللي احنا بنعيش فيه في فلسطين بشكل عام في مخيم قلنديا بحكم موقعه الشارع الرئيسي بالقرب من معبر قلنديا، المطار، مناطق الاحتكاك، بنواجه صعوبة كبيرة، بس بنحاول قدر الإمكان نخلق مساحات آمنة لجميع الأطفال والشباب للمشاركة في الأنشطة ونعمل على تطوير مهاراتهم الحياتية وتنمية قدراتهم الرياضية بنفس الوقت.
2: جميل. دائما الاحتلال بترك أثار سلبية على نفسية الطفل أو حتى الشاب، كيف لاحظتوا تغيير في نفسية في سلوك الأطفال والشباب المشاركين في الفعاليات اللي بقدمها مركز شباب قلنديا؟
3: يعني بشكل عام احنا بنواجه كثير ظروف صعبة سواء اقتصادية او امنية. الاطفال بحاجة لمساحات امنة يعني وانشطة تقدر تستوعب الطاقات الموجودة عند الشباب والاطفال. في طاقات تستحق الدعم وبتستحق انه نعمل عليها ونشتغل عليها لدعمها. الاحتلال ما بيقصر. يعني احنا في مخيم قلنديا بحكم وجودنا ومنطقتنا دائما بنتعرض لعمليات اقتحام للمركز نفسه، لاقتحام للمخيم، اعتقالات، تحويل المركز لمكان اعتقال وتحقيق. يعني هاي الشغلات بنواجهها وتحديات كبيره، بس برغم هيك احنا صامدين يعني وماشيين في هاي الامور والانشطه الرياضيه والترفيهيه والثقافيه في نفس الوقت.
2: هل صادفت انه كان في اقتحام اثناء وجود اطفال او مشاركين او طبعاً. حتى وجود فعاليات، كيف قدرتوا تتعاملوا مع نفسية الأطفال الموجودين هنا؟
3: يعني الموضوع يعني لو أوصف لك إياه صعب. أنت عارفة أطفال صغار، إحنا في مركز شباب قلنديا يوميا بتخليه من 200 إلى 400 طفل من بين أكاديميات وأنشطة ثقافية ورياضية. بصراحة صعب الشعور اللي أوصف لك إياه، لأنه إحنا يعني أنت عندك أطفال بعمر 8 سنين 7 سنين 5 سنين 10 سنين، لما يرموا اليهود أو الاحتلال القنابل الغازية على الملعب بتصفي عبء على النادي كنادي وعلى الأطفال. يعني إحنا بالنهاية يعني نحاول قدر الإمكان نحميهم ويعني نضبهم أو نحطهم في مكان آمنة في المركز.
2: للأسف يعني المضحك المبكي أستاذ محمد إنه أطفالنا تعودوا على هاي الحالة، تحديدا أطفال مخيم قلنديا والمناطق المجاورة للحاجز العسكري. نتحدث كيف لمستوا حاجة الناس والأطفال والعائلات لمتسع مثل مركز شباب قلنديا؟ هل كان في إقبال من الشباب؟ أنت بتحكي إنه هو من سنين قائم، ولكن في السنوات الأخيرة كيف لاحظتوا الإقبال عليه؟
3: يعني احنا بإضافة وتطوير البرامج اللي عملناها في المركز لمسنا حاجة الناس في الأعوام السابقة، وعملنا على تطويرها في العام الحالي.
2: حلو.
3: لأنه احنا شايفين الناس بدها، وبذل الظروف الصعبة والاقتصادية الصعبة على الشعب الفلسطيني حاولنا أنه نكون جميع الأنشطة اللي احنا بنقدمها تكون مجانية كمساهمة منها كمركز شباب قلنديا، ورؤية المركز على تنمية المهارات وتطوير الأنشطة الرياضية الموجودة عندنا بشكل مجاني طبعا.
2: حلو. عمالنا منشوف على الشاشة الفعاليات اللي بتقوموا فيها، وكان من أبرز المقاطع اللي شفتها يمكن أكثر تداول هي الدبكة. يمكن البعض بنظر للدبكة على أنها هي مجرد يعني رياضة معينة أو نوع من الرقصات الشعبية، ولكن في مركز شباب قلنديا لها هدف ورسالة أخرى تتماهى مع السياق العام للمكان الجغرافي.
3: صحيح. هي الدبكة الشعبية هي مش فن شعبي فقط. يعني احنا بتمثل عنا هوية ورسالة وطنية بترسخ التراث الفلسطيني لدى الأجيال القادمة والجديدة اللي هي ما وعيت على التراث الفلسطيني. فاحنا بنحاول قدر الإمكان نرسخ هي الثقافة ونرسخ التراث الفلسطيني ونحافظ عليه.
2: حلو. طيب بما أننا في الصيف فأكيد بنحكي عن الفعاليات الصيفية.
3: صحيح.
2: هل في مركز شباب قلنديا الفعاليات اللي كنا نحكي عنها قائمة طوال العام، ولا في اختلاف بين الفعاليات اللي بتقدموها في الصيف بالإضافة للمخيمات لطوال العام؟ يعني أنتوا بتشتغلوا طول السنة ولا بس في الصيف في العطلة الصيفية؟
3: لا طبعا احنا طول العام بنكون فعالين، والأنشطة عندنا فعالة. عندنا في برنامج قمنا فيه من خلال قبل سنتين اللي هو برنامج الصيف الأضخم اللي هو بيمثل جميع الأنشطة الرياضية اللي احنا بنقوم فيها وبنقدمها بالإضافة للأنشطة الثقافية والمجتمعية. وبنفس الوقت في عنا بكون مخيم صيفي اللي هو اسمه احنا كنا مسمينه شمس العودة.
2: شمس العودة مزيد.
3: صحيح. هلا احنا قمنا فيه من خلال عامين قابل القبل، والعام الحالي ان شاء الله راح يكون فعال ونشتغل عليه اللي هو شمس العودة 3 راح يكون ان شاء الله.
2: طب خلينا نحكي على الأسم، يعني حتى اختيار الأسماء للمخيم الصيفي مش عبثي، في رسالة
3: أكيد.
2: واضحة يعني
3: أكيد.
2: احنا بنحكي عن مخيم عن لاجئين، واليوم بنحكي عن مخيم صيف العودة.
3: طبعا شمس العودة احنا بنحكي عن احد حقوقنا الأساسية والغير قابل انه للنقاش اللي هو حق العودة. نساهم في شمس العودة واسم شمس العودة يساهم في ترسيخ مفهوم العودة وحق الشباب والأطفال في العودة إلى قراهم ومناطقهم المهجرة.
2: جميل. وبتحسوا إنه الأولاد اليوم رغم كل محاولات التهويد إلا إنه الوعي الفلسطيني موجود بحق العودة من
3: طبعا.
2: خلال الفعاليات اللي أنتوا بتمارسوها؟
3: طبعا قلت إحنا هذا مسؤولية كل مركز أو كل مؤسسة إنه تساهم في هذا الإشي. طبعا إحنا منشوف الأثر الموجود عند الأطفال لما يسمعوا شمس العودة. خلاص الكل بده يسجل فيه. يعني احنا السنة الماضية لما عملنا شمس العودة 2 كان ما يقارب تقريبا 150 ل 200 طفل مسجل في البرنامج.
2: حلو.
3: غير يعني احنا يعني سكرنا الحد ل 200 انه المناطق
2: او 100%
3: القاعات عندنا ما بتستوعب كمية الاطفال الموجودة، فحاولنا قدر الامكان انه يكون عدد محدود. فشمس العودة 3 ان شاء الله راح يكون قريب راح نطلقه، وإن شاء الله نضل محافظين على الاسم ونضل محافظين.
2: شو الدروس والعبر اللي استفدتوا منها من السنوات الماضية عشان تطوروا عليها في صيف العودة 3، وشو راح تضيفوا هاي السنة؟
3: عملنا على تطوير الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية والتعليمية بنفس الوقت. عملنا دمج بينهم على أساس إنه يكون برنامج متطور غير روتيني مثل المخيمات السابقة، يكون إشي جديد للأطفال يستفيدوا منهم.

0: نمو مهاراتهم من خلاله.
1: حلو. طيب اللافت انه دائما المخيمات الصيفيه او الفعاليات بالصيف بتكون مكلفه للاهل، ولكن انت من اول ما بلشنا نحكي انت بتحكي انها مجاني بشكل صحيح. كامل. هاي يمكن بتزيد التحديات والعبء عليكم كمركز، وخاصه انه التمويل مشروط، وخاصه انه تابع للأونروا اللي بتتلاحق من قبل حكومه الاحتلال بتعمل على اغلاقها. اليوم شو ابرز التحديات كمان، وانتم شو بحاجه لحتى يستمر مركز شباب قلنديا في الصمود والوقوف؟
0: يعني مركز شباب قلنديا بحاجه تطوير المساحات الامنه بشكل اكبر لقدره او لاستيعاب الاطفال والشباب المشاركين في الانشطه بشكل عام اللي بنقوم فيها في المركز، بالإضافة لدعم القدرات والقدرات اللي عند الأطفال لدعمهم في المستقبل، ويكونوا إنه مواجهة للمخيم لفلسطين بشكل عام في الأنشطة الرياضية والثقافية الخارجية.
1: جميل. طيب شو رسالتك اليوم بتحب توصلها لكل من بيشوفونا؟
0: يعني رسالتنا إنه نحافظ على أي إشي بنقدر نعمله لفلسطين بشكل عام وللمخيم عندنا بشكل خاص، وإن شاء الله نكون عند حسن ظن الجميع في أنشطتنا اللي بنقدمها للجميع
1: إن شاء الله. بدي أشكرك على هاي الروح، على هاي المعنويات، على الفعاليات والأنشطة، وخاصة إنها مجانا، خاصة إنها بتضم أطفال وفئات مختلفة من الأعمار في منطقة حساسة بتتعرض لاعتداءات وانتهاكات، وبتحاولوا الأهم الحفاظ على الهوية الفلسطينية. جزيل الشكر لك أستاذ محمد الميمي، مسؤول الأنشطة والمشاريع الثقافية في مركز شباب قلنديا.
0: شكرا لكم.
1: شكرا جزيلا. إلى آخر محطات صباح الخير يا قدس، نأخذكم في رحاب المدينة المقدسة، تحديدا إلى حارة النصارى.

هذا هو الحي الإسلامي في مدينة القدس، أحد الأحياء الأربعة الكبرى في البلدة القديمة. سمي أيضاً حارة النصارى، ويسكن حوالي 7000 نسمة. يقع هذا الحي في الركن الشمالي الغربي من البلدة القديمة، يمتد من باب جديد في الشمال على طول الجدار الغربي في المدينة القديمة وصولاً إلى باب الخليل. هذا طريق السيدة وغيرها من الطرق داخل حارة النصارى التي تحتوي على 40 موقعاً مسيحياً، من بينها كنيسة القيامة التي تعد واحدة من أقدس الأماكن في المعتقد المسيحي.

سميت حارة النصارى لأن أغلب سكانها من النصارى. تمتد من درج باب خان الزيت أو سوق خان الزيت وسط السوق وحتى باب الخليل غربا وسويقة علون من جهة الجنوب.

على الرغم من تسميتها بحارة النصارى إلا أن أصحاب الدكاكين فيها غالبيتهم من المسلمين، وهذه هي اللوحة الفسيفسائية التي ترسمها البلدة القديمة. من طريق السيدة وصولاً إلى طريق الخانقاء المعروفة أيضاً بعقبة الخانقاء التي تقع في البلدة القديمة بالقدس المحتلة. تمثل المرحلة الثامنة من طريق الآلام، وسميت نسبة إلى الخانقاء الصلاحية أي خانقاء صلاح الدين الأيوبي. ومن هذه الطريق

0: إلى عقبة البطيخ. كثيرا ما يسمع مشاهدينا الكرام ويسمعوننا نقول العقبات، وهي زقق في داخل البلدة القديمة، سميت لأن الوصول إليها يتم عن طريق الأدراج، أي أن هنالك عقبات في طريقك للوصول إليها. هذه عقبة البطيخ التي توجد وسط سوق خان الزيت مقابل عقبة التوتة، صعودا باتجاه حارة النصارى ونزولا إلى سوق خان الزيت. تعد هذه العقبة أحد الروابط الأساسية بين الحي الإسلامي والحي المسيحي. سميت عقبة البطيخ بهذا الاسم نسبة إلى سوق البطيخ قديما، حيث كان يأتي تجار البطيخ ويبيعون البطيخ هنا. في نهاية هذه العقبة نصل إلى سوق خان الزيت والذي يمتد إلى كنيسة القيامة، ويمتد في الجهة الأخرى إلى درجات باب العمود، والذي سمي نسبة إلى وجود معصرة وخان للزيت الزيتون. في نهاية هذه الجولة نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا من صباح الخير يا قدس، والتي كنا معكم على مدار ساعتين لمتابعة آخر التطورات الميدانية في العاصمة المحتلة. تحدثنا عن محاولات الاحتلال لتفريغ المسجد الأقصى، وعن المصادقة من قبل ما تسمى الكنيسة الإسرائيلية للمشاريع الاستيطانية سواء في الضفة الغربية أو مدينة القدس. كذلك تعرفنا على حال أسرانا داخل سجون الاحتلال، لا سيما أسرى قطاع غزة في المعتقل سيء الصيت والسمعة سيدي عثمان. كذلك الحال تحدثنا وكرمنا شخصية مقدسية وهو المؤرخ نظمي الجعبة، وكذلك تحدثنا عن المؤسسات الثقافية والمخيمات الصيفية في مركز شباب قلنديا. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة، شكرا على طيب المتابعة، على أمل اللقاء الجمعة القادمة في مواضيع جدد. جمعتكم مباركة وفي أمان الله.
1: قيثارتان تتبادلان موشحا وتقطعان بحرير يأسهما رخام غيابنا عن بابنا، وترقصان السنديان.

أبدية زرقاء تحملنا وتسقط غيمتان في البحر قربك، ثم تصعد موجتان فوق السلالم تشربان خطاك فوق وتضرمان ملح الشواطئ في دمي، وتهاجران إلى غيوب الأرجوان.

0: الماء يبكي والحصى والزعفران والريح تبكي لم يعد غدنا لنا والظل يبكي خلف هستيريا حصان مسه وتر وضاق به المدى بين المدى والهاوية فاختار قوس العنفوان
1: فاختار قوس العنفوان
0: قيثارتان

هنا صوت فلسطين. تشرق شمس الصباح فتشرق معها قلوبنا بالأمل والتفاؤل بأن القادم أجمل. صباح يتجدد معه الأمل. معكم يحلو اللقاء أعزائنا وعبر أثير إذاعة صوت فلسطين لهذا اليوم السبت 18 من شهر تموز لعام 2026. أعزائنا، إرسال إذاعتنا يأتيكم على موجات الإف إم التالية: الموجتان الرئيسيتان 90.7 بالعشرة و 100.1 بالعشرة إف إم، محافظة القدس 100.1 بالعشرة، محافظات رام الله والبيرة وجنين 90.7 بالعشرة إف إم، محافظات الكرم وقلقيلية 98.8 بالعشرة، محافظات الخليل ونابلس وأريحة والأغوار 99.4 بالعشرة إف إم، محافظة بيت لحم ومحافظة طوباس 89.9 بالعشرة إف إم، جنوب الخليل والمحافظات الجنوبية في قطاع غزة.

0: 103.2 بالعشرة اف ام. اما تردد اذاعة صوت فلسطين المحلية في محافظة جنين 89.5 بالعشرة، وتردد الاذاعة المحلية في محافظة بيت لحم 104.9 بالعشرة اف ام. وخير ما نستهل به ارسالنا لهذا اليوم ايات عطرة من الذكر الحكيم. هنا صوت فلسطين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية، إذاعة صوت فلسطين وإذاعة القرآن الكريم من الدوحة، تقدمان من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: من نبع هديك تستقي الأنوار، وإلى ضيائك تنتمي الأقمار، لله درك مرشدا ومعلما شرفت به.

هلم بنا ننهل وإياكم من نهر الحبيب على روضة من رياض الجنة وطائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

0: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عود المريض وأطعم الجائع وفك العاني. رواه البخاري. العاني هو الأسير. عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها. رواه مسلم. عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. والخريف الثمر المخروف أي المجتنى. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال: أطع أبا القاسم. فأسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. رواه البخاري.
1: عشنا وإياكم لحظات مع طائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

0: إشراقة شمس جديدة نقف فيها على خط الأحداث. من الميدان، من كل مكان، نصقل الحقائق، نجمعها من كل المصادر، نصورها بالصوت والكلمة، نناقش ونحلل، نصنع الخبر ونبدأ النهار. نهار جديد يوميا عاد الجمعة الساعة 7 صباحا بتوقيت القدس على صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين، أهلا ومرحبا بكم متابعينا ومشاهدينا إلى نهار جديد. في نهار جديد متابعة لآخر التطورات الميدانية، حيث في قطاع غزة لا يزال هذا القصف يتواصل وتفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية، فيما لا يزال أيضا تتواصل أزمة نقص المواد الطبية وكافة المواد الإغاثية في القطاع. متابعة كذلك لآخر التطورات في الضفة مع تواصل اعتداءات المستوطنين. ملف الأسرة بالتأكيد سيكون حاضرا على أجندتنا لهذا الصباح، وسنتابع موضوع التحقيقات، عشرات التحقيقات التي أجريت مؤخرا لكن دون تقديم لوائح اتهام بشأن الأسرة الذين استشهدوا من قطاع غزة. إطلاق منصة بوصلة يوم الأحد، وسيكون لنا حديث مع المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم. أيضا مقاطعة الكنائس البريطانية لمؤسسات الاحتلال. تابعت أيضا تفاصيل هذا الموضوع، منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة تعقد مؤتمرا دوليا حول القدس. إذن هذه الملفات الأبرز على أجندتنا لهذا الصباح، بالإضافة لمتابعة المستجدات الميدانية أولا بأول، وسنوافيكم بالتفاصيل، ولكن البداية مع نشرة إخبارية والزميل جهاد البرق. صباح الخير جهاد.
2: أسعدتي صباحا أثار سيداتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله. استشهد 14 مواطنا وأصيب 40 آخرون جراء قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي على أهلنا في مناطق متفرقة بقطاع غزة ومجازر الاحتلال، منها 8 مواطنين استشهدوا خلال قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مجموعة مواطنين خلال تشييع جنازة لشهيد، لترتفع أيضا بهذه الحصيلة 8 مواطنين حصيلة الشهداء أمس في قطاع غزة إلى 14 شهيدا. في الضفة الغربية أصيب طفلان بجروح مساء أمس بعد اعتداء مستوطنين على مركبة في طريق قرية اللبن الشرقية سلفيت، وأفادت مصادر محلية بأن الطفلين الشقيقين مصطفى وعلي أحمد منصور عويس أصيبا بجروح في الرأس والوجه بعد رشق مستوطنين مركبتهم بالحجارة في منطقة وادي الشاعر، وجرى نقلهما إلى المشفى لتلقي العلاج. في رام الله أشعل مستوطنون النار في أراضي المواطنين غرب بلدة سنجل شمال المدينة. في بيت لحم دلعت مواجهاتهم في بلدة بيت فجار جنوب المدينة وسط انطلاق قوات الاحتلال قنابل صوت تجاه المواطنين. كما أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي ليلة منطقة المطيني في قرية حسان غرب بيت لحم وسط إطلاق قنابل صوت. هذا واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة

0: مدينة بيت لحم وسط إطلاق قنابل صوت وغسان تجاه مخيم العزة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات وفق مصادر محلية. وفي هذه النشرة أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمر وضع يد لأغراض عسكرية يقضي بالاستيلاء المؤقت على ما مساحته أكثر من 16 دونما من أراضي قرية دور القرع شمال شرق محافظة رام الله والبيري بذريعة الاحتياجات العسكرية، وهذا حتى نهاية العام 2028. ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان يستهدف الأمر شريطا بطول يقارب 2076 مترا يحيط بمستوطنة بيت إيل من جهتها الثلاث. في اليوم السابع للتصعيد أبلغت واشنطن إسرائيل بإرسال مزيد من طائرات التزويد بالوقود لاحتمال توسيع العمليات ضد إيران. وأشار موقع إكسيوس عن مسؤولين أمريكيين إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يأمر بتصعيد الضربات على إيران في الأيام المقبلة. في المقابل استهدفت طهران كل من سوريا والأردن وقطر والكويت والبحرين. هذا وصدرت بيانات وإدانات واسعة للهجمات الإيرانية على دول المنطقة. وكانت بحرية الحرس الثوري الإيراني هددت بشنها عمليات ضد وحدات المركزية الأمريكية، فيما أكدت الأخيرة تدميرها برج المراقبة في تشاباهار. أيضا في هذه النشرة فتحت النيابة العامة والشرطة مستحققا في ملابسات وفاة الطفل من سكان محافظة طول كرم للغرق أثناء السباحة في أحد المسابح بالمحافظة، وأيضا تحققا بوفاة شاب من بلدة عصير الشمالية شمال نابلس. سيداتي سادتي، في حالة الطقس نهار هذا اليوم السبت يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة يستمر الأحد والاثنين لتصل ذروتها إلى 33 درجة مئوية في القدس الشريف، وتصبح أعلى من معدل السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، في حين تبقى الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة حتى طيلة أيام الأسبوع. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. ختام النشرة وعودة إلى البرنامج الإخباري مع آثار هب الريح، إليك آثار.
1: شكرا لك جهاد. إذا نبدأ مشاهدينا معكم من قطاع غزة ومتابعة آخر التطورات الميدانية من هناك، حيث تتواصل عمليات القصف، ونتابع كل هذه التفاصيل مع مراسلنا شادي الباز. صباح الخير لك شادي.
2: صباح الخير لك يا بار والأستاذ المستمعين. يعني بلامس يوم دامي جدا في قطاع غزة، 14 شهيدا وقرابة 40 إصابة في سلسلة مجازر قام بها الاحتلال، خاصة في مخيم عند السيرات عند تشييع الشهيد. قام الاحتلال باستهداف هذه المجموعة المشيعة وارتقاء 8 شهداء، وبالتالي عودة مرة أخرى إلى هذه الصور الدامية التي لم تتوقف حتى مع إعلان وقف إطلاق النار. أوضاع هذه نسبيا مع الساعات الأولى من هذا اليوم في قطاع غزة، هناك إطلاق نار من آليات الاحتلال خلف الخط الأصفر، تحليق مكثف لطيران الاستطلاع في أجواء القطاع، ولا تعني شيء هذه الأمور الهادئة نسبيا. تعودنا الاحتلال يصعد ويقوم بمجازر، واليوم التالي يخفض من وتيرة الاستهدافات حتى لا يلفت أنظار العالم مرة أخرى إلى ما يجري في قطاع غزة من في ظل استمرار هذا العدوان الذي يقوم بهذا الاحتلال في مناطق طبعا متفرقة. ولكن كما دائما نحدث صار ربما الأوضاع في قطاع غزة خاصة على الصعيد الميداني خطيرة جدا جدا. الاحتلال أيضا يقوم بتوسيع الخط الأصفر خاصة في مناطق جديدة، يعني هناك مناطق شرق مدينة دير البلح توسيع لهذا الخط الأصفر. الاحتلال طلب من العائلات القريبة من هذا الخط الأصفر على عمق 300 متر بمغادرة هذه المناطق، تنزيه جديد للمواطنين في ظل هذا الوضع الصعب الذي يعيشه قطاع غزة. وكما تحدث ربما الأوضاع الميدانية التي نشاهدها ونراقبها في قطاع غزة هي آخذة في التصعيد أو نحو يعني التصعيد في الأيام والأسابيع القادمة. ما يتعلق أيضا بالصعيد الإنساني وارتفاع درجات الحرارة والحرارة التي يعني تضرب خيام النازحين الذين باتوا يعني في ظل أوضاع إنسانية صعبة، فيبقى الوضع ربما يعني وضع مهلك جدا. وربما هذا الأمر تكرر خلال فترات العدوان، ذلك كانت تسجيل حالات وفيات بين صفوف المواطنين الذين يعيشون في الخيام، وأيضا هناك أيضا انتشار للعديد من الأوبئة والأمراض في ظل هذا المشهد الصعب. الذي يعيشه المواطن مع ارتفاع درجات الحرارة. هناك عديد المواطنين أيضا الذين عادوا عبر طبعا معبر رفح البري يعني اشتكوا كثيرا من المعاملة التي يعني يتبعها هذا الاحتلال في ظل التفتيش الصعب الذي يتعرضون له، في ظل يعني مصادرة العديد من الأشياء التي اشتروها والأشياء والمتعلقات الشخصية. وبالتالي أيضا هناك طريق جديد يتبعه الاحتلال في إدخال المواطنين إلى قطاع غزة اتجاها من كرم أبو سالم باتجاه البحر أو ما يعرف بمحور فيلادلفيا باتجاه غرب محافظة رفح. وهناك بوابة أقامها هذا الاحتلال يخرج من خلالها المواطنين العائدين إلى قطاع غزة، وهناك أيضا عدد المواطنين الذين يخرجون والتي يتحكم فيها الاحتلال بشكل كبير جدا جدا. هناك أيضا تراجع في كميات الشاحنات خاصة شاحنات المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة. هناك عديد المؤسسات تتحدث أنها لا يمكن أن تغطي الاحتياج الكبير في قطاع غزة في ظل هذا التقليص الدائم من قبل الاحتلال لأعداد الشاحنات وشاحنات المساعدات هنا أقصد. ويعني مقارنة بذلك هناك زيادة لعدد الشاحنات التجارية. الاحتلال يستفيد ماديا من قطاع غزة وبالتالي يدخل أعداد شاحنات تجارية أكبر إلى القطاع. في ظل هذا المشهد ربما نتوقع أن الأوضاع في قطاع غزة تذهب نحو تصعيد، ربما ليس بالتصعيد الكبير ولكن تبقى الأمور الميدانية صعبة للغاية في ظل ما نشاهده وما نرصده من تصريحات وأيضا من تحركات الاحتلال على الأرض في هنا في قطاع غزة.
1: شكرا لك مراسلنا من قطاع غزة شاد الباز على كل هذه التفاصيل وهذه الإيضاحات. نبقى على متابعة لهذا المشهد الذي هذا المشهد الدامي الذي نفذ بالأمس في مخيم منصرات أثناء استهداف مجموعة من المشيعين لجنازة شهيد في هذه المنطقة. نتابع أيضا تبعات هذا الموضوع مع مدير الإغاثة الطبية في القطاع السيد بسام زقوت. صباح الخير.
3: صباح الخير.
1: استنادا إلى هذا المشهد الدامي، الاحتلال عاد من جديد وبشكل يعني مليء بالعنف وهذه السادية، عاد ويستهدف التجمعات في سبيل يعني إيقاع أكبر عدد ممكن من الإصابات والشهداء. هذا الموضوع يتوازى مع الأزمة المتصاعدة في مسألة نقص المواد الطبية في قطاع غزة، تردي الأوضاع الصحية تتزايد فيها أعداد الإصابات. هذا الموضوع بالتالي يعني كيف تتعاملون معه في قطاع غزة؟
3: بداية يعني التصعيد الذي على ما يبدو أنه قادم والمشاهد التي هي بصراحة يجب يعني أن يخجل كل إنسان لديه أي نوع من الإنسانية أو يحترم البشرية أن يفعل مثل ما يحدث في قطاع غزة. هذه جرائم حرب وإبادة جماعية يجب محاسبتها. الإشكالية أن إسرائيل بقيت بلا عقاب وبلا محاسبة وبلا مساءلة طوال الوقت، سواء عندما كانت العدوان في ذروته وسواء من هذه الجرائم التي ترتكب بحق مدنيين بشكل أصبحت يومي وكأنه حياة البشر رخيصة لهذه الدرجة وكأنه مسموح لإسرائيل أن تفعل ما تشاء وتقتل من تشاء دون أي نوع من أنواع المحاسبة. يعني على الأقل بتكون في محاكمات، في أدلة، في إدانات، لكن ما يحدث في قطاع غزة هو استباحة للنظام العالمي بكل صراحة، ويدفع المدنيين في قطاع غزة يدفعون الفاتورة هذه بشكل يومي. أصبحنا نعتاد على إصابات وعلى وفيات، والكل يخاف أصلا في قطاع غزة، يخاف من أي نوع من أنواع التصعيد. وأنا أعتقد علينا فلسطينيا أن نعيد الأعمال التي خصوصا الضغط المناصرة التي كنا نذهب بها إلى أوروبا وإلى أمريكا لكسب الرأي العالمي مرة أخرى، لأنه كما ترين من بعد وقف إطلاق النار وحتى هذه اللحظة وكأن هناك خمول في العالم أو أن العالم ملي بكأس العالم والتضامن أصبح أقل بكثير. والمطلوب فلسطينيا أن لا يكون هذا التضامن فقط مربوط بشدة العدوان، هو يجب أن يكون مربوط بجرائم الحرب، بالانتهاكات، بسياسات العقاب وبسياسات المساءلة على الأقل، وبتطبيق القانون الدولي الإنساني الذي هو كان يستحضر أو على يبدو أنه فقط قانون للضعفاء وليس للدول القوية التي تستطيع أن تستقوي على هذا القانون بشكل أساسي، ولأنه هذا كله نظام يدمر العالم برمته. لكن يجب أن نعمل فلسطينيا بشكل أكبر مرة أخرى لنعيد رسائل التضامن الكبيرة اللي كنا نحصل عليها في قطاع غزة.
1: نعم، بالإضافة إلى يعني ما يمكن فعله كحد أدنى وهو توثيق لكل هذه الجرائم وإيصال هذا يعني الصوت إلى كل أحرار العالم. سيد بسام، يعني ربما لا جديد يمكن أن نتحدث به فيما يتعلق بنقص المواد الطبية، المستلزمات الطبية، يعني في كل يوم نسأل ذات السؤال، والوضع في يعني تفاقم مستمر وتصاعد غير مسبوق يشهدها القطاع الصحي في قطاع غزة. هل من جديد تفاصيل جديدة طرأت في هذا الموضوع؟
3: لا، هي من الواضح أن إسرائيل فرضت سياسة أمر واقع على قطاع غزة وفرضت نمط الحياة الذي هو سيكون في قطاع غزة، وهي تعمل تدريجيا بوتيرة مختلفة. يعني ليلة أمس طائرة الاستطلاع كانت تغطي سماء قطاع غزة طوال الليل، كنت مع إطلاق نار كثيف بين فترة وفترة في فترة الليل. فإسرائيل بكل صراحة إسرائيل لا تتوقف، إسرائيل تعمل، لديها خطة تعمل عليها، و يعني لم تتوقف يوما عن فكرة التهجير إلى قطاع غزة. وأنا أعتقد، أنا شخصيا أعتقد أنها ماضية إلى إعادة احتلال قطاع غزة، قد يكون هذا أحد السيناريوهات الذي يبحث إسرائيل. أصبحت تسيطر على 70% من قطاع غزة، هجرت السكان من 70% من أراضي قطاع غزة، ضمت إلى 80%. وإسرائيل أنت تعرفين يعني قوة عسكرية وتكنولوجية، وخلص أصبح لديها أصماع في قطاع غزة. حكومة كمين متطرش، يعني لا تفكر إلا في تعذيب الفلسطينيين وتهجيرهم واعتقالهم وقتلهم وهكذا. يعني إسرائيل ماضية بخطة كبيرة، أنا على ما أعتقد بهذا الشكل. لكن بالنهاية نحن كفلسطينيين في قطاع غزة فرضت علينا سياسة الأمر الواقع، لا نتحكم بأي شيء بصراحة، لا معابر نتحكم فيها، بضائع تدخل ولا بضائع تخرج نستطيع التحكم فيها. إسرائيل تتحكم تماما في عدد الشحنات وفي محتوى هذه الشحنات التي تدخل قطاع غزة، يوما توسع حتى تخفف الغضب العالمي ويوما تضيق، لكن هي هاي لا تدخل أشياء كثيرة ناقصة في قطاع غزة لا تسمح لها بالدخول، وتبقى مما يدخل قطاع غزة هو رهن بعض البضائع الاستهلاكية المعتادة.
1: كل الشكر لك سيد بسام زقوت، مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة. وصل الحديث حول هذه المعطيات مع السيد منذر الحيك، عضو المجلس الثوري لحركة فتح. صباح الخير.
4: أهلا وسهلا، صباح الخير.
1: يعني ربما استمعت لما كان يقوله قبل قليل مدير الإغاثة الطبية في القطاع عن موضوع إعادة العمل لكسب الرأي العام في الساحة الدولية، وقال بأن هنالك حالة من الخمول يشهدها العالم أمام يعني حجم التضامن مع فلسطين أمام هذه الجرائم. بالأمس حدثت مجزرة مروعة بحق مشيعين لجنازة شهيد في مخيم أنصيرات، لكن يعني لم تكن الردود الدولية ترتقي حجم هذه الجريمة. هل العالم اعتاد هذا المشهد أمام جرائم جماعية وإبادة جماعية ارتكبها الاحتلال منذ بدأ حرب الإبادة، مرورا بمجزرة المعمداني، قصف المشافي، الكنائس، المساجد، إلى المجزرة التي حدثت بالأمس؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، العالم اعتاد، والمشاهد المتكررة أساسا أصبحت مشاهد عادية بالنسبة للعالم وبالنسبة لكل المجتمعات إن كان عربية أو غربية، لأنه العالم شاهد الناس وهي تموت في غزة على الهواء مباشرة، والمجازر متكررة. هذا المشهد الذي شاهدتموه بالأمس هو تكرر مئات بل آلاف المرات في قطاع غزة ولم يحرك أحد ساكنة. اليوم منذ يعني أكتوبر أو هدنة أكتوبر الماضي حتى اللحظة أن 274 طفل فلسطيني قتلوا، قتلتهم إسرائيل بمعدل يوميا هناك في طفل فلسطيني.

0: انه يقتل منذ الهدنة، هدنة اكتوبر وحتى اللحظة. اذا ماذا فعل لنا العالم؟ العالم هو يشاهد واحيانا يستنكر ويدين، ولكن الان حتى اصبح الامر عادي عندما يشاهد العالم كل هذه المشاهد المروعة من قتل ومن تقتيل الاجساد ومن استهداف ل يعني جنازة شهيد أو جنازة أي شخص عادي أو استهداف شقة سكنية أو سيارة مدنية تسير في الشارع. أساسا إسرائيل عندما حتى تبرر ذلك بأنها تقتل مطلوبا، هي تقتل المواطنين بالشارع. يعني هل من المعقول أنه مطلوب في جنازة تقتل معها 7 أو 10 أشخاص، أو عندما تقتل أو تستهدف سيارة في الشارع أو جيب مدني تقتل مع مجموعة من الأطفال أو النساء أو المرة؟
1: لا شك بأن ذلك جزء من مخطط الإبادة الجماعية. يعني في هذا الموضوع أيضا سيد منذر، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية تقول بأن خطة إعادة إعمار غزة تنكمش إلى مجرد مخيم تجريبي مؤجل. إلى أي حد تتفق مع هذا الكلام؟
0: حتى عندما نسمع في الإعلام أن هناك في منطقة في رفح وهناك بداية الإعمار أو بداية بناء مخيم في منطقة ومن ثم إعادة عدد من السكان، كل ذلك في الإعلام لم يحدث شيء على الأرض، كل ذلك كذب. لأنه ما يحدث على الأرض هو توسع على الخط الأصفر. إسرائيل مستمرة في عمليات القتل، إسرائيل لا تريد أن نبدأ في مرحلة التعافي والإعمار. كل ما تفعل إسرائيل الآن هو الضغط على المواطنين الفلسطينيين من أجل تهجيرهم خارج قطاع غزة فقط لا غير. كل ما تسمعون من قوات دولية وإضافة قوات دولية من دول عربية كالمغرب، ومن ثم هناك بدء للإعمار في منطقة رفح، ويعني هناك في شرطة فلسطينية مستحدثة تتسلل مسدسات كهربائية، كل ذلك في الأخبار فقط لا غير، يعني تقارير إعلامية أو عناوين في الأخبار. الحقيقة على الأرض الموت مستمر في غزة. غزة أصبحت جهنم لأهلها، غزة أصبحت مقبرة لأبنائها، غزة أصبحت لا تطاق في المعيشة، لأن الناس تعيش في فصل الصيف الحار، خيام ملتهبة من حرارة الصيف، أمور حقيقة مزعجة. الناس بدأت يعني تفقد حتى أعصابها لأن الظروف المعيشية أصبحت كارثية ومؤلمة. وكل ما يتحدث عن انفراجة وهناك يعني تم الاتفاق على 13 بند من 15 بند ولم يتبقى شيء وستبدأ مرحلة التعافي، كله كذب للأسف الشديد.
1: تعقيبك على التحقيق الذي نشر بالأمس يتحدث عن ما يسمى بنظام فوضى مدبرة في إعادة جثامين الشهداء، هذا الموضوع يفسر اختفاء الآلاف من أبناء شعبنا في قطاع غزة؟
0: أساسا هناك في بداية الحرب أو في نصف الحرب كان الحديث عن تبخير لأجساد الشهداء، عندما كانت إسرائيل يعني تقصف بالقنابل الثقيلة وبالقنابل الحارقة، كان دائما يقول لنا أنه لم نجد الشهداء، جزء منهم تحت الأنقاض وجزء منهم هو غير معروف، وتم دفن أعداد كبيرة من الشهداء بدون معرفة أهليهم، يعني لا يوجد لهم أسماء. نحن كثير من العائلات يعتقد أحيانا أن أبنائهم داخل السجون وجزء منهم يعني لا يعلم أين أبنائهم. نعم هناك في فوضى، يعني هذه الفوضى الخلاقة اللي بتصنعها إسرائيل للشعب الفلسطيني حتى نصل إلى مرحلة اليأس الكامل بالحياة في قطاع غزة، عندما لا أعلم أين دفن الأحباب أو يعني الأشقاء أو الأبناء أو حتى الجيران لا يعلم أين دفنوا أبناء،
1: يعني كلهم الآن نستطيع القول بأنهم رهن الإخفاء القسري، فعليا مصيرهم مجهول حتى هذه اللحظة، وهم يعني يمثلون أعداد كبيرة، عائلاتهم بانتظار عودتهم أو سمع أي خبر عنهم، لا يعلمون أنهم داخل السجون أو داخل هذه المعتقلات والزنازين والأقسام تحت الأرض أم أنهم شهداء وارتقوا نتيجة للتعذيب وهذه الاستهدافات. في تعقيب أخير أيضا على خبر ورد بالأمس أن جيش الاحتلال فتح بالأمس ما يقارب 56 تحقيق بشأن أسرى من قطاع غزة استشهدوا داخل السجون لكن دون تقديم لوائح اتهام، والاحتلال أخفق كذلك في هذا الموضوع. سيد منذر،
0: وهل من الذي شن حرب إبادة وهو اليوم القيامة على الشعب الفلسطيني؟ هل نحن يريد أن نثق بهذا الاحتلال أنه فتح تحقيق بموت أو استشهاد أو قتل يعني أعداد كبيرة من الأسرى داخل السجون؟
1: يعني هي محاولة لذر الرماد في العيون.
0: لذر الرماد بالعيون طبعا، هو فقط من أجل يعني إرسال رسالة للمجتمع الدولي أن الاحتلال قام بعمليات التحقيق، لكن كل ذلك إسرائيل دولة قاتلة مارقة لا يمكن أن نصدقها، لأنه هي التي قتلت الأطفال والشيوخ والنساء. أي تحقيق نتحدث أساسا هناك محكمة الجنايات الدولية عندما أصدرت يعني مذكرات اعتقال بحق نتنياهو

0: ماذا فعل العالم؟ ذلك عندما الحديث عن أسرى قتلوا ودفنوا في في في مقابر الأرقام منذ 67 عام 67 حتى اللحظة. إسرائيل فقط يعني ترسل رسالة للمجتمع الدولي أنها دولة ديمقراطية دولة قانون، وكل ذلك كذب زر رماد بالعيون. هي الحقيقة أساسا.
1: كان الله بعون أهلنا في قطاع غزة وعائلات كل المفقودين حتى هذه اللحظة. شكرا لك جزيلا السيد منذر الحيك، عضو المجلس الثوري لحركة فتح. نبقى على متابعة لموضوع التضييقات التي يفرضها الاحتلال على أهلنا في قطاع غزة ومنع جميع إمدادات الحياة. نتحدث إلى السيد حسين مرتجى مدير مجموعة غزة للتنمية والثقافة. سيد حسين صباح الخير.
2: صباح الخير، صباحكم وصباح جميع المستمعين.
1: هي تضييقات مستمرة متواصلة متصاعدة غير مسبوقة يفرضها الاحتلال على مسألة إدخال كافة المواد الإغاثية إلى قطاع غزة. ما آخر التحديثات حول هذا الموضوع؟ وهل سمح مؤخرا بدخول؟ وكم نسبة من يعني هذه المواد التي دخلت؟
2: يعني للأسف حتى اللحظة ما الدخول إلى غزة هو فقط 25% من الشاحنات وربما من التي نحتاجها هنا في قطاع غزة. ولكن برضه يعني هذه الأشياء سواء الشاحنات التي تفوت لا تلبي الاحتياج الحقيقي في ظل استمرار منع الاحتلال للعديد من المواد والمستهلكات والمعدات والأدوات اللازمة بشكل يومي هنا لأهلنا في غزة. ربما ما أود الإشارة عليه أن بحسب التقييم المشترك للأمم المتحدة الأخير بأن غزة رجعت 77 عام للوراء. للأسف هذا التقييم يدل على حجم التدمير الغير مسبوق، يدل على حجم المأساة هنا في قطاع غزة. ومن هنا يمكننا البدء في تشخيص المشكلة الكبيرة التي نعيشها هنا في قطاع غزة. استمرار الاحتلال في إغلاق المعابر وعدم السماح بدخول إلا القليل من المساعدات وعدم السماح بخروج المرضى للأسف يعمق من المشكلة ويزيد المشكلة. وهنا نتحدث عن وضع عن دمار هائل وعن وضع إنساني خطير ويكاد يقود للأسف إلى مستويات غير مسبوقة وربما إلى الانهيار الكامل في ظل الأزمة واستمرار الأزمة وتفشي الأمراض ودخول الوضع الصحي بشكل كارثي هنا في قطاع غزة في ظل للأسف التدمير الحقيقي للبنية التحتية ومشكلة يعني المياه والصرف الصحي وهذه المشاكل المتراكمة يوما بعد يوم.
1: هذه المشاكل المتراكمة يوما بعد يوم هي نتيجة سياسة ممنهجة لدى الاحتلال بتضييق الخناق أكثر في سبيل تطبيق الخطة الرئيسية التي يهدف إليها الاحتلال، وهي تهجير واقتلاع أبناء شعبنا إلى خارج الوطن. هذه كل التضييقات كيف أثرت كذلك على كل الجمعيات، المنظمات الدولية، الهيئات المحلية التي تحاول مد يد الإغاثة وما يتوفر لها من إمكانيات على أرض الواقع بشكل عام وعلى مجموعة غزة للتنمية والثقافة بشكل خاص؟
2: للأسف في مجموعة غزة يعني تأثرت البرامج بشكل عام، البرامج الأساسية للمؤسسة والتي كانت بعنوان سابقا التدريب ويعني وتهيئة الشباب لمستقبل أفضل، مواضيع مختلفة مثل التعليم والتدريب المهني وأيضا توفير الفرص التشغيلية للشباب والخريجين. اليوم رغم جميعها تغيرت، اليوم نحن يعني تم توجيه بوصلة المؤسسة للعمل في القطاع الإغاثي كجزء رئيسي من محاولة مساعدة ونجدة أهلنا هنا في قطاع غزة مع المؤسسات المشتركة. ولكن أيضا تم استهداف جميع مقر المؤسسات ومن ضمنها مجموعة غزة، ثلاث مقرات رئيسية في شمال غزة وفي مدينة غزة للأسف تم تدميرها بالكامل. اليوم تكاد المؤسسات بالقليل تعود تدريجيا لمحاولة العمل والمساهمة في التخفيف من معاناة أبناء شعبنا، لكن التحديات الكبيرة في استهداف الطواقم العاملة في استهداف الطواقم الإغاثية. يعني عندما نتحدث عن الأمر وآليات تقويض عملها هنا في قطاع غزة إلى أن وصلنا إلى عدم قدرتها أيضا على التوزيع أو المساهمة في التخفيف، بل أيضا أصبحت الأمر وتحت الحصار. عندما نتحدث عن المؤسسات الدولية والشروط القاتلة التي وضعها على هذه المؤسسات وطريقة عملها وهذا التدخل سافر في تحسين الظروف المعيشية للأسف للوضع الفلسطيني للوضع في قطاع غزة ولخدمة أهلنا.

0: خير لك وللسادة المستمعين.
1: تتواصل سياسة ومحاولات اقتلاع أهالينا من الأغوار، لكن بماذا تمثلت هذه المحاولات في الآونة الأخيرة، وما هو حجم هذه الاعتداءات التي نفذت تحديدا على يد عصابات المستوطنين؟
0: نعم، عصابات المستوطنين المدعومة من قبل حكومة الاحتلال وقوى اليمين المتطرف تثخن في المواطنين الفلسطينيين في محافظة أريحة والأغوار، وهذا الاستهداف يتصاعد يوما بعد يوم. الاستهدافات للمستوطنين أتت على كل شيء، على بيوت السكان، هجمات تنفذ ضد المواطنين الفلسطينيين في منطقة الأغوار، خاصة التجمعات البدوية التي عانت من ويلات الرحيل وما زالت تعاني. هناك تجمعات بدوية ارتحلت في شهر 7 أو تموز 2025، الآن تجدد عصابات المستوطنين الهجمات ضدهم في الأماكن التي ارتحلوا إليها، كما يحدث مع التجمع البدوي في منطقة وادي أبو الحيات غرب العوجة، وتجمع العرب الكعبنة أيضا غرب العوجة، وتجمعات محيطة في محافظة أريحة والأغوار. هذه الهجمات المتجددة تأتي في سياق خطط عصابات المستوطنين لممارسة التهجير والاقتلاع لهؤلاء الفلسطينيين، يعني مرة أخرى، يعني مرة تلو المرة يتم استهداف المواطنين هناك. أيضا هناك استهداف لمصدر الدخل الوحيد لهؤلاء المواطنين، وهو عبر يعني سرقة الثروة الحيوانية التي تعتبر هي مصدر الدخل الوحيد للمواطنين. أيضا الاستهدافات التي طالت أعمال الزراعة في المناطق الأغوار سيدتي، هناك المواطنين يعتمدون بشكل كبير على زراعة الأرض وفلاحتها. عصابات المستوطنين بعد أن يقوم المواطن الفلسطيني بزراعة أرضه وقبل القطاف وقبل أن يحين موعد القطاف تقوم بتخريب هذه المزروعات عبر إطلاق أبقار المستوطنين فيها، وذلك في سياسة واضحة لإفقار الفلسطينيين في تلك المنطقة. هذا بالإضافة إلى تناسب البؤر الاستيطانية التي يعني أصبحت تتناسل بشكل يعني متصاعد جدا في كل مناطق أريحة والأغوار. هذا يشير إلى أن عصابات المستوطنين المدعومة من قبل حكومة الاحتلال ماضية في مخططها الذي يقوم على التطهير العرقي والإثني للفلسطينيين. خلال هذا الشهر تموز 2026 بلغت يعني عدد الانتهاكات والاعتداءات حسب إحصائيات منظمة البيضاء حتى تاريخ ما يقارب 600 اعتداء وانتهاك تعرض لها المواطنين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، المواطنين الذين يسكنون في المناطق المصنفة فيه. هذا الرقم يشير إلى أن حجم الهجوم يتصاعد ويتزايد بشكل غير مسبوق.
1: سيد حسن، في إطار الحديث حول التجمعات الاستهدافات التي تطال تجمعات البدوية، هذا الموضوع أدى إلى تهجير واقتلاع عدد من هذه التجمعات في مناطق الأغوار وفي محيطها، لكن هذا المشهد لا يزال يتواصل. ما الذي يمكن فعله على الأرض؟ تقديم يد العون لهذه التجمعات وهذه العائلات التي تسكن في مناطق دعنا نقول أنها الأكثر استهدافا في هذه المناطق، كيف يمكن تعزيز بقاء هذه التجمعات على أرضها؟
0: نعم، يعني هذه التجمعات سيدتي تعيش معركة مفتوحة، يعني تحتدم هذه المعركة في المناطق، في لأن يعني عصابات المستوطنين والمدعومة من قبل حكومة الاحتلال تريد السيطرة على المزيد من الأراضي، خاصة الأراضي الواقعة شرق الضفة الغربية، وذلك لفصل الضفة الغربية عن العالم الخارجي وإقامة حزام استيطاني متواصل يمتد من قرية بردلة في الأغوار الشمالية وصولا إلى منطقة مسافر يطا، ما يؤدي إلى عزل الفلسطينيين عن العالم الخارجي عبر يعني إقامة هذا الحزام بمحاذاة الحدود الأردنية. التجمعات البدوية في الحقيقة هي تجمعات فقيرة وهشة وتعيش على صفيح ساخن في مواجهة غير متكافئة مع عصابات المستوطنين المدججة بالسلاح والمدعومة بالمال وبكل أنواع اللوجستيات. في المقابل تقف التجمعات الفلسطينية الفقيرة بدون يعني خطط دعم ممنهجة. هؤلاء المواطنين هم بحاجة

0: توفير الدعم المالي والسياسي لهم عبر خطة تستهدف تعزيز بقائهم. ثانيا، لابد من تدويل ملف التجمعات البدوية، وذلك من خلال شرح هذا الملف للعالم، يعني في دول العالم، من أجل يعني خلق رأي عام دولي ضاغط على هذه الحكومات، للضغط على حكومة الاحتلال لتغيير سياساتها، لأن دولة الاحتلال وعصابات المستوطنين هم يعني يتعاونون ويتشاركون في تنفيذ مخطط التطهير العرقي والإثني ضد الفلسطينيين. ثالثا، لابد من إطلاق حملة ومنظمة لمقاومة التطهير العرقي والإثني في فلسطين. هذه الحملة يجب أن تكون بشراكة مع المؤسسات الإعلامية والمؤسسات الأكاديمية والحكومية والحقوقية، ويجب أن تبدأ بشكل منظم في محافظات الضفة الغربية، ثم تمتد إلى الدول العربية، وصولا إلى أوروبا ودول أمريكا اللاتينية، لأن ما يجري من سياسات التطهير العرقي في فلسطين هو يفوق مما كان يجري في جنوب أفريقيا. أيضا لابد أن يخرج الإعلام الفلسطيني عن المألوف في التعامل مع هذا الملف، بحيث أن يكون دور الإعلام ليس قائما على الفعل ورد الفعل، أي إما نقل الخبر. يجب أن تكون هناك خطة ومنهجة تستهدف يعني هؤلاء الصامدين والكادحين، بحيث أن يعني يكون هناك تعزيز لبقاء البدو ويعني دعم صمودهم. وخامسا، لابد من التفاعل الجماهيري عبر التواجد دائما من في مناطق التجمعات البدوية التي يعني تزداد فيها سخونة الأحداث.
1: شكرا لك جزيلا السيد حسن مليحات، المشرف العام لمؤسسة البيدر للدفاع عن حقوق البدو. في ذات سياق متابعة هذه الاعتداءات المتواصلة، كيف هو الوضع في نابلس وما شهدته بالأمس من اعتداءات منظمة وممنهجة بحق عديد المناطق؟ نتابع تفاصيل ما جرى مع محافظ نابلس السيد غسان دغلس. صباح الخير.
2: يسعد صباحك. صباح الخير.
1: تفاصيل هذه الهجمات التي نفذت بالأمس على محافظة نابلس وتحديدا على جوريش وبيتا.
2: نعم، يعني الاحتلال الإسرائيلي لن يتوقف في اعتداءاته واقتحاماته. في ساعة الليل بالأمس كان هناك 11 اقتحام من 11 البلدة في محافظة نابلس من قبل الجيش الاحتلال الإسرائيلي، وقبل سبقها كان هناك اعتداءات من قبل قطاع المستوطنين أيضا على منطقة الشرقية في بلدة بيتا، وأيضا المنطقة ما بين بلدة عقربة وبلدة جوريش كان هناك اعتداءات من قبل قطاع المستوطنين، وأيضا كان هناك اعتداءات في على عائلة تسكن في مسهل دير شرف وتكسير وسرقة كل ما هو موجود داخل المنازل. وضع صعب جدا وخطير. كل المناطق اللي هي خارج إطار البلدات والقرى الفلسطينية يتم يعني استهدافهم بشكل ومحاصرتهم بشكل متواصل، حتى يعني أي منزل بعيد نوعا ما عن أي بلدة فلسطينية يتم استهدافه بشكل فلسطيني، هم يريدوا الترحيل. الوضع صعب جدا. كان هناك استهداف للخرب ومثل خربة يانون، هتم هدم المدرسة مثل خربة الطوهي، مثل خربة لفجين طانا. اليوم انتقلوا إلى أطراف البلدات وأطراف القرى الفلسطينية. هذا يعني هذا مسلسل إجرام، ما يحدث على الأرض بمعنى الكلمة مسلسل إجرامي بمعنى الكلمة. كل ما كان هناك حالة تصدي لهم على الفور يتدخل جيش الاحتلال الإسرائيلي بطريقة جنونية. وبغض النظر ونحن نقول للمواطنين الفلسطينيين، نحن بالتأكيد سندافع عن أنفسنا عن عائلاتنا، لن نبقى مكتوفي الأيدي. والحمد لله يعني الأمور بدأت يعني النفس الوطني يتصاعد في حالة المقاومة الشعبية السلمية.
1: بالإضافة إلى يعني هذه الاعتداءات وهذا الملف، في خبر محلي ورد بالأمس فيما يتعلق بوفاة شاب يبلغ من العمر 24 عام من بلدة عصير الشمالية شمال نابلس، يعني أنياب العامة للشرطة والشرطة فتحت تحقيق في هذا الموضوع. هل من تفاصيل وصلتكم بهذه الحادثة؟
2: هو اليوم سيجري تشفي يعني تشفي جثمان الفقيد، ومعرفة الأسباب الأكثر هذا الموضوع، ولكن نحن نقول لشبابنا التروي بالتأكيد إن شاء الله إلا سيكون هناك مستقبل في فلسطين، سيكون هناك مستقبل آمن. الضغوطات النفسية اللي بتعرض لها الشعب الفلسطيني من البطالة الثمرت لأكثر من 3 سنوات وهناك ضيق وهناك خناق على أبناء الشعب الفلسطيني. كل هذه التراكمات أحيانا تؤدي إلى نتائج كارثية. بالتأكيد هناك شرطة بدأت في إجراءاتها والنيابة بدأت في إجراءاتها في هذا الموضوع. أنا نعزي يعني الأهل وعائلة البقيل في بلدة عاصمة الشمالية، ولكن يجب أن يكون هناك حالة توعي لكل الشباب الفلسطيني بأن بالتأكيد هذا يعني ما يحدث في فلسطين من ضيق وخناق هذا لن يدوم إن شاء الله طويلا.
1: يعني الرحمة لروحه والصبر والسلام لعائلته وذويه، ونأمن أن يعم الأمن والسلام في نابلس وفي كافة المحافظات. جزيل الشكر لك محافظ نابلس السيد غسان دغلس. إذن فتحت النيابة العامة والشرطة التحقيق في وفاة شاب يبلغنا العمر 24 عاما من بلدة عصير الشمالية شمال نابلس. وأوضح ناطق الإعلامي باسم الشرطة العميد لؤي رزقات أنه بعد ورود بلاغ إلى غرفة عمليات الشرطة يفيد بوصول مواطن إلى أحد مشافي المحافظة وهو كان بحالة حرجة، حيث أعلن الأطباء لاحقا عن وفاته. وأضاف أنه فور تلقي البلاغ تحركت طواقم الشرطة من مركز شرطة عصيرة وإدارة المباحث العامة والأدلة الجنائية إلى المكان وباشرت بالإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على ملابسات الحادثة. وأكد رزقات أن النيابة العامة أمرت بالتحفظ على الجثمان تمهيدا لإحالته للطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة واستكمال إجراءات التحقيق وفقا للأصول القانونية. أيضا في حادثة أخرى، حيث فتحت النيابة العامة والشرطة تحقيقات في ملابسة وفاة طفل، وقال رزقات إن غرفة عمليات الشرطة تلقت بلاغا يفيد بتعرض طفل يبلغ من العمر 16 عاما من سكان محافظة طول كرم للغرق أثناء السباحة في أحد المسابح بالمحافظة، وعلى الفور تحركت قوة من الشرطة إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته. وأضاف أن النيابة العامة أمرت بالتحفظ على الجثمان لاستكمال الإجراءات القانونية. الآن إلى متابعة الأوضاع الميدانية وتواصل كذلك اعتداءات الاحتلال وقطعان المستوطنين في مناطق الوسط وتحديدا في محافظة رام الله والبير. نتابع هذه التفاصيل مع السيد صلاح الخواجة مدير مديرية الوسط في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. صباح الخير.
3: صباح الخير، تحياتي لك والإخوة والأخوات المستمعين.
1: يعني محافظة رام الله والبير بالأمس تعرضت لسلسلة من هذه الاعتداءات، ونبدأ بالاستيلاء على نحو تقريبا 17 دنما من أراضي قرية دور القرع في رام الله. متابعتكم لهذا الموضوع وما هي الذرائع حول هذا الإقدام؟
3: كل الذرائع وهمية. وتبريد مصادرة الأراضي دور القرع تعرضت منذ عقود لاعتداءات مستمرة، ونجح الأهالي في انتزاع قرار بعملية استرداد مئات الدنومات وهدم عدد من البيوت، وهذا ما كان قبل 10 سنوات. اليوم المستوطنين يريدوا أن ينتقموا من هذه القرية بالتوسع والوصول إلى منطقة النبعة. هذه المنطقة التي تعتبر من أهم المناطق الزراعية لقرية دور القرع، وهي بالمناسبة الامتداد الطبيعي الذي يعتمد عليه الأهالي سواء كان في موضوع الزراعة أو في مواضيع الثروة الحيوانية. اليوم هذه المنطقة أصبحت معدومة وتم السيطرة عليها والاستيلاء عليها ومصادرتها واعتبارها مناطق أمنية، ومنذ أيام وهناك عمليات التوسع بوضع أشياك وحركة للمستعمرين والمستوطنين في المنطقة، والآن تم وضع اليد الذي سيصبح التمدد بمستعمرة بيت إيل وبعض المستعمرات المقامة كأحياء في المنطقة كجزء من مخطط للإعلان عن منطقة بيت إيل مدينة استيطانية وليس فقط مستوطنة عادية في هذه المنطقة، على حساب أراضي دور القرع وعين يبرود وسلواد وبتين وغيرها من المناطق والأراضي المحيطة في هذه المستعمرة والمستوطنة المقامة على الأراضي الفلسطينية.
1: إلى جانب سياسة الاستيلاء على الأراضي تحت ذرائع وهمية مختلفة، إلى جانب هذا الموضوع، أشكال الاعتداءات وحجمها التي نفذت في المحافظة

0: فضاء بالأمس.
1: بالأمس نفذت أشكال متنوعة والعذاب المستمر في قرية المغير باستمرار عمليات الاعتداء. هناك عذاب جديد آخر يضاف إلى كل سلسلة القمع والتنكيل لقرية سنجل. هذه القرية التي أحيطت بجدار بطول كيلو ونص 1500 متر ليحبس أهالي القرية في بيوتهم ويعزل 47 بيت لن يستطيعوا أي نوع من التواصل مع أهاليهم وأصبحوا عرضة بشكل مستمر لاعتداءات المستوطنين. إضافة إلى خلال الثلاث أيام الأخيرة تم إغلاق 6 مداخل في القرية وحبس القرية في من خلال مدخل واحد وبوابة واحدة لن يستطيع الدخول والخروج إليها إلا من خلال هذه البوابة العسكرية الذي يستطيع جندي أن يحرم أكثر من 8000 فلسطيني من الدخول أو الخروج أو مريض الوصول للمستشفى. وهذا الاعتداء مستمر في كل منطقة غرب رام الله. هناك استمرار في عمليات الاعتداءات والسيطرة على الأراضي بدعم من قوات الاحتلال. وصلت حتى الواقع قبل 3 أيام تم استدعائنا من المخابرات الإسرائيلية وتهديد بأن أي عملية مساعدة في مناطق جيم هي ستشكل بالنسبة لهم يعني نوع من الشغب وبالتالي سنصبح عرضة للاعتقالات الجماعية على نشاطنا لدعم صمود الناس. وبالتالي عمليات التهديد مستمرة والاعتقالات كما جرى للناشط مهر النعسان واعتقاله المرة الثانية منذ 7 أكتوبر بسبب دعمه للنشاط الشعبي والمقاومة الشعبي. وبالتالي هناك تصعيد في عمليات الاعتقال والاستدعاءات للنشطاء لكسر المعنوية الفلسطينية وملاحقة كل نشطاء العمل الشعبي وخاصة في هيئة مقاومة الجدار.
0: شكرا لك جزيلا السيد صلاح الخواجة مدير مديرية الوسط في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. الآن كيف هو الوضع في محافظة القدس نتيجة لمواصلة هذه الاعتداءات وامتدادها لعمق المدينة المحتلة؟ نتابع ذلك مع السيدة رتيبة النتشي عضو هيئة العمل الوطني في القدس. أهلا بك معنا صباح الخير.
2: أهلا فيك وفي جميع المستمعين. يعني ازدياد التشديد الإسرائيلي في ملاحقة العمال الفلسطينيين بشكل كبير وإطلاق النار عليهم دون تردد لربما السمة يعني الأكثر وضوحا كانت خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى طبعا الهجمة الشرسة المتعلقة في هدم المنازل وتسريع وتيرة هدم المنازل الذي بدأ منذ بداية هذا العام في شكل غير مسبوق، بالتوازي مع الزيادة السريعة في إقرار المشاريع الاستيطانية وبناء الوحدات الاستيطانية. أخيرا كان هنالك إقرار لبناء الوحدات الاستيطانية في منطقة أميلسون وجبل المكبر في جنوب القدس 450 وحدة استيطانية استكمالا لمشروع عزل كامل لمدينة القدس عن امتدادها الجغرافي الجنوبي بشكل كبير. هذا طبعا والأعمال قائمة اليوم في تغيير المسار في شارع قلنديا المطار و حاجز قلنديا العسكري الذي سيبدأ الإغلاق فيه منذ يوم الأحد لتغيير مساره استكمالا أيضا لطريق 45 والطرق أيضا التي ستربط المستوطنات ما حول القدس في مدينة القدس وتغيير شبكات الطرق لوصل المستوطنات الكبرى والكتل الاستيطانية الكبرى في شمال مدينة القدس وشرق مدينة القدس شرق رام الله في مدينة القدس بشكل أساسي. كل هذه الهجمة الاستيطانية الكبيرة يعني يرافقها أيضا ملاحقة اقتصادية للسكان، فرض ضرائب بشكل كبير جدا ومخالفات على السكان بشكل مشدد. يبدو أن الحملة الانتخابية الإسرائيلية قد بدأت في مدينة القدس بتشديد الخناق على المقدسيين بشكل كبير جدا بدعوات متزايدة ليس فقط إلى اقتحامات المسجد الأقصى المبارك وإنما تغيير الأمر الواقع المتعلق بحرية العبادة والدخول إلى المسجد الأقصى المبارك. كانت هنالك دعوات لتقييد دخول المسلمين و قصرها في وقت الصلوات وتوسيع مساحة الاقتحامات للمستوطنين. هذه الدعوات طبعا ترافقت مع حشد أكبر لأعداد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك ومزيد من يعني الاختراقات المتعلقة في الصلوات التي يقوم فيها المستوطنين التي وصلت إلى حد الدروس الدينية وتقليد الدروس الدينية ومجموعات أو حلقات الدراسة في داخل ساحات المسجد الأقصى المبارك بالأخص في المنطقة

0: الشرقية. أيضا القبور لم تسلم من الهجمة الإسرائيلية والمخططات الإسرائيلية، فيبدو أنه حتى يعني الأموات يعني بجانب الأحياء يتعرضوا إلى عملية الإزاحة والإبادة الإسرائيلية في هذا المخطط المتسارع لحسم الميزان الديموغرافي في مدينة القدس.
1: إذن يعني أمام كل هذه الانتهاكات والتجاوزات والإمعان في سياسة التضييق على المقدسيين بدءا ومرورا بالتضييقات المفروضة على العمال كما تفضلت في البداية، اليوم في القاهرة ينظم مؤتمر دولي عنوانه القدس، هذا يأتي بتنظيم منظمة التعاون الإسلامي وكذلك الأمم المتحدة. في هذه المرحلة الحساسة التي تعيشها وتواجهها القدس المحتلة أمام كل هذه التضييقات، أهمية أن يتم تدويل هذه القضية ويعني تسليط الضوء على ما يحدث فعليا من جرائم وانتهاكات بداخل القدس.
0: يعني أولا هذا ليس المؤتمر الأول الذي يقام باسم القدس بشكل دولي، وهنالك استصدار لعدد كبير من القرارات الدولية من مؤسسات التابعة للأمم المتحدة في تثبيت الأحقية الفلسطينية في الإرث التاريخي والحضري في مدينة القدس، بالإضافة بالأخص في المسجد الأقصى المبارك. وطبعا يعني إدانة الهجمات الاستيطانية والتزايد الاستيطاني بشكل كبير جدا، تدوير القدس يعني كان هو مطلب أساسي، لأنه ما يحدث في مدينة القدس لا يمكن حله لا في المحاكم الإسرائيلية يعني النظامية ولا محكمة العدل الإسرائيلية كما يقال، وإنما هي بحاجة إلى قرار سياسي سيادي بعدم شرعية هذا الاحتلال. ونحن نتحدث عن تهجير ومحاولة لقلب الميزان الديموغرافي بشكل كبير جدا في القدس، تهجير جمعي وهدم متزايد في هذه المدينة، وبالتالي الوسيلة الوحيدة لإيقاف هذه الآلية الاستيطانية المتسارعة ومحاولة المحو السكاني المتسارع في مدينة القدس هي تدوير قضية القدس واتخاذ المزيد من القرارات الدولية التي تضغط على الكيان الإسرائيلي في منعه في التزايد في هذه الممارسات الإسرائيلية وحماية السكان الفلسطينيين. نحن شهدنا يعني في معركة الشيخ جراح تدوير القضية وجعلها على المستوى الدولي، شكل ضغط لا بأس في محاولة منع تهجير سكان الشيخ جراح. نفس القضية في الخيان الأحمر أيضا في 2018، تدويل القضية والصعود فيها إلى الأمم المتحدة استطاع إيقاف يعني المشروع حتى ولو مؤقتا، اليوم هو يعود إلى الواجهة مرة أخرى. وبالتالي مثل هذه الجهود الدولية سواء كان في جلب الدعم للمدينة التي تعاني من الحصار الاقتصادي بشكل كبير جدا والتضييق لتعزيز صمود المواطنين، أو حتى في استصدار قرارات تشكل ضغطا على إسرائيل وتبطئ من آلياتها في محاولة محو ملامح المدينة وأثارها وشكلها الإسلامي، يعني هي حاجة ملحة. لربما يستطيع هذا المؤتمر تسليط بعض الضوء على هذه القضايا ودفع بعض يعني الضغوطات عن المقدسيين لتعزيز صمودهم.
1: كل الشكر لك يا سيدة رتيبة نتشي، عضو هيئة العمل الوطني في القدس. الآن إلى ملف الأسرى، ونتحدث مباشرة إلى السيد منقذ أبو عطوان مدير هيئة شؤون الأسرى والمحررين في الخليل. صباح الخير.
2: صباح الخير لكم ولكل المستمعين.
1: بالتأكيد تابعتم بالأمس هذا الخبر، الاحتلال يفتح حشرات التحقيقات وهنالك إخفاق بتبرير استشهاد 56 أسير من قطاع غزة، إذن فتح تحقيقات بشأن 56 قضية دون لوائح اتهام، برأيك ما الغاية من الإقدام على هذه الخطوة ومؤشر لماذا؟
2: أنا في اعتقادي أن قيام حكومة الاحتلال بفتح تحقيقات أو تشكيل لجان حول عمليات القتل الجماعي التي استهدفت الأسرى الفلسطينيين هي عملية تبرير قانوني لهذه الجرائم. عودنا الاحتلال دائما عقب كل جريمة يرتكبها يقوم بتشكيل لجنة وتحقيق وفي النهاية إخراج المجرمين كأنهم أبرياء وأنهم قاموا بدورهم الوظيفي كما يتطلبه القانون الإسرائيلي بذلك. إذن عملية فتح التحقيق هي خطوة استباقية لتبرير هذه الجرائم، ومن أجل أيضا وضع حالة من القانون لهذه الجرائم لكي لا يتم مستقبلا محاكمة المجرمين أو القتلة داخل المحاكم، سواء كانت من مؤسسات مدنية داخل المجتمع الإسرائيلي من خلال عمليات التنظير الإعلامي فقط، أو من خلال مثلا التقدم بشكوى لمحاكم دولية. هي عملية تبرير.

0: ليس أكثر. والدليل على ذلك أن ما يقوم به القتلة المجرمين من قتل الأسرى الفلسطينيين هو عمل مدعوم سياسيا وتبرره الحكومة على أعلى مستوياتها، وهذا ما يقوم به وزير الأمن الداخلي بن غفير الذي يزور الأسرى وينكل بهم ويقومون بإطلاق الرصاص على أقدام الأسرى الفلسطينيين. قبل أيام عديدة كانت هناك زيارة لهذا هذا الوزير المتطرف لسجن الدامون للأسيرات، وقام بالتنكيل هو شخصيا بالأسيرات الفلسطينيات. إذن كل هذه اللجان، كل هذه الخطوات الاستباقية هي لجان من أجل تبرير وحماية المجرمين، من أجل تبرير وحماية القتلة من المساءلة القانونية ووضع أسس قانونية لأفعالهم في أعمال التنكيل بالأسرى الفلسطينيين.
1: يعني الحديث عن جرائم الاحتلال في السجون يعني فعليا لا يمكن الحديث عنها ضمن دقائق قليلة. بالتأكيد السيد منقذ، يعني أنتم ضمن مؤسسات الأسرى أطلقتم عديد الحملات الدولية لتسليط الضوء على هذه الجرائم، ذكرت عن موضوع التنكيل بالأسيرات، استهداف الأسرى بإطلاق الرصاص المباشر عليهم، ذكرت محاولات ذر الرماد بالعيون من خلال تشكيل لجان وهمية، يعني في مسألة فتح تحقيقات، عشرات التحقيقات بشأن ارتقاء أسرى 56 أسير من قطاع غزة. لكن يعني أمام هذا الموضوع الاحتلال يحاول اللجوء إلى المسار القانوني كخطوة استباقية لتبرير كل هذه الجرائم. ما المسؤولية التي تقع على عاتق مؤسسات الأسرى بشكل عام لاستغلال ما جرى بالأمس ومتابعة هذا الموضوع مع المؤسسات الدولية؟
0: أحسنتي. الخطوات الاستباقية التي تقوم بها حكومة الاحتلال في تشكيل هذه اللجان الوهمية هي خطوة استباقية كرد فعل على قيام المؤسسات الدولية وخصوصا بذكر الأمم المتحدة التي تحدثت عن عمليات اغتصاب وتنكيل جسدي وارتكاب جرائم ترتقي إلى حق الجرائم ضد الإنسانية بحق الأسرى الفلسطينيين. تريد حكومة الاحتلال أن تبرر هذه الأفعال وكأنها الجرائم حدثت بفعل طبيعي أثناء التحقيق، ولا يوجد نية مسبقة لدى هؤلاء المحققين أو هؤلاء الجنود بقتل الأسرى الفلسطينيين. ولكن أنا على يقين تام أن ما شاهده العالم وما تشاهده هذه المؤسسات من تصرفات لا أخلاقية ولا إنسانية من قبل أعلى المستويات السياسية في هذه في حكومة الاحتلال يؤكد وجود التوجه والدافع المسبق لدى هذه الحكومة بتصفية وقتل الأسرى الفلسطينيين. المؤسسات الفلسطينية بممثلة بهيئة شؤون الأسرى والمحررين والحكومة الفلسطينية والسفارات الفلسطينية لا تتوانى ولا تتوقف عن فضح هذه الجرائم ومراسلة ومخاطبة المؤسسات الدولية المختلفة من أجل وضع حد لهذه التصرفات المجرمة واللا إنسانية التي تستهدف الأسرى الفلسطينيين، وتقوم أيضا بعرض الصور التي يتم التقاطها من قبل هواتف الجنود الإسرائيليين أو السجانين الإسرائيليين لهؤلاء الأسرى، ومن أيضا الصور التي يتم التقاطها من قبل الوزير المتطرف بن غفير، ويتم عرضها داخل هذه ويتم عرضها وإرسالها لهذه المؤسسات المختلفة من أجل وقف هذه السلوكيات المشينة والتي تتنافى مع القانون الدولي.
1: سيد منقذ، يعني بعد دقيقة نتحول لموجز الأخبار، يعني بسبب ضيق الوقت بإجازة لو تكرمت يعني نتحدث على الوجع الأكبر في هذا الموضوع. هنالك أعداد كبيرة من أسرى قطاع غزة رهن الإخفاء القسري، عائلاتهم يواصلون الليل بالنهار وهم ينتظرون ولو سمع خبر واحد عن مصير أبنائهم. هل هم معتقلون محتجزون داخل سجون الاحتلال أم أنهم يعني في عداد الشهداء؟ من خلال الرابط الذي أطلقتموه في ضمن هيئة جن الأسرى والمحررين للتبليغ عن المفقودين، كم هو العدد الذي يقدر الآن من قبلكم؟
0: مع كل أسف لا يوجد عدد حقيقي معروف للأسرى المفقودين في قطاع غزة، وذلك لسببين. الإبادة الجماعية التي حدثت في غزة كانت تحدث بطريقة يعني لا يتصورها عقل. عمليات الاعتقال لم توثق على الإطلاق من قبل سلطات الاحتلال، بل أخفت سلطات الاحتلال هذا التوثيق بشكل قصدي.

0: الأسباب أولا لإطلاق يدها والتغول في عمليات الاستجواب والذي نتج عنه رقميا هم أعلنوا عنه استشهاد وارتقاء 56 أسير فلسطيني وربما يكون العدد أكثر من ذلك بكثير. أيضا قيام سلطات الاحتلال وأنا أقولها بشكل وأنا على يقين ومتأكد منها أنها قامت بسرقة أعضاء من أجساد الأسرى الفلسطينيين وإخفائهم وقتلهم. إذن هناك جرائم حقيقية
1: ومركبة فعليا، يعني الحرية لأسرى الحرية، الرحمة للشهداء والصبر لكافة العائلات في قطاع غزة. أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعطيات السيد منقذ أبو عطوان مدير هيئة شؤون الأسرى والمحررين في الخليل. الآن نتحول مباشرة إلى استوديو الأخبار مع الزميل وديع شحادة. صباح الخير لك وديع.
2: صباح النور لك يا زميلة أثار، أهلا بكم سيداتي وسادتي. وموجز لأهم الأنباء، استشهاد 8 مواطنين وإصابة 20 آخرين بقصف جيش الاحتلال لمخيم صيرات خلال جنازة شهيد، لترتفع حصيلة الشهداء في القطاع إلى 14 شهيدا خلال الساعات الماضية. مدير الإغاثة الطبية في القطاع بسام زقوط يقول إن الاحتلال ماض بخطة التهجير وفرض الأمر الواقع على المواطنين، مشيرا إلى أن الاحتلال يسيطر على حوالي 70% من مساحة القطاع. عضو المجلس الثوري لحركة فتح في قطاع غزة منذر الحيك يقول إن الموتى مستمر في القطاع وأن غزة أصبحت جهنم لأهلها الذين يعيشون ظروفا معيشية صعبة وأوضاعا كارثية، مؤكدا أن ما يتم تداوله بشأن بدء التعافي في بعض المناطق هو يهدف للتخفيف من الردود الدولية حول الإبادة الجماعية للاحتلال. في الضفة الغربية أصيب طفلان بجروح مساء أمس بعد اعتداء المستوطنين على مركبة في طريق قرية اللبن الشرقية وسلفيت في رام الله. أشعل المستوطنون النار في أراضي المواطنين في بلدة سنجل شمال المدينة، وفي بيت لحم اندلعت مواجهات في بلدة بيت فجار وسط إطلاق قوات الاحتلال لقنابل الصوت تجاه المواطنين. هذا واقتحمت أيضا قوات الاحتلال مدينة بيت لحم. في اليوم السابع للتصعيد، واشنطن تبلغ إسرائيل بإرسال مزيد من طائرات التزود بالوقود لاحتمال توسيع العمليات ضد إيران. في المقابل استهدفت طهران سوريا والأردن وقطر والكويت والبحرين، وصدرت إدانات واسعة للهجمات الإيرانية على دول المنطقة. في شأن المحلية، النيابة العامة والشرطة تحقق في ملابسات وفاة طفل من سكان محافظة الكرم تعرض للغرق أثناء السباحة في أحد المسابح في المحافظة، ووفاة شاب من بلدة عصير الشمالية شمال نابلس. إلى حالة الجو، يطرأ اليوم ارتفاع على درجات الحرارة ويستمر لخلال اليومين المقبلين، وتصل ذروتها إلى حوالي 33 درجة مئوية في القدس المحتلة، وتصبح أعلى معدلاتها السنوية العامة بحدود 5 درجات مئوية، وتبقى الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة طيلة أيام الأسبوع. شكرا لكم على المتابعة، نعود مرة أخرى والزميلة آثار هب الريح.
1: شكرا لك وديع، ونواصل ونستكمل ملفاتنا في نهار جديد. ونرحب الآن بعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور واصل أبو يوسف. دكتور صباح الخير.
3: صباح الخير، أهلا وسهلا.
1: يعني كنا نتحدث قبل قليل عن جزء من جرائم الاحتلال المتمثلة بتواصل هذه الجرائم في ملف الأسرى تحديدا، يعني في انتهاك واضح وصريح لكل القوانين الإنسانية بالدرجة الأولى قبل أن نتحدث عن القوانين الدولية للأعراف الإنسانية، انتهاك واضح للأسيرات، ألاف الأسرى يعني قيد الإخفاء القسري، لا أحد يعرف مكان وجودهم ومصيرهم، كذلك هل هم أحياء أم أنهم معتقلون يعني داخل هذه السجون وتحت الأرض. السؤال دكتور، يعني كيف يمكن متابعة هذا الموضوع دوليا؟ الاحتلال بالأمس قام بخطوة كخطوة استباقية بإجراء عشرات التحقيقات بشأن 56 أسير من قطاع غزة استشهدوا وهم داخل السجون، لكن يعني تم يعني الانتهاء من الموضوع.

0: دون تقديم أي لوائح اتهام أو إنجاز فعلي على الأرض؟
1: يعني أثار كما أشرتي بالضبط انتهاكات جسيمة على مستوى الجرائم الاحتلالية ضد الشعب الفلسطيني في إطار حرب الإبادة، وما يخص الأسرى تحديدا هي جرائم يندلها الجبين من خلال الاعتداءات الجنسية ومن خلال أيضا التأكيل والتعذيب والعزل. وكما أشرت وصولا لسياسة القتل، يعني عندما نتحدث عن ما يقارب 90 شهيد معروف هوياتهم وأسمائهم تم التنكيل بهم وتعذيبهم وإعدامهم في زنازين الاحتلال، وأيضا الآلاف من أسرى قطاع غزة لا أحد يعرف عددهم ولا أحد يعرف أسمائهم، هناك العديد من الأسرى الذين وجدوا مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين وتم إعدامهم بشكل همجي في سياق هذه البربرية الاحتلالية والجرائم ضد الشعب الفلسطيني. ما جرى للأسير البطل مروان برغوثي واضح تماما أنه يحاول كسر هذه الإرادة للصمود والتحدي من خلال رمزية وجود مروان برغوثي داخل الزنازين واعتداء عليه، كما جرى من خلال المستوطن الاستعماري بن جبير الذي يسمى وزير الأمن، وكما جرى أيضا من خلال التعليم والتنشيل أمام هؤلاء المسؤولين الإسرائيليين. وكأن يعني هناك إمكانية للحديث عن محاولة فرض أجندة احتلالية لها علاقة بكسر هذه الإرادة. لذلك ما تحدثت عن ما هو المطلوب شيء مهم جدا على هذا الصعيد، عندما نتحدث عن متابعة لكل جرائم الاحتلال المتواصلة ضد أبناء الشعب الفلسطيني وتحديدا ضد الأسرى المعتقلين داخل الزنازين، إهمال الموت عمد عزل تعذيب تنكيل تجويع تعطيش، ما يقول يعني من يخرج من الزنازين يعني عندما ننظر إليه نجد أن هناك فرق كبير ما قبل دخوله إلى الزنازين وبعد خروجه من خلال هذه الوحشية الاحتلالية المجرمة التي تقوم بهذا التعذيب. لذلك أنا أعتقد اليوم المؤسسات الدولية والقانونية والديمقراطية التي تتحدث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان يجب أن تطرح في دورها. لا يمكن أن تبقى هذه الجرائم ماضية قدما والعالم أجمع ينظر دون أن يكون هناك حراك سوى الشجب والاستنكار. أعتقد الأهم من كل ذلك هو أن يكون هناك آليات عملية لتجريم الاحتلال على هذه الجرائم، عندما يتم القيام بتوصيف ما يقوم به الاحتلال على مستوى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية والمسؤولية مضاعفة أمام المؤسسات الدولية وأمام المؤسسات الحقوقية والقانونية والديمقراطية جميعا.
0: في يعني تصريح ورد بالأمس دكتور عن مسؤولتين دوليتين سابقتين تعقيبا على موضوع الاستيطان، وبالتأكيد يعني أنت تتابع عن كثب إلى أين وصل الحد في ملف الاستيطان الذي ينهش على مدار الساعة بالأرض الفلسطينية، يقتل من على فوق الأرض لمصادرة الأرض ويحرق ويستولي على كل شيء. في تعقيب على هذا الموضوع، الاستيطان سيؤدي إلى اختفاء فلسطين أمام أعين العالم، كيف تعتبر ذلك؟
1: هذا صحيح أثار، لأنه يعني كما أشرت مرة أخرى كما هو ملف الأسرى، لا يوجد آلية عملية لمواجهة هذه الحكومة اليمنية المتطرفة ووضع عقوبات عليها وعزل لها وفرض محاكمة عليها. عندما يتم الحد عن المؤسسات الدولية، مجلس الأمن قرار 2334 فتوى محكمة العدل الدولية، الجميع يؤكد على عدم جواز بقاء الاحتلال والاستعمار الإسباني في أرض دولة فلسطين ما فيه في القدس المحتلة. المحكمة الجنائية الدولية ومعاهدة روما المؤسسة لها تحدث عن الاستعمار الاستيطاني وجريمة حرب ثقيلة مستوى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. العالم أجمع يدين ويستنكر ويجزم ويقول أن هذا لا يوصل إلى أمن واستقرار وسلام في هذه المنطقة، وهذا مخالف لكل قرار شرعي دولي وقانون دولي. هذا مهم، ولكن أين هي الآليات العملية التي تلزم الاحتلال بخطة الطريق على مصر ذلك؟ منظومة متكاملة من الاحتلال، حكومة الاحتلال التي تعطي ما يسمى العطاءات الاستعمارية الاستيطانية وشرعا ما يسمى البؤر الاستعمارية الاستيطانية ونهب الأرض ومصادرة الأرض وهدم البيوت وكل ذلك من أجل إعطاء مساحة كاملة للمستوطنين والمستعمرين لبناء مستعمراتهم لقطع الطريق على مصر الدولة الفلسطينية مستقلة ومتواصلة. أيضا جيش الاحتلال ليحمي المستعمرين بإعداداتهم على أبناء شعبنا الفلسطيني، هناك قرى وبلدات قريبة من المستعمرات الاستيطانية، هناك هجوم ليلي من قبل المستعمرين المستيطنين بضوء أخضر من حكومة الاحتلال وحماية جيش الاحتلال من أجل تهجير أبناء شعبنا الفلسطيني. لذلك أنا أعتقد أنه هذا الأمر يعني بات واضح تماما أنه يتطلب أن يكون هناك تضافر لجهود كل العالم من أجل وضع حد لهذه السياسة وإدانة وجرائم هذه الاحتلال المتصاعدة ومحاكمة الاحتلال هذه الجرائم دون محاكمة الاحتلال على جرائمه المتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني بسياسة القتل وأيضا سياسة الحصار وسياسة ما يتعرض له الأسرى واحتجاج الثمين الشهداء والاستعمار الاستيطاني وكل ذلك يعني يدخل في إطار الحرب الشاملة ضد الشعب الفلسطيني. لذلك أنا أعتقد أنه شعبنا الفلسطيني مطلوب اليوم أكثر من وقت مضى تسعيه صمودها على الأرض وحدته الوطنية الشاملة في مواجهة والتصدي لكل هؤلاء المجرمين، وأيضا التأكيد على المجتمع الدولي بالقيام بواجباتها واجباته من أجل وضع حد لذلك من خلال محاكمة الاحتلال على هذه الجرائم المتصاعدة وفرض عزلة ومقاطعة لهذه الحكومة الاحتلالية اليمينية المتطرفة.
0: كل الشكر لك على كل هذه التفاصيل الدكتور واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

0: نتابع أيضا كل التحركات في سبيل متابعة هذه الجرائم مع مدير حقوق الإنسان في منظمة التحرير السيد قاسم عواد. صباح الخير.
1: صباح الخير إليكم.
0: يعني نبدأ الحديث أيضا عن ما جرى بالأمس من محاولات ضرب الرماد بالعيون وما قام به الجيش الاحتلال بالأمس وادعائه بأنه قام بفتح عشرات التحقيقات مع جنوده بشأن استشهاد 56 أسير من قطاع غزة. هذا الموضوع كيف يمكن متابعته لإبراز صورة الحقيقة أمام العالم؟
1: يعني فعليا قدمنا ملف تعذيب الأسرى داخل معتقل السيدة تيمان منذ أكثر من عام، وقدمنا إفادات جديدة وشهادات حية جديدة حول الناجين من السيدة تيمان في 9 أكتوبر الماضي، وشملت العديد من الإفادات التي تشهد على هذه الجرائم وحول وقوعها ومدى إلحاق الضرر بأبناء شعبنا في هذا المعتقل الفقير، وما يرتكب الاحتلال من جرائم وفضائع غير مسبوقة أو موصوفة في القانون الإنساني الدولي حول بشاعتها. الحل بتكثيف العمل. نحن فعلا أرسلنا طلب بتضمين مجرم الحرب بالغفير كنا لملكة الملاحقين والمصدر بحق المذكرات عن المحكمة الجنائية الدولية.
0: نعم، في تعقيب على المشهد الدموي والدامي الذي شاهدناه بالأمس في قطاع غزة عندما يتم استهداف مشيعين لجنازة شهيد في مخيم أنصارات، هذا طبعا المشهد بالتأكيد يتكرر منذ أكتوبر من العام 2023، وهنالك حالة استياء من أن يعني حجم التضامن مع القضية مع أهلنا في قطاع غزة على مستوى العالم خف نسبيا مقارنة بما كان في السابق، أو دعنا نقول قبل الإعلان عن الهدنة أو وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي التي لم يتم تطبيقها فعليا على أرض الواقع. لماذا برأيك خفت يعني موجة التضامن مع شعبنا في هذه الفترة؟
1: يعني أولا قصف مشيعين في جنازة هي جريمة حرب، والادعاء الإسرائيلي بوجود مسلح تم رصده عبر الصور الجوية والمسيرات وأن هذا هو السبب في قصف المشيعين هو أيضا استهداف مباشر للمدنيين وفق مبدأ عدم تناسب القوة، وهي جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي، يجرمها نظام روما الأساسي بشكل فوري، ويجوز بدء عمليات ملاحقة على كل هذه الجرائم المشابهة في هذا الشأن. في قضية تراكمية جريمة الإبادة الجماعية وهبوط مستوى التضامن الدولي، نحن نعمل على قدم وساق على توسعة قواعد التحالف الدولي للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني بقاعدة أساس للحفاظ على هذا الكم الهائل من المتضامنين الدوليين، وإعادة توجيههم تحديدا أن باكينة الإعلام الغربية تشتغل وتعمل وفق رؤى لحكوماتها، وما أشاعته أن هناك وقفة لإطلاق النار قد وقع في قطاع غزة، وأن الأمور ذاهبة باتجاه تسوية سياسية وحل على الأرض يكفل تدفق المساعدات وإلى آخره، رغم أن ما يحدث في قطاع غزة هو استمرار لجريمة الإبادة الجماعية واستمرار للمسلسل المرعب من تصفية الحلم الفلسطيني والوجود الفلسطيني على أرضه، بما أوقع أكثر من يعني من عدد الشهداء الموجود في غزة. نحن نتحدث على 73 ألف شهيد مع الجرحى تجاوز 200 ألف، وهذا يعني أن 10% من سكان قطاع غزة قد تضرروا بشكل مباشر، عدا عن عمليات هدم المنازل وعدا عن عمليات تدمير الممتلكات والمنشآت الزراعية والاقتصادية منها، وتسبب الضرر البالغ بأكثر من 70 ألف بجراح خطيرة، منهم 32 ألف من أبناء شعبنا هناك بحاجة إلى إجراء العمليات الفورية. نحن نقول أن المشهد الإعلامي الدولي يصور أن ما يحدث في غزة هو وقف لإطلاق النار، بينما هو على الأرض استمرار في الجريمة. نحن بصدد إعلان ملاحقات جديدة لمجرمي الحرب من قادة الاحتلال من خلال وجود القادم في الوصول.
0: نعم سيد قاسم، لا نستطيع سماعك جيدا، هنالك تقطع في الصوت.
1: أقول أننا بصدد تقديم لائحة جديدة بحق جنود جدد قاموا بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة، وسنستخدم في هذه الملاحقة ليس فقط القانون الجنائي الدولي، بل سنستخدم أيضا الاختصاص العالمي، حيث سنلاحق هؤلاء الجنود في دول وقانونها الوطني يسمح بملاحقة مجرمي حرب من خارج جنسياتها ارتكبوا جرائم بحق مواطنين لا يحملوا من جنسيتها، من خلال قبول هذه الدول وفق قانونها الوطني بالاختصاص الجنائي العالمي.
0: نعم بالتأكيد، ستبقى لنا متابعة معكم في هذا الموضوع. كل الشكر لك يا سيد قاسم عواد، مدير دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير. أيضا نتابع كل هذا المسار وهذا الحراك أيضا أمام تواصل وتصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا، مع السيد رمزي عود الأمين العام للحملة الأكاديمية لمناهضة الاحتلال والأبارتهايد. سيد رمزي صباح الخير.
2: صباح النور.
0: قبل الحديث عن الحراك التي تقوده الحملة، وقبل الحديث كذلك عن مقاطعة الكنائس البريطانية لمؤسسات الاحتلال، أيضا يعني الحملة كذلك عليها مسؤولية فيما يتعلق بمواجهة ما يحاول تمريره الاحتلال الإسرائيلي إلى كل العالم، سواء فيما يتعلق بتواصل الإبادة في قطاع غزة ويحاول تسويق فكرة الحركة أو والتنقل الحر في سبيل تطبيق سياسة الترانسفير أو التطهير العرقي تحت مسميات أخرى. أيضا موضوع التحقيقات الوهمية التي أجراها بالأمس بشأن استشهاد 56 أسيرا من قطاع غزة، وحاول أن يظهر نفسه أمام العالم بأنه يجري هذه التحقيقات مع جنوده. الآن ما المسؤولية التي تقع على عاتق الحملة وكل الحملات الدولية المناصرة للقضية؟
2: هذه قضايا دائما الإسرائيليين يضعون الشعب الفلسطيني وقيادته وأحزابه في العديد من المتظاهرات التي جميعها هدفها تزوير السردية وتزوير الرواية التي تحدث في الشارع الفلسطيني. ورأينا التحقيقات التي أنت تحدثت عنها، تحقيقات موضوع الأسرى، كيف يمكن للجلاد أن يحقق في ما يقوم به من جرائم. يعني هذه القضية تحتاج إلى تحقيق دولي. حتى الآن الصليب الأحمر يعني يمنع أن يزور الأسرى، ونجد أنه محاولات اغتيال مباشرة تقوم بها، لا تحتاج إلى تحقيقات. يعني الأسير القائد مروان البرغوثي تم أطلاق النار عليه، الأسير أيضا رسان زواهرة تم أطلاق النار عليه من مسافة صفر، وهكذا. هذا ليس أسرى غزة أيضا، أسرى الضفة الغربية. فنحن نتحدث عن قضايا كثيرة كلها تتعلق بأن الاحتلال يريد أن يعزز سرديته وروايته أمام العالم من خلال التزوير والتلفيق إلى آخر القضايا. الحملة الأكاديمية تصدر تقارير في هذا الموضوع، تقارير دولية وتحقيقات. هذه التحقيقات ترسلها إلى منظمات حقوق الإنسان، إلى دوائر مختصة في منظمة التحرير وفي حتى في مجلس حقوق الإنسان وغيره والجامعات. وهذه التقارير كلها تشير وتكشف جرائم الاحتلال والوجه الحقيقي للاحتلال، وتشير كل هذه الدراسات والتقارير أن إسرائيل دولة لا تكتفي فقط بتزوير السردية، وإنما بفرض وقائع جديدة على الأرض الفلسطينية هدفها قتل حل الدولتين والتهجير القسري الشعب الفلسطيني، ليس فقط في غزة، أيضا في الضفة الغربية. أصبح قضية التهجير أصبحت قضية موجودة عند السياسة، عند الساسة الإسرائيلية.

0: دوائر الأمن الإسرائيلية، لأن مناطق جيم يريدوا أن يفرغوها من سكانها في اللحظة، يعني في اللحظة الحالية.
1: نعم، يعني هي الجرائم متواصلة في حين تواصل الحملة الأكاديمية حملاتها وتقريرها الدولية للعلم. قبل أن ننتقل إلى محور آخر، نشير إلى هذا الخبر العاجل، حيث استشهد الفتى فادي حمد الله النعسان، يبلغنا العمر 17 عاما، فجر هذا اليوم متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في قرية المغير شمال الشرق رام الله. وكان الشهيد النعسان كان قد أصيب قبل نحو أسبوع خلال اقتحام قوات الاحتلال للقرية واستهدافه بالرصاص، رحمه الله وألهم ذويه الصبر والسلوان. يعني دكتور رمزي، في متابعة هذا يعني الموضوع وهذا الحراك الدولي في مسألة مقاطعة الكنائس البريطانية لمؤسسات الاحتلال، يعني شكل وأهمية هذه المقاطعة برأيك؟
0: طبعا مهمة جدا، لأنه جزء كبير من الرواية الصهيونية المزورة يعتمد على تفسيرات معينة في العهد القديم والعهد الجديد إلى آخره، إحنا نسميها الصهيونية المسيحية. هذه حركة نشأت منذ نحو 100 أو 200 عام تقريبا، وهذه الحركة هدفها الوصول إلى أو تأييد ودعم إسرائيل من خلال مقولات مسيحية، ولهذا نجد أن الصهيونية المسيحية قوية في الولايات المتحدة، في بريطانيا، في العديد من الدول البروتستانتية وغيرها حتى، وتدعم إسرائيل وتقول أن دعم إسرائيل هو وعد مقدس. لذلك جزء كبير من الحراك الفلسطيني على مدى العقود السابقة كان حراك يقوده مسيحيين فلسطينيين متنورين من رجال الدين، زاروا جنوب أفريقيا والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية وبريطانيا وغيره، ويتحدثون عن إنه إسرائيل خارج عن الرواية المسيحية، وأنه المسيحيين يدركون تماما أن إسرائيل ليست وعدا إلهيا مقدسا كما تحاول الصهيونية المسيحية الحديث بذلك. لهذا نجد إنه موقف الكنائس البريطانية موقف مهم جدا، وهذه الكنائس معظمها أنجليكانية بروتستانتية، وهذه الكنائس في هذا الموقف كأنها تقول للعالم كله أن إسرائيل دولة صهيونية متطرفة عنيفة، ولا يمكن لنا كمسيحيين بروتستانت أو غيرهم أن ندعم هذه الحركة الصهيونية التي تقتل الأطفال والنساء وغيرهم.
1: كل الشكر لك على هذه التفاصيل دكتور رمزي عودي، الأمين العام للحملة الأكاديمية لمناهضة الاحتلال والأبارتايد.

0: إذن نشير إلى هذا الخبر العاجل مرة أخرى. استشهد الفتى فادي حمد الله النعسان 17 عاما متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال في قرية المغير شمال شرق رام الله. وبحسب مصادر محلية كان النعسان قد أصيب قبل نحو أسبوع خلال اقتحام قوات الاحتلال للقرية، وأصيب برصاصة في الفخذ من نوع متفجر أثناء هجوم للمستوطنين على البلدة، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة قبل أن يتم الإعلان عن استشهاده هذا اليوم متأثرا بالإصابة. وكانت قوات الاحتلال ومستوطنون قد هاجموا في 11 من تموز الجاري منزل عائلة المواطن محمد حامد أبو علي في قرية المغير، ما أسفر عن إصابة الفتى النعسان بالرصاص الحي في الفخذ، إلى جانب إصابة مواطنين آخرين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، فيما أصيب الطفل رائد عودي أبو علي 10 أعوام بقنبلة صوتية في الرأس. وتتعرض قرية المغير والقرى والبلدات المحيطة بها لاعتداءات متواصلة من عصابات المستوطنين على المواطنين وكذلك ممتلكاتهم، إلى جانب الاقتحامات المتواصلة والمستمرة من قبل قوات الاحتلال. إذن نتواصل وإياكم في ملفاتنا في نهار جديد. الآن إلى الملف الإسرائيلي، ونتحدث في تفاصيل ذلك مع دكتور سليم بريك المختص بالشأن الإسرائيلي. دكتور صباح الخير.
1: صباح الخير إليك وللجميع.
0: يعني في خضم الحديث عن انطلاق المعركة الانتخابية في إسرائيل لمدة تزيد عن 100 يوم لتجرى في 27 من أكتوبر، هنالك في آخر استطلاع تم إجراءه هنالك انهيار غير مسبوق لكتلة نتنياهو، يعني ما آخر التفاصيل ومدى صحة

0: هذا الموضوع؟
1: يعني الاستطلاعات هي ليست دقيقة طبعا، ولكن نحن نرى لفترة طويلة ضعف لكتلة نتنياهو التي بدأت مع 68 عضو كنيست، الآن هي تصل إلى 50 عضو كنيست، أحيانا إلى 49، وفي أحد الاستطلاعات ل 48، يعني فقدان حوالي 20 مقعد. وهذا شيء طبيعي لأن نحن نتحدث عن أسوأ حكومة قامت في دولة إسرائيل، أكثر حكومة عنصرية وأكثر حكومة متطرفة دينيا وأسوأ كنيست. يعني إذا كانت هناك أخبار جيدة لهذا الصباح في دولة إسرائيل هو إنهاء عمل هذه الكنيست السيئة التي لم يكن لها مثيل منذ قيام دولة إسرائيل. وهذه الكنيست مررت قوانين تهرب من الخدمة العسكرية بالوقت الذي الجيش بحاجة ل 12,000 جندي، هي تدعم من يتهرب من الخدمة وتساعده ماديا، وهذا طبعا يخلق فرق بين يهودي واحد ويهودي آخر. هذه الحكومة تحارب وسائل الإعلام، تقوم بشرعنة الفساد، انتخاب مستشار مراقب دولة بواسطة بوسائل فاسدة. يعني هذه الحكومة لم تترك حجر على حجر، وعمليا قامت بهدم ونسف كل الأسس الديمقراطية التي كانت بالأساس ضعيفة جدا. والأمر الجيد الوحيد الذي حدث هو أنها أنهت عملها يوم الخميس الفائت.
0: نعم، يعني إلى جانب هذا الموضوع دكتور، ما صحة هذا الخبر الذي يتحدث عن تأجيل زيارة نتنياهو إلى واشنطن؟ هذا الموضوع جاء بسبب الغضب الأمريكي المعلن ضد نتنياهو.
1: نعم، يعني هناك غضب من ترامب على نتنياهو. أولا هذا الغضب يتعلق بكل ما حدث مع إيران، كانت هناك يعني خطة كبيرة جدا نتنياهو أقنع ترامب للدخول إليها لقلب نظام الحكم في إيران، هذا استند طبعا على الأكراد، وكان سيورط ترامب أيضا في خلاف مع أردوغان، يعني قصة معقدة جدا وطويلة. وفي نهاية المطاف ترامب وجد نفسه في حرب لا يريدها مع إيران، هو يريد أن يخرج من هذه الحرب بطريقة أو بأخرى، ولكن ليس بطريقة تظهر فيها الولايات المتحدة كفاشلة. الأمر الآخر أن ترامب يرى بنتنياهو، طبعا إضافة لكونه مسؤول عن 7 أكتوبر، يرى بنتنياهو السياسي الذي أنهى فترته. يعني الولايات المتحدة هناك من يقرأ الاستطلاعات في إسرائيل والرأي العام، وبدأ يظهر للجميع بأن نتنياهو لن يكون رئيس الحكومة قادم، وباعتقاده هذا أيضا يعني ما يسمى لوزر. ترامب لا يريد أن يكون إلى جانب نتنياهو، خصوصا بأن نتنياهو وإسرائيل ليست لها شعبية جيدة في الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة.
0: نعم، في آخر الحديث دكتور، برأيك ما تفسير قيام الاحتلال بالأمس بإجراء تحقيقات وهمية بشأن استشهاد عشرات الأسرى من قطاع غزة؟ يعني ادعى بأنه قام بإجراء عشرات التحقيقات مع جنوده في هذا الموضوع، بالتالي يعني انتهى الموضوع على عدم وجود أي لوائح اتهام.
1: نعم، يعني باعتقادي أيضا جريدة هآرتس طبقت لهذا الموضوع. نحن نعرف هذه الطريقة، سنوات طويلة إسرائيل يقوم الجيش بالتحقيق ولا يجد في نهاية المطاف أي متهمين، هذا نوع من التغطية على هذه الأمور التي تحدث. باعتقادي يعني هناك حتى بشكل غير مباشر هناك شرعنة للعمل ضد القانون، وهذا أمر مؤسف طبعا. يعني كان المفروض أن تكون إسرائيل دولة قانون وأن تقوم بالتحقيق بشكل حقيقي وبشكل منطقي، ومن يخالف القانون يجب أن يعاقب على ذلك، ولكن هذا لا يحدث، وباعتقادي هذا أيضا لن يحدث في المستقبل القريب.
0: كل الشكر لك على كل هذه التفاصيل والإيضاحات الدكتور سليم بريكن، مختص بالشأن الإسرائيلي.

0: منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة تعقد مؤتمرا دوليا حول القدس. التفاصيل حول هذا الموضوع نتابعه في تقرير نديم عبده.
1: في القاهرة تعقد منظمة التعاون الإسلامي بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة شعبنا الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف هذا اليوم السبت مؤتمرا دوليا حول القدس تحت عنوان القدس خط المواجهة للتهجير والضم والمفتاح لتحقيق سلام.

0: متريا وسعة نطاق لأبناء شعبنا.
1: بالعودة لمتابعة موضوع العمال واستهدافهم من قبل الاحتلال وتضييق الخناق عليهم ومنعهم من الوصول إلى عملهم كما السابق، نتحدث في حجم هذا الاستهداف مع السيد شهر سعد، أمين عام اتحاد عام نقابات عمال فلسطين. صباح الخير.
2: صباحكم وصباح النور.
1: يعني هذا الاستهداف المتواصل للعمال بشكل عام، بدءا ومرورا بحجم الاستهداف الذي يطال عمال القدس، كيف تتابعون ذلك في الآونة الأخيرة؟
2: صباحكم. طبعا نحكي بشكل خاص عن القدس لخصوصيتها أيضا، لأنه في هناك عدد كبير جدا من المؤسسات الفلسطينية داخل أسوار القدس، وهي تقوم بعمليات تشغيل منذ قبل الاحتلال الإسرائيلي. طبعا معروف أنه في هناك مؤسسات، معروف أنه في هناك مؤسسات دبلوماسية، معروف أنه هناك في مؤسسات صحية، في مؤسسات اجتماعية، فعدد كبير جدا من الموظفين والعاملين الفلسطينيين أصلا بيعملوا داخل القدس العربية، وهم تعرضوا إلى العديد من الإجراءات التعسفية من قبل الاحتلال الإسرائيلي في منعهم من الدخول إلى القدس عبر يعني تصاريح رسمية، لأن احنا بنعرف أنه حتى القدس في هناك حصار مشدد من خلال أسوار، من خلال الأسوار جدار فصل عنصري، من خلال يعني المراقبة الدائمة من قبل الأبراج البوليسية، فهما يعني عدد من العاملين بحاولوا إنهم يدخلوا إلى أماكن عملهم اللي هي مناطق أو خلينا نحكي مؤسسات فلسطينية، واللي بقوم الجيش الإسرائيلي باعتقالهم والتعرض لهم ومداهمة حتى أماكن سكنهم. إذا بدنا نشوف خلال من بداية هذا العام حسب الإحصائيات التي لدينا، في هناك أكثر من 500 عامل تم اعتقالهم فقط من داخل القدس العربية، وهذا يعني بدل على أنه في هناك هجمة مركزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي على القدس العربية وعلى مؤسساتها وتفريغها من الموظفين والعاملين الفلسطينيين. فيعني للأسف الكبير جدا أصلا هذه المؤسسات هي بحاجة للعامل الفلسطيني أو للموظف الفلسطيني، لأنه أصلا لا يمكن أنه يشتغل فيها عامل أجنبي أو يشتغل فيها عامل إسرائيلي، هاي مؤسسات فلسطينية بالكامل. فلا ذلك يعني هناك يعني استهداف بشكل منهجي من قبل الاحتلال الإسرائيلي في عدم إعطاء الفرص وإعطاء تصاريح عمل خاصة للمؤسسات الفلسطينية داخل القدس العربية، وهذا يعني أنه في هناك مخاسر جمة نتيجة عدم إعطاء هذه التصاريح اللازمة، وخاصة أيضا للقطاعات نفسها، ليس فقط أن العامل والموظف أنه بيخسر، أيضا القطاع نفسه بيخسر وتكبد خسائر جدا كبيرة جدا نتيجة عدم السماح للموظفين والعمال الفلسطينيين بالعمل داخل مؤسساتهم في القدس العربية.
1: نعم، يعني في آخر الحديث وفي دقيقة لو تكرمت سيد شهر، يعني ربما من الصعب الحديث عن حلول، لكن ما البديل يعني أمام هذا الاستهداف المتواصل وخسائر اقتصادية فعليا يعني خسارة كبيرة لهم ولعائلاتهم، ما البديل في هذه الحالة؟ هل من تعويضات تقدم لهم؟
2: بصراحة يعني كل التعويضات أو إيش بشكل بعجالة هي يعني ما غطت أصلا 6% أو 7% من خسائر العمال من خلال المؤسسات الدولية، وإحنا بنعرف هذا الموضوع ونتابعه، هذا من ناحية. الناحية الأخرى في هناك أنا بحب أن أحكي بشكل واضح من عبر صوت فلسطين أنه في هناك أيضا مستغلين بيستغلوا حاجة العامل وبقوموا في بيع تصاريح أو بقوموا في عمل اتفاقيات لإصدار تصاريح عمل مزورة للعمال. فأنا بلفت نظر العمال بأنهم هم ما يقبلوا يعني أنهم يعملوا أي اتفاقية مع أي مؤسسة.

0: أنه معروف أنه في هناك صعوبة في الحصول على تصاريح للعمل داخل إسرائيل بشكل حر ومباشر. يعني هذا الموضوع كثير مهم جدا. في هناك يعني كان عدة يعني شكاوي من قبل العمال، وعندنا في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين اتفاقيات يعني تمت مع عمال، وتم تسويعهم بحدود ما بين 5,000 و6,000 شيكل لشراء تصاريح، وطبعا لم يحصلوا على هذه التصاريح وتم النصب واحتيال على العمال. فاحنا هذا الموضوع بنحذر فيه من خلال صوت فلسطين.
1: نتمنى أن تكون الرسالة وصلت، وبالتأكيد تبقى لنا متابعة في هذا الموضوع وهذه الشكاوي. كل شكر لك السيد شهر سعد، أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين. إلى ملفنا التالي في نهار جديد، والحديث عن إطلاق منصة بوصلة يوم الأحد. ما تفاصيل هذه الحملة؟ ما أهميتها؟ ما أهدافها؟ نتابعها مع السيد صادق الخضور المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم. سيد صادق، صباح الخير.
2: أسعد الله أوقاتك وأوقات المتابعين والمتابعات جميعا، ودمتم بكل الخير.
1: ما تفاصيل المتعلقة بمنصة بوصلة التي سيتم إطلاقها غدا؟
2: يعني هذه المنصة بداية هي نتاج تعاون مثمر بناء بين يعني وزارة التربية والتعليم العالي والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. هذه المنصة هي تضع الطلبة في صيغة أرقام دقيقة عن وضع التخصصات، أعداد الملتحقين، نسب البطالة حتى في هذا التخصص، أين يتوافر هذا التخصص في الجامعات الفلسطينية. يعني كل هذه الإرشادات تندرج في إطار توفير منصة موثوقة. يعني حينما نقول وزارة التربية وجهاز المركز الإحصاء، بالتالي هذا الموضوع يرتبط بتوفير بيانات دقيقة تساعد الطالب ولي أمره في اختيار المسار. وبالتالي بوصلة يعني احنا نستطيع القول بانها تجسد فعلا تحديد المسار والوجهة التي سيتجه الطالب اليها. هذا جزء يتجزأ مما نقوم به من فعاليات ارشادية في وزارة التربية والتعليم، حيث استعاد المشهد هذا العام الايام الارشادية في الجامعات. نفذنا زيارات لطلبة المدارس، يعني الجامعات حضرت من كافة محافظات الوطن. مثلا عندما كانت الفعالية تكون فليكن مثلا في الخليل، كانت كل الجامعات تأتي إلى الخليل وندعو طلبة الخليل للتواصل مع هذه الجامعات. هل ذاته كان في مثلا في رام الله، كان في جنين، كان في نابلس. وبالتالي هذه خطوة تدرج في إطار توجهات الوزارة لتوفير بيانات تساعد الطالب وولي أمره، لأنه بالتأكيد دور ولي الأمر في هذه المرحلة مهم، مع التأكيد على أن الفيصل في هذا الموضوع هو ميول الطالب. وبالتالي رسالتنا لأولياء الأمور أيضا أنهم لا تضغطوا على أبنائكم باختيار التخصص الذي ترغبون فيه أنتم. للطالب نقول يجب مراعاته واحترامه، لكن توفير مثل هذه المنصة أيضا يساعد في تعزيز اتخاذ القرار السليم.
1: يعني أحسنتم في اختيار هذا الاسم للمنصة، منصة بوصلة، لأنكم يعني فعليا من خلال هذه المنصة توجهون الطالب للتخصص الذي يناسبه من خلال يعني بما يتناسب مع ظروفه، ومن خلال جمع الكثير من المعلومات حول هذا الموضوع. سيد صادق، إلى جانب هذا الملف، ماذا عن سير عمل المدارس الصيفية التي أطلقتها الوزارة؟
2: يعني الحمد لله المدارس الصيفية انطلقت يوم الأحد والاثنين الماضي رسميا يوم الاثنين، كانت انطلقت قبل ذلك يوم الأحد. هذه المدارس تتواصل الحمد لله، نشهد تفاعل كبير. هناك تفاوت بطبيعة الحال من مدرسة إلى مدرسة، من محافظة إلى محافظة، لكن بشكل عام نستطيع القول أن هذه المدارس تسير وفق الخطة الموضوعة، تنفذ فيها تدخلات تعليمية، ولذلك حملت اسم مدارس صيفية وليس مخيمات، مع يعني ترك هامش للجانب الترفيهي. هذه نقوم بزيارات بالتأكيد متابعة، كل هذه الزيارات تندرج في إطار الإسناد للمعلمين والمعلمات العاملين في هذه المدارس. إحدى هذه المدارس أيضا تم تخصيص مسار مصادر التعلم المفتوح للشهور الواحد من رابع، ويوم الأربعاء القادم أيضا سيكون لدينا يعني استضافة عديد المؤسسات والجامعات في هذه المدرسة الصيفية. وبالتالي احنا نتطلع

0: المعلمات فتاز الجهد وانتقد هذه المدارس الصيفية جزءا ثابتا من الاستراتيجيات التي تبناها الوزارة في الأعوام القادمة، لأنه بالتأكيد شهر لا يكفي للتعامل مع الفاقد التعليمي المتراكم منذ 6 سنوات.
1: كل الشكر لكافة هذه الجهود وشكرا لمشاركتك معنا في نهار جديد. السيد صادق الخضور المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم. بهذا الملف مشاهدينا ومتابعينا نكون وصلنا إلى ختام جولتنا الإخبارية الصباحية من نهار جديد. دمتم بأمان الله.

0: ومنا دمنا، منكم الفولاذ والنار، ومنا لحمنا، منكم دبابة أخرى، ومنا حجر، منكم قنبلة الغاز، ومنا المطر، وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا.
1: وعلينا ما عليكم من هواء وسماء، وعلينا ما عليكم من هواء وسماء،
0: وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا. فعلينا نحن أن نحرس ورد الشهداء، وعلينا نحن أن نحيا كما نحن نشاء.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الساعة الآن 9 صباحا في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

صوت فلسطين، وهذه نشرة إخبارية مفصلة نبدأها بالعناوين. 14 شهيدا في قطاع غزة. استشهاد فتى متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في المغير برام الله. تحذيرات من خطورة أوضاع الأسرى داخل سجون الاحتلال ودعوات للإسراع بإنقاذهم. إلى الأنباء بالتفصيل. استشهد 8 مواطنين وأصيب 20 آخرون جراء قصف لجيش الاحتلال على المواطنين في مخيم سيرات خلال جنازة شهيد، لترتفع حصيلة الشهداء يوم أمس في قطاع غزة إلى 14 شهيدا. في الضفة الغربية استشهد الفتى فادي حمد الله النعسان 17 عاما فجر اليوم متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في قرية المغير شمال شرقي رام الله. وكان النعسان قد أصيب قبل نحو أسبوع خلال اقتحام قوات الاحتلال للقرية، حيث أصيب برصاصة في الفخذ من نوع متفجر أثناء هجوم للمستوطنين، مما أدى إلى إصابته بجراح خطيرة قبل أن يعلن عن استشهاده متأثرا بالإصابة. أصيب شاب جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه خلال اقتحام قرية كفر نعمي غرب رام الله. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتدت على الشاب بالضرب بعقاب البنادق، مما أدى إلى إصابته بالجراحة. أصدرت سلطات الاحتلال أمرا بوضع اليد لأغراض عسكرية يقضي بالاستيلاء المؤقت على ما مساحته أكثر من 16 دنما من أراضي قرية دور القرع في محافظة رام الله والبيري بذريعة الاحتياجات العسكرية حتى نهاية عام 2028. وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، يستهدف الأمر شريطا بطول يقارب 2000 متر يحيط بمستوطنة بيت إيل من جهاتها الثلاثة. قال مدير هيئة شؤون الأسرى في الخليل منقذ أبو عطوان إن فتح سلطات الاحتلال تحقيقات في استشهاد 56 أسيرا من قطاع غزة خطوة استباقية وتبريرا قانونيا لحماية القتلى من المحاكمة مستقبلا، مؤكدا أن تصفية الأسرى والتنكيل بهم الذي يشرف عليه الوزير المتطرف بن كفير يمثل سياسة ممنهجة من أعلى مستوى سياسي وليست سلوكا عفويا. وأضاف أبو عطوان أن غياب حصيلة دقيقة للأسرى المفقودين في قطاع غزة يعود لتعمد الاحتلال إخفاء توثيق الاعتقالات لتغطية جرائم تصفية الأسرى وسرقة الأعضاء وإخفاء الجثامين وإطلاق يد محققيه في التعذيب مستغلا ظروف حرب الإبادة الجماعية. وأكد أبو عطوان أن المؤسسات والسفارات الفلسطينية تواصل حراكها الدولي لفتح جرائم الاحتلال مستندة إلى التوثيق وعرض الصور التي يلتقطها الجنود والمتطرف بن كفير بأنفسهم. قال عضو اللجنة التنفيذية منظمة التحرير واصل أبو يوسف أن قوات الاحتلال تمارس اعتداءات ممنهجة على الأسرى داخل السجون، وأن هنالك حوالي 90 أسيرا تم إعدامهم من خلال التعذيب والإهمال الطبي، مؤكدا أن مصلحة السجون تعمل على استهداف قادة الحركة الأسيرة وخاصة الأسير عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مروان البرغوثي الذي يتعرض لاعتداءات متواصلة. وطالب أبو يوسف المؤسسات الحقوقية الدولية التحرك العاجل لإنقاذ الأسرى وعدم الاكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار لما يتعرض له الأسرى من جرائم تتعارض مع كافة القوانين الدولية، مؤكدا أهمية فرض عقوبات على دولة الاحتلال وتفعيل مبدأ المحاسبة والمساءلة في المحاكم الدولية. قال وكيل دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير قاسم عواد إنه يتم العمل على تقديم ملف جديد حول تعذيب الأسرى لتقديمها للمحاكم الدولية، مؤكدا استمرار العمل على توثيق انتهاكات الأسرى وتقديم البيانات للمؤسسات الحقوقية الدولية لملاحقة جنود الاحتلال الذين يحملون جنسيات لدول أوروبية ورفع قضايا عليهم أمام المحاكم الوطنية. وأضاف عواد أن الاحتلال مستمر بارتكاب جرائم

حرب في قطاع غزة وآخرها قصف جنازة ما يشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي، مؤكدا استمرار العمل في كافة دول العالم على الصعيدين الرسمي والشعبي لحشد الرأي العام ضد جرائم الاحتلال. وقال عواد إنه لا يوجد وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وأن الاحتلال مستمر في جرائم الإبادة الجماعية، مؤكدا أن المواطنين يعيشون ظروفا إنسانية صعبة في ظل حالة الحصار والقتل والتجويع. كشف أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شهر سعد عن اعتقال قوات الاحتلال لأكثر من 500 عامل في القدس منذ بداية العام الحالي، وذلك ضمن مخطط لتفريغ المؤسسات الوطنية الصحية والدبلوماسية والاجتماعية من موظفيها. وأضاف سعد أن حرمان الموظفين من تصاريح الدخول يكبد المؤسسات خسائر جسيمة، وخاصة أن هذه القطاعات تعتمد على العمالة الفلسطينية، مؤكدا أن التعويضات التي قدمتها المؤسسات الدولية شحيحة للغاية ولم تعوض سوى 6-7% من حجم الخسائر. وحذر سعد العمال من سماسرة التصاريح وشبكات النصب التي تستغل حاجتهم لبيع تصاريح مزورة، وقد تلقى الاتحاد شكاوى من عمال دفعوا مبالغ مالية طائلة مقابل وعود وهمية لإصدار تصاريح. في اليوم السابع للتصعيد أبلغت واشنطن إسرائيل بإرسال مزيد من طائرات تزود بالوقود لاحتمال توسيع العمليات ضد إيران. وأشار موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يأمر بتصعيد الضربات على إيران في الأيام المقبلة. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن عدة صواريخ أصابت منشآت كهرباء ومضخات لتحلية المياه في مدينة جاسك جنوب إيران. وأعلنت الولايات المتحدة أن قواتها عادت توجيه 4 سفن تجارية وعطلت إحداها وصعدت على متن أخرى لفرض حصار بحري على إيران. أخيرا في هذه النشرة، يكون جو اليوم حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة وتكون على معدلاتها بحوالي 4 درجات مئوية. نهاية هذه النشرة، شكرا على المتابعة، بأمان الله.

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي، أنا لست لي.

0: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
1: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
0: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.
1: سوشيال اف ام، ترندات بتطلع وافكار بتنزل، الناس بتحكي واحنا بنسمع، من السوشيال ميديا لموجة الإذاعة. سوشيال اف ام مع نهلا شحادة، كل يوم سبت على صوت فلسطين.
2: يسعد صباحكم بكل الخير والمحبة مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم عبر أثير صوت فلسطين وحلقة جديدة من سوشيال أف أم. في سوشيال أف أم دائما بنتابع كل ما يدور على منصات التواصل الاجتماعي من أخبار، مواضيع، ترندات، ونناقشها ومنتابعها وإياكم عبر أثير صوت فلسطين وعلى الهواء مباشرة. 90.7 100.1 الموجتين الرئيسيتين، إضافة إلى موجاتنا العاملة في كافة محافظات الوطن. ولكل من يود متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، فمحرك البحث على صوت فلسطين بلس وإذاعة صوت فلسطين، من خلال هذه الصفحات بتابعوا كافة برامجنا، أخبارنا وكل جديد. وأيضا بإمكانكم متابعة البث المباشر من خلال الموقع الإلكتروني bbc.bs. وكالمعتاد في سوشيال أف أم كل سبت عبر أثير صوت فلسطين بنتابع السوشيال ميديا من خلال فقرات متنوعة وأبرز ما سنتحدث عنه في حلقة اليوم. بفقرة ترند الأسبوع، هذه الفقرة اللي بنتابع فيها كل جديد وكل ما يتداول رواد التواصل الاجتماعي من ترندات وأخبار بشكل مختلف عبر خلينا نحكي على كل المجالات، وأيضا بنتابعها محليا عربيا وعالميا. فقرة ترند الأسبوع، كان مؤخرا في غزة هاشتاج كذبوا عليكم، وهذه الهاشتاج اللي انتشر ليأكد على أنه حرب الإبادة في غزة مستمرة، وليأكدوا يوميا بأرقام عدد الشهداء والجرحى، وليأكدوا كمان بأنه إسرائيل ما وقفت الحرب، بالعكس هي دائما تخترق هذه الهدنة بالقصف هنا وهناك، وهذا الشيء اللي أكدوا عليه من خلال هذا الهاشتاج. طبعا موضوع مختلف رح نتابعها بفقرة ترند الأسبوع. أيضا في فقرة ترند القدس وكل ما يدور على منصات التواصل الاجتماعي تحديدا في محافظة القدس، بطلعنا عليه دائما وبشكل أسبوعي بهاء بركات من وحدة الإعلام والعلاقات العامة في محافظة القدس.

أيضا فقرات متنوعة من ضمنها فقرة سمعتها لأول مرة، هاشتاك فيد واستفيد، وأيضا سوشال تحت المجهر، ومن ضمن فقراتنا أيضا ضيف السوشال. بفقرة ضيف السوشال، صبية قدرت إنها يعني تواجه اختلاف وتشوف مميزة. شيماء صبية بتعاني من مشكلة في الجلد ومرض جلدي ظاهر، ولكن استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي لتأكد بأنه ما نختلف فيه هو ميزة ربنا وهبنا إياها، وبنقدر من خلالها حتى هذا الشيء اللي فيه مشكلة نحوله لإبداع. كيف رح نتعرف على الموضوع أكثر؟ رح نتعرف عليه خلال حلقتنا من سوشال أف أم.

وبما أنه نتائج التوجيهي الأكثر حديثا أيضا على منصات التواصل الاجتماعي وانتظار طلاب التوجيهي النتائج، لهيك راح يكون معنا الدكتور محمد آسيا نائب رئيس الجامعة العربية الأمريكية، اللي راح نحكي أكثر عن استقبال طلاب ومساء مختلف، مساء إرشادي ترفيهي راح يكون في من خلاله جولة في مرافق الجامعة وتعرف على التخصصات الأكاديمية، إضافة الأجواء الترفيهية. والمميز كان أنه راح يشاهدوا نهائي كأس العالم في هذا اليوم، وراح يكون في حرم الجامعة العربية الأمريكية في رام الله الساعة 6 مساء يوم الأحد 19/7 يوم غد بإذن الله. لهيك راح يكون معنا نائب رئيس الجامعة لنحكي أكثر، يعني صراحة ده شيء مختلف نظم الجامعة وشو الهدف منه، كل التفاصيل راح نتعرف عليها خلال الحلقة. إذن هذه أبرز المواضيع اللي رح نتحدث عنها في حلقة اليوم. يسعد صباحكم مستمعينا أينما كنتم تستمعين لصوت فلسطين، دائما نتمنى لكم الخير والسعادة والمحبة في هذا اليوم وكل يوم. ودائما بنحكي أنه بفلسطين الحياة صعبة، الظروف صعبة، أنك تكون إنسان طبيعي بيمارس حياته اليومية أيضا شيء صعب، لكن رغم كل ذلك إحنا مستمرين صامدين ثابتين رغم كل شيء، وهناك دائما الكثير من الأمل والإيمان برب العالمين بنتمسك فيه كل يوم لنقدر نضلنا صامدين على هاي الأرض. فربنا يعطيكم كل الخير في هذا اليوم وكل يوم. وإذا مستمعينا الكرام يسعد صباحكم، متواصلين معكم لليوم السبت الموافق 3/0 لعام 1448 هجرية 18/7 لعام 2026، وفريق العمل معي في هذا الصباح هدي الحنفية من المكتبة الموسيقية وسام حمد من الهندسة الإذاعية في الإعداد والتقديم. على مدار ساعتين إلى ربع بإذن الله رح نتواصل معكم على الهواء مباشرة. أنا نهلا شهادة، يسعد صباحكم، كل الخير لكم في هذا اليوم وكل يوم.

الله يسعد صباحكم مجددا، اهلا وسهلا بكل من انضم بالاستماع لصوت فلسطين، متواصلين واياكم على الهواء مباشره عبر اثيركم وصوتكم صوت فلسطين، والى اولى فقرات سوشيال اف ام، فقره ترند الاسبوع.

إذن مستمعينا في ترند الأسبوع وفي أكثر ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الماضي، العديد من المواضيع تم تداولها، ولكن دائما البداية بغزة وكان يعني من الترندات اللي ظهرت مؤخرا واللي بتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كتير كبير، ترند وهاشتاج بعنوان كذبوا عليكم، وهذا الهاشتاج للتأكيد على استمرار الحرب في غزة واستمرار القصف وارتقاء الشهداء والمعاناة المستمرة في قطاع غزة والحصار ومنع وصول كل ما يلزم لتعود غزة للحياة، وتأكيدا أنه خلال مستمعينا تشيع شهيد بمخيم انصارات ارتقى 14 شهيد في غزة بينهم 8 في هذا القصف، فاستمرار الحرب على غزة وخرق الهدنة والمعاناة اللي بيعيشوها أهلنا في غزة من أكثر ما يتم تداوله، وخصوصا مع استمرار الجوع والصعوبات، صعوبات الحياة بكل أشكالها.

0: أيضا يتدور والتواصل الاجتماعي بشكل دائم مستمعينا الاعتقالات ومشاهد مستمرة لما يمارس الاحتلال من اعتقالات مستمرة، وكان من ضمنها اعتقال للحاج إبراهيم الجبور وابنه في اقتحام مساكنهم في مسافر يطا جنوب الخليل، واستمرار الاعتقالات والاعتداءات أيضا بشكل مستمر على أبناء شعبنا، إضافة لاعتداءات المستوطنين اللي تزداد وحشية وهمجية يوم بعد يوم، وكان من ضمنها اعتداءات المستوطنين في سنجل مستمعينا الكرام. وكثيرة هي المواضيع اللي تتعلق والصور والفيديوهات اللي تتعلق باعتداءات الاحتلال والاقتحامات المستمرة لمناطق مختلفة مستمعينا. وأيضا هذه الاعتداءات للمستوطنين طالت كل من يحاول أن يقف إلى جانبنا، ومن ضمنها لحظات رعب عاشها مجموعة من الصحفيين الأجانب تم الاعتداء عليهم من قبل المستوطنين، وعاشوا لحظات من الرعب، هذه اللحظات اللي يعيشها الفلسطيني يوميا. خلينا نتابع، لأنهم خلال الاعتداء المستوطنين تم توثيق وتصوير هذه الاعتداءات.
1: Yo, yo, we know.

0: إذن مستمعينا الكرام ما تابعناه كان هو لأكثر من 10 دقائق رعب عاشها مجموعة من الصحفيين في الضفة خلال اقتحام المستوطنين والاعتداء بالضرب عليهم واعتراض سياراتهم. وكان هذا المشهد يعني المشهد الذي يتكرر يوميا بتكرر من اعتداءات المستوطنين إلى أنه دائما رغم كل ذلك صامدين. وهذا ما يحاول الاحتلال والاعتداءات المستوطنين إنهم يعملوا إنهم يبثوا الرعب في نفوس الناس. وكان هذا الشيء هو واضح ومستمر. ودائما ندعو إنه السوشيال ميديا وفضح جرائم الاحتلال واعتداءات المستوطنين هو أمر ضروري جدا, لأنه كل ما يقوم فيه الاحتلال أيضا يحاول من خلال يعني بمساعدة للأسف الخوارزميات اللي بتمنع المنشور الفلسطيني, اللي دائما حاولوا التحايل على هذه الخوارزميات ونشر وفضح جرائم الاحتلال. لازال موضوع حتى اليوم مستمعينا الكرام بتصدر ترند ولكن بطريقة مختلفة, اللي هو موضوع رفع علم فلسطين خلال مباراة مصر وحسام حسن. يتم استضافته اليوم في الكثير من البرامج التلفزيونية, فكان من ضمنها في استضافة مع منى الشاذلي. ولكن الجمهور والوعي الشباب هذا اللي كان لافت مستمعينا, بأنه كانت الأسئلة من قبل شباب صغار عم بيسألوا الكابتن حسام عن انه فعليا لو رجعت يعني بترجع بترفع العلم رغم انك عرفت انه هذا بيأثر على استمرار وجودكم في كأس العالم. خلينا نسمع هذا النقاش اللي دار خلال لقاء حسام حسن مع منى الشاذلي.
1: كنت يعني انت كابتن كنت اسألك سؤال بس, هو انت كنت مثلا متخيل انك تكسب الماتش حتى بعد ما رفعت علم فلسطين؟
2: بعد
1: ما رفعت العلم وشاركت في الماتش وانت رفع العلم وانت متأكد, كنت متأكد بعدها انك هتكسب الماتش رغم انك عارف اللي موجود في اليومين دول وكده؟
2: انا فخور ان انا رفعت علم طبعا.

0: في المؤتمر الصحفي قبل ليله المباراه بتاعت الارجنتين، صحفيه تركيه هي اللي سالتني، قالت هتكرر تاني الموضوع يعني ممكن تكرر. فالموضوع اتفتح بكده، قلت له لازم يعني بيه معناها يعني حرام علينا كلنا، ما يبقاش بني ادمين لو احنا ما حسيناش. لان انا شريت السنتين اللي بيحصل في اللي حصل في فلسطين والاطفال اللي تحت الركام والبني ادمين اللي بيطلعوهم واللي مش بيطلعوهم والناس اللي بتتضرب وهم والاطفال والناس كلها اللي عايشين تحت في العراء زي ما انا قلت. فكل الكلام ده عدى قدامي، انا مش محضر حاجه، مش محضر كلام. فانا قلت له ممكن، ايه المشكله؟ ان احنا وصلنا رسائل للناس اللي المهمه اللي هي اللي ما حدش بيدافع عنهم، وفي وسط امريكا وفي وسط امريكا وفي وسط امريكا
1: بيتحملوا ما لا يتحمله بشر. اللي حصل في غزه يعني
0: شايف حضرتك يعني حاطين الشاشه
1: اهو، تحملوا ما لا يتحمله بشر.
0: يعني هو شايلين اعلام مصر في الظروف اللي هم فيها وفي تحت ركام وعاملين يتفرجوا، طب هم يعني في ايه ولا في ايه؟
2: لازلنا متواصلين واياكم مستمعين على الهواء مباشره في سوشيال اف ام وتحديدا بفقره ترند الاسبوع. والى موضوع اخر باكد وجود فلسطين رغم كل هذه الظروف الصعبه، وبقصه ملهمه اكد عليها صانع المحتوى خالد العليان. خالد العليان اللي بيتابعه اكثر من 5 مليون متابع يتحدث عن فلسطين، وبيتحدث عن وجود مناطق، مش منطقه واحده، أكثر من منطقة سميت باسم فلسطين. نشر فيديو ولقى كثير من التفاعل والتداول على منصة التواصل الاجتماعي. خلينا نتابع خالد في هذا الفيديو.
3: وصلت إلى فلسطين في أمريكا يا إخوان، وأنا أمشي بالصدفة والله في هذا الطريق من دالاس إلى هيوستن، استوقفتني هذه اللوحة وما قدرت أتجاوزها ولا أتعداها. فلسطين، إيه نعم فلسطين يا إخوان، وتم تسمية هذه البلدة بفلسطين تيمنا باسم البلدة الأخرى اللي اسمها فلسطين، ولكن مو في ولاية تكساس، في ولاية إلينوي. هذه فلسطين في تكساس، وعندنا فلسطين الموجودة في ولاية إلينوي. فلسطين هناك تم تسميتها من أحد المستكشفين الفرنسيين في عام 1678 لما اكتشف البلدة في الولاية الأخرى، سماها فلسطين تيمنا بفلسطين الأساس، فلسطين الموجودة في الشرق الأوسط. لأنه فلسطين الموجودة في الشرق الأوسط سمعتها هي أنها أرض اللبن والعسل، فلما شافوا كل هالجمال وكل هالخضار وكل هالجنة سموها تيمنا بفلسطين، أنهم اكتشفوا أرض شبيهة بأرض فلسطين الجميلة. فتوجد تقريبا في أمريكا 5 أو 6 بلدات سميت بفلسطين، موجودة في ميسيسيبي، موجودة في أركنساس أتوقع إن كان نطقت الاسم صح، وموجودة في ولايات أخرى أوهايو، كلها تم تسميتها تيمنا بالاسم الأساسي اللي هو فلسطين الأم، أرض اللبن والعسل كما يسموها، وهي أرض القدس. فلسطين هذه هي البلدة للداخل، صدفة وقلت لازم أوقف عندها.
2: إذن مستمعينا كان هذا الشيء اللي تابعناه أيضا جدا ملفت، وكمان ديش مهم صناع المحتوى اللي الناس الملايين اللي بتتابعهم إنهم يحكوا عن فلسطين والاستمرار بالحديث عن فلسطين تحت كل الظروف وبكل الأوضاع، وكمان الحديث عن وجود فلسطين بتسمية مناطق باسم فلسطين في أمريكا تحديدا، هذا الشيء اللافت. فيعني جميل جدا إنه نشوف متابعين وصناع محتوى عرب بيستمروا بالحديث عن فلسطين، يعني كل شخص قادر انه يحكي عنها، عن حب الناس فيها للحياة، عن ابداعها، عن اهلها، وكمان عن المعاناة اللي بنعانيها. فالحديث عن فلسطين ولا يشمل جزئية واحدة، المفروض يشمل كل الجوانب، وهذا يعني اقل ما يمكن انه يقدم لدعم اهلنا وناسنا. فيما يتعلق في عالم الرياضة فبتأكيد منصات التواصل الاجتماعي لا زالت تتحدث عن توقعات النهائي اللي رح يجمع الأرجنتين بإسبانيا نهائي كأس العالم اللي رح يكون يوم غد المباراة النهائية ونهائي كأس العالم. هل رح ترجع الأرجنتين تتوج بكأس العالم للمرة الثانية خصوصا أنه هي كانت اللي حصلت على كأس العالم في المونديال اللي يقيم في قطر قبل 4 سنوات أم سيذهب هذا اللقب إلى إسبانيا؟ اللي داولوه رواد التواصل الاجتماعي أيضا بشكل لافت مستمعينا هو أنه اللاعب في الرئيسي في فريق إسبانيا لامين يامال أنه كان طفل صغير وميسي في الأرجنتين كان بدربه. فهي المواجهة اللي التقى فيها هاللاعبين الكبار ولكن بفرق العمر بفرق الخبرات ولكن أيضا بهذا التحدي كمان تداولوا رواد التواصل الاجتماعي بشكل جدا كبير. اللافت أيضا واللي تداولوا رواد التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بكثير بنسمع أنه إحنا ما بدنا نشجع الأرجنتين بسبب مواقفها السياسية أو عدم دعمها لفلسطين، لكن اليوم عمالنا بنشوف فيديوهات ل يعني مشجعين أرجنتينيين بيحكوا أنه إحنا كشعب أرجنتيني إحنا بنشجع فلسطين وبنرفض الإبادة اللي عمالها بتصير

فلسطين تحديدا في غزة، وأكدوا على أنه كشعب أرجنتيني هم داعمين لفلسطين. فاليوم احنا عملنا منشوف كمان كل هذا الشيء عماله بدور على منصات التواصل الاجتماعي وبشكل لافت، وبتأكيد يعني انتم مين بتشجعوا مستمعينا. هذا الاشي رح يكون لافت وحضور كتير كبير ومتابعة كتير كبيرة لنهائي كأس العالم، خصوصا انه احنا بنعرف الموقف الرائع لإسبانيا حكومة وشعبا ودعمها للقضية الفلسطينية، وانه اي شخص بسافر على إسبانيا بشوف العلم الفلسطيني في كل مكان، بشوف الدعم، بشوف المساندة بكل اشكالها. فيعني مواجهة اعتقد رح تكون كتير صعبة. يوم بكرة الساعة 10 مساء راح تكون مباراة نهائي كأس العالم، ويعني شخصيا ما بعرفش بنفع نقول انه احنا بنشجع اسبانيا، اكيد بنشجع اسبانيا بنتمنى لها الفوز. وسام مع مين راح تكون؟ ما بتشجع ما في وسام مش متابع للرياضة. طيب يعني لكن الاغلب عم بتابع رياضة، بس وسام مش من الناس اللي بتابع رياضة. طيب مستمعينا الكرام، لسه مكملين معكم بفقرة ترند الأسبوع، الفقرة اللي بتاخذ الوقت الأطول من البرنامج لكثرة المواضيع. وصراحة في كتير من الترندات اللي تم تداولها، وكان من ضمنها شاب يأكل رغيف مسموم خلال بث مباشر أشغل المصريين والسلطات كشفت المفاجأة. اليوم البث المباشر صراحة عملنا بنشوف كتير من المفاجآت فيه، وفي بعض الأحيان كشف لكثير من الحقائق فقط من خلال اللايف. وأيضا في بشكل لافت في السودان لاعبون بالجلابيب والحكم بالكرباج، هذه المباراة أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي في السودان، وشبح الابتزاز الجنسي عبر الإنترنت يهدد الشباب والفتيان في أستراليا. هذا ما تم تداوله أيضا مستمعينا الكرام. أيضا في مصر يعني متحرش تم فضحه من خلال الكاميرات، عمره 73 سنة، تم يعني ضبطه وقبض عليه من خلال توثيق الكاميرات في محطة المترو في مصر. وقضايا التحرش دائما نسمع فيها أيضا، ولكن اليوم الوعي الكبير بأهمية مواجهة هذه القضايا ورفضها وفضح المجرمين أصلا أيضا كمان شيء جدا مهم. إذن رح نكتفي بهذا القدر من فقرة ترند الأسبوع، وبتأكيد دائما نتابع وإياكم أولا بأول كل ما يدور على منصات التواصل الاجتماعي. متواصلين معكم، رح نكمل معكم بفقراتنا بعد الفاصل. رح نكون مع فقرة ترند القدس وكل ما يدور على منصات التواصل الاجتماعي تحديدا في محافظة القدس، ولكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا.

0: صباح الخير مجددا لكل من انضم بالاستماع لصوت فلسطين، متواصلين وياكم على الهواء مباشرة بسوشال اف ام لليوم السبت الموافق 3 صفر لعام 1448 هجرية، الموافق 18 سبعة لعام 2026. بتابعونا على موجاتنا العاملة في كافة محافظات الوطن 90.7 101 الرئيسيتين، وإضافة إلى كافة الموجات. لكل من يود متابعة آخر أهم الأخبار كافة برامج إذاعة صوت فلسطين، فبتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي من خلال البحث على صوت فلسطين بلس و إذاعة صوت فلسطين. ونحن مكملين معكم على الهواء مباشرة بفقرات سوشيال أف أم، وإلى فقرتنا التالية فقرة ترند القدس. إذن كل ما يدور على منصات التواصل الاجتماعي المتعلقة بالأخبار المتعلقة بمدينة القدس بطلعنا عليها بهاء بركات من وحدة الإعلام والعلاقات العامة في محافظة القدس. خلينا نتابع وإياكم.
1: من القدس المدينة التي لا يمر فيها يوم دون خبر، بين اقتحامات وقرارات إغلاقات من جهة وتمسك الناس بالحياة والأرض من جهة أخرى، بين مشاهد الاستفزاز ومحاولات التضييق وبين إرادة الناس اللي ما بتنطفي، نحكي لكم تفاصيل المشهد. لم تعد الطريق إلى لقمة العيش بالنسبة لآلاف العمال الفلسطينيين مجرد رحلة عمل يومية، بل تحولت إلى مسار محفوف بالموت والإصابات والاعتقالات والاستغلال. وفي أحدث جرائم الاحتلال استشهد العامل المقدسي نصر زعل كعابن 20 عاما قرب جدار الفصل العنصري في بلدة الرام شمال مدينة القدس المحتلة. تداول مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور توثق إغلاق قوات الاحتلال باب الملك فيصل، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، لمدة نصف ساعة، بالتزامن مع تنفيذ قوات الاحتلال تدريبات عسكرية داخل باحات المسجد. وفي الوقت نفسه أيضا تداول نشطاء مقاطع فيديو يوثق اقتحام عضو كنيسة الاحتلال المتطرف ورئيس لجنة التعليم لدى الاحتلال تسيفي سكوت مدرسة دار الأيتام الإسلامية الثانوية في البلدة القديمة، حيث حطم لوحة خزفية تحمل خارطة فلسطين التاريخية وعليها شعار واسم المدرسة، مهددا بإغلاقها وإنهاء وجودها. وتم تداول أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء ومقاطع توثق اقتحام قوات الاحتلال عدد من قرى وبلدات وأحياء محافظة القدس، شملت بلدة الرام وحزمة والعساوية والعزرية وكفر عقب ومخيم قلنديا، حيث نفذت عمليات دهم وتفتيش للمنازل ونصبت حوادث عسكرية وأطلقت قنابل الغاز واعتقلت مواطنين من بلدة الرام والعشرات أيضا من خلال اقتحام مخيم قلنديا. كما حولت مبنى اللجنة الشعبية بما في ذلك مكتب المحافظة إلى مركز تحقيق ميداني. وتداول أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات حول إيداع مخطط استعماري جديد لإقامة نحو 450 وحدة استعمارية في حي أم يلسلون جنوب شرق القدس المحتلة، بهدف استيعاب نحو 2000 مستعمر، في إطار سياسة تهدف إلى تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي في القدس الشرقية. كما أيضا تم تداول إعلان وزير المالية الاحتلال سموترش اعتبار مستعمرة جبعات زائف مدينة، في خطوة جديدة تسعى لترسيخ المشروع الاستعماري في القدس. وفي السياق ذاته وثقت منصات التواصل الاجتماعي استمرار عمل توسيع في البؤرة الاستعمارية الرعوية المقامة قرب تجمع بئر المسكوب ومعازي جبع البدوي شرقي وشمال القدس المحتلة، بما يعزز السيطرة على الأراضي الفلسطينية ويضيق الخناق على تجمعات البدويين. ونشر أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع توثق تصاعد سياسة الهدم في القدس المحتلة، حيث أجبرت بلدية الاحتلال المقدسي محمود شمالي العباسي ونجل الخالد على هدم منزلهما ذاتيا في بلدة سلوان، كما أجبرت المقدسي أحمد نعمان العباسي ونجل زيد على هدم منزلهما أيضا ذاتيا في حي السويح في بلدة سلوان بعد انتهاء المهلة المحددة، رغم دفع العائلة أكثر من 130 ألف شيكل غرامات لتجنب تكاليف الهدم. كما أيضا

أقدمت بلدية احتلال على إجبار الأسير المحرر خالد أحمد محيسن على هدم محل التجاري ذاتيا في بلدة بيت حنينة بعد سنوات أيضا من الملاحقات والغرامات. وفي سور باهر تداولت منصات التواصل الاجتماعي مشاهد لهدم بناية سكنية مكونة من 3 شقق تعود لعائلة عوض الله وإجبار العائلة على إخلائها وتحميلها تكاليف الهدم. هيك بتمشي الحكاية في القدس. أكيد الضغط بيزيد والإرادة مع هذا الضغط بتعلى، يمكن القرارات تتكرر ويمكن الإغلاقات تطول، لكن بالمقابل دائما في فعل مقابل، في كلمة أو صورة أو حتى صمود بعد الهدم. بين كل هالمفارقات بتظل القدس حاضرة بخبرها وبناسها وبصمودها.

0: صباحكم خير دائما مستمعينا ولأهل القدس كل التحية ولكل أهلنا في فلسطين بحاراتها وقراها ومدنها دائما صامدين رغم كل هذه الظروف الصعبة مستمرين بالحياة رغم كل التضييقات اللي بنعيشها إلا أنه دائما هناك في أمل متجدد. رح نتواصل بتأكيد بفقراتنا المتبقية بالساعة الثانية من سوشال أف أم على الهواء مباشرة وعبر أثيركم وصوتكم صوت فلسطين. أما مستمعينا الكرام في هاي اللحظات رح ننتقل وإياكم إلى دائرة الأخبار وموجز لآخر وأهم الأخبار مع الزميل وديع شحادة. ووديع صباح الخير.
1: صباح النور لك يا زميلة نهلة. أهلا بكم سيداتي وسادتي وموجز لأهم الأنباء. ثلاثة شهداء وإصابة آخرين بجروح بقصف طائرة مسيرة تجمع المواطنين في حي الزيتون في مدينة غزة. استشهاد الفتى فادي حمد الله النعسان 17 عاما فجر اليوم متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في قرية المغير برام الله. إصابة شاب باعتداء قوات الاحتلال خلال اقتحام قرية كفر نعمي في رام الله. الاتحاد الأوروبي يبدي قلقا عميقا إزاء توجهات الحكومة الإسرائيلية لتخصيص اعتمادات مالية لدعم التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية. هيئة شؤون الأسرى والمحررين تقول من فتح سلطات الاحتلال تحقيقات في استشهاد 56 أسيرا من قطاع غزة خطوة استباقية لحماية القتلة من المحاكمة. عضو اللجنة التنفيذية منظمة التحرير واصل أبو يوسف يقول إن قوات الاحتلال تمارس اعتداءات ممنهجة على الأسرى داخل السجون. دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير تقول إنه يتم العمل على تقديم ملف جديد حول تعذيب الأسرى لتقديمها للمحاكم الدولية. نقابات عمال فلسطين تعلن اعتقال قوات الاحتلال أكثر من 500 عامل في القدس المحتلة منذ بداية العام الحالي. وزارة التربية والتعليم تعلن إطلاق منصة بوصلة غدا بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء لتزويد الطلبة وأولياء الأمور حول ببيانات حول تخصصات الجامعية وأعداد الملتحقين بها ونسب البطالة. الولايات المتحدة وإيران يكثفان هجماتهما العسكرية في تصعيد متواصل بين الجانبين منذ نحو أسبوع. أخيرا يكون جو اليوم حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق وترى ارتفاع على درجات الحرارة وتكون على معدلاتها بحوالي 4 درجات مئوية. شكرا لكم على المتابعة. نعود مرة أخرى إلى زميلة نهلة شحادي فإلى هناك.
0: شكرا لك وديع. إذن مستمعينا الكرام رح نتواصل وإياكم على الهواء مباشرة في الساعة الثانية من سوشال أف أم ومواضيع مختلفة ومتنوعة رح نتابعها ونناقشها بالساعة الثانية من سوشال أف أم. فيسعد صباحكم ودائما نتواصل وإياكم على الهواء مباشرة. ونتواصل لهذا اليوم السبت الموافق 18/7/2026 بداية أسبوع يا رب تحمل لكم كل الخير مستمعينا الكرام. بتابعونا بتسمعونا على موجاتنا العاملة في كافة محافظات الوطن و103.2 موجتنا في جنوب الخليل والمحافظات الجنوبية في غزة وفي بيت لحم وطوباس على 89.9 وأكيد بتسمعونا على 90.7 في محافظات رام الله والبيرة وجنين إضافة لموجاتنا العاملة في باقي المحافظات. ولكل من يود متابعة صوت فلسطين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي فمحرك البحث على إذاعة صوت فلسطين وصوت فلسطين بلس. إذن نتواصل وإياكم. يسعد صباحكم دائما بكل الخير مستمعينا الكرام. الساعة الثانية تحمل العديد من المواضيع وجامعة العربية الأمريكية تحديدا فيما يتعلق بالاستعداد الطلاب التوجيهي خلال أيام قليلة لتلقي يعني نتائج الثانوية العامة ومن ثم توجهات للجامعات وللتخصصات المختلفة. فالجامعة نظمت يوم مختلف رح يكون غدا رح يكون هو زي يوم ترفيه وإرشادي أكثر للطلاب وأهلهم. فرح يكون معنا نائب رئيس الجامعة دكتور محمد آسيا ليحكي لنا أكثر عن تفاصيل هذا اليوم. وأيضا مستمعينا الكرام بفقراتنا المختلفة متواصلين, فقرة هاشتاج فيد واستفيد, سوشال تحت المجر, ريلاكس سوشال, وضيف السوشال, وترند الإذاعة اللي بنختم فيها دائما البرنامج. إذن فاصل قصير ورح نكون وإياكم بفقرات سوشال أف أم, ابقوا معنا.

0: يسعد صباحكم بكل الخير مستمعينا الكرام، متواصلين وياكم على الهواء مباشرة في برنامج سوشيال أف أم، وإلى فقرتنا التالية، فقرة هاشتاج فيد واستفيد. دائما بنبحث عن كل ما هو مفيد عبر السوشيال ميديا، وطبعا هناك العديد من الصفحات والمتخصصين اللي بتقدروا تتابعوهم، تاخذوا منهم المعلومة الصحيحة والأكثر إفادة لحياتنا. لهيك مستمعينا الكرام رح نتابع اللي نشرته دكتور إلاف أصفري. دكتور إلاف هي متخصصة ومعها دكتوراه في الصحة العامة، وبإمكانكم تتابعوا صفحتها. نشرت موضوع مهم، وهو فعليا إلى أي مدى إحنا كأبناء نتأثر بما لم نحصل عليه من أهلنا في طفولتنا. هذا الموضوع اللي بات أصلا دائما نتحدث عنه اليوم، واليوم الحديث عن صدمة الطفولة والتعافي منها وكل ما إلى ذلك، عشان ما نوصل لهون وما نوصل لما نكبر فعليا نرجع للماضي ونشافي مشاكل صارت معنا بالماضي. تعالوا نسمع دكتور إلاف شو حكت بهذا الموضوع وأهمية أنه نعطي كل المشاعر لأبنائنا.
1: أمي ولا مرة حضنتني أو مشطت لي شعري. تخيلوا في ناس بيصير عمرها 30-40-50 سنة وقادرة تتذكر شغلة واحدة من طفولتها، إنه لما كانوا صغار بابا ما حضني، أمي ما قبلتني أو مشطت لي شعري. تعرفوا شو هو الوجع؟ إنه الإنسان ممكن ينسى شو كانت لعبته المفضلة، وين راح أول رحلة، شو كانت علاماته بالمدرسة، بس مو قادر ينسى إنه كان محتاج حضن وما لقى. يمكن الأهل يقولوا نحن صرفنا وربينا وتعبنا وما قصر، وهذا كله مهم، بس الطفل ما بيعيش بالخبز وبالمصروف وبالتياب، بس بيعيش لما يحس انه كان في حدا يحضنه بدون سبب، يسمعه بدون ما يحكم عليه، يقبله بدون مناسبة. الطفل بيعيش بالحنان، بيعيش لما بيحس انه كان محبوب بدون سبب، مو لأنه شاطر ولا أنه جاب علامة منيحة بالمدرسة ولا لأنه سمع الكلام، بل لأنه بس هو ابنه أو هي بنته. والحنان ما بيطالع أطفال مدللين، الحنان بيطالع أطفال أسوياء، ناس بيعرفوا يحبوا، بيعرفوا يثقوا، بيعرفوا يعبروا عن مشاعرهم، وما بيقضوا عمرهم كله عم بيدوروا على الحب بكل مكان لأنه أخدوه بوقته. إذا عندك ولد لا تستنى مناسبة حتى تضمه، وإذا عندك بنت عدي معاها، مشطي لها شعرها، احضنيها، احكي لها قديش أنت بتحبيها. يمكن بالنسبة إليك هي دقيقة، ولكن بالنسبة لأطفالك هي ذكرى رح ترافقهم كل العمر. فاحضنوا أولادكم، قولوا لهم منحبكم، اسمعوهم، قربوا منهم، لأنه بعد سنين ما رح يتذكروا شو اشتريتوا لهم، رح يتذكروا كيف حسستوهم إنهم محبوبين.
0: يعني أعتقد هذا الكلام اللي أكدت عليه دكتور إلاف جدا مهم، ويمكن إحنا كأهل دايما مندور إنه يكون أولادنا بأحسن حال، منركز على الجانب المادي، هذا شيء ما بينا منوقع فيه كخطأ كأهالي، وإنه لازم يلبس أحسن شيء ويأكل أحسن شيء، وبدور له على مدارس مرات مكلفة ومرهقة للأهل، على اعتبار إنه هذا هو اللي رح يضل مع الطفل لما يكبر وهذا اللي رح يتذكره. وأكيد كتير مهم

0: الام اللي حكت وقديش مهم احنا نعطي حب وحنان اكتر, نعطي الطفل هذا هو اللي رح يضل. وفعليا احنا لما نكبر بنتذكر فعليا اذا حضننا كتير من اهلنا, حبينا وبدون شروط, خصوصا انه مرات للأسف منوقع كمان بفخ انه اذا الطفل جاب علامة عالية من نظهر له حبنا, اذا كان شاطر وما بغلب, لا احنا مطلوب جد يحس الطفل انه عم نحبه بكل الظروف. هذا جانب حكت عنه دكتور إلاف, لكن في جانب آخر, واليوم إحنا موضوع العلاقة بالأهل هو من يعني بدنا نحكي من أصعب المواضيع أهمها وأكثرها عم بتكون شائكة لنفهمها. لهيك دكتور خالد غطاس ناقش الموضوع وناقش جزئية الأهل من جانب آخر ومن بعد آخر. الجانب اللي ناقشه دكتور خالد كيف فعليا إحنا ضروري نربي أولادنا على إنهم يعرفوا يعيشوا حياتهم لحالهم, وهذا الإشي أكيد مش منفصل أو متعارض مع اللي حكيناه أو اللي حكيته الدكتور إلاف, ولكن إنك تعطي حب واحتواء وحنان هذا مهم, بس يعرف الطفل يوصل لمرحلة إنه قادر يكون مستقل. كيف خلينا نسمع دكتور خالد شو حكى بهذا الموضوع؟
1: أنت بحاجة إنه ابنك يبطل بحاجة إلك. إذا أنت أهل أم أو أب, أنت بحاجة أن أولادك يبطلوا يعزوك. شفت سيدة أمها ميتة صارها 6 أشهر, كنت عمال محاضرة بمصر, خلصت المحاضرة عم بتعشى بالفشاوة, أجت قلت لي دكتور بدي أقول لك شغلة, كانت هي وزوجها. قلت لها شو؟ قلت لي أمي علمتني كل شيء بالحياة. قلت لها آه. قلت لي بس شغلة واحدة ما علمتني إياها. قلت لها شو؟ قلت لي ما علمتني كيف عيش بدونها. بعد ما ماتت أمها she's completely lost, يعني تايهة ضايعة مش عارفة كيف تتعاطى عن جد مع الحياة. فبدنا ندرك انه التربية هي انك انت شوي شوي تمسك ابنك حياته عشان يبطل بحاجة لك, وهيدا بمصلحتك لانه بمصلحته. ولكن الاهل بيتمسكوا بهيدا الشيء لانه بفكروا هيدا هي العلاقة, مش هيدا علاقة الاهل بالولاد.
0: إذا مستمعينا بعتمد يعني على العديد من الصفحات اللي فعلا تعطينا المعلومة الدقيقة, وكمان إحنا بشكل عام شو منتابع السوشيال ميديا منتأثر. خلينا هيك نركز على الناس اللي فعلا ممكن تخلي حياتنا أفضل, صحتنا النفسية والجسدية أفضل, وموضوع العلاقات الأبناء بالأهل من أهم المواضيع اللي يمكن فعليا بتأثر على حياتنا في المستقبل. فما قالت دكتور إلاف بالأول بأهمية نعطي الطفل حب وحنان أكثر من اهتمامنا بالأشياء المادية لا ينفصل عن ما قاله الدكتور خالد, واللي أكد على أنه ضروري نربي أولادنا على أنهم يقدروا يعيشوا من بعدنا. وفي كتير ناس فعلا شفناهم لما فقدوا الأب أو الأم كانت حياتهم صعبة جدا, ويعني دخلوا بمرحلة من عدم القدرة على استكمال الحياة, أو علقوا بدائرة أنهم كيف فقدوا أهلهم, وهذا الشيء من سنة الحياة. لهيك نعطي أولادنا حب وحنان كافي لحتى فعلا يقدروا يكونوا عايشين حياتهم سعيدين مستقلين بدون أي خلينا نحكي مشاكل نفسية. فدايما بنتمنى أنه نفيدكم, وكانت هاي أكيد فقرة هاشتاك فيد واستفيد عبر صوت فلسطين وفي برنامج سوشال أفهم. فاصل قصير بعدها مكملين.

صباح الخير، يسعد صباحكم مجددا. اهلا وسهلا بكل من انضم للاستماع لصوت فلسطين، متواصلين واياكم على الهواء مباشره بسوشيال اف ام. لازلنا متواصلين بفقرات البرنامج وبنوصل الى فقرتنا التاليه، فقره سوشيال تحت المجهر.

0: وعدسة سوشال تحت المجهر سلطناها على موضوع لافت كان أنا تابعته كثير خلال الأسابيع الماضية, وهو موضوع يعني الصعوبة الشديدة اللي بيعيشها كل فلسطيني بيسافر خارج فلسطين, معاناة الجسر وكمان الصعوبات والانتظار لساعات طويلة وكل هاي الأمور. يمكن لو نشوف في أي دولة تانية أي إنسان بده يسافر يمكن قبل ساعتين من سفره بيحجز موعد طيارة توجه للمطار وبطلع, ولكن بفلسطين موضوع السفر أصبح يعني مقلق ومتعب ومرهق بسبب كل يعني الصعوبات اللي بيواجهها أهلنا في رحلة السفر. محمد أبو ريان كمان علق على هذا الموضوع ووثق تجربته خلال رحلته ووصل شو بيعاني كل فلسطيني خلال رحلة السفر, وهذا الإشي لافت اللي انتبهنا له بالفترة الأخيرة من خلال إنه الشباب عمالهم بيوثقوا يعني المعاناة اللي بيعانوها, وكمان خصوصا إنه خلال رحلات السفر أنا اللي عشتها إنه في كتير ناس ما بتعرف أصلا إنه إحنا كيف بنسافر أو كيف الظروف اللي بنمر فيها بالسفر, بيعتقدوا إنه بنمر بشكل طبيعي وبظروف سهلة زينا زيهم, ولكن لا الموضوع مختلف. لهيك محمد أبو ريان نشر فيديو شارك فيه تجربته والصعوبات اللي عاشها خلال رحلة السفر وكيف فعليا ساعات طويلة وربما أكثر من يوم ممكن يستغرق منك فقط لأنه قررت تسافر.
1: الفلسطيني يا بهاجر نهائيا يا ممنوع يطلع من فلسطين, هذا اللي خطر في بالي وانا مسافر منه, والسبب الطريقه يلي بنسافر فيها. قبل بيوم من موعد سفري سكر الجسر الاسرائيلي بشكل مفاجئ ورجعوا كل المسافرين, وصار المسافرين يومين لازم يطلعوا بيوم, وهيك اذا نزلت بموعد الطبيعي مش حلحق اطلع. فنزلت من الخليل الساعه 1 بالليل وصلنا اريحه الساعه 2, وضلينا قاعدين بالسياره للساعه 10 لحد ما اجى دورنا ندخل جسر السلطه, وفكرت انها تسهلت, بس لما وصلت جسر اسرائيل كان قدامي 14 باص, وكل دقيقه كنت بفكر بنفس السؤال شو حيصير لو رجعوني. انا عندي طيران ثاني يوم والجسر بسكر يوم السبت, وبعد حوالي 3 ساعات الحمد لله عديت, بس المعاناة ما خلصت. وصلت جسر الاردن وكان قدامي 8 باصات, واستنيت ساعتين, وبالنهاية وصلت عمان الساعة 5 العصر. رحلة من الخليل لعمان المفروض تاخد 3 ساعات اخذت 14 ساعة, ضغط نفسي وتعب بدني وساعات طويلة من الانتظار. هاي كانت رحلتي, وللأسف مش قصة استثنائية, هاي قصة كل فلسطيني.

0: إذا مستمعينا كانت تجربة محمد برحلة السفر، وبالتأكيد زي ما حكى هي مش تجربة فردية، إنما تجربتنا كنا والمعاناة اللي بنعيشها، إلا إنه رغم ذلك رح نكمل نطلع نسافر ونرجع رغم كل الصعوبات اللي بنعيشها والإرهاق النفسي والجسدي. فعليا كل شخص بيسافر وبعيش هاي التجربة. سوشال تحت المجهر مكملين بهاي الفقرة، ولكن رح نروح لموضوع تاني مختلف بعيد، ولكن أيضا صلتنا عدسة المجهر عليه لأهميته. في عمر المراهقة مستمعينا دش في أطفال فعليا ببلشوا يفقدوا ثقتهم بأنفسهم، أو بصيروا يطلعوا على أنفسهم بطريقة، خصوصا مع الكمالية اللي بتنشرها السوشيال ميديا، الشكل البيرفكت، الظروف الحياة اللي لازم تكون أحسن ظروف، فكل هاي بتنعكس على المراهق بطريقة كتير كبيرة وبتأثر عليه. لهيك دايما احنا بندور لكم وبنبحث عن كل شخص ممكن يقدم افضل معلومة بطريقة مناسبة. علمتني كنز هي صفحة بتقدروا تتابعوها، بتابعها اكتر من 1,600,000 شخص، لانها بتقدم استشارات تربوية بتساعد على تحسين الحياة. فناقشت وطرحت هذا الموضوع، واذا إجا ابنكم أو بنتكم المراهقة بسؤال إنه أنا مش عم بشوف حالي حلو، أو أنا مش كافي، أو كيف لازم نجاوبهم، كيف لازم نتعامل مع هذا الإشي، خلينا نسمع مع بعض.
1: ماما أنت بتشوفيني حلوة؟ سألتني بنتي هذا السؤال، والحقيقة إنه صدمني وزعلني كتير. بنتي اللي لي 9 سنين بعلمها كيف تكون واثقة بنفسها وبشكلها وبجمالها وشخصيتها، عم تسألني هذا السؤال؟ فقلت لها انت كيف بتشوفي حالك؟ قالت لي ما بعرف. انصدمت، بحثت وقرأت ودورت، ولقيت كتير أبحاث بتقول انه معظم الفتيات بيبلغوا ذروة ثقتهم بنفسهم بعمر 8 سنوات، لكن مع الأسف مع بدء مرحلة المراهقة هاي الثقة بتنخفض، بصيروا كتير بيفكروا بشكلهم، بيفكروا بشخصياتهم، بيفكروا بأفعالهم. بتنخفض هاي الثقة بالنفس، ومسؤولية الأهل هون إنه يحافظوا على إنها ترجع ترتفع من أول وجديد. طيب يا غزل، شو المطلوب نعمل؟ المطلوب إنه نسمع ونحاور. كيف يعني؟ يعني لحتى بنتك ترجع تستعيد ثقتها بنفسها اللي انت بنيتيها عليها من الاول وترجع تعززها، المطلوب منك انك انت تسمعي هاي المشاعر بدون ما تعطيها حلول. لا طبعا انت حلوه، روحي وقفي وشوفي حالك على المرايه. مو هذا الصح. الصح انه نسمع ونتحاور، نعلم بناتنا كيف هن يردوا على هذا الصوت الداخلي جواتهم. انت كيف شايفه حالك؟ ما بعرف. طب تعالي نفكر، انت ليش حاسه حالك مو حلوه؟ أو ليش حاسة حالك حلوة؟ نفتح باب للنقاش، باب عميق كتير، نخليهم يطلعوا مخاوفهم ويطلعوا أفكارهم لإلنا لحتى يتعلموا كيف يناقشوا هاي المشاعر منطقيا بينهم وبين حالهم. فترة صغيرة بتمر وبترجع الثقة بالنفس بتعلى من أول وجديد. اللي بينينا بالأساس بيضل موجود، هو بس عم يمر بمرحلة زلزال صغير رح يرجع من بعده أقوى. وهلأ خبريني أدي عمر بنتك، وهل مهتمة بفيديوهات عن عمر المراهقة للبنات؟
0: إذن مستمعينا بتمنى أن تكون فادتكم هذه المعلومات اللي سمعتوها، وفعليا قديش مهم أنه ما ننفي الشعور اللي بحسوه أولادنا أو عدم الرضا عن أنفسهم أو عن شكلهم، وكيف فعلا نسمح لأنهم يعبروا عن هاي المشاعر وكيف نتعامل معها. أتمنى أنه تكون المعلومات اللي سمعتوها فادتكم. كانت هاي فقرة سوشال تحت المجهر، ولسه مكملين الباقي معنا العديد من الفقرات مستمعينا. بعد الفاصل وإياه ياكم مكملين، ولكل المهتمين بما تنظم الجامعة العربية الأمريكية من يوم إرشادي ترفيهي يوم بكرة رح يكون يوم مميز مختلف، بيستضيف الأهل وأبنائهم الطلاب، وكمان اللافت أنه رح يشاهدوا نهائي كأس العالم بحرم الجامعة، وكانت هذه اللفتة المميزة. لنتابع أكثر رح يكون معنا دكتور محمد أسيا رئيس ونائب رئيس الجامعة العربية الأمريكية خلال البرنامج، فخليكم معنا لتعرفوا أكثر التفاصيل. رح نروح لفاصل غنائي قصير وبعدها نكمل.

0: مستمعينا الكرام، مواقع التواصل الاجتماعي يعني مليئة بالأخبار والتوقعات والدعوات أيضا لطلاب الثانوية العامة بالنجاح والسؤال أكثر عن النتائج الثانوية العامة. لكن في ظل كل هذا التوتر اللي بيسبق النتائج، يوم مختلف مميز واستثنائي لأول مرة في الجامعة العربية الأمريكية. رح تضم الجامعة الطلاب وذويهم ليعيشوا يوم مميز، يوم إرشادي ترفيهي داخل حرم الجامعة. لكن اللافت كان في هذه المبادرة، خلينا نحكي وهذا اليوم، إنه رح الطلاب وأهلهم يشاهدوا نهائي كأس العالم داخل حرم الجامعة. شو الفكرة والهدف كمان من هذا التنظيم؟ رح يحكي لنا عنه أكثر دكتور محمد آسيا، نائب رئيس الجامعة العربية الأمريكية. ودكتور محمد صباح الخير، أهلا وسهلا فيك.
1: صباح الخير لك ولكل المستمعين وكل فلسطين.
0: يا أهلا وسهلا فيك. إذن يعني الطلاب على أعصابهم، خلينا نحكي هو انتظار للنتائج، بعتقد على أعصابه أكثر هو الأهل.
1: أكيد الأهل بينتظروا النتائج، لكن كمان عندهم وقت حساس بأنه أبنائهم يختاروا التخصص الصحيح.
0: 100% صحيح،
1: يعني أبنائهم عندهم تصور شو ممكن أنا أدرس في أي جامعة، ولكن الأهل كمان عندهم تصور آخر. الآن لما بيجي الجامعات بتجذب الأهل والطالب وعم تشرحهم بشكل يعني كبير عن كل تخصص هو بيفكر فيه، هذا هو دور الجامعات بصراحة لازم تقدمه. إحنا الجامعة الحمد لله على مدار السبت الماضي والأحد الماضي وطول الأسبوع، وهي عنا السبت اليوم كمان عنا أيام إرشادية، وكمان غدا اليوم الإرشادي اللي تفضلت فيه يوم الإرشادي لكنه مختلف ومميز. يعني البرنامج الإرشادي هذا يبدأ الساعة 6 مساء، يعني بيحضر الطلاب والأهل المختلف فلسطين أنحاء فلسطين. الحمد لله سنقدم لهم كل الإرشاد الناصح في أي تخصص، يعني إحنا عنا بوث كامل لكل تخصص، حتى الكلية كاملة مع أعضاء هيئة تدريس مع الطلبة، الجميع متوفرين لكل الطلبة بين الساعة 6

0: فتكون مفاجآت كثيرة في هذه الفعاليات لأبنائنا، فيكونوا مبسوطين جدا. بالإضافة لتوفر يعني كثير أنواع من الأطعمة والأشربة المختلفة على على مسار وين موجودين الناس متجمعين في إن شاء الله. وبعد هيك الفترة تيجي الآن على الساعة 10 ننهي هذه الفقرات الترفيهية، راح يكون في دبكات فلسطينية في من الساعة 8 إلى 10 دبكات فلسطينية ومسابقات وجوائز يعني شيء مختلف الحمد لله سيشوفه طلابنا من أجواء ترفيهية. الساعة 10 ستبدأ المباراة نهائي كأس العالم بين الساعة 10 و 12، وهذه الحمد لله يعني ستكون منصة عالية وشاشة كبيرة جدا يعني بشوفها الناس عن بعد نص كيلو، فالحمد لله الكل سيشاهد مباراة يعني رائعة جدا. فلسطين تهتم بالرياضة
1: أكيد.
0: وبالتالي احنا هذا جزء من هذا ابنائنا انه توجيه تعبه، الاهل تعبه والطلاب تعبه، ونحن هنا الحمد لله من رفح عليهم لكن في جو الحمد لله علمي بعد ما ارشدنا لهم لا تخصصات المتوقعة.
1: يعني جميل، وهذا شيء في وقته خصوصا يعني دكتور محمد في ظل عن جد كل الظروف النفسية الصعبة اللي بيعيشها أصلا طلابنا بعد الانتهاء الامتحانات والظروف الأخرى بفلسطين اللي يعني بحاول احتلال ضيق علينا حتى النفس ويمنعنا من الحياة. ولكن يعني دائما أنا بعتبر كل هذه الفعاليات شكل من أشكال الصمود والتحدي، لأنه دائما شعبنا شعب الحياة ويحب الحياة ويريد الحياة، وشعب بده يضحك وبده ينبسط، وهذا اللي بيحاول احتلال انه يمنعنا منه. لهيك هذا اليوم يوم اعتقد انه مميز، واضافي لانه توعوي وارشادي ايضا لا يخلو من الجانب الترفيهي. وبعتقد كمان انكم قدرتوا تجمعوا الاهل مع اولادهم في نفس المكان على طاولة حوار. يمكن وبتعرف دكتور محمد مرات الاهل بيختلفوا مع اولادهم على التخصص، يمكن تقربوا وجهات النظر انتوا بينهم.
0: يعني أنا شفت بنفسي يعني هذه الخمور يعني يعني الأب بيكون بيحاول بده ابنه يكون يدخل طب، الطالب بيحب عالم الافتراضي يعني بيقول لك التخصص الجديد هذا له سوق في العالم، الألعاب الإلكترونية التخصص الجديد اللي فتحنا في خلاف عليه مع الأهل. إحنا بنعتقد إنه ابننا إذا بيأخذ هذا التخصص له مستقبل يكون له شركته الخاصة في هذا المجال، في مجال الإنتاج من العالم الافتراضي والألعاب الإلكترونية وغيرها من الكمبيوتر ساينسز. احنا بنوفر للطالب ذهب في البرامج انه يكون منتج في المستقبل ان شاء الله لحاله وشركته وتعاقداته. الاب ممكن ما عنده قناعة في هذا الموضوع، فهنا بيجي دورنا انه نشرح لهم بكل امانة كل شيء عن هذه التخصصات.
1: جميل طبعا. جميل، يعني اعتقد يوم لافت رح يكون يوم بكرة 19/7 ببلش هذا اليوم الارشادي الترفيهي من الساعة 6 مساء بيكمل تخلص المباراة، اعتقد رح تكون اجواء حماسية كمان في الجامعة.
0: رح تكون كثير حماسية وان شاء الله يعني الكل يسجل هذه المباراة من بيتهم الثاني اللي هو بيت الجامعة العربية الامريكية حرم رام الله.
1: اكيد.
0: اهلا وسهلا بكم.
1: بنذكر انه الفعالية رح تكون بحرم الجامعة العربية الامريكية في مدينة رام الله. سؤال الأخير لإلك دكتور، بالنسبة للي بده يجي يحضر هاي المباراة، هل فقط خلينا نحكي للطلاب اللي بدهم يتوجهوا بالتسجيل في الجامعة العربية الأمريكية، أم حتى الطلاب اللي جايين يكتشفوا الجامعة؟ وفي كثير طلاب بيكونوا فعلا عندهم تردد في اختيار الجامعة وبيسمع من هون ومن هون، فديش مين اللي ممكن يجي يحضر هاي الفعالية؟
0: يمكن هو أي طالب أنهى امتحانات وينتظر النتائج وقاعد بيشوف شو ممكن تخصص بده، فهي مفتوحة لكل أبنائنا من الوطن إنه يجوا يسمعوا منا عن تخصصات المميز الجديدة جديدة للسوق. بصراحة تميز هالجامعة في هذه التخصصات جيد جدا نشرح لهم عنها لأنه بعضهم مش مفهوم. يعني أنا بقول برنامج التسويق الحسي، يعني إيش التسويق الحسي؟ طب الطالب بده يسأل عنه. لذلك إحنا موجودين للإجابة عن كل الأسئلة المطلوبة.
1: إذن هاي دعوة لكل طلاب الثانوية العامة وأهليهم، يوم مميز بتقدروا تكونوا موجودين في الجامعة. يعني أعتقد ضربتوا عصفورين بحجر خصوصا أنه أغلب الناس عم بدور على مكان تحضر فيه كأس العالم،
0: وأنتوا
1: وفرتوا مكان مجاني ترفيهي توعوي، وكمان يعني أعتقد هذا اليوم مميز. بدعو كل طلاب ثانوي العام اللي عن جد بيفكروا وعندهم حيرة بالتخصصات الجديدة تحديدا، وانتوا رح تشرحوا لهم كمان حاجة سوق العمل لأي تخصصات أكتر، فهذا جدا جدا مهم. ومن اللي بنسمعه حوالينا دكتور محمد مرات للأسف طالب بيروح لتخصص فقط لأنه معتادين، وإحنا بنخاف نطلع من

0: دائرة الراحة أو من دائرة المعروف المعلوم. فإن إحنا لما نوعي طلابنا أنه لا تعال تعرف على تخصصات جديدة وكون سباق فيها أنت، قد يكون هذا هو الأفضل لمستقبلك. فبتمنى لكم التوفيق، يوم راح يكون إن شاء الله مميز، الساعة 6 مساء ببلش بحرم الجامعة العربية الأمريكية في رام الله. دكتور محمد آسيا نائب رئيس الجامعة العربية الأمريكية نورتنا، شكرا لك.
1: تسلموا، شكرا،
0: إلى اللقاء.

0: صباح الخير مستمعينا الكرام، يا رب يا رب النجاح والتوفيق لكل الطلاب الثانوية العامة اللي بنتظروا نتائج الثانوية الأحر من الجمر، وأهاليهم اللي تعبوا وسهروا وفعلا كانوا كأنهم الطلاب وأكثر. برجع بذكركم كونوا يعني موجودين بحرم الجامعة العربية الأمريكية برام الله وتعرفوا على التخصصات، خلي يكون في حوار بين الأهل والأبناء، أضافة أنه يوم ترفيه وبتحضروا كأس العالم داخل الجامعة، يعني أكثر من شيء لافت في الفعالية اللي تحدثنا عنها. راح تكون بكرة الأحد 19/7 بالجامعة العربية الأمريكية الساعة 6 مساء بتبلش لحد الساعة 12 بالليل، فهذا تذكير لكم فيها. أما هلأ راح نروح لفقرتنا التالية، فقرة الناس شو حكت. نعرف بأنه التدريس والطالب وحبه لبعض المواد ما إجا من فراغ، لأنه في أستاذ قدر يحبب المادة بقلوب الطلاب ويدخلها في عقولهم بألطف الطرق. مادة اللغة الإنجليزية من أكثر المواد اللي بنسمع الطلاب، ما بعرف من سن صغير أنه أنا ما بحب الإنجليزي، ما يعني هاي المعاناة بيعيشوها الأهل دايما، لكن لم يحاتم قدرة إنها تكون مميزة رائعة في طريقة تدريس اللغة الإنجليزية. لا تعرفوا كيف وتعيشوا جو الحصة مع لمياء، تعالوا نسمع جزء وجانب من طريقة تدريسها وبعدها نرجع نحكي نشوف الناس شو حكت ونقرأ تعليقات الناس على هذا الفيديو اللي رح نسمعه صوتيا. تعالوا نتابع.
1: Okay, let's start.

يعني مستمعينا، الطريقة رائعة لطيفة جدا لتدريس اللغة الإنجليزية، وصراحة هذا الفيديو اللي تابعناه وسمعناه حصد الكثير من التعليقات، آلاف التعليقات، وأكثر من 130 ألف أو 132 ألف لايك، وأكثر من 20 ألف مشاركة. يمكن لحاجتنا لهي الطريقة في التدريس اللي فيها لعب غناء، والطفل دايما بحب هذه الطرق في التدريس. طيب إن شاء الله بوعدكم تكون معنا لمياء في الحلقات الجاية لنستضيفها ونحكي معها أكثر، ولكن تعالوا هلأ نشوف الناس شو حكت على هذا الفيديو. في تعليق، هذا تعليق بيحكي بتستقبلوا أطفال بعمر 20 سنة. هذا التعليق ماخذ أكثر من 17 ألف لايك، يعني تعليق الناس اللي عجبها هذا الكلام بدل إنه كمان إحنا ككبار حابين إنه يكون في هاي الطرق لنتعلم فيها. واضح إنه أكثر من حدا في مكان لطفل عمره 18 سنة. متى الحصة الجاي؟ ممكن طالب زيادة عمرها 29 سنة. في طلب كبير من الناس الكبار اللي عمرهم أكثر من 20 سنة ليكونوا بهاي الحصة. ويمكن فعلا حاجتنا، وكمان إحنا لما كنا أطفال ما حظينا بهاي الفرصة من طرق التعليم، فصراحة محظوظين اللي بتعلموا بهاي الطريقة. تعليقي بيحكي خليهم يعرفوا يحكوا إنجليزي وترجمة، لأنه هاي الطريق، لحظة، هاي السوالف ما استفدنا منهم أبدا. كل ما منك تسوي إشي بيحكوا لك تعرف تحكي إنجليزي ولا لا، هاي الأشياء ما حدا بنتبه إلها إلا تيجي بعد ما ننخرط بسوق العمل. فهذا الشخص عم بحاول يوصل بأنه فعليا إحنا ما عم نحكي إنجليزي مرات، وهذا بيأثر على حياتنا. على هذا التعليق من لمياء بتحكي هذا جانب بسيط من الحصة، وأكيد مش كلها هيك، رح يكون فيها شرح، فيها تشجيع بتسمية طلاب للحصة وإحماء لهم عشان يركزوا بما يتناسب مع درسهم. تعليقي بيحكي طب إيش رأيك يا مس لمياء أنك تدرسين، وأنا كتير انبسطت على هذا الشرح. تعليقات عديدة مستمعينا، فمن ضمنها تعليق بيحكي تعطى الشهادة إلى من يستحقها، وتعليقات كثيرة صراحة ما رح نقدر نقرأها كلها. وفي تعليق بيحكي الله يسامح مدرسينا عقدونا من الإنجليزي وعلمونا إنها لغة صعبة. يعني فعلا يعني هذا بيأكد إنه التعليم أو طريقة التدريس بتأثر جدا على استيعاب الطالب وعلى حبه للمادة. طيب رح نكتفي بهذا القدر من التعليقات، وكل تحية لكل المعلمين اللي فعلا بيجتهدوا بإنهم يوصلوا المعلومة بأجمل الطرق وأفضلها وأقربها إلى الطالب. لسه مكملين معكم مستمعينا بسوشال FM، فاصل ورح نكمل فقراتنا.

0: تحية لكل معلمينا، كل التقدير لهم على جهودهم الدائمة ليكون جيل ناجح وجيل قادر انه يقود في المستقبل. لسه مكملين احنا بفقرات سوشيال اف ام، والى فقرتنا التالية، فقرة سمعتها لأول مرة. بهاي الفقرة مستمعينا بنتعرف على مواضيع قد تكونوا سمعتوها لأول مرة، فالموضوع اللي رح نحكي عنه واللي ممكن ما تكونوا سمعتوا عنه أو تسمعتوه، فإذا ما سمعتوا عنه ركزوا كتير منيح. في ثلاث تشوهات إدراكية بتوصلنا للاحتراق النفسي، وهذا الاحتراق النفسي الله يبعدنا ويبعدكم عنه، لأنه إذا وصلنا له فعلا رح تكون الحياة بأصعب ظروفها. فعشان ما نوصل له تعالوا نعرف شو هي هاي الثلاث تشوهات إدراكية مع دكتور مهاب وبعدها نكمل.
1: ثلاث تشوهات إدراكية رئيسية للبرن أوت، للاحتراق النفسي. التشوه الأول بيسموه glorifying exhaustion أو تمجيد الإجهاد. أنا مطبق في الشغل بقالي يومين وتلاقي عينه المطفية فيها لمعة فخر لحظة ما قالك ده. أنا لا أرى الفخر في هذا، أنا على طول بفكر أنت بعد الشر عليك هتقع امتى، وهتقع هنا مش انسانيا، هتقع هنا جودة الخدمة التي تقدمها. من طلب العلا سهر الليالي، لا من طلب العلا
2: نظم وقت،
1: خد قسط كافي من النوم عشان يصحى يبقى منتج. لأن العلا يأتي من الإنتاجية وليس من الإجهاد والهالات السودة تحت العين. حاجة التانية، فرضية أنك لا تستبدل. أنا لو ما نزلتش العيادة ده عيانين يجرالهم ويجرالهم، أنا لو ما قدمتش البرنامج ده المشاهد يجراله. كلنا قابلين للاستبدال
2: طبعا.
1: الشيء الوحيد اللي لا تستبدل فيه في الدنيا وأتحداك دورك كأب أو دورك كأم، لأنه هنا أتحدث عن احتراق نفسي ناتج عن إهمال الأسرة. ثالثة والأخيرة، الأولوية للعمل دائما. في الزمن اللي احنا عايشين فيه الكل يتحدث عن الشغل وأهمية الشغل طبعا، والحياة ضاغطة. أنا مش جاي أتكلم في كلام نظري وما بحبوش وتقيل على قلبي زي ما هو تقيل على قلب المشاهدين، ولكن لو كانت الأولوية للإنتاجية من العمل وليست لعبودية العمل، فأرجوك عليك أن تضع الأسرة أولا في بعض الأوقات، ونفسك أولا في أوقات، وعملك أولا في بعض الأوقات. إنما العمل أولا طول الوقت، لا أظن أن اللي روح بيته بالليل لقى ولاده حلهم يعني يرسى له، أو مراته مبوزة ومتضايقة وبتتخانق معاه لأنها مهملة ولا تشعر أن في حد في حياتها، يصحى منتج تاني يوم. لا أظن أن الست اللي بتشتغل لو روحت لقت بيتها منهار هتصحى تاني يوم عندها إنتاجية. فكرة أن العمل أولا طول الوقت سوقولها، والمشكلة بقى إيه؟ إن ده قلل كفاءة وجودة العمل وإنتاجية الإنسان.
0: يعني أتمنى بعد ما سمعنا هاي الأشياء المهمة، صراحة واحدة من الشغلات اللي دائما فعلا من ردتها إحنا من طلب العلا سهر الليالي، وكأنه النجاح لازم يكون في سهر وتعب كتير. لا دكتور مهاب ركز على أنه في شغلات كتير جد توصلنا لاحتراق نفسي وتعب نفسي بسبب معتقد أنه إحنا لازم نتعب كتير، أو في الشغل زي ما سمعنا بأنه أنا لازم أبدي شغلي على كل شيء. لا ولازم يكون في هذا التوازن مرات.

عائلتك أهم، مرات أنت ومرات شغلك، حسب هذا التوازن هو اللي بيخلينا سعداء أكثر بالحياة، وهذا اللي تابعنا من خلال الموضوع. طيب كانت هاي فقرة سمعتها لأول مرة، وهلأ رح ننتقل وإياكم إلى الفقرة التالية، فقرة ريلاكس سوشال.

0: إذن مستمعينا فقرة ريلاكس سوشال، هاي الفقرة اللي بنحاول فعليا بعد ما بنطرح مواضيع دسمة بالبرنامج إنه نروح لنكون ريلاكس أولا بحياتنا، ثانيا بطريقة تفكيرنا، لأنه أي شيء بنعيشه تحت الضغط مش رح يكون بأحسن حالاته. فدايما إحنا بنحاول نوصل للهدوء والسلام رغم كل شيء صعب. آية عوضات هي معالجة روحانية ومدربة حياة، ناقشت موضوع جدا مهم، وهو إنه كيف أنت تختار تكون سعيد وكيف تركز على إيجابيات في حياتك. والأهم كمان إنه إحنا في كثير من المرات بنخاف من المستقبل. فالسعادة لا تتفخ، تعالوا نتابع آية شو حكت في هذا الموضوع.
1: السعادة لا هدف ولا فخ، السعادة هي طريقة حياته، هي خيار. الإنسان اللي بيكون سعيد هو الإنسان اللي بيطلع على الإيجابيات بحياته. شوف، كلياتنا بلا مخ، إذا بدنا نكون صريحين كلياتنا بلا مخ. مين فينا فيش عنده هذه اللحظات يلي هو بيجن وبينط وبينهبل؟ لما أنت تروح تسهر مع أصحابك، ليش بتروح تسهر مع أصحابك؟ مش عشان تغير جو وتزت هموم الدنيا بسمعها كثير إنه الإنسان المجنون فيش عنده حدود بالحياة، بس الإنسان بيقدر يكون مجنون بكل لحظة. كل خيار بتختار أنك تطلع فيه من منطقة الراحة تبعك هذا جنون. كل مرة بتختار تطلع فيها من محل أنت عارف أنه فيه ثبات وتختبر شيء جديد على الإكستريم بجانب الآخر هذا جنون. بدكش تخاف من المستقبل، بدك تختبره وبدك تبلش أشياء جديدة هذا جنون. مثال الشخص اللي بيترك وظيفة ثابتة وفيها معاش ثابت عشان يروح يختبر شيء هو مؤمن فيه، بس هو ما عنده بإيده ولا أي إثبات إنه راح ينجح. هذا جنون. السؤال هذا جنون لوين بيوصلني؟ فالسعادة هي خيار، إني أنا استمتع بشربة المي، إني استمتع بالقعدة مع أصدقائي، إني استمتع بالقعدة مع عائلتي، إني استمتع بشغلي. أنا بفيق على الصبح بقول يا رب هذا اليوم أسعد يوم بحياتي، مش مهم كيف شكله.

إذا مستمعينا الكرام دائما بنتمنى لكم السعادة في الحياة رغم كل شيء صعب نعيشه. فتعالوا زي ما حكت آية نختبر المستقبل بدل ما نخاف منه ونستمتع بكل شيء كان حتى لو بسيط جدا. إنك تشرب فنجان قهوتك الصبح تطلع على الشمس تحكي الحمد لله يا رب على كل نعمك اللي لا تعد ولا تحصى هذه هي مصدر السعادة الحقيقية. ما تستنى السعادة من إنك توصل لهدف معين عيش السعادة حتى في أصعب الظروف. أما هلأ إلى آخر فقرات البرنامج وفقرات ترند الإذاعة. في فقرة ترند الإذاعة بنتابع أكثر ما تم تداوله على صفحتنا الخاصة بإذاعة صوت فلسطين وبنذكركم فيها بإمكانكم البحث على صفحة إذاعة صوت فلسطين وصوت فلسطين بلس. ومن أكثر ما تم تداوله على صفحتنا مستمعينا صور وداع وتشييع شهداء في مستشفى العودة بمخيم أنصيرات وسط قطاع غزة اللي ارتقوا في غارة جوية إسرائيلية استهدفت تجمع للمواطنين في المخيم. صور ذوي الشهداء كانت مؤلمة وتفاصيل الوداع اللي أكيد ربنا يعني يصبر كل من فقد. ودائما بنحكي بأنه هذا ما يسعى الاحتلال إلى أنه يعيشنا يوميا من تجويع خوف رعب وحرمان وفقدان. أيضا مما تم تداوله على صفحتنا على إذاعة صوت فلسطين أداة صلاة الجمعة على أراضي خلت الحمص المهددة بالاستيطان في مسافة ريطة جنوب الخليل. المواطنين أدوا الصلاة في هذا المكان في صورة للصمود. وأيضا مستمعينا اقتحام شرطة الاحتلال منطقة حوارة بمسافة ريطة جنوب الخليل تزامنا مع اعتداءات المستوطنين. وفي فيديو شاركناه على صفحتنا إذاعة صوت فلسطين ولقى تفاعل أيضا لحاج مسن بواجه جيش الاحتلال والمستوطنين بثباته على أرضه. إذن بإمكانكم التابع آخر وأهم الأخبار على صفحاتنا إذاعة صوت فلسطين وصوت فلسطين إبلاس. وبهيك بنكون وصلنا لختام حلقة اليوم من سوشال أف أم. أتمنى نكون قدمنا لكم المحتوى المفيد والممتع. شكرا لكم مستمعينا لضيوفنا ولفريق العمل هذه الحنفية بالمكتبة الموسيقية وسام حمد في الهندسة الإذاعية وكرمل أبو حميد في متابعة المواد اللي بتابعوها على صفحتنا إذاعة صوت فلسطين من الإعلام الإلكتروني. في الإعداد والتقديم كنت معكم أنا نهلا شحادة. بقية نهار جميل يا رب كل الخير لكم رغم كل شيء صعب. في أمان الله إلى اللقاء.

0: سلبت كروم أجدادي وأرضا كنت أفلحها أنا وجميع أولادي، ولم تترك لنا ولكل أحفادي سوى هذه الصخور، فهل ستأخذها حكومتكم كما قيل؟ إذن سجل برأس الصفحة الأولى، أنا لا أكره الناس ولا أسطو على أحد، ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي، حذاري حذاري من جوعي ومن غضبي. أنا اسم بلا لقبي، صبور في بلاد كل ما فيها يعيش بفورة الغضب. جذوري قبل ميلاد الزمان رست، وقبل تفتح الحقب، وقبل الثرو والزيتون، قبل ترعرع العشب. أبي من أسرة المحراث لا من سادة النجب، يعلمني شموخ النفس قبل قراءة الكتب. ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي.
1: الساعة الآن 11:00 صباحا في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
2: هنا صوت فلسطين وهذه نشرة إخبارية موجزة. استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون بجروح بقصف طائرة تابعة للاحتلال تجمع المواطنين في حي الزيتون في مدينة غزة. في الضفة الغربية استشهد الفتى فادي حمد الله النعسان 17 عام فجر اليوم متأثم بإصابته برصاص الاحتلال في قرية المغير شمال شرقي رام الله. وكان النعسان قد أصيب قبل نحو أسبوع خلال اقتحام قوات الاحتلال للقرية وأصيب برصاصة في الفخذ، ليعلن عن استشهاده متأثرا بإصابته فجر هذا اليوم. أصيب شاب جراء اعتداء قوات الاحتلال خلال اقتحام قرية كفر نعمي غرب رام الله، حيث أصيب خلال ضربه بأعقاب البنادق مما أدى إلى إصابته بجراحة. داهمت قوات الاحتلال عدة منازل خلال اقتحامها لبلدتي ميثلون في جنين ويعبد في جنين أيضا. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أخضعوا عددا من المواطنين لتحقيقات ميدانية. قال مدير هيئة شؤون الأسرى في الخليل منقذ أبو عطوان إن فتح سلطات الاحتلال لتحقيقات في استشهاد 56 أسيرا من قطاع غزة خطوة استباقية وتبريرا قانونيا لحماية القتلة من المحاكمة مستقبلا، مؤكدا أن تصفية الأسرى والتنكيل بهم الذي يشرف عليه الوزير المتطرف بن كفير يمثل سياسة ممنهجة من أعلى مستوى سياسي وليس سلوكا عفويا. قال عضو اللجنة التنفيذية منظمة التحرير واصل أبو يوسف إن قوات الاحتلال تمارس اعتداءات ممنهجة على الأسرى، وأن عشرات الأسرى تم إعدامهم من خلال التعذيب والإهمال الطبي، مؤكدا أن مصلحة السجون تعمل على استهداف قادة الحركة الأسيرة وخاصة الأسير القائد مروان البرغوثي الذي يتعرض لاعتداءات متواصلة. وطلب أبو يوسف المؤسسات الحقوقية الدولية التحرك العاجل لإنقاذ الأسرى وعدم الاكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار. كشف مدير دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير قاسم معواد عن تحركات قانونية مكثفة لملاحقة قادة وجنود الاحتلال دوليا، مؤكدا جهوزية الدائرة لتقديم إفادات وشهادات حية جديدة توثق التعذيب والاضطهاد داخل معتقل سيدي تيمان منذ أكثر من عام. وأضاف عواد أن المنظمة بصدد تقديم طلب رسمي للمحكمة الجنائية الدولية لتضمين أسماء مجرمي حرب جدد وإصدار مذكرات توقيف بحقهم. كشف أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شهر سعد عن اعتقال قوات الاحتلال لأكثر من 500 عامل في القدس منذ بداية العام الحالي ضمن مخطط لتفريغ المؤسسات الوطنية الصحية والدبلوماسية والاجتماعية من موظفين. وأضاف أن حرمان موظفين من تصاريح الدخول كبد المؤسسات خسائر جسيمة. كثفت الولايات المتحدة وإيران هجماتهما العسكرية في تصعيد متواصل منذ نحو أسبوع، وأعلن الجيش الأمريكي تنفيذ ضربات لعشرات المواقع العسكرية الإيرانية شملت دفاعات جوية وبنى تحتية لوجستية عسكرية وقدرات بحرية. هذا وتعرضت جسور في الكويت والبحرين صباح اليوم لاستهداف مباشر وسط تصعيد إيراني في اعتدائها على دول عربية مما فيها السعودية. كما أعلنت كل من الكويت والبحرين وقطر والأردن التصدي للهجمات الصاروخية الإيرانية. في تركيا ضرب زلزال بقوة 5 درجات فجر اليوم ولاية ملاطيا جنوب شرقي البلاد، ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع أضرار مادية أو إصابات جراء هذا الزلزال. يذكر أن الزلزال مدمرا ضرب جنوب شرق تركيا في عام 2023 وأسفر عن مقتل أكثر من 53,000 شخص. أخيرا في هذه النشرة، يكون الجو اليوم حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح على معدلها السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية. نهاية هذه النشرة الإخبارية الموجزة، شكرا على المتابعة، دائما وأبدا بأمان الله.
3: أيها المارون بين الكلمات العابرة، أنا أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا. أنا أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا. فلنا في أرضنا ما نعمل.

ولنا الماضي هنا، ولنا صوت الحياة الأول، ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل، ولنا الدنيا هنا والآخرة. فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء، واخرجوا من مفردات الذاكرة. يحملوا أسماءكم وانصرفوا.

0: أنتم تستمعون الآن إلى لابد للقيد أن ينكسر مع فلسطين حجة.
1: على وطن إسهالك تطور تطور تطور.
0: صوت فلسطين لابد للقيد أن ينكسر. أسران البواسل، أنتم أهم قطعة من أرض فلسطين يجب تحريرها.
1: بابا بابا أنا حمودي أبو العبيد إسهالك شو أخبارك؟
0: مهما طالت المسافات
2: ومهما زاد سخط السجان،
0: أنتم أقوياء ونحن سنبقى صوتكم حتى حريتكم بإذن الله.
3: لن يهدأ لنا بال إلا إذا حرروا جميعا وبيض
2: هنا صوت فلسطين. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، نأتيكم في برنامج لابد للقيد أن ينكسر من استديوهات صوت فلسطين. نتابع وإياكم آخر مستجدات وتطورات أوضاع أسرانا في ظل هذه السياسة الممنهجة لقتلهم داخل السجون الإسرائيلية ما بعد 7 أكتوبر 2023 من سياسة تجويع وتنكيل واعتداءات جسدية ونفسية وجنسية أيضا داخل السجون، وفعليا تخاذل وصمت دولي حتى هذه اللحظة لم يوقف هذه الجرائم وهذه السياسة العنصرية الواضحة لتطبيق قانون إعدام الأسرى داخل السجون الإسرائيلية بحق أسرانا. إنما يحدث مستمعينا ومشاهدينا لأسرانا داخل السجون هم يعتبرون أبطال، وما يحدث هو جريمة فعليا صامتة بحقهم ترتكب وتستجوب منا رفع الصوت عاليا لإنقاذهم. للحديث بتفاصيل أكثر فعليا ضمن السياسات الممنهجة لقتل أسرانا ولتعذيب وتنكيل أسرانا، عضو المجلس الثوري لحركة فتح مناطق باسم حركة فتح الأسير المحرر عبد الفتاح دولي، مرحبا بك معنا أخي عبد.
4: التحية لك يا فلسطين ومن خلالك للمتابعين الكرام، وتحية إجلال وإكبار لأرواح شهدائنا العظام، وتحية لأسيراتنا وأسرانا في سجون الاحتلال، ولشعبنا الأصيل الأبي الذي يواجه آلة البطش والاقتلاع بمزيد من الإصرار والارتباط والتشبث بهذه الأرض والحق الفلسطيني.
2: أريد أن أبدأ معك أخي عبد بداية حول ما حذرتم به من التصعيد الخطير مؤخرا الذي استهدف حياة القائد الأسير مروان البرغوثي وما يتعرض له داخل السجون الإسرائيلية، وما يحدث سياسة ممنهجة تقوم على الانتقام فعليا والتصفية البطيئة بحق أحد أبرز القادة الوطنية. وللتنويه، ليست المرة الأولى في هذه الاعتداءات وهذا الاستهداف، وهناك استهداف واضح ما بعد 7 أكتوبر أيضا شاهدنا لرموز وقيادات الحركة الأسيرة لتصفيتهم.
4: صحيح فلسطين، مش للمرة الأولى ولا الاعتداء الأول، وهذا الاعتداء يطال كل أسيراتنا وأسرانا حقيقة كما تفضلت منذ 7 أكتوبر. يعني على مدار 3 سنين تعيش الحركة الأسيرة أصعب ظروف حياتها التي لم تحصل في تاريخ الحركة الأسيرة أبدا. وأيضا استهداف قادة الحركة الأسيرة هو أيضا جزء من الاستهداف العام، هم أرادوا محاولة كسر قيادة الحركة الأسيرة أمام الأسرى، ومن ثم قاموا بعزل قيادات الحركة الأسيرة بعيدا عن الأسرى في أقسام العزل في عديد السجون، ويعتدون عليهم مرة تلو الأخرى. لكن واضح أن هناك سياسة تستهدف القائد مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وأنها موجهة من أعلى رأس هرم فيما تسمى بوزارة الأمن الداخلي في دولة الاحتلال، ومسؤول سجون الاحتلال هو المتطرف المجرم ابن كفير الذي قام بنشر فيديو مصور منذ مدة في زنزانة مروان البرغوثي، وهو يهدد القائد مروان البرغوثي، ما يعني أن هناك فعلا توجه لدى حكومة الاحتلال بقتل مروان البرغوثي بشكل مباشر أو غير مباشر. الاعتداء الأخير بإطلاق الرصاص من مسافة صفر والرصاصة المطاطية اخترقت قدم القادة أبو القسام ووصلت حد العظم، يعني لولا القليل لكسرت وتضررت بالكامل قدم أبو القسام. هذا يؤكد أن هناك توجه يستهدف حياة مروان البرغوثي، ولذلك عندما تحذر الحركة من المساس بحياته، لأننا بتنا ندرك أن حياة مروان البرغوثي كما حياة الأسرى والأسيرات هي مهددة بالخطر، وأن هذا الاحتلال لا يعتقد أن بإمكانه قتل الأسرى وقيادات الأسرى والاعتداء على القائد مروان البرغوثي وأن يمر ذلك مرور الكرام. ومن هنا تأتي أهمية مواجهة هذه المخاطر التي تستهدف الأسرى من خلال تصعيد الحضور الميداني المساند لقضية الأسرى، من خلال تفعيل الحملات الدولية التي تظهر للعالم الخطر الذي يتعرض له الأسرى، ثم وضع مؤسسة القانون الدولي أمام مسؤولياتها، لأن كل ما يحصل هو انتهاك لاتفاقيات جنيف الرابعة ولو كل مواثيق حقوق الإنسان التي يجب أن تتحرك بشكل فوري لحماية أرواح الأسرى وقيادات الحركة الأسيرة. ومهما تعرض شعبنا من الظلم، وصحيح أن شعبنا يعيش أوجاع كبيرة ويعيش في مرحلة صعبة، لكنه في لحظة ما عندما يشعر فعلا أن ما يحدث داخل السجون هو يستهدف حياة الأسرى، في لحظة ما لابد أمام كل هذا العدوان وهذا الاستهداف أن يكون للشعب الفلسطيني كلمته، ولا يراهن هذا الاحتلال أنه بإمكانه أن يخدع الشعب الفلسطيني وأن الشعب الفلسطيني قد ينكسر أمام الظلم والقهر الذي يتعرض له. لا، يعني ما سيحصل أن الشعب الفلسطيني سينتصر لأسراه، سينتصر لحقوقه، سينتصر لوجوده في هذه الأرض ومستقبل بقائه فيها. ولذلك القادم بفعل هذا الاحتلال ربما يكون انفجار في وجه المحتل المجرم، لأن كل ما يمارس من عدوان على شعبنا الفلسطيني وقهر، هذا السلوك الذي يمارسه بن كفير ونتنياهو وسموتريتش والمستعمرين وجنود الاحتلال هو بمثابة وصفة لتفجير الحالة على الأرض وتأجيج الصراع على الأرض بفعل هذه الممارسات الإجرامية الخارجة عن الأعراف والقوانين والسلوك البشري.
2: أريد أن أتحدث وأتوقف معك أخي عبد حول إطلاق الحملة الدولية لمناهضة العنف الجنسي ضد الأسرى الفلسطينيين، لنتحدث عن ما يحدث لأسرانا ضمن شهادات حية لضحايا هذه الجرائم، شهادات مرعبة كشفت أن هذه الجرائم فعليا هي يجب أن يكون هناك حملة قوية دولية وشعبية ضمن هذه الحفلات التي وصفوها فعليا بالحفلات لاغتصاب لساعات لأسرانا، ضحايا بالمئات من الأسرى قصر ضمن سياسة ممنهجة وانتهاك واضح للقانون الدولي واتفاقية جنيف الثالثة والرابعة. أهمية هذه الحملة وبدئها، الدول المشاركة، وهل فعلا سيكون هناك تأثير لوقف ولجم جنون هذا الاحتلال في هذه الجرائم؟
4: فلسطين، هذا الاحتلال وإدارة سجونه تجاوزت كل الخطوط الحمراء، ونحن أمام أفعال يعني لا يمكن أن تتأخر البشرية في الوقوف في وجهها، لكنها بكل أسف تأخرت وصمتت. لكن اليوم قد صارت تتكشف هذه الأفعال أمام مرأة ومسمع العالم، لم يعد هناك أي مبرر لمنظومة القانون الدولي ومؤسسات المجتمع الدولي ألا تتحرك بشكل فوري أمام هذه الجرائم الأبشع في تاريخ البشرية.

0: بداية الهجوم على الأسرى مع 7 أكتوبر كانت تصلنا بعض الشهادات التي لها علاقة بعملية الاغتصاب والاعتداء الجنسي. بداية كان الأسرى يتحدثون بها على خجل ولا يريدون الحديث فيها، ثم نحن كنا نتعامل معها أيضا بحساسية ولا نريد أن نشكل أي حرج للأسير ولأهله، ثم أننا أردنا أن ندقق هذه الممارسات ونتأكد منها تماما. حقيقة منذ أكثر من سنتين وسنتين ونص أنا شخصيا تابعت أكثر من حالة تحدثوا بشكل مباشر عن عمليات اغتصاب. عندها بدأنا الحديث في أن هناك عملية اغتصاب يتعرض لها الأسرى وتتعرض لها الأسيرات والمعتقلين الأطفال داخل السجون، ثم جاءت قضية الأسير المحرر من قطاع غزة الذي خرج علينا على الإعلام وتحدث بشكل واضح وصريح كيف قاموا باغتصابه هو وزملاؤه من خلال الكلاب المدربة على اغتصاب البشر، وتتالت الشهادات. لكن اليوم بدأ الأسرى يتحدثون بشكل جريء أكثر. قبل فترة إحدى الأسيرات خرجت وتحدثت بوضوح كيف تعرضت لتحرش جنسي، وتفاصيل القضية هي جاهزة للحديث عنها وتحدثت عنها في أكثر من مكان. قبل أيام قليلة خرج 2 من الأسرى المحررين المناضلين الأبطال وتحدثوا عن عمليات الاغتصاب، وقالوا أن ما تسمعوه هو أقل بكثير مما يحصل داخل السجون، ما يعني أن هناك عمل ممنهج فيما يتعلق بالاغتصاب. وحقيقة أن هذا الاحتلال فعلا يريد أن يستخدم هذا السلوك، لأنه الأهم بالنسبة له من الاعتداء الجسدي على الأسير هو كسر إرادة الأسير وإذلال الأسير وكسر كرامة الأسير، وبالتالي استخدموا هذا السلوك في التحرش والاغتصاب الجنسي سواء من خلال السجانين والسجانات بشكل مباشر أو من خلال استخدام أدوات كما العصي التي استخدمت مع الأسرى في انتهاك كرامتهم واغتصابهم بالعصي، أو باستخدام الكلاب والأدوات الأخرى، أو عبر التحرش وتعرية الأسرى والأسيرات لوقت طويل وتفتيشهم بشكل مباشر في كل أنحاء أجسادهم وترك الأسيرة عارية لما يزيد عن 2 أو 3 ساعات أمام السجنات وفي أحيان أمام كاميرات المراقبة.
1: طب بالحديث عذرا لمقاطعتك عفوا أخي عبد، يعني ضمن التوثيقات التي تحدثت بها وهذه الشهادات أهميتها اليوم وإيصالها لدول العالم للمحاكم الدولية، وأعتقد أن هذا الملف تحديدا الاعتداء الجنسي على الأسرى ملف قدم للجنائية الدولية.
0: فلسطين يعني هذه التقارير وهذه الملفات كافية لمحاسبة هذا الاحتلال المجرم عليها، لكن المشكلة ليست يعني نحن نتحدث في شهادات ونحن نعد الملفات من خلال مؤسسات الأسرى وعلى رأسها هيئة الأسرى ونادي الأسير والمؤسسات القانونية الفاعلة في قضية الأسرى، هناك ما يكفي لمحاكمة هذا الاحتلال المجرم. المشكلة في المؤسسة الدولية نفسها التي لا تقوم بأي إجراءات عملية لتنفيذ القانون بحق هؤلاء المجرمين، يعني يضطر الأسرى اليوم يعني للخروج عن صمتهم والحديث عن الوجع الذي يتعرضون له والألم الذي يلاحقهم لسنوات كل المحررين ومن هم داخل السجون. هناك وجع يعشعش في عقولهم وأجسادهم نتيجة ما تعرضوا له، ما من فعل حقيقي، ما من إرادة دولية حقيقية لملاحقة هذه الجرائم. وبالتالي المشكلة اليوم ليست فقط في الاحتلال حقيقة فلسطين بكل موضوعية، ومع احترامنا للقانون الدولي ومؤسسات المجتمع الدولي ومؤسسات القانون الدولي، المشكلة اليوم في هذه المؤسسات التي لديها مادة كافية لملاحقة الاحتلال ولا تقوم بذلك، حتى أنها لا تحاول أن تفرض على الاحتلال أن تذهب إلى السجون لتكشف عن حقيقة ما يتعرض له الأسرى. حتى الصليب الأحمر الذي لم يتمكن الاحتلال من منعه لسنوات من الدخول، قبل أيام حصل على قرار من محكمة الاحتلال بأنه من حقه أن يدخل السجون، حاول ما يسمى بالكنيسة التعطيل للأمر ولم يتمكن من ذلك. لكن ما الذي يفعل الصليب الأحمر اليوم حتى يضغط على الاحتلال لأن يمارس صحيح. دوره داخل السجون ويدخل إلى السجون ويستمع إلى الأسرى وإلى الأسيرات
1: يعني وتحديدا بعد فشل وسقوط
0: فلسطين. تخيلي أنه الصبح على 5 بيجوا الأسير فيش عنده غير شو لابس وفرشته، بيجي السجان الصبح على 5 بوخ

0: الفرشة بيطلعوها برا وبرجعوها في الليل. يعني حتى في الغرفة ممنوع تقعد على فرشة، يا بتقعد على الأرض يا بتقعد على الحديد. يعني هذا أبسط ما يكون. يعني اليوم احنا نتحدث عن إعدام ونتحدث عن اغتصاب. طب لو دخل الصليب الأحمر، الصليب الأحمر بدخل على أقسام السجون وبدخل على الغرف. بمجرد يدخل على أي سجن حيشوف حجم وبشاعة ما يتعرض له الأسرى. لكن ما الذي يقومون به من أجل أن يمارسوا دورهم؟ لا يقومون بشيء. وبالتالي المنظومة الدولية اليوم تتحمل مسؤولية كبيرة تجاه هذا الصمت وتجاه هذا العجز، ونستطيع في المستقبل القريب أن نسميها شريكة في هذه الجريمة إن لم تمارس دورها ومسؤولياتها تجاه حماية حياة وسلامة وكرامة أسيراتنا وأسرانا داخل السجون.
1: أريد أن أتحدث بالإجراء أيضا ضمن السياسات الممنهجة والقتل، وتحديدا بعد دخول قانون إعدام الأسرى حيز التنفيذ، بأن هناك إجراء جديد يمهد لإقامة سجون محاطة بالتماسيح وبنكفير يتوعد الأسرى. كيف ينظر لخطورة ذلك اليوم؟
0: قبل قرابة السنة عندما تحدث بنكفير المجرم بهذا الموضوع اعتقد البعض يعني أنه يعني مجرد هراء وكلام فارغ. يعني كيف يكون هناك التماسيح؟ أصلا سجون الاحتلال محاطة بالجدران والقضبان والأسلاك المحصنة التي لا تحتاج إلى أي شيء، يعني ما يضعونه حول الأسرى يجعل الأسرى وكأنهم يعيشون داخل قبور محصنة تحت الأرض. لكن هو يريد أن يعبر أولا عن مدى بشاعته، وهو يريد أيضا أن يقول أن هذا الأسير المجرم يشبه هذا التمساح، ويجب أن نضع التماسيح التي يعني يريد أن يعمل التشبيه ما بينها وما بين الأسرى. لكنها في الحقيقة وجه للتشبيه ما بينها وبينه. هذه التماسيح تشبه تماما ابن كفير يشبه هذه التماسيح، لأنه مجرم قاتل، وربما أن التماسيح أفضل من هذا المجرم ابن كفير. لكن هذه رسالة إضافية إلى العالم ليدركوا تماما كيف تفكر حكومة الاحتلال وكيف يفكرون وزراء هذه الحكومة المتطرفين. هذه أفكار جنونية، هذه أفكار إجرامية، هذه أفكار فاشية لا تخرج إلا عن أناس لا ارتباط بينهم وبين السلوك البشري أبدا. لكن هل سيتحرك هل سيكون هناك كلمة للعالم؟ العالم لم يكن له كلمة، وأقصد القانون الدولي. العالم، شعوب العالم تتحرك اليوم مع الشعب الفلسطيني، مع الأسرى. بالأمس أضيء برج إيفل، وقبله بأيام ومدن وبلديات كبيرة في فرنسا تتبنى قضية الأسرى، وتبنت قبل يومين قضية القائد مروان البرغوثي، ونادت بحرية وحرية الأسرى، ونادت بالتحرك لحماية حياة الأسرى. الشعوب حية، ومؤسسات الدولية حية، الدول قراراتها النظرية مهمة وحية، لكن فعلها ميت حقيقة. وبالتالي هي أمام تحدي كبير، كيف ستتحرك تجاه هذه الممارسات، وما الذي ستقول أمام هذا الأمر. عندما تحدث بموضوع التماسيح قبل عام وقلنا أن هذا المجرم قد ينفذ ما يفكر به، مر العالم على ذلك مرور الكرام. سنجد التماسيح على أبواب السجون قريبا. عندما كان يتحدث بالإعدام قبل سنتين قالوا لا، يعني لن يأخذوا قرار باتجاه الإعدام لأنه هذا يتنافى مع القانون الدولي. أخذ قرار الإعدام وسن قانونيا فيما يسمى بالكنيست، وصمت العالم على ذلك. عندما قلنا أنه يهدد حياة مروان البرغوثي والأسرى قالوا لا، هذه مجرد دعايات انتخابية وستمر، أكثر من اعتداء وآخرها إطلاق الرصاص بشكل مباشر. ولدي معلومات عن إطلاق هذا النوع من الرصاص على عديد قيادات الأسرى داخل السجون وفي أماكن حساسة، وأنا يعني أتألم وأنا أتحدث بذلك. عندما قاموا بتعرية أحد الأسرى ثلاث مرات متتالية وقاموا بإطلاق النار من هذا الرصاص المطاطي على جسده وهو منبطح على بطنه عاريا في مكان حساس على جسد فلسطين. يعني هذه القضايا كلها كفيلة بأن تحرك الجبال وأن تبكي الصخور، لكنها حتى اللحظة لم تحرك منظومة العدالة الدولية والإنسانية التي تتبنى موقف حقوق الشعب الفلسطيني، ولا تتحرك لحماية هذا الشعب المقهور الذي يتعرض في كل يوم إلى اعتداء جديد لم يعد بإمكاننا أن نتخيل

0: لا زال يتمسك بقواعد الأخلاق الفلسطينية. عدد كبير منها أصلا حتى يحصل على الدعم وقع على اتفاقيات الدعم المشروط، والدعم المشروط هو عدم تقديم أي خدمة لا للأسرى ولا لأهالي الأسرى ولا ليش ولا لأي شيء يتعلق بالشهداء وكذلك الأسرى كما قلت، وغالبهم يتحرك في هذا الاتجاه ولا يقوم بأي مساعدة تتعلق بالأسرى. هذه من مؤسسات المجتمع المدني التي يتغنى بها الكثير ويعني تصدع رؤوسنا في الحديث عن العدالة وعن الديمقراطية، وفي كل يوم يطلون علينا بشيء جديد. أما في هذه القضايا يتناسون أنهم وقعوا على اتفاقية الدعم المشروط، ومنها مؤسسات كبيرة على رأسها مسؤولين سياسيين كبار يخرجون على الإعلام ينظرون علينا باسم الشعب الفلسطيني وهم ممن وقعوا على هذه الاتفاقيات. لكن هناك بعض المؤسسات التي تعمل في هذا الأمر، منها يعني هيئة شؤون الأسرى، نادي الأسير، وهناك مؤسسات مدنية قانونية نعم لها علاقة في هذا الموضوع يعني وتعمل بقدر ما تستطيع. لكن نحن لدينا إشكالية، أولا أن عددها قليل، إمكانياتها قليلة، اثنين يعني مدى قبول الأسرى في التعامل مع هذا الموضوع يعني متدني وصعب ولا يوجد إقبال على هذا الأمر. لكن بعدما وصل ويصل وبعدما تحدث به المحررين الذين تعرضوا للاغتصاب وأظهروا يعني حجم الأدوية التي يضطرون للتعامل معها، طب هؤلاء من ذهبوا ليجدوا من يتحدثون معه، فما بالك مع من لم يذهب؟ يعني نحن نتحدث عن أسرى كما قال هذا الأسير أنهم بحاجة ماسة إلى استخدام هذا النوع من الدواء. نحن لا نريد أن نتحدث عن دواء، نريد أن نتحدث عن دعم نفسي واجتماعي وعن تواصل مباشر مع هؤلاء الأسرى. صدقيني يعني أنا أعرف حالات خرجوا من السجون ويعني وجلسوا في بيوتهم وحاولت عائلاتهم أن تتدخل وتتحدث مع أصدقائهم وتقول تعالوا لتروا صديقكم هو يجلس في البيت ولا يريد الخروج من البيت، لا ندري ما الذي حصل معه. نعم يعني هناك من يتغلب على هذا الأمر وهناك من يحتاج إلى عملية تدخل، وتحديدا الأطفال المحررين، لأن عمليات الاغتصاب والاعتداء هي تشمل الكل، الأطفال والأسيرات والأسرى، ونحن نستقبل الأسرى ونجد الوجع والقهر في أجسادهم ونجد الألم في حديثهم عندما يتحدثون عن المس بكرامتهم الإنسانية. وبالتالي نعم يجب أن يكون هناك تدخل، لا نريد أن نقول تدخل نفسي إذا كان هذا الموضوع محرجا، نريد أن نقول يجب أن يكون هناك دعما اجتماعيا وإسنادا نفسيا وأخلاقيا ووقفة إلى جانب الأسرى بالطريقة التي يراها الخبراء والمختصين مباشرة وتليق بكرامة الأسرى والتعامل مع الأسرى. وهذا ليس عيبا، لأن ما يحصل هناك يعني لا أدري كيف يتمكن الأسير الفلسطيني من تحمله، لأن الصخر لا يتحمله، وبالتالي لا يعيب أي أسير ولا أي مؤسسة أن تجد حلولا ووسائل وأدوات للتفاعل والتعامل مع الأسرى المحررين بعدما ثبت ما يتعرض له العديد منهم من قضايا تحتاج إلى تدخل اجتماعي ونفسي عاجل.
1: أشكرك جزيل الشكر على كافة هذه الإيضاحات، عضو المجلس الثوري لحركة فتح الأخ عبد الفتاح تولي، شكرا جزيلا لك.

0: إذن مستمعينا ومشاهدينا الكرام، زلنا نتواصل وإياكم مباشرة من استوديوهات صوت فلسطين ونتابع آخر مستجدات وتطورات أسرانا داخل سجون الاحتلال في ظل هذه السياسات العنصرية الممنهجة لقتل وتعذيب أسرانا في السجون، وللانتقال إلى قطاع غزة وأسرى قطاع غزة والموت الذي يشاهده أسرانا في قطاع غزة غير الإخفاء القسري والسجون السرية. نذهب إلى هناك ومدير عام هيئة شؤون الأسرى والمحررين الأخ حسن قنتي معنا مباشرة، تحياتي لك.
1: حياكم الله، أهلا وسهلا.
0: أريد أن أبدأ معك في آخر ما لديكم أخي حسن عن أسرى قطاع غزة، هل هناك أي معلومات أي جديد سواء أعدادهم وأوضاعهم السجون الذين

0: تواجدون فيها في ظل ما تتابعونه في قطاع غزة؟
1: بالتأكيد أن الجديد في قضية معتقلين قطاع غزة هو التأكيد أكثر على حجم المعاناة وحجم الإبادة التي يتعرض لها هؤلاء المعتقلين والأسرى في سجون الاحتلال. وهذا بات واضحا حقيقة من خلال أولا تقارير المحامين التي تأتي تباعا وبانتظام من خلال الشهادات التي يتم التحصيل عليها أن العقوبات لا زالت كما هي. صمت المؤسسات الدولية وأيضا وصول الأسرى لحالة من فقدان الأمل بأن يتم تطبيق قانون أو قرار المحكمة العليا بالسماح للصليب الأحمر بزيارتهم خاصة، وأن العديد بل المئات من أبناء المعتقلين لا يعلمون عن مصير عوائلهم، كما لا عوائلهم لا تعلم حقيقة أوضاعهم في داخل السجون. هذا يضاعف من معاناة الأسرى. أضف إلى ذلك أيضا أن هناك عملية مبرمجة ممنهجة لقتل الروح والأمل لدى نفوس عوائل أسرانا من خلال إطلاق بعض أنا أقول الأجهزة المشبوهة والأشخاص المشبوهين الذين يتبعون لجيش الاحتلال وأجهزة أمنه بالاتصال على عوائل أسرانا والتلاعب بمشاعرهم بأن أبنائهم قد يكونوا شهداء أو أبنائهم المعلوم عنهم أنهم شهداء قد يكونوا أحياء في سجن معين ويسمون بعض الأسماء للسجون والمعتقلات. كل ذلك الأمور حقيقة تزيد من كاهل معاناة عوائل الأسرى. أضف إلى ذلك ما أقلق حقيقة عوائل قطاع غزة هو التقرير الذي تم الكشف عنه مؤخرا، والذي أوضح من خلال التقرير أن هناك عمليات تمت تصفية مقصودة ومعلومة، وكان جزء من هذه العمليات القتل تعالج أو ينظر إليها في أروقة القضاء في دولة الاحتلال. تم إغلاق تلك الملفات بشكل كامل، وهذا حقيقة يعطي مزيد من المجهول وعلامات الإخفاء أكثر الغير محدودة للعديد من الأسرى الذين تم الإبلاغ عنهم، إما أنهم تم سقطوا شهداء أو أنهم حتى الآن مصيرهم غير معلوم، وأصبح الهاجس الذي يسيطر على العوائل الأسرى أن هؤلاء الأسرى أو أبنائهم الأسرى قد يكونوا تعرضوا لعمليات القتل المباشر وخاصة في بداية الحرب وفي منتصف عام 24 بعد الدخول لمشفى الشفاء. الإحصائية تقول أن هناك 56 شهيدا من أسرى قطاع غزة ارتقوا في السجون بدون معرفة السبب الحقيقي لعمليات القتل والإعدام أو الاستشهاد، في حين أن لدينا المئات من الأسرى الذين بل أبلغنا من عوائلهم أنهم اعتقلوا وشوهدوا أمام العديد من الناس تم اعتقالهم، ولكن الأجوبة والردود التي نتحصل عليها تقول أنهم غير معتقلين. بعد الكشف عن تقرير هارس حقيقة أصبحت الأمور يبدو لدى العوائل الأسرى تميل إلى أن قد يكونوا أبنائهم قد أعدموا بشكل بارد، وحتى ولكن إدارة سجون الاحتلال وجيش الاحتلال تتحين الفرص فقط للإعلان عن استشهاد هؤلاء الأسرى المخفيين قصرا، خاصة وأن العدد 56 أعلن عنهم، ولكن قناعتنا كمؤسسات أسرى وهيئة أسرى وكل العاملين في مجال الأسرى أن العدد أكبر بكثير من العدد الذي أعلن عنه.
0: ماذا وردكم أخي حسن؟ صحيح، ولكن أريد أن تضعنا، عذرا لمقاطعتك، أريد أن تضعنا بخطورة ما يحدث للدكتور أيضا حسام أبو صافية والتصفية الواضحة والخطيرة الذي نشهدها للأسرى تحديدا أسرى قطاع غزة، كما تحدثت في ظل سياسة الإخفاء القسري وشاهدنا التعذيب وما تحدثت به أنت الآن.
1: بالتأكيد الدكتور حسام أبو صفية كعنوان للطواقم الطبية التي أثبتت فلسطينيتها وأثبتت جدارتها المهنية خلال حصار مشفى كمال عدوان الذي سوي بالأرض بعد أن قتل من قتل بداخله واعتقل من اعتقل بداخله. فكان الدكتور حسام أبو صفية كرمز للمنظومة الصحية ورمز للوفاء لمهنته الصحية. تتم عملية حقيقة على الانتقام من الدكتور حسام من خلال عزله في زنادين انفرادية أو من خلال تنقله الدائم والمتواصل ما بين السجون والمعتقلات، وأيضا إطلاق التهديدات بحق الدكتور حسام بأنه سيتم قتله ويتعرض حقيقة لقتل بطيء من خلال حرمانه من العلاج، وأيضا وضعه بشروط اعتقالية صعبة للغاية. كلها تؤكد على أن هناك نية مبيتة يبدو لتصفية الدكتور حسام أبو صفية. وفي هذا المقام حقيقة نحن نحذر بضرورة أن يكون صحوة للمؤسسات الحقوقية والصليب الأحمر لزيارة الدكتور حسام أبو صفية، وألا نكون قد ألا يكون لدائنا متأخرا، خاصة وأن دار السجون الاحتلال وجيش الاحتلال لديها من السوابق الكثيرة التي هيئت الظروف لقتل العديد من الأسرى والمعتقلين كالأسير بالتأكيد وليد دقة في أوائل حرب الإبادة وغيرهم أيضا وغيرهم من الشهداء التي هيئت الظروف لقتله تحت مسميات عدة أهمها كان الإهمال الطبي. نحن حقيقة وكل المؤسسات نستشعر خطورة الوضع الذي يحياه الدكتور حسام أبو صفية، على اعتبار أن الدكتور حسام حقيقة أصبح رمزا من رموز الوفاء لقضية الوطنية ولأبنائنا المرضى والأسرى في داخل سجون الاحتلال.
0: أشكرك جزيلا الشكر على كافة هذه المعلومات والإيضاحات، مدير عام هيئة شؤون الأسرى والمحررين في قطاع غزة الأخ حسن قنتي، شكرا جزيلا لك. إلى هنا مستمعينا ومشاهدينا الكرام نصل لنهاية مشوار اليوم، لا بد للقيد أن ينكسر. هذه تحيات وسام حمد، نهلة شحادة ورمزي أبو ظاهر، تحياتي لكم مني فلسطين حجة، دمتم بكل خير.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: تمام 12 ظهرا في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، وهذه نشرة إخبارية مفصلة نبدأها بالعناوين. 3 شهداء ومصابون في قصف الاحتلال للمواطنين في حي الزيتون بمدينة غزة. شهيد متأثر بإصابته برصاص الاحتلال في المغير في رام الله. الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من محافظة الخليل بينهم مسن. الاحتلال يواصل شق المزيد من طرق الالتفافية لتعزيز الاستيطان بالضفة الغربية. والاتحاد الأوروبي يجدد دعوته لإسرائيل للامتناع عن توسيع المستعمرات في الضفة الغربية. إلى الأنباء بالتفصيل. استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون بجروح بقصف طائرة مسيرة تجمعا للمواطنين في حي زيتون في مدينة غزة. في الضفة الغربية استشهد الفتى فادي حمد الله النعسان 17 عاما فجر اليوم متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في قرية المغير شمال شرقي رام الله. وكان نعسان أصيب قبل نحو أسبوع خلال اقتحام قوات الاحتلال للقرية برصاصة في الفخذ من نوع متفجر أثناء هجوم للمستوطنين، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة قبل أن يعلن عن استشهاده متأثرا بالإصابة. أصيب شاب باعتداء قوات الاحتلال خلال اقتحام قرية كفر نعمي غرب رام الله، وقد أصيب بعد الاعتداء عليه بعقاب البنادق مما أدى إلى إصابته بجراحة. دهمت قوات الاحتلال عدة منازل خلال اقتحامها لبلدتي ميثلون ويعبد في محافظة جنين، وقد أخضعت قوات الاحتلال المواطنين لتحقيقات ميدانية. منعت قوات الاحتلال رفع أذان الفجر في قرية حسان في بيت لحم وأجبرت المصلين على مغادرة أحد المساجد قبل أن تطلق قنابل

الصوت والغاز السام المسيل للدموع باتجاههم. اعتقلت قوات الاحتلال 10 مواطنين من محافظة الخليل بينهم مسن عقب اقتحامها لمنازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها والتنكيل بهم. قال مدير هيئة شؤون الأسرى في الخليل منقذ أبو عطوان إن فتح سلطات الاحتلال تحقيقات في استشهاد 56 أسيرا من قطاع غزة خطوة استباقية وتبرير قانوني لحماية القتلى من المحاكمة مستقبلا، مؤكدا أن تصفية الأسرى والتنكيل بهم الذي يشرف عليه الوزير المتطرف بن كفير يمثل سياسة ممنهجة ومخطط لها من أعلى مستوى سياسي وليس سلوكا عفويا. وأضاف أبو عطوان أن غياب حصيلة دقيقة للأسرى المفقودين في قطاع غزة يعود لتعمد الاحتلال إخفاء توثيق الاعتقالات لتغطية جرائم تصفية الأسرى وسرقة أعضائهم وإخفاء الجثامين. وأكد أن المؤسسات والسفارات الفلسطينية تواصل الحراك الدولي لفضح جرائم الاحتلال. في السياق قال عضو اللجنة التنفيذية منظمة التحرير واصل أبو يوسف أن قوات الاحتلال تمارس اعتداءات ممنهجة على الأسرى داخل السجون وأن عشرات الأسرى أعدموا خلال التعذيب والإهمال الطبي، مؤكدا أن مصلحة السجون تعمل على استهداف قادة الحركة الأسيرة وخاصة الأسير القائد مروان البرغوثي الذي يتعرض لاعتداءات متواصلة. وطلب أبو يوسف المؤسسات الحقوقية الدولية التحرك العاجل لإنقاذ الأسرى وعدم الاكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار، مؤكدا أهمية فرض عقوبات على دولة الاحتلال وتفعيل مبدأ المحاسبة والمساءلة في المحاكم الدولية. بدوره كشف مدير دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير قاسم عواد عن تحركات قانونية لملاحقة قادة وجنود جيش الاحتلال دوليا وتقديم إفادات وشهادات حية جديدة توثق التعذيب والاضطهاد داخل معتقل سيدي تيمان. وأوضح عواد أن المنظمة بصدد تقديم طلب رسمي للمحكمة الجنائية الدولية لتضمين أسماء مجرمي حرب جدد وإصدار مذكرات توقيف بحقهم. وأشار عواد إلى أن التحرك القادم لن يقتصر على القانون الجنائي الدولي، بل سيتم ملاحقة الجنود الإسرائيليين في دول تسمح قوانينها الوطنية بملاحقتهم. كشف أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد عن اعتقال قوات الاحتلال لأكثر من 500 عامل في القدس منذ بداية العام الجاري، وذلك ضمن مخطط لتفريغ المؤسسات الوطنية الصحية والدبلوماسية والاجتماعية من موظفيها. وأوضح سعد أن حرمان الموظفين من تصاريح الدخول كبد العمال والمؤسسات خسائر جسيمة، وأن التعويضات التي قدمتها المؤسسات الدولية لم تعود سوى 6-7% من حجم الخسائر. وحذر سعد العمال من سماسرة التصاريح وشبكات النصب التي تستغل حاجتهم لبيعهم التصاريح المزورة. قال المكتب الوطني لدفاع الأرض ومقاومة الاستيطان في تقريره إن حكومة الاحتلال تعتمد شبكة الطرق الاستيطانية كأداة فعالة لإعادة تشكيل جغرافيا الضفة الغربية وتكريس السيطرة على الأرض الفلسطينية. وأوضح التقرير أن هذه الطرق تستخدم لربط المستوطنات والبوار الاستعمارية وما يسمى بالمزارع الرعوية ببعضها البعض في الوقت الذي تؤدي فيه لعزل التجمعات الفلسطينية. وأشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال تخصص ميزانيات ضخمة لشق مئات الكيلومترات من الطرق للمستوطنين، مما يؤدي لالتهام مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية. في الإطار أبدى الاتحاد الأوروبي قلقا عميقا إزاء توجهات الحكومة الإسرائيلية الحالية لتخصيص اعتمادات مالية ضخمة وغير مسبوقة لدعم التوسع الاستيطاني في قلب الضفة الغربية. وأضاف الاتحاد أن هذه الخطوات ستؤدي حتما إلى ترسيخ الوجود الاستيطاني في مناطق توصف بأنها حساسة من الناحية الجيوسياسية. أعلن المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور عن إطلاق منصة بوصلة غدا بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء لتزويد الطلبة وأولياء الأمور ببيانات حول التخصصات الجامعية وعدد الملتحقين بها ونسب البطالة لاتخاذ القرار الأكاديمي السليم في المستقبل. وأشار

الدستور إلى الانطلاق الرسمي للمدارس الصيفية يوم الاثنين الماضي وسط تفاعل وإقبال كبيرين، حيث تجمع بين التعويض الفاقد التعليمي والأنشطة الترفيهية للطلاب. كثفت الولايات المتحدة وإيران الهجمات العسكرية في تصعيد متواصل منذ نحو أسبوع، وأعلن الجيش الأمريكي تنفيذ ضربات استهدفت عشرات المواقع العسكرية الإيرانية وللبنى التحتية اللوجستية العسكرية إضافة إلى قدرات بحرية. وتسبب القصف الأمريكي بمقتل 7 أشخاص جراء استهداف جسور في مدينة بندر خمير الساحلية جنوب إيران. وتعرضت جسور في الكويت والبحرين صباح اليوم لاستهداف مباشر وسط تصعيد إيراني في اعتدائها على دول عربية. تجاوزت حصيلة الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا الشهر الماضي عتبة 5000 قتيل بحسب ما أعلنت الجمعية الوطنية. وضرب الزلزالان الذي بلغت قوتهما 7.5 درجات البلاد بفرق زمني يقل عن دقيقة واحدة، وخلفت دمارا كبيرا في ولاية لاغواريا الساحلية شمال كاراكاس، ويعيش ما لا يقل عن 20,000 في مخيمات مكتظة. لقي 8 أشخاص مصرهم فيما لا يزال 34 آخرون في إعداد المفقودين بانهيار أرضي ضخم طمر عددا من المباني السكنية في مدينة تشوجينغ جنوب غربي الصين، ما دفع السلطات لإجلاء أكثر من 10,000 شخص كإجراء احترازي. أخيرا في هذه النشرة، يكون جو اليوم حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع لدرجات الحرارة التي تكون على معدلاتها السنوية العامة بحوالي 4 درجات مئوية. نهاية هذه النشرة، شكرا على المتابعة، بأمان الله.

صوت فلسطين، الحياة تسمع، نغطي الحدث ونحمي الرواية.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: هنا صوت فلسطين، وهذا موجز لهم الأنباء. استشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين بجراح بقصف طائرة مسيرة تجمع المواطنين في حي الزيتون في مدينة غزة. استشهاد الفتى فادي حمد الله النعسان 17 عاما فجر اليوم متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في قرية المغير شمال شرقي رام الله. إصابة شاب برصاص الاحتلال في منطقة واد الحمص في بيت لحم. قوات الاحتلال تمنع رفع أذان الفجر في قرية حسان غرب بيت لحم فجر هذا اليوم. قوات الاحتلال داهمت عدة منازل خلال اقتحامها لبلدتي ميثلون ويعبد في محافظة جنين. قوات الاحتلال اعتقلت 10 مواطنين من محافظة الخليل بينهم مسن. هيئة شؤون الأسرى والمحررين تؤكد من فتح سلطات الاحتلال تحقيقات في استشهاد أسرى من قطاع غزة هي خطوة سباقية وتبريرا قانونيا لحماية القتلة. عضو اللجنة التنفيذية منظمة التحرير واصل أبو يوسف يقول إن قوات الاحتلال تمارس اعتداءات ممنهجة على الأسرى داخل السجون. المكتب الوطني لدفاع الأرض ومقاومة الاستيطان يقول إن حكومة الاحتلال تعتمد شبكة الطرق الاستيطانية لإعادة تشكيل الجغرافيا في الضفة الغربية. الاتحاد الأوروبي يبدي قلقا عميقا إزاء توجهات الحكومة الإسرائيلية الحالية لتخصيص اعتمادات مالية ضخمة لدعم التوسع الاستيطاني في قلب الضفة الغربية. المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور يعلن انطلاق منصة بوصلة غدا بالتعاون مع الجهاز المركزي لتزويد الطلبة وأولياء الأمور حول التخصصات الجامعية وأعداد الملتحقين بها ونسب البطالة. وكيل وزارة المالية يعلن مجد الحسن يعلن اليوم أن الأسواق المحلية ستشهد استئناف لعمليات توريد المحروقات بشكل طبيعي كما كانت عليه سابقا اعتبارا من يوم غد الأحد بمعدل 3 ملايين لتر يوميا. الولايات المتحدة وإيران يكثفان الهجمات العسكرية في تصعيد متواصل بينهما منذ أسبوع. وأخيرا يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، وتكون درجات الحرارة على معدلاتها بحوالي 4 درجات مئوية. شكرا على المتابعة، بأمان الله.
1: هنا صوت فلسطين، حكاية الأرض والناس، وجدان الوطن، وصوت الذين يحبون الحياة.
2: ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، ونرقص بين شاهدين، نرفع مئذنة للبنفسج بينهما أو نخيلا. نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: صوت فلسطين يقدم الواقع الصحي والطبي في فلسطين، إعداد وتقديم ابتهال فطيمة، هندسة إذاعية محمد سبعني.
2: هنا صوت فلسطين، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل الخير والمحبة، وحياكم الله عبر أثير صوت فلسطين، وأهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج والذي من خلاله نسلط الضوء على واقع القطاع الطبي والصحي في قطاع غزة والحال الصعب الذي وصل إليه جراء العدوان الذي شنته إسرائيل على القطاع واستهدفته بشكل خاص. وطبعا لم تعد الأزمة الصحية في قطاع غزة مجرد تحد يواجه المؤسسات الطبية، بل أصبحت واقعا إنسانيا يمس حياة كل فرد في هذا المجتمع. في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها القطاع، يقف النظام الصحي أمام ضغوط هائلة تفوق قدرته على الاستجابة، بينما تتزايد احتياجات السكان يوما بعد يوم، وبين مستشفيات تعاني من نقص الأدوية والمستلزمات الطبية ومراكز صحية تفتقر إلى الأجهزة الحديثة وكوادر طبية تعمل في ظروف شديدة الصعوبة. يجد المرضى أنفسهم في مواجهة معاناة مزدوجة، معاناة المرض ومعاناة البحث عن العلاج في بيئة تعاني من محدودية الإمكانيات. أسهمت ظروف الإنسانية القاسية وتضرر البنية التحتية وصعوبة توفير الموارد الطبية في زيادة مخاطر انتشار العديد من الأمراض المعدية في قطاع غزة، إلى جانب تفاقم الأمراض المزمنة التي تتطلب متابعة وعلاجا مستمرين، كما أن الاكتظاظ السكاني وتراجع خدمات المياه والصرف الصحي في بعض المناطق والنقص الحاد في اللقاحات والأدوية الأساسية، كلها عوامل تزيد من احتمالية تفشي الأمراض وتفاقم الأوضاع الصحية، خاصة بين الأطفال وكبار السن والمرضى الأكثر عرضة لتلك المضاعفات. وللحديث مستمعينا الكرام عن هذا الوضع الصعب الذي بالفعل يعني حل بقطاع غزة جراء العدوان الذي شنته إسرائيل القوى القائمة بالاحتلال على قطاع غزة، يسرنا أن نستضيف معنا دكتور الجراح بكر أبو صفية. فأهلا وسهلا بك معنا دكتور بكر، وحياك الله عبر أثير صوت فلسطين.
3: أهلا بحضرتك وجميع العاملين في صوت فلسطين.
2: حياك الله دكتور، يعني استمعت وإياي إلى هذه المقدمة الصعبة التي بالفعل يعني شرحت ووصفت الحال الصعب الذي حل

23 قطاع غزة كان أحد الأعمدة التي أراد تدميرها، لأنها تشكل نوع من الصمود وعدم تفكير الفلسطيني بالهجرة هي القطاع الصحي. لذلك أول بنية تحتية قام بتدميرها والاعتداء عليها هي المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية. اثنين، فرض حصار جائر على كل أنواع الأجهزة وكل أنواع الأدوية والمستلزمات الطبية التي تدخل التي كانت تعبر عبر المعابر لقطاع غزة، كما يحتاج حتى من رام الله. حصة قطاع غزة من وزارة الصحة في رام الله لم تدخل تقريبا طيلة فترة الحرب سوى مرة أعتقد. بالتالي هو يعلم مدى أهمية هذا القطاع الصحي. ولكن حول الوضع الصحي بشكل عام في قطاع غزة نتيجة كل هذه الممارسات والدمار لكل البنى التحتية بما فيها الصرف الصحي، أصبح قطاع غزة عبارة عن مكره صحية. قطاع غزة الآن عبارة عن مكره صحية، لا يخلو بيت من كل الشوائب ومن كل الحشرات، بدءا من البق إلى البعوض إلى الفاش إلى البراغيث. لا يوجد بيت سليم من هذه الأمور. في نفس الوقت لا توجد أدوية لمكافحة حتى على المستوى الشخصي، تروح على سوبر ماركت تشتري لا يوجد. فما بالك بلديات مبهدلة ومدمرة ويدوب بالكاد تستطيع أن تعمل. في السابق كانت ترش الأجواء في قطاع غزة في فترات معينة، فترات انتشار البعوض والحشرات الأخرى والأمور، كل هذا معدوم الآن والسبب الاحتلال لأنه يمنع دخول كل هذه الأمور. عندما كان هنالك فضيحة بالعرس أي الفئران الكبيرة التي أدخلها الكيان الصهيوني على شمال قطاع غزة وانتشرت على مستوى قطاع غزة، عندما صارت فضيحة عالمية أنه الاحتلال سمح بإدخال بعض السموم لهذه تستخدم لقتل هذه العرس، وهذه السموم لم يكن لها تأثير كبير على فكرة، على ما يبدو معالجة أو العرس معالجة أنه تكون محصنة من هذه السموم. عدا عن ذلك الحصار الجائر على قطاع غزة بالمجال الصحي، على سبيل المثال قطاع غزة كان يزدهر بعدة أجهزة رنين مغناطيسي في عالم رفح، في رفح وفي خان يونس وفي مدينة غزة حوالي 5-6 أجهزة رنين مغناطيسي، أجهزة سي تي اليوم لا يوجد في قطاع غزة. طبعا رنين مغناطيسي لا يوجد الآن لأنه كل الأجهزة عطلت، بعضها دمر وبعضها نتيجة عدم وجود غاز الهيليوم لمدة 3 سنوات تقريبا أصبح قطعة حديد. يوجد في قطاع غزة الآن لشغلات جهازين سي تي، واحد موجود في مستشفى يافا وهو مستشفى خاص في دير البلح، والآخر موجود في المستشفى الأهلي العربي أي المعمداني وهو مستشفى يتبع كنيسي. أما الأجهزة الأخرى التي في الشفا وفي ناصر وشهداء الأقصى وفي جمعية حيدر عبد الشافي كلها دمرت هذه الأجهزة. بالتالي نأمل أن يتعافى مستشفى الشفاء، قطاع الأشعة التدخلية الآن تقريبا شبه بدأت تتعافى في المبنى الذي دمر في الكيلو، ونأمل أن تتعافى الأجهزة الأخرى. هذا فيما يخص قضايا التشخيص. قضايا العلاج لا توجد جميع الأدوية. على سبيل المثال مرضى السرطان بشكل كبير مظلومين، لأن غالبية السرطانات تحتاج أو جزء كبير منها يحتاج إلى علاج بالإشعاع. سابقا وقبل 7 أكتوبر كان تحول هذه الحالات إلى مستشفى المطلع في القدس. الآن هؤلاء لا يستطيع أحد منهم يخرج، وكلكم سمعتم بالفضيحة المؤسسة الطبية الدولية اللي ما ترعى أو مسؤولة عن تسفير وانتقاء المصابين لتسفيرهم لتكملة علاجهم في الخارج. منظمة الصحة العالمية أعتقد سمعتوا بالفضيحة تاعتهم والشهادات العديد، يعني ناس كثير كانت تطلع تحت مسمى تحويلات طبية، هنالك فساد كبير في هذه المؤسسة. عندما تذهب للدول التي كانت تختارها منظمة الصحة العالمية أصبحت الدول جماعة بتجيبوا لنا ناس مش مرضى.

0: ترفض هذه الدول استقبال مرضى. بالتالي هنالك ظلم كبير فيما يخص مرضى السرطانات. الآن هنالك معاناة كبيرة جدا لمرضى الفشل الكلوي، لأنه قد تقريبا شارف على الانتهاء المادة التي السائل الذي يستخدم في غسيل وتنظيف دم المصاب، بالتالي حياة المئات منهم مهددة بالخطر.
1: صحيح.
0: الأمراض الجلدية، لا يوجد طفل في قطاع غزة ما فيش في جسمه حبوب، لا يوجد. لا يوجد حتى في
1: الآن هناك أمراض جديدة دكتور، يعني بتنا نسمع بها جدر الماء وانتشاره بشكل جدا خطير وكبير في قطاع غزة، ناهيك عن بعض الأمراض الجلدية الأخرى التي بالفعل يعني في الماضي كنا نسمع بها ولكن لا توجد، والآن هي توجد بكثرة ولديكم العديد من الحالات الأساسية، وأنت تجزم بأنه بجوز ما في طفل في قطاع غزة إلا وأصيب بهذه الأمراض.
0: صحيح. الخوف من الأمراض الكبيرة التي كنا نحصن بها مثل الحصبة والجدر الأساسي، الجدر ليس جدر الماء أو الشيكن بوكس، الجدر هو جدر الماء، الحصبة والشلل الأطفال، هذه مخاطر كبيرة جدا. وأعتقد بدأ يظهر بعض حالات التهاب السخايا، وفي حالي شاب فجأة حرارته 40، ذهب على المستشفيات، غيب، ثاني يوم توفى. فغالبا هذا التهاب دماغ، غالبا التهاب دماغ. فبالتالي هنالك خوف أن تتكرر هذه القضايا، وفي ظل عدم وجود قدرة على التشخيص مثل هذه الحالات، على سبيل المثال لا يوجد ريأجنت، المادة التي تستخدم لتحليل الأملاح في الجسم، في كل مستشفيات قطاع غزة. يعني لما بدي يكون عندي مريض عنده انسداد بالأمعاء، تتابع الأملاح عنده عشان أعرف عوضه بوتاسيوم وصوديوم والأمور هذه، ما عنديش فحص، ما عندي، لا أستطيع أعمل الفحص. بالتالي الأمور ماشي يعني بركة ربنا حاليا ماشي.
1: صحيح دكتور، ماذا عن قدرة الطواقم الطبية على العمل تحت هذه الضغوطات واستعدادها، ولسان الحال لهم ماذا يقول؟
0: الطواقم الطبية كما تعلمين تحفر بالصخر. تحفر بالصخر. هناك العديد من الطواقم الطبية المتخصصة مع بداية الحرب وأثناء الحرب غادرت قطاع غزة، وبقي من يستطيع أن يصمد ويتحمل هذه الأهوال، وهناك استشاريين كثر ما زال لدينا، وهناك خريجين أطباء من الجامعات الفلسطينية وهم أكفاء فيما يخص الطب العام. ويحفروا بالصخر. يحفروا بالصخر في هذه الظروف كما حفروا بالصخر تحت القصف المدفعي والصاروخي وقصف الطيران في المستشفيات وفي العيادات التابعة لبعض المؤسسات.
1: دكتور بكر، يعني الحديث لربما يطول عن هذا الواقع المؤلم، ولكن هل من نصائح أو ما هي النصائح التي من الممكن أنت كطبيب جراح أن توجهها إلى عموم المرضى الذين تصادفهم في المشفى الذي تعمل به؟
0: نعم، كما تعلمين الشعب الفلسطيني في قطاع غزة كله مضغوط والأدرينالين عالي من عنده.
1: صحيح.
0: نصيحتي لكل مرضانا أنه هؤلاء الأطباء وكل من يعمل بالحقل الصحي هو جزء منكم. ويعاني ما تعانون، ويعاني ما تعانون. إمكانياتهم العلمية قوية جدا، ولكن الإمكانيات المادية ليست بيدهم. بالتالي يجب أن نتحمل بعض، يجب أن نتحمل بعض ونعذر بعض، لأنه لا يعقل في ظل هذه المحرقة وفي ظل هذا الدمار، وفي ظل أنه ما فيش طبيب ما فقدش حد من عيلته، أو قائد صحي ما فقدش حد من عيلته، لا يعقل حتى هذه اللحظة يخرج إنسان هنا أو هناك يتبوأ أو يتلفظ بألفاظ غير لائقة مع أي خبير طبي حتى لو كان عامل في مستشفى.
1: وواجبك الطبي جدا عالي دكتور، أنت ذكرت لي أنك كنت في وضع صحي صعب، ولكن يعني النداء الإنساني بالفعل
0: والوطن.
1: يعني احتاجك والوطن، وبالفعل لبيت هذا النداء وكنت على العكازة وأنت على رأس عملك في المستشفى المشفى.
0: صحيح.
1: يعني هذه إحدى الصور التي نقدرها لك دكتور بكر.
0: هكذا

0: تعلمنا وهكذا تربينا وهكذا عاهدنا الله
1: نعم
0: في هذه المهنة. أنا صاحب شعار لن أغتني من الطب ساعة عاش من الطب،
1: نعم
0: بالتالي قد أكون الجراح الوحيد في فلسطين الذي لم يتقاضى شيكل واحد أجار عملية، رغم أنه قد أكون أكثر جراح عمل خاص.
1: نعم
0: هكذا تعلمنا من الوالد ومن الحياة. الإنسانية أهم من كل شيء، الإنسانية.
1: صحيح، وأنت إنسان قبل أن تكون طبيب دكتور.
0: صحيح
1: بكر، تمنياتنا لك بالشفاء التام بإذن الله تعالى، وشكرا جزيلا لك على كافة هذه المعطيات وهذه المعلومات التي تحدثنا وإياك بها حول الواقع الطبي والصحي في قطاع غزة والحالة الصعبة الذي وصل إليه جراء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي. رفع الله هذه الغمة عنكم، وبإذن الله السلام والأمان لنا جميعا في الضفة وفي قطاع غزة. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
1: الطبيب الجراح بكر أبو صفية من قطاع غزة كنت معنا عبر أثير صوت فلسطين. إلى اللقاء. إذن مستمعينا الكرام، على الرغم من كافة هذه التحديات المتراكمة يواصل العاملون في القطاع الصحي أداء رسالتهم الإنسانية بإمكانيات جدا محدودة، ساعين إلى إنقاذ الأرواح والتخفيف كذلك من معاناة المرضى في ظل ظروف جدا استثنائية. اتساع حجم الاحتياجات مقارنة بالإمكانيات المتاحة يجعل الاستجابات الصحية تواجه صعوبات جدا كبيرة وصعبة، ويؤثر ذلك في قدرة النظام الصحي على تقديم خدمات متكاملة ومستدامة في ذات الوقت. وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة وحسن الاستماع، وهذه تحية ودائما وأبدا إلى اللقاء.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا. آخر تحديث على أحوال الطرق من صوت فلسطين.
1: أهلا بكم مستمعينا، والبداية بمنطقة الوسط. المدخل الشمالي لمدينة البيرة، تفتيش للخارج الداخل سالك، بوابة عطارة أزمة وتفتيش بالاتجاهين، مدخل روابي سالك، حاجز عين سينيا سالك، الجلزون سالك، عيون الحرمية سالكة، سلواد يبرود سالك، وبوابة ترمسعية سالكة، مدخل سنجل مغلق، بوابة النبي صالح سالك، دوار مخمى سالك، كفر عقب أزمة، قلندية كثافة سير، جبع أزمة للخارج، حزمة سالكة، عناتة سالكة، الزعيم سالك، العزارية أزمة بالاتجاهين، ومداخل ومخارج أريحة سالكة. ننتقل إلى محافظات الجنوب، حاجز الكونتينر سالك، عش غراب سالك، النشاشة سالك، بن نعيم كثافة سير للخارج، الفحص سالك، دورة سالكة، الفوار سالكة، ودوار القوع سالك، مراح رباح سالكة، المنشية سالكة، جورة الشمعة سالكة، وفرش الهواء أزمة للداخل، رأس الجورة مغلقة، زيف مغلقة، سعير مغلقة، النبي يونس مغلقة، والعروب العجوري مغلقة. نختم بأحوال الطرق في محافظات الشمال، مدخل سلفيت الشمالي سالك، بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جماعين مغلقة، جسر أودلا سالك، قراوة سالكة، دورة أطنيب سالك، ما يسمى يتصهر سالك، مفترق جيد سالك، صرة سالك، بورين سالكة، المربعة سالكة، عورتة سالك، ودير شرف تفتيش عشوائي للخارج، عنبتة مغلقة للخارج سالك للداخل، بزاريا سالك، بيت فوريك تفتيش عشوائي بالاتجاهين، برقة سالك، أمتين سالك، وجبارة سالك، الفندق سالك، النبلياس سالك، مدخل قلقيلية أزمة، وعين شبلي سالك. ورفقتكم السلامة مستمعينا.
0: صوت فلسطين يتمنى لكم طريق السلامة، مع العلم أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة. سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: في ذروة الحدث وتدفق الأخبار، نجلس على طاولة الحوار، نتناول جملة من الملفات وأبرز الأحداث. خط إنتاج متكامل ومصنع للأخبار. أحداث اليوم يومياً عدا الجمعة على صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين، أهلا بكم إلى أحداث اليوم. ضمن هذه الجولة الإخبارية عبر أثير صوت فلسطين سنأتي على متابعة مجمل التطورات الميدانية في قطاع غزة مع التواصل عن عمليات القصف وكل أشكال حرب الإبادة الجماعية. الاحتلال يغلق مدخل مغير شرق رام الله قبيل تشييع جثمان الشهيد فادي النعسان. الاحتلال يواصل شق المزيد من الطرق الالتفافية لتعزيز الاستيطان في الضفة، ولا أيضا الاستيلاء على أكثر من 16 دنما من أراضي دور القرع شمال شرق رام الله. الاتحاد الأوروبي يجدد دعوته لإسرائيل إلى الامتناع عن توسيع المستوطنات في الضفة. وزيرة حماية البيئة توقع هذا اليوم بموجب هذا التوقيع يسمح بنقل التماسيح إلى محيط سجن النقب. استئناف توريد المحروقات غدا بمعدل 3 ملايين لتر يوميا. إذن هذه أبرز الملفات والموضوعات التي سنتناولها في أحداث اليوم. البداية مع نشرة إخبارية والزميل وديع شحادي. مساء الخير وديع.
2: مساء النور لك يا زميل أثار. أهلا بكم سيداتي وسادتي. استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون بجروح بقصف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال تجمع المواطنين في حي الزيتون في مدينة غزة. في الضفة الغربية شيع المواطنون في قرية المغير في رام الله اليوم جثمان الشهيد الفتى فادي النعسان 17 عاما الذي ارتقى برصاص الاحتلال أثناء اقتحامها قبل أسبوع. هذا وأغلقت قوات الاحتلال المدخل الغربي للقرية في كلا الاتجاهين ومنعت المواطنين من المرور، علما أنه المدخل الوحيد للقرية حاليا، فيما تواصل إغلاق المدخل الشرقي منذ 4 أعوام. في بيت لحم أصيب شاب من بلدة سعير بالرصاص الحي أثناء مطاردة قوات الاحتلال لمجموعة من العمال في وادي الحمص الواقعة بين دار صلاح وبلدة سور باهر. هذا ومنعت قوات الاحتلال رفع أذان الفجر في قرية حسان وأجبرت المصلين على المغادرة قبل أن تطلق قنابل الصوت والغاز. في رام الله أصيب شاب بجروح وردود جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه خلال اقتحام قرية كفر نعمي. في جنين اقتحمت قوات الاحتلال عدة منازل في بلدتي ميثلون ويعبد وأخضعت عددا من المواطنين لتحقيقات ميدانية وكسروا منازل المواطنين. في الخليل اعتقلت قوات الاحتلال 10 مواطنين من المحافظة بينهم مسن بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها والعبث بالمحتويات. في ملف الأسرى قال مدير هيئة شؤون الأسرى والمحررين في الخليل منقذ أبو عطوان إن فتح سلطات الاحتلال لتحقيقات في استشهاد 56 أسيرا من قطاع غزة خطوة استباقية وتبرير قانوني لحماية القتلة من المحاكمة مستقبلا، مؤكدا أن تصفية الأسرى والتنكيل بهم سياسة ممنهجة من أعلى المستويات.

0: السياسية. وأضاف أن غياب حصيلة دقيقة للأسرى المفقودين من قطاع غزة يعود لإخفاء الاحتلال توثيق الاعتقالات لتغطية جرائم التصفية بحقهم. قال عضو اللجنة التنفيذية منظمة التحرير واصل أبو يوسف أن قوات الاحتلال تمارس اعتداءات ممنهجة على الأسرى وأن عشرات الأسرى تم إعدامهم من خلال التعذيب والإهمال الطبي، مؤكدا أن إدارة السجون تستهدف قادة الحركة الأسيرة وخاصة الأسير مروان البرغوثي الذي يتعرض لاعتداءات متواصلة. كشف أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شهر سعد عن اعتقال قوات الاحتلال لأكثر من 500 عامل في القدس منذ بداية العام الجاري ضمن مخطط لتفريغ المؤسسات الوطنية والصحية والدبلوماسية من موظفيها. وحذر من سماسرة التصاريح وشبكات النصب التي تستغل حاجة العمال لبيعهم تصاريح مزورة. على متحدث باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور إطلاق منصة بوصلة غدا بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء لتزويد الطلبة وأولياء الأمور ببيانات حول التخصصات الجامعية وعدد الملتحقين بها ونسب البطالة لمساعدتهم في اتخاذ القرار الأكاديمي السليم. أعلن وكيل وزارة المالية رئيس هيئة البترول مجدي الحسن أن الأسواق المحلية ستشهد استئنافا لعمليات توريد المحروقات بشكل طبيعي كما كانت عليه سابقا اعتبارا من يوم غد الأحد بمعدل 3 ملايين لتر يوميا. كثفت الولايات المتحدة وإيران هجماتهما العسكرية في تصعيد متواصل منذ نحو أسبوع، وأعلن الجيش الأمريكي تنفيذ ضربات لمواقع عسكرية إيرانية وبنى تحتية لوجستية إضافة إلى قدرات بحرية. تجاوزت حصيلة الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا شهر الماضي عتبة 5000 قتيل بحسب ما أعلنت الجمعية الوطنية هناك. وفي تركيا ضرب زلزال بقوة 5 درجات ولاية مالاطيا جنوب شرقي البلاد بحسب ما أعلنت الهيئة العليا لإدارة الكوارث والطوارئ. أخيرا، يكون جو اليوم حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق ويطرأ ارتفاع لدرجات الحرارة وتكون على معدلاتها السنوية بحوالي 4 درجات مئوية. شكرا على المتابعة، نعود مرة أخرى والزميلة آثار هب الريح.
1: شكرا لك وديع. نبدأ ملفاتنا من قطاع غزة ونتابع صورة الوضع الكارثي وهذه المشاهد الدموية التي لم تتوقف منذ عام 2023. نتابعها مع سمير خليفة مراسلنا في قطاع غزة. سمير، مساء الخير، أهلا بك معنا.
2: مساء الخير أثار، مساء الخير لجميع المستمعين.
1: يعني متابعة لهذا الوضع في قطاع غزة، استهدافات لا تتوقف، عمليات قصف تطال كافة المناطق في قطاع غزة مع انهيار المنظومة الصحية، لكن نركز الحديث هنا بداية عن يعني كيف يعيش أهلنا النازحون داخل الخيام المهترئة التي لا تقيهم لا من البرد ولا من حر الصيف. هذه الخيام التي أقيمت على مدار هذه السنوات، كيف تنقل لنا وأنت تتحدث من قلب الحدث؟
2: نعم أثار، ربما أبدأ بالوضع الميداني لأن الوضع الميداني يعني هو يعني لا يقل أهمية عن الوضع الإنساني. الوضع الميداني استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ومشاهدنا ربما الجميع شاهد المشاهد الدموية التي حدثت يوم عندما قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية جنازة لأحد الشهداء، فسقط يعني 8 شهداء يعني في هذه الجنازة التي كانوا يشيعون أو يدخلون باب المسجد يعني عند ساعات عصر يوم أمس، وسقط خلالها المشيعون شهداء، يشيعون شهيد وسقطوا شهداء أيضا. يعني هذه المجازر استمرت وتستمر يوميا، ما في يوم إلا هناك ما بين 7 إلى 10 شهداء على الأقل في قطاع غزة. اليوم 4 شهداء حتى هذه اللحظة على الأقل، وربما اليوم في منتصفه يعني 3 شهداء في حي الزيتون جزاء قيام مسيرة إسرائيلية بقصف مجموعة من المواطنين في حي الزيتون على شارع صلاح الدين. هذه المناطق التي يعني منذ عدة أيام تتعرض لقصف وعمليات نزوح كبيرة من المناطق غرب شارع صلاح الدين، لأن قوات الاحتلال الإسرائيلية تسيطر على المناطق الشرقية لحي الزيتون، وبالتالي يعني حي الزيتون اليوم منذ عدة أيام يشهد تقدم للآليات العسكرية الإسرائيلية حتى وصلوا إلى شارع صلاح الدين. شارع صلاح الدين اليوم مغلق تماما، يعني

المكعبات الإسمنتية الملونة بالأول الأسطر موجودة الآن على شارع في حي الزيتون، من يقترب من هذه المنطقة أو حتى على مسافة 500 متر يتعرض لإطلاق النار من قبل القوات الاحتلال، بالإضافة إلى نزوح عدد كبير من المواطنين في تلك المنطقة ومحاصرة أعداد كبيرة منهم خلال الأيام الثلاثة والأربعة الماضية. هذا أيضا بالإضافة إلى شهيد، يعني شهيد رابع يعني في مدينة غزة متأثر بجراحه الذي أصيب بها يوم أمس في وسط مدينة خلال القصف في مدينة وسط مدينة غزة، أربع شهداء أحدهم متأثر بجراحه ولا زلنا منتصف النهار. أيضا في مدينة دير البلح قوات الاحتلال الإسرائيلية تقدمت الليلة الماضية ويعني حاصرت عدد كبيرة من منازل المواطنين في المناطق الشرقية لمدينة دير البلح، هذه المناطق التي تتعرض أيضا لعمليات إطلاق نار وقصف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية. قوات الاحتلال حاصرت عدد كبيرة من المواطنين ويعني حركة نزوح كبيرة جراء تقدم الأليات العسكرية الإسرائيلية وإطلاق النار على منازل المواطنين. أيضا في مخيم المغازي إلى الشرق من وسط قطاع غزة أيضا هناك عمليات تقدم الأليات العسكرية الإسرائيلية. يبدو في مجمل الأمر أن قوات الاحتلال الإسرائيلية اتخذت قرارا بالسيطرة على كل ما هو يقع شرق شارع صلاح الدين، يعني الشخص من شارع صلاح الدين هي المناطق الشرقية لقطاع غزة، شارع صلاح الدين يصل ما بين شمال ووسط وجنوب قطاع غزة. اليوم يعني تستكمل عمليات سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلية على كافة المناطق الشرقية من يعني بلدة بيت حانون شمالا إلى مدينة رفح جنوبا، وبالتالي يعني أصبح أو توقفت الحركة السير على شارع صلاح الدين بالمطلق. هذا الشارع الذي يصل بين جنوب ووسط وشمال القطاع، وبالتالي أصبح الممر الوحيد إلى وسط وجنوب القطاع فقط الشارع الرشيد الذي أيضا كانت تسيطر عليه قوات الاحتلال الإسرائيلية. إذا نتحدث عن يعني خنق، محاولة خنق قوات الاحتلال الإسرائيلية للمواطنين وحشرهم في أقل من 30%، يعني عندما نتحدث عن بنيامين نتنياهو وتحدث عن 70% من مساحة قطاع غزة، اليوم تستكمل هذه المساحة إلى أكثر من 70%، عندما يصل إلى شارع صلاح الدين تستكمل هذه المساحة إلى أكثر من 70% من مساحة قطاع غزة. يحشر مئات الآلاف، نتحدث عن يحشر حوالي مليوني فلسطيني اليوم يحشرون في أقل من 30% من مساحة قطاع غزة، من حوالي 108 كيلومترات فقط على اثنين موزع على مليوني فلسطيني يعيشون في قطاع غزة. هذا الواقع يعني الميداني في قطاع غزة والذي يعني يتواصل يوما بعد يوم. أما عن الواقع الإنساني وما تحدثت به آثار، فالواقع الإنساني هنا في قطاع غزة صعب للغاية وتتفاقم أوضاع النازحين. أولا ربما الحر الشديد الذي نشهده في قطاع غزة، وأنا الآن أتحدث إليكما يعني في خيام النازحين، وبالتالي يعني الحر الشديد داخل هذه الخيام مصنوعة من الجلد يعني التي لا تقي من الحر الشديد. التعرق لدى المواطنين بشكل كبير جدا، الازدحام داخل الخيام، لا يمكن أن يمكن التصور ماذا يواجه النازح هنا في قطاع غزة. يعني على صعيد الخيمة، هذه الخيمة البسيطة المصنوعة من الجلد يعني تعيش تحتها أسر فلسطينية، أطفال، نساء، شبان، كبار السن، معاقين، مبطولين الأطراف، وبالتالي يعني الحر الشديد يؤثر بشكل كبير جدا. تتحول هذه الخيام إلى أفران تشوي أجساد هؤلاء النازحين الذين يعيشون داخلها، بالإضافة إلى كل ذلك انتشار ليس القوارض فقط وإنما الزواحف. في الأسبوعين الأخيرين يعني شهدنا انتشار كبير للزواحف والأفاعي وغير ذلك والقوارض والعقارب، يعني نظرا لارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير جدا يعني وخارج الخيام وحتى داخل الخيام، يعني أيضا مع يعني وانتشار الأمراض بشكل كبير جدا خاصة الأمراض الجلدية، الازدحام الشديد داخل الخيام، التعرق يعني نتيجة ارتفاع درجة الحرارة داخل الخيام، يعني أصبح هناك انتشار لمرض جدري الماء يسمى بجدري الماء، ويعني حسب المصادر الطبية أن حوالي في الأسبوع الواحد يتم اكتشاف 5000 حالة في قطاع غزة من يعني جدري الماء، وهذا رقم كبير جدا مقارنة بما يعني قبل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. أيضا ما يسبب ذلك أيضا عدم وجود أو شح المياه للنظافة الشخصية في قطاع غزة، لأن خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة يحتاج المواطن هنا إلى مزيد من كميات المياه في قطاع غزة.

0: شريحة جدا. قوات الاحتلال الإسرائيلي ومصادر المياه يعني في المناطق الشرقية تسيطر عليها قوات الاحتلال الإسرائيلية وتقوم بقطع المياه على المناطق الغربية المحشور فيها أكثر من مليوني فلسطيني. وبالتالي يضطر المواطن هنا إلى السير لمسافات طويلة جدا للحصول على بضع لترات من المياه، وهذه لا تكفي حتى للاستخدام الشخصي. وبالتالي يعني التعرق الأمراض المنتشرة بارتفاع درجات الحرارة، هذا كله بالإضافة إلى شح المساعدات الإنسانية التي تصل إلى قطاع غزة. بدأت هناك بدأت انذارات كبيرة بانتشار المجاعة في قطاع غزة نظرا لتقليص قوات الاحتلال الإسرائيلية للمساعدات عدد الشاحنات التي تدخل إلى قطاع غزة. ربما يعني تحاول قوات الاحتلال الإسرائيلية السيطرة ليس فقط بالقوة العسكرية وإنما أيضا الحصار المطلق التي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة، الضغط بنزوح المواطنين من المناطق التي يعني يسكنون فيها ويقومون خيامهم فيها إلى المناطق الغربية، أيضا عدم إدخال الأدوية إلى قطاع غزة لمعالجة هذه الأمراض التي تنتشر بين أوطان آلاف النازحين. هذا كله محاولة للضغط على الفلسطينيين في قطاع غزة و تعجيل فكرة الهجرة القسرية من قطاع غزة.
1: نعم بالتأكيد، يعني هي تفاصيل كبيرة تتحدث عن هذا المشهد المأساوي الكارثي في قطاع غزة. شكرا لك على كل هذه التفاصيل، مراسلنا من قطاع غزة سمير خليفة. الآن نتابع هذه النقطة وهي موضوع شح الأدوية في حين تنتشر الأمراض أمام هذه الأوضاع الكارثية، خاصة أمام مشهد الاكتظاظ في خيام النازحين. نتابع تبعات وانعكاسات ذلك مع دكتور محمد أبو سلمية مدير مجمع الشفاء الطبي. دكتور محمد مساء الخير.
2: مساء الخير لكم ولجميع المستمعين الكرام.
1: معطيات ومسببات كثيرة تحدث بها مراسلنا قبل قليل، يعني بدءا في موضوع سيطرة الاحتلال على غالبية مساحة قطاع غزة، تكدس النازحين في مناطق ضيقة جدا وبشكل مكتظ في خيام مهترئة. هذا الموضوع دكتور ساهم بشكل كبير جدا لانتشار واسع لعديد الأمراض من بينها جدر الماء، بالإضافة إلى الإصابات نتيجة اللسعات واللدغات من القوارض والحشرات. هذا الموضوع كيف يتم متابعته أمام انهيار في القطاع الصحي؟
2: يعني بالتأكيد كما تحدث مراسلكم الأستاذ سمير خليفة فعلا هو شرح المشهد بشكل ممتاز ورائع. ويعني الآن قطاع غزة عبارة عن 30% من مساحة قطاع غزة، و 30% الآن كل الناس تتجمع فيها هذه 30% فقط في منطقة غرب مدينة غزة أو غرب شارع صلاح الدين، والناس تعيش يعني أكثر من 1.5 مليون إنسان فلسطيني يعيشوا في الخيام. هذه الخيام مهترئة تماما، هذه الخيام في هذا الصيف وهذا الحر الشديد عبارة عن أفران، وكما تفضل عدم وجود النظافة الشخصية والتعرق، كل هذا يؤدي إلى زيادة كبيرة في الأمراض الجلدية. وللأسف يعني ليس فقط أمراض جلدية ولكن مضاعفات هذه الأمراض الجلدية التي كانت سابقا تعالج بأقل الإمكانيات، الآن يجب أن تدخل المستشفيات وأن تحتاج إلى مضادات حيوية وتحتاج إلى متابعة حثيثة، وهذا كله يثقل المنظومة الصحية متعبة أصلا منهكة بشكل كبير. أيضا هناك كما تحدث أنه 5000 حالة تسجل أسبوعيا بجدر الماء بالفعل وربما أكثر من هذه الحالات. أيضا هذا اللي كله يعني اكتظاظ الناس داخل المخيمات يساعد بالانتشار هذا الفيروس بشكل كبير، وللأسف أيضا تحدث مضاعفات من هذا الفيروس. كما نعلم أن جدر الماء يعني يمر في طبيعي لفترات يعني مختلفة 7 أيام ويختفي، لكن في هذه الأيام هناك مضاعفات لهذا الفيروس وهناك مضاعفات تدخل الأطفال إلى المستشفيات وهذا يضعف المنظومة الصحية. عدم وجود المياه الصالحة للشرب أيضا داخل هذه المخيمات وهذه الخيام، أصبحنا نشاهد الكثير من الأمراض النزلات المعوية من القيء والإسهال، ويأتي إلينا الأطفال بجفاف شديد نتيجة الإسهال. هذا أيضا كله يضاعف من المنظومة الصحية المتكفة المرهقة التي تحاول أن تعيش بقدر بما هو متاح لديها وأن تحاول أن تقي يعني وتنعش الناس ببعض ما لديها من إمكانيات بسيطة. الاحتلال ما زال يمنع دخول هذه الأدوية المستلزمات الطبية بشكل كبير، 50% من الأدوية الغذائية غير متوفرة، 70% من المستلزمات الطبية غير متوفرة، 80% من الأدوات المخدرية غير متوفرة، 25% فقط ما هو يعمل لأجل الأشعة داخل قطاع غزة. فبالتالي نحن أمام يعني وضع كارثي، وضع مأساوي بكل معنى الكلمة، وكل يوم يمر في هذا الحرب نكتشف أن هناك أمراض يعني تضرب قطاع غزة بشكل كبير، من الأمراض من الأوبئة ومن النزلات المعوية ومن الأمراض الجلدية ومن النزلات التنفسية، وربما يعني نحن مقبلون على خطر أكثر لا سمح الله إن استمر حالة كمو عليه وأن تضرب أوبئة لم نعرفها من قبل، وهذا ما نخشاه وهذا ما يعني ما
1: لا قدر الله.
2: نعم لا قدر الله.
1: دكتور بإجازة لو تكرمت، وضع مجمع الشفاء الطبي إن كانت يعني هنالك أرقام واضحة حول يعني عدد الحالات الخطيرة، من هم فعليا بحاجة ماسة لإجراء عمليات جراحية ولا يتم تقديم لهم العلاج اللازم؟
2: يعني بالتأكيد مجمع الشفاء الطبي كما تعلمين في الكريمة تم تدميره بالكامل، وقمنا باستعادة يعني تقريبا 50 أو 60% مما كان عليه المجمع، ولكن في عدم وجود المستلكات الطبية والأدوية هناك آلاف من المرضى بحاجة إلى عمليات جراحية مجدولة خلال 3 سنوات. نحن خلال السنوات الماضية من خلالها في هذا العدوان وهذه الإبادة فقط مقوم بعمل عمليات جراحية المنقذة للحياة والإصابات المستمرة، ولكن هناك عمليات مجدولة بالآلاف كعمليات الجراحة العامة والمسالك البولية والأعصاب والأوعية الدموية، هذه بحاجة إلى عمليات والمرضى يعانوا بشكل كبير، لدينا أكثر من حوالي 7000 مريض بحاجة إلى عمليات مجدولة الآن لا نستطيع عملهم لأننا كل يوم نستقبل حالات الإصابات. فقط خلال 72 ساعة الماضية تم استقبال أكثر من 32 شهيد وأكثر من 120 إصابة في جميع مستشفيات قطاع غزة، وكان مجموعهم يعني الكم الأكبر في مجمع الشفاء الطبي، فبالتالي نحن أمام هذا الوضع المأساوي الكبير. هناك الكثير من المرضى، حوالي لدينا في مجمع الشفاء الطبي حوالي 7000 مريض بحاجة إلى علاج بخاري، منهم من مرضى الكلى ومرضى السرطان وعمليات جراحية، وأيضا لا نستطيع إخراجنا، الاحتلال ما زال يمنع خروج هذه الناس إلى خارج قطاع غزة ويخرج فقط عدد قليل جدا لا تفي بالحاجة للناس. لدينا في مجمع الشفاء الطبي حوالي 2500 مريض من مرضى السرطان بحاجة لعلاج كيماوي، للأسف غير متوفر هذا العلاج الكيماوي، يتوفى من يوميا 3 إلى 4 حالات ونحن نستطيع تقديم الخدمة له.
1: شكرا لك دكتور محمد أبو سلمية مدير مجمع الشفاء الطبي من قطاع غزة لمتابعة الوضع في المغير التي ودعت هذا اليوم الشهيد فادي النعسان الذي استشهد إثر إصابته برصاصة من قبل الاحتلال وقطعان المستوطنين. على إثر ذلك الاحتلال قام بإغلاق مدخل المغير قبيل تشييع جثمان الشهيد النعسان. نتابع تفاصيل ما حدث مع رئيس مجلس قروي المغير السيد أمين أبو عليا. مساء الخير. يعني سيد أمين رحم الله الشهيد فادي النعسان، يعني حدثنا عن تفاصيل ما جرى هذا اليوم بدءا من الإعلان عن ارتقائه وإغلاق الاحتلال مدخل القرية هذا اليوم.
3: الرحمة للشهيد البطل، نتمنى أن يتقبل الله في غمد رحمته الصبر والسلوان لأهلي وذويه
1: إن شاء الله.
3: طبعا هذا الحال اليومي لقرية المغير وهذا ليس غريب على أبناء قرية المغير، حيث لا يتخلوا ساعة من تسجيل الاعتداء وفي أي الأثناء هناك هجوم للمستوطنين من الجهة الشمالية والجنوبية للقرية، وتواجد كثيف لقوات الاحتلال على المدخل الوحيد المدخل الغربي. فجعت قرية المغير هذا اليوم بهذا النبأ استشهاد الشهيد فادي ابن 17 عام نتيجة إصابته بالرصاص في الفخذ، وكان رصاص متفجر وتام تسبب في تصمم الدم ومما أودى بحياته. هذا اليوم كانت هناك صعوبة بالوصول إلى مجمع فلسطين الطبي من أجل نقل الجثمان، وكان اعتداء على أهل القرية الذين ذهبوا من أجل إحضار الجثمان من مجمع فلسطين الطبي، وتم التفتيش والاعتداء عليهم بالضرب واعتداء حتى المستوطنين، وكان هناك تخوف. يعني الحمد لله ما عدت هاي المراسم على خير داخل القرية، وبالعادة تسجل عدة مرات أن يقوموا بالاعتداء على المشيعين.
1: نعم بالتأكيد، يعني هذا المشهد الذي حدث اليوم سيد أمين، يعني رجعنا في الذاكرة إلى الوراء وشاهدنا عبر مقاطع فيديو مسجلة وموثقة كيف تم الاعتداء على المشيعين الذين خرجوا في جنازة شهيد ودعته القرية في ذلك الفترة. بالتالي يعني تبقى قرية المغير هي العنوان الأبرز للاستهداف من قبل الاحتلال وقطعان المستوطنين الذين يواصلون الليل والنهار في إغلاق مداخل القرية، مواصلة اعتداءاتهم على المواطنين وممتلكاتهم. أيضا في هذا الجانب حجم التضييقات التي يعني والاعتداءات التي نفذت بحق أهالي القرية.
3: الحقيقة الواقع المغير هي تعيش بحصار منذ 3 سنوات، أقيمت عدة أكثر من 10 بؤر استيطانية محيطة بالقرية من جميع الاتجاهات، آخرها بؤرة تبعد عن المنازل ما لا يقل عن 100 متر من الجهة الغربية. تم السيطرة على جميع الأراضي الزراعية لقرية المغير وتجريف آلاف أشجار الزيتون وحصر المواطنين ضمن مناطق سكنهم فقط، والإغلاق الدائم للمدخل الغربي عدا عن اعتداءات المستوطنين المتكررة على أطراف القرية ومحاولة اقتحامها لأكثر من مرة سواء ليل ونهار، وعزل قرية المغير عن محيطها الفلسطيني بشكل كامل. حتى هذا اليوم كما معهود بأبناء شعبنا بأن يشاركوا من القرى المجاورة في التشييع، كانت الأعداد من المشاركين من خارج القرية أعداد قليلة نتيجة هاي الظروف التي تمر بها قرية المغير والحصار والتنفيذ، وكل من يدخل وغالبا من يدخل المغير لا يستطيع العودة بنفس اليوم، ومن يخرج كذلك لا يستطيع العودة بنفس اليوم. فهي الحياة اليومية لقرية المغير التي أصبحت بعزلة تامة عن محيطها الفلسطيني، وهذا يتطلب موقف وطني على المستوى الرسمي والشعبي لمساندة ومناصرة ومؤازرة أهالي للمغير والوقوف معهم من أجل تعزيز صمودهم الذي أصبح في خطر، أصبحوا يعيشوا بخطر حقيقي. والهدف من كل هذه المضايقات اللي هي التهجير القسري للقرية، وأكبر دليل زيارة الغفير لأكثر من مرة للمدخل الشرقي لقرية المغير، ويتبع زيارته كما حصل بال 2024 في 12/4 حيث كان موجود على المنطقة الشرقية، وهناك تحريض للمستوطنين من أجل إحراق قرية المغير، وبالفعل تجمع أكثر من 1500 مستوطن وبدأوا بإحراق عشرات المنازل على أطراف القرية وتجريف الأراضي وإحراق السيارات والممتلكات. تكررت اللقاء قبل أيام بأن حضر بنفس السيناريو وقام بنصب خيمة على المدخل الشرقي، وكان هناك تحريض. بعد أقل من 12 ساعة تم إقامة مورة استيطانية بجوار المنازل، والتخوف من هجمة مماثلة التي حصلت سنة 24 بالتشكيل اعتداءات وخطر على حياة السكان المحيطين البعيدين نوعا ما عن مركز القرية.
1: شكرا لك سيد أمين أبو علي رئيس مجلس قروي المغير. نتابع هذه الجزئية حول الاقتحامات التي نفذها المتطرف بن كفير لعديد من المناطق، كان آخرها لقرية المغير وإقامة بؤرة استيطانية على غرار ذلك. نتحدث الآن مع دكتور حسن البرجي مدير دائرة القانون الدولي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. دكتور مساء الخير.
4: مساء الخير لكم أستاذ المستمعين.
1: يعني قبل الحديث عن ما ورد يعني الأخبار من خلاله، نتحدث عن شق المزيد من الطرق وإقرار مخططات استيطانية، نبدأ الحديث بجزئية المغير على وجه التحديد. يعني زيارة بن كفير قبل أيام لهذه القرية وقيامهم بإقامة خيمة أو بؤرة استيطانية، هذا الموضوع بالتالي يمهد للقيام بالمزيد من الجرائم بحق أهالي القرية، هذه القرية التي ودعت اليوم الشهيد الفتى فادي النعسان الذي يبلغ العمر 17 عاما.
4: نعم هذا يعني ما يثبت يعني او يتجلى في يعني مصداقية كلامنا انه هذه هي الحكومة اليمينية المتطرفة الراعية للاستيطان والتي تدعو للاستيطان والتي تسلح المستوطنين والتي تفعل كل شيء لتسهيل الاستيطان ولتذليل كل العواقب أمام المستوطنين. والدليل والشاهد وجود بي غفير في يعني الصف الأول في توجيه المستوطنين في ارتكاب هذه الجرائم تجاه المدن والقرى والبلدات الفلسطينية. يعني أولا يعني رحم الله الشهيد ورحم الله شهداء فلسطين جميعهم، ويعني أفرج عن سجنائهم و وشفى ضرعاهم بإذن الله. هذه يعني هذا كل ما يجري بالمغير هو يعني مثال على ما يجري في باقي القرى الفلسطينية، رغم خصوصية المغير بوجودها الاستراتيجي او بجانب المستوطنات والالتفات وما الى ذلك. كل هذا وكنا بنعرف من المغير مستهدفه يعني من زمان، انا من اكثر من 10 سنوات 15 سنه. فبالتالي نعم هذه السياسه التي يمارسها الاحتلال او الحكومه الاسرائيليه اليمينيه المتطرفه على المغير يعني خير مثال على ممارستها على كثير من القرى والبلدات الفلسطينيه، الحصار والتحكم في الحركه للمواطنين المدنيين العزل والضغط باتجاه التهجير القسري، مصادره الاراضي واعطائها الى المستوطنين. ومثل ما حكى رئيس المجلس ان المستوطنين هم الذين يعني يزينون ويعشدون الحكومه والمسؤولين على ما يريدون على حرق المغير، وهذه يعني كلمه حرق وقتل هذه يعني جزء من ابجديات السياسه الاسرائيليه منذ عام 1967 بل من عام 1948 من الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني.
1: هناك إجراءات استيطانية لإقرار 9 مخططات استيطانية في 5 محافظات بالإضافة لسياسة الاحتلال في تعميق أكثر لشق المزيد من الطرق الالتفافية كله في سبيل تغذية مشاريعهم الاستيطانية. بالتالي يعني هذه سياسة قديمة جديدة لكن تصاعدت بشكل غير مسبوق مؤخرا. ما هي أكثر المحافظات والمناطق التي تعتبر الأكثر استهدافا لهذه المخططات؟
4: شوفي يعني اكثر المحافظات الاكثر استهدافا هو اكثر المحافظات من منظور استراتيجي مهمه بالنسبه للمخططات الاسرائيليه، هكذا يعني تقاس الامور. فمثلا محافظه بيت لحم تم اعلان عن يعني مصادقه على 6 مستوطنات رابطه في تجمع مستوطنات جوش عصيون. بيت لحم جميعنا يعلم بانها تعتبر من القدس الكبرى وهي مجاورة للقدس، مدينة القدس، وهي تعتبر من القدس الكبرى تلموديا حسب ما بيعتبروها الإسرائيليين. فبالتالي الاستهداف لها يعني له أولوية إدارية واستيطانية بالنسبة للمستوطنين والحكومة الإسرائيلية. كذلك يعني لكل محافظة هناك رواية تلمودية، فبيت لحم جزء من القدس الكبرى، الخليل هي جزء من هدية أهداها الله عز وجل لليهود، ونابلس برضو بخشيش هذه أعطاها لليهود، والله وكيلك. كل محافظة لها قصة تلمودية بتدعوها وبيختلقوها وبيصفوها وبقعدوا أو بيستغلوا في القوة اللامتناهية التي يمتلكونها لتنفيذ وتقعيد مفهومها على الأرض. لكن الـ ايضا هناك مشروع ال 32 مستوطنه التي تم المصادقه عليها منذ قبل 3 اشهر وتم الاعلان عنها الان. كذلك الاخطر والذي لفت نظري اكثر شيء حقيقه موضوع الاداري الذي صدروه بنقل صلاحيات مسجد زائد الى من مستوطنه الى مدينه، وهنا يكمن الخطر وهنا تكمن الكارثة الإدارية التي يستغلها الاحتلال الإسرائيلي في تعويض. يعني هذه أول مدينة بتكون في إسرائيلية في الضفة الغربية، هذا أولا، معنى أنه تكون مدينة معنى أنه يعني كبر صلاحياتها وأنها تخضع بالمفهوم القانوني للقانون الإداري الإسرائيلي، يعني بيصير عليها قانون إسرائيلي. زيادة حجمها، زيادة صلاحياتها، راح يكون في تهجير قسري، وراح يكون في هدم، وراح يكون في يعني شغلات كثير يعني تبنى على اعلانها مدينه اللي هي مدينه مسجد زائف والتي تقام على اراضي حزمه. فبالتالي الاحتلال الاسرائيلي او هذه الحكومه الاسرائيليه يتفننون في سرقه الارض، يتفننون في قمع الشعب الفلسطيني، يتفننون في قتل الشعب الفلسطيني ومصادرة أراضيه وحرق أراضيه ومنازله وقطع الأشجار وتجريف كل ما هو فلسطيني، بل تعدى الأمر إلى الحيوانات مثل الكلاب والماشية والركوبة مثل الحصان والبغل والحمير. نعم.
1: كل الشكر لك على كل هذه التفاصيل الدكتور حسن برجية، مدير دائرة القانون الدولي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. الآن إلى متابعة هذا الموضوع، حيث وقعت وزيرة حماية البيئة تعديلا غير

0: تماسيح بما يسمح نقلها لمحيط سجن النقب. إذن كيف تعقب على هذا الموضوع بداية؟
1: يعني أولا إن كان هناك تماسيح أو أسود أو حيوانات مفترسة إتمار بنغافير، هذا المتوحش المضطرب عقليا والذي يفكر كل يوميا بآليات وأفكار جديدة من أجل يعني الضغط على أسران الأبطال، وأيضا يعني نوع من الإرهاب لعائلات الأسرى وأهالي الأسرى بوجود هذه التماسيح حول سجن النقب تحديدا. طبعا يعني تمار بنغافير طرح قانون الإعدام وطرح قانون الحرمان الطبي وطرح عشرات القوانين والتي يعني تعدت أكثر من 50 قرار حتى الآن، كلها في مجال يعني قمع الأسرى والتنكيل بهم وإيقاع الأذى بعفرانا وأسيراتنا داخل سجون الاحتلال. وأنا أعتقد أن موضوع التماسيح والذي يعمل عليه كما عمل على موضوع الإعدام خلال الفترات الماضية وما يتحدث به يوميا وذهابه إلى منطقة حما الغادير في داخل دولة الاحتلال ليساعر صق التماسيح وينشر الفيديوهات من داخل المكان المنتجع وما إلى ذلك، أعتقد كل ذلك يأتي من باب يعني أولا إظهار أنه بالفعل أنه عمليات القمع والتنكيل لم تتوقف، حتى أن كوفي يعقوب مدير عام مصلحة سجون الاحتلال يتفاخر أن الأسرى يتمنون أن أغادر منصبي حتى ممكن أن تخفف الإجراءات، وأعتقد أن الإجراءات إن ذهب كوفي يعقوبي أو إتمار بنغافير ستبقى داخل سجون الاحتلال لأنها منظومة الآن تشرف على كل عمليات القتل والتنكيل التي تنفذ لحقهم.
0: يعني عندما تتحدث عن هذا المتطرف بنغافير، هو بنفسه كان يشرف على عمليات التنكيل، ومن خلال زياراته المتواصلة للسجون هو ذات الشخص الذي يقوم بتهديد الأسير القائد مروان البرغوثي بين الفترة والأخرى، أيضا هو قام بنفسه بالتنكيل بالأسرى والأسيرات كذلك، بالتالي كان له الدور الأبرز في تعميق والتفنن في اختراع كل هذه الأدوات الانتقامية بحق الأسرى.
1: يعني أولا يعني نعود إلى حياة هذا المتطرف إتمار بنغافير، عاش حياة الفاشية والنازية والإجرام، هو تربى على يد كهانة الذي كان معروف عنه بتطرفه ضد العرب وضد الفلسطينيين مائير كهانة، وأيضا تدرب على يد الكثير من المتطرفين تحديدا في محيط قريات أربعة في مدينة الخليل، وكان له دور يعني سيء جدا في عمليات القتل، وله فيديوهات وصور بعد مدلرة الحرم الإبراهيمي وكان يتحدث متفاخرا بما قام به جولدشتاين بعمليات القتل التي نفذت آنذاك. لذلك يعني مثلا قبل أسبوعين أو شهر تقريبا إذا تذكر كنا في مقابلة عندما قام بإحضار من ذوي القتلى الإسرائيليين في الحرب الأخيرة ضمهم إلى وحدة داخل سجون الاحتلال تحت عنوان وحدة تمار بنغافير تعمل في كافة السجون. هؤلاء السجانين لهم إخوة أو ذويهم أو من أو آبائهم قتلوا في الحرب الأخيرة ليتم إصدارهم إلى السجون. طبعا هذا ضمن منظومة السجون العالمية وفي القانون الدولي ممنوع أن تحضر سجانا قتل له أحد ويكون أحد المساجين من ضمن المشاركين أو المتهمين في هذا الموضوع، لذلك هو كل يوم لديه فكرة جديدة. المهم أنه يعني التنكيل وتعذيب الأسرى بكل الوسائل الممكنة، ما يحدث داخل سجن الأسيرات الآن والسجانات اللواتي يتم إحضارهن للتعامل مع الأسيرات، يعني أنثى تتعامل مع أنثى بطريقة فيها النوع من الوحشية والإجرام. يعني يومين قبل يومين أفرج عن عدد من الأسيرات من الخليل، سمعت لشهادات مروعة تحدثنا عن كيفية تعامل تلك السجانات بطريقة فيها نوع من بالفعل يعني الوحشية والإجرام بكل ما تعنيه الكلمة معنا حتى مع الأخوات الحوامل.
0: يعني نتمنى الفرج العاجل لكافة الأسيرات والأسرى. في موضوع آخر سيد أمجد، يعني في هذا الخبر الذي يتحدث عن أن الاحتلال ادعى بأنه أجرى عشرات التحقيقات بالأمس فيما يتعلق ب 56 أسيرا من قطاع غزة ارتقوا وهم داخل السجون، ادعى وقال بأنه أجرى تحقيقات مع جنوده ولكن انتهت هذه التحقيقات بدون حتى تقديم لوائح اتهام.
1: هذا أكيد يعني المنظومة لن تعطيك جوابا أن هؤلاء الأسرى الذين قضوا شهداء داخل سجون الاحتلال قد تعرضوا للقتل ويعني الدكتور عدام البرش وآخرين، هؤلاء تعرضوا للقتل والإعدام.

0: حتى آخر لحظة داخل سجون الاحتلال. يعني كمثال حلمي شوشة الطفل الذي قتل في حوسان، المستوطن الذي قتله آنذاك حكم بأجورة واحدة. لذلك لا ننتظر من المنظومة القضاء الإسرائيلي أن تكشف لنا أن ما يحدث داخل السجون هو كان موت متعمد مع سبق الإصرار والترصد.
1: بل نحن نتحدث عن عشرات الأسرى، يعني لا يعقل أن يكون هذا أمر طبيعي.
0: ليس بالأمر الطبيعي أكيد، يعني نحن خاطبنا كل المنظمات الدولية وتحدثنا. عندما نقول 100 شهيد معروفة هوياتهم ارتقوا داخل سجون الاحتلال، وحسب شهادات نحن وثقناها مع مئات من الذين عاشوا في تلك الأقسام وفي تلك البنادين مع هؤلاء الأسرى الذين ارتقوا شهداء، والذين أكدوا أن إدارة السجون هي من عملت على قتل وإعدام وإبقائهم حتى الموت داخل غرفهم مرضى وبحاجة إلى نقل إلى المستشفيات، شهادات واضحة. وقدمنا ملفات حتى للمحكمة، ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية، دون أن يأتي ردا واضحا. حتى عملية التشريح التي تتم بحضور الطبيب الإسرائيلي والذي يشرف تقارير غير حقيقية وغير صحيحة، لذلك طلبنا مرارا وتكرارا أن يكون التشريح بمشاركة لجنة طبية من الصليب الأحمر ولجنة دولية للتأكد من أسباب الوفاة، علما أننا على قناعة نحن كمؤسسات نعمل في هذا الملف أن جميع من أعدموا داخل السجون وارتقوا شهداء هؤلاء قتلوا مع سبق الإصرار والترصد بطريقة فيها نوع من التعمد بموتهم داخل السجون وداخل قلاع الأسر.
1: لا يمكن تجاوز موضوع الاعتداءات الجنسية التي تعرض لها مختلف الأسرى، وهذا الموضوع يعني تم توثيقه والتأكد منه من خلال شهادات حية على لسان أسرى تم الإفراج عنهم. بالتأكيد تابعتم في مؤسسات الأسرى هذه القضية الحساسة جدا والتي تخالف كل القوانين الإنسانية بالدرجة الأولى. ما هي الردود التي تلقيتموها بخصوص هذا الموضوع من خلال الحملات التي تقومون بها لتصل تسليط الضوء على هذا النوع من هكذا جرائم؟
0: يعني أولا لدينا عديد من الملفات لأسرى محررين تعرضوا للعنف الجنسي وتعرضوا لاغتصاب وتعرضوا لاستخدام أدوات مختلفة من العنف الجنسي بحق هؤلاء الأسرى، وجزء أيضا من الأسيرات أيضا بطريقة التفتيش العاري وما إلى ذلك، وما يحدث أثناء عملية التفتيش العاري من قبل السجانات. طبعا كل هذه الشهادات التي حصلنا عليها موثقة بالكامل، جزء من هذه الشهادات ربطناها مباشرة مع الفريق القانوني الدولي الذي يتابع هذا الملف في المحكمة الجنائية الدولية، وجزء من هذه الملفات الآن قيد أخذ الجانب القانوني بشكل كامل ضمن الموثقين القانونيين لتكون جاهزة في المحكمة الجنائية الدولية. الآن أحكي لك صراحة، لا يفرج عن أسير إلا يتحدث عن عنف جنسي من السجانين. أولا عندما يتم اقتحام أي غرفة أو أثناء عملية التفتيش أو نقل الأسرى، عندما يجبر الأسرى على التعري تماما هارون باللغة العبرية في غرفة من 4 متر إلى 3 متر ويكون بداخل غرفة 20 أسير جميعهم عراء بالكامل، أو أن يتم تفتيشهم وإجبارهم على أن يتصفطوا بلغة السجانين اللي بيسموها ساندويش، يعني بعملوهم كساندويش فوق بعضهم كما يحدث في غوانتانامو سابقا، وشاهدنا فيديوهات وأنا استمعت لشاهد تصير قال قاموا ونحن عراء بتصفيطنا فوق بعضنا البعض، وكانوا يعني يستهزئون ويطلقون القهقهات والمسبات علينا ونحن بهذه الطريقة الوحشية والإجرامية. هناك مئات الشهادات، ولكن أختي اللي بنحكيك التالي، نحن نعمل أنه يكون في ردع لدولة الاحتلال عدم الاستمرار في هذه الجرائم، ونراسل كل المؤسسات الدولية ونعمل ضمن فريق في هذا الجانب. ولكن عندما تتابعين أنه كريم خان كما قلنا يلاحق، فرانشيسكا ألبانيز تلاحق في كل العالم، عشرات من العاملين في المحكمة الجنائية الدولية والمؤسسات الدولية يلاحقون ويعاقبون ضمن يعني السيطرة للولايات المتحدة الأمريكية على يعني هذه الجوانب. لذلك يعني الوضع بحاجة أنه إحنا نعمل بجهد أكبر ضمن وحدة كاملة متكاملة لكل المؤسسات العاملة في الأراضي المحتلة بالتواصل مع العالم من أجل الضغط على العالم، من أجل أن يكون هناك قرارا يعني يردع دولة الاحتلال عن الاستمرار بهذه الطريقة الوحشية والإجرامية.
1: نعم سيد أمجد، قبل أن أنهي معك، الآن يعني يسمعنا الآن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في موضوع الأسرى، ما هي رسالتك للاتحاد الأوروبي الذي له مواقف تاريخية داعمة لقضيتنا، يعني حتى تكون رسالة الأسرى واضحة أمام كل أحرار العالم؟
0: يعني أولا حتى الآن لم تخرج كل مواقف الاتحاد الأوروبي في ملف الأسرى تحديدا سوى عن بيانات صدرت هنا وهناك. عندما وصلنا قانون الإعدام سمعنا أن هناك قرارا من الاتحاد الأوروبي لطرد إسرائيل من اتحاد البرلمانات الدولية، ويكون هناك عقوبات على دولة الاحتلال لم تنفذ. يعني كان من المفترض مثلا هناك لقاءات تتم بين العديد من قادة الكيان ومع كثيرين من رؤساء الدول في الاتحاد الأوروبي. طيب عندما أقر من ضمن البرلمان الأوروبي لأن تذهب لجنة لزيارة السجون في داخل دولة الاحتلال، منعت هذه اللجنة. لمعلوماتك العشرات من الناشطين والعاملين في المنظمات الدولية والأوروبية والذين غادروا فترة استراحة، يعني فترة عطلة، غادروا الأراضي المحتلة وعادوا إلى بلادهم، الآن عندما يعني قرروا أن يعودوا لاستمرار عملهم تم منعهم من الدخول. والآن فتحت، لمعلوماتك، فتحت مكاتب في الأردن للعديد من المنظمات الحقوقية، ونحن في بعض المرات نضطر أن نرسل هذه التقارير الآن إلى الأردن لأنه كانت لديهم مكاتب في الضفة الغربية. ومفوضية حقوق الإنسان الموجودة في رام الله والموجودة في الخليل وفي مناطق أخرى فارغة من أي شخص يحمل أي جنسية أوروبية، كلهم من الفلسطينيين العاملين في هذه المنظمات.
1: نعم، سنتابع هذا الموضوع. سيد أمجد النجار ناطق الإعلامي لنادي الأسير، شكرا جزيلا لك. الآن نتحدث مباشرة إلى السيد شادي عثمان المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي. سيد شادي مساء الخير.
2: مساء النور.
1: يعني ربما استمعت لرسالة السيد أمجد النجار وهو المتحدث باسم نادي الأسير، يعني جرائم يعني بشكل غير قانوني ويعني غير إنساني ولا أخلاقي ترتكب بحق الأسرى، وصل الحد لجرائم جنسية ترتكب بحق الأسرى، الحديث عن إحاطة سجون الاحتلال بالتماسيح، هنالك عشرات الأسرى من قطاع غزة ارتقوا نتيجة التعذيب وتنفيذ سياسة الإعدامات بحقهم. تعقيبك على هذه الرسالة وما هي التحركات في الاتحاد الأوروبي، حيث يقول نادي الأسير بأن هنالك قرارات لا تنفذ ولا يتم متابعة الموضوع بالشكل المطلوب.
2: نعم، فيما يتعلق بملف الأسرى ومن هم موجودين في السجون الإسرائيلية، كان هناك موقف سابق من الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي يقول أن هناك يعني مواثيق دولية، هناك قرارات دولية تحدد التعامل مع من هم موجودين في مثل هذه الحالة، وبالتالي إسرائيل ملزمة أن تطبق ما هو مطلوب منها في كل ما يتعلق بهذا الملف. هناك الكثير من الحالات التي تم الحديث عنها في داخل السجون الإسرائيلية، هناك تصريحات لوزراء إسرائيليين حول هذا الملف، وهي طبعا الاتحاد الأوروبي كان له موقف واضح برفضها، وبالتالي إسرائيل مطالبة ضمن ما هي ملتزمة به ضمن الاتفاقيات التي وقعت عليها والمواثيق الدولية، مطالبة بأن تقوم بشكل كامل باحترام هذه المواثيق.
1: نعم. سيد شادي، لجانب هذا الموضوع وهذه الجرائم التي ترتكب، تعقيب على موضوع الاستيطان، يعني كانت هنالك تصريحات بالأمس من قبل مسؤولين دوليين بأن الاستيطان سيؤدي إلى اختفاء فلسطين أمام أعين العالم، وفعليا يعني إذا ما تم الوضع على حاله هذا الوضع ينذر بنتائج كارثية وخطيرة جدا. الاستيطان لم يبقي شيء لنا من أرضنا، هو يقتل من على الأرض ليستولي على الأرض نفسها.
2: الاستيطان بالمطلق مرفوض، كل الإجراءات الإسرائيلية المتعلقة بالتوسع الاستيطاني بما أقر مؤخرا حقيقة بشكل غير مسبوق من ناحية تشريع بؤر استيطانية وإضافة بؤر أخرى ويعني بناء مستوطنات كبيرة في داخل الضفة الغربية، هذا يعني مرفوض بالمطلق من قبل الاتحاد الأوروبي، وكان هناك خطوات في السابق وهناك نقاش في داخل الاتحاد الأوروبي حول ما يمكن القيام به. هناك دول طالبت باتخاذ خطوات عملية كبيرة في هذا الملف، هناك خطوات سابقة اتخذت فيما يتعلق بوضع عدد من المستوطنين الذين يقومون بجرائم في داخل الضفة الغربية على قوائم العقوبات الأوروبية، مؤسسات استيطانية تدعم الاستيطان تم وضعها على قوائم العقوبات الأوروبية، وأيضا هناك كما قلت نقاش حول المستوطنات، منتجات المستوطنات، ما يأتي من هذه المستوطنات وما يدعمها اقتصاديا، وبالتالي هناك هذا النقاش المستمر، هناك خطوات تحدث وخطوات حقيقة حدثت وهي غير مسموحة، وبالتالي إسرائيل مطالبة ويستمر الاتحاد الأوروبي بالضغط ومطالبتها وقف كل هذه الإجراءات التي تنسب كل أمل في أي فرصة للسلام وتحقيق حل الدولتين في المستقبل.
1: أشكرك جزيل الشكر سيد شادي عثمان المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي. وقبل أن نصل إلى نهاية جولتنا من أحداث اليوم نشير إلى هذا الخبر. وفقا لما أعلنه وكيل وزارة المالية رئيس هيئة البترول مجد الحسن هذا اليوم أن الأسواق المحلية ستشهد استئنافا لعمليات توريد المحروقات بشكل طبيعي كما كانت عليه سابقا اعتبارا من يوم غد الأحد بمعدل 3 ملايين لتر يوميا. إذن بهذا الخبر نكون وصلنا إلى ختام جولتنا من أحداث اليوم. دمتم بأمان الله.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

هنا صوت فلسطين، وهذا موجز لأهم الأنباء. استشهاد 3 مواطنين وإصابة عدد آخر بجروح بقصف الاحتلال لتجمع المواطنين في حي زيتون في مدينة غزة. مواطنون في قرية المغير في رام الله يشيعون جثمان الشهيد فادي النعسان 17 عاما الذي ارتقى برصاص الاحتلال أثناء اقتحام عصابات المستوطنين للقرية قبل أسبوع. وقوات الاحتلال تغلق المدخل الغربي للقرية وتمنع المواطنين من المرور. إصابة شاب من بلدة سعير بالرصاص الحي أثناء مطاردات قوات الاحتلال لعمال في منطقة وادي الحمص. عصابات المستوطنين تقتحم أطراف قرية جالود في نابلس وتعتلي أسطح منازل. وزارة المالية تؤكد أن الأسواق المحلية ستشهد استئنافا لعمليات توريد المحروقات بشكل طبيعي يوم غد الأحد. بلجيكا تعلن أنها حظرت استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات. الجيش الكويتي يعلن اعتراض عدد من الصواريخ ويؤكد أن العدوان الإيراني استهداف المنشآت والماء أدى لاندلاع حرائق وأضرار جسيمة. قوات المسلحة الأردنية تعلن طائرات سلاح الجو اعترضت وأسقطت 4 طائرات مسيرة خلال 24 ساعة الماضية. أسعار النفط تقفز بأكثر من 4% مسجلة أعلى مستويات في شهر. ارتفاع حصيلة الزلازل التي ضربت فنزويلا الشهر الماضي 5000 قتيل. زلزال يضرب ولاية مالاتيا جنوب شرقي تركيا. أخيرا ارتفاع درجات الحرارة وتكون على معدلاتها السنوية بحدود 4 درجات مئوية.

سلبت كروم أجدادي وأرضا كنت أفلحها أنا وجميع أولادي، ولم تترك لنا ولكل أحفادي سوى هذه الصخور، فهل ستأخذها حكومتكم كما قيل؟ إذن سجل برأس الصفحة الأولى، أنا لا أكره الناس ولا أسطو على أحد، ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي، حذاري حذاري من جوعي ومن غضبي. أنا اسم بلا لقبي، صبور في بلاد كل ما فيها يعيش بفورة الغضب. جذوري قبل ميلاد الزمان رست، وقبل تفتح الحقب، وقبل الثرو والزيتون، قبل ترعرع العشب. أبي من أسرة المحراث لا من سادة النجب، يعلمني شموخ النفس قبل قراءة الكتب. ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي،

العودة. نعم سنعود عبر الحدود دياري ومهد صباي.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: صوت فلسطين يقدم. جرح لا يلتئم.
2: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير. هذه تحية طيبة عبر أثير إذاعة صوت فلسطين، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج جرح لا يلتئم. في ظل الحروب لا تكون الخسائر مادية فقط، بل تتجاوز ذلك إلى أجساد أثقلت بالجراح ونفوس أتعبها الألم وأحلام تبددت تحت ركام المعاناة. قصتنا اليوم عن مواطن أصيب في خضم هذه الحروب، فأصبح يواجه تحديات لا تنتهي بين ألم الجسد وثقل الذكريات وصراع البقاء، لكنه ما زال يحاول أن ينهض وأن يثبت أن الإنسان أقوى من كل جرح.
3: أنا أصبت في 6/9/2024. قصف البيت علينا كله نزل من قبل طائرات الاحتلال. وفقدت كل الأحلام كنت الواحد يحلمها لقدام. ويعني أنا اللي زي بدي علاج طبيعي بالساعات. وضع في المستشفيات سيء كتير.
2: حديث أكثر معنا الأستاذ فارس منصور ليحدثنا عن معاناته في إثر الإصابة. هو واحد من بين آلاف بل مئات آلاف المصابين. أهلا وسهلا بك أستاذ فارس.
3: أهلا بك أخويا. أول شيء أنا المواطن فارس أيمن محمد منصور، سكان مخيم البريج.
2: طيب أنا فارس، يعني بداية أريد أن أسألك كيف بدأت قصتك منذ لحظة الإصابة؟ ماذا تتذكر في تلك اللحظات؟
3: أنا أصبت في 6/9/2024. كنت يعني مع ذاهب مع صاحبي إلى بيته، صار يعني قصف بجوارهم، والبيت عندهم يعني انفتح وشبابيك والبواب، فطلب مني أن أجي معاه أن أساعده أسكر معاه البيت، ورحت معاه. وحين قعدنا في الدار قعد بشتغل أنا وياه بسكر في البيت، القصف قصف البيت علينا كله نزل من قبل طائرات الاحتلال. وأنا صبت صار عندي كسر في العمود الفقري وتهتك شديد في النخاع الشوكي، مما أدى إلى فقدان الحركة في الأطراف السفلية.
2: طيب فارس، كيف كانت حياتك قبل الإصابة؟ يعني كيف كنت تمارس حياتك ما قبل الإصابة وأنت عمرك ليس ببسيط 25 عاما؟
3: والله كنت مارس حياتي زي أي شاب. أطلع، أنا كنت يعني عندي هواية كرة السلة، أطلع ألعب مع أصحابي، يعني كنت مارس حياتي كأي إنسان. أطلع أنزل أمشي أشتغل أساعد أهلي أكون من حالي. لسه أنا يعني زي ما تقول لسه شاب صغير، لسه بأول عمري بكون في حالي. وفقدت كل الأحلام كنت الواحد يحلمها لقدام، إنه كأي شاب يحلم إيش يسوي في مستقبل إله.
2: طيب فارس، ما أصعب شيء واجهته

0: ربع ساعة، بغضيش كمان ربع ساعة. ويعني أنا اللي زي بدي علاج طبيعي بالساعات تمارين عشان يعني جسمي يضله لين، ما فقدش من مرة الحركات ولا. وكمان معاناة إنه فيش يعني عنا إحنا دعم للبيت، ما يعني فيش حد بقى بيساعدني إنه أطلع أن أعمل مثلا. يعني أنا حتى أنا بعاني من قصة إنه فيش عندي حمام لي خاص، إن أهلي يدخلوا معاي، حدا يدخل معاي إني أتحمم أقضي حاجتي. عندنا الحمامات كل ثلاث عيال في حمام، وأنا اللي زي يعني بدي حمام يكون خاص إلي. يعني هذه كمان أنا مش قادر أعملها.
1: يعني وضع معيشي صعب داخل المخيمات رغم الإصابة، إلا أنك أنت كمان في خيمة موجود.
0: رغم الإصابة كمان البيئة اللي أنا عايش فيها كمان صعبة، مش معايا. وكمان إنه هذا اللي بيدخلنا الله عزك الحمام، إنه هذا هو العتبة تبعته عالية. صار كمان معي موقف إنه أخوي بقى يدخل فيه، وقعت أنا وياه. عشانها كانت عالية ضحكت رجله وقعت كمان، وقعدت أعاني من هوايتي لأن أنا عندي بلاتين في ظهري، أجت طرف الحديد في ظهري لما قلبت، وقعدت أعاني ثلاث شهور أنا من الوجع غير رغم الإصابة الوجعة. ويعني حياة
1: طيب، يعني حياة إضافية صعبة على وعلى كاهل الناس المحيطة بك فارس.
0: بالضبط.
1: كيف هو الدعم المعنوي؟ كيف هم الناس الذين حولك فارس، الأصدقاء والعائلة؟
0: يعني الحمد لله فضل ربنا، عندي أهلي معايا داعميني، وعندي كمان ربنا مديني كمان أصحاب. والله بنشد فيهم الظهر ونعمل أخوة. يعني الحمد لله كانوا معايا من أول مشواري وكانوا داعميني، وعندي أخوي كمان هو أصغر مني بسنة، هو اللي دائما معايا بروحه بيجي فيه. ويعني الحمد لله كمان أصحابي بقصروش فيه لو درنا على أي واحد. وكمان عندي الست الوالدة يعني ربي يديها العمر، يعني هي أكثر واحدة هي واقفة معايا في فترة إصابتي هذه. يعني أكثر، يعني أقول لك أكثر من الأبو، الواحد بنكرش جمال أبوه وهذا، بس يعني أنت عارف الأم.
1: طيب فارس، تتواصل معكم مؤسسات طبية، مؤسسات صحية، أو تتواصلون مع مؤسسات طبية وصحية للدعم الطبي، للدعم المعنوي، للعلاج الطبيعي؟ كيف؟
0: والله ما في شيء، هو في جمعية كانت أروح لها نتاع التأهيل المعاقين، وقلت لك يعني إنه بغض النظر يعني اللي بيشتغل معك من 10 لربع ساعة أكثر من هيك، ويعني هذا الوقت لا يكفي لمريض بيحتاج أكثر من مرة إنه يشتغل معاه وهذا. ويعني بجي الدكتور عندي، الدكتور بده من 30 لـ40 شيكل انه يقعد معي ساعتين في اليوم. يعني انا كنت جايب دكتور قبل هيك على حسابي وقطعته، انه فيش يعني مش قادر اوفر له.
1: عبد يعني 30 شيكل في اليوم. موضوع استضافة اطباء الى اماكن المصاب ايضا، والى الخيمة بالتحديد، ظروف معيشية صعبة، الخيمة في قطاع غزة هنا والمخيمات يعاني الناس فيها من ظروف برد الشتاء وحر الصيف، القوارض التي استحدث موضوعها، الثعابين أيضا والفئران، الناس هناك تعاني، فما بالكم عندما يكون الإنسان مصاب داخل هذه الخيمة. طيب فارس، كيف رأيت الوضع الصحي، المنظومة الصحية، تلقي العلاج داخل، كيف رأيت المستشفيات، كيف رأيت المراكز الصحية؟ هل تلقيت العلاج على أكمل وجه، أم أن موضوع إغلاق المعابر والممرات الإنسانية كان له دور آخر؟
0: والله الوضع في المستشفيات سيء كتير، من ناحية إنه فيش مواد لأنه يقدروا يعالجوا المرضى، قلة الاحتياجات يعني في المستشفيات، ويعني كتير صعبة. وأنا بعدين كمصاب يعني أنا اكتشفت إنه عمليتي فيها غلط، انا بلشت مثلا اطلع اكمل اللي فيني علاج في الخارج، انا اللي في لي تحويله لحتى الان، انا مقرن سنتين لحتى الان ما صارش فيها حاجه تحويله، واكتشفت انه بعد سنه ونص انه في عملية كمان غلط، عمليتي البلاتين اللي في ظهري البراغي

0: العصب وانه النخاع مش محضر منيح. يعني هذا اكتشاف جديد لسه اكتشفت انه عندي غلط في العمليه وانا يعني بحاجه ان اطلع اتعالج في اسرع وقت، انه كل حاجه هذا كله انه بروح من عمري، وبزياده انه كمان انه صار معي تيبس شديد الحين في المفاصل وفي الرجلي في المنطقه عند البطن اسفل البطن صار معي تيبس.
1: طيب فارس، ما هي ابرز الصعوبات التي واجهتموها في محاوله تامين العلاج؟ التحديات التي تواجه القطاع الصحي في التعامل مع اعداد الجرحى، اعداد متكدسه من الجرحى داخل المستشفيات والمراكز الصحيه؟
0: والله هو الوضع بشكل عام سيء كثير بالنسبه للمرضى. احنا المصابين كم هائل كبير ومش قادرين احنا نتلقى المساعدات ولا نتلقى العلاج الكامل. يعني احنا بشكل عام كلنا محتاجين لصهر. كمان قله كثير يعني من الشباب والمصابين بيعانوا من قله الكراسي المتحركه. يعني انا واحد من الناس الكرسي اللي عندي انا والله مكسور، يعني قعدت فتره كبيره انحرمت من الطلعه وان اطلع اشوف الناس. قاعد ما كنت قاعد في الخيمن اطلع في الناس، كان صعب لانه الكروسي الوحيده اللي كانت موجوده عندي انكسرت. والخدمات بشكل عام سيئه، يعني من وراء قصه المعابر والممرات المسكره، وبالاخص ما فيش دعم للمستشفيات ولا لوزاره الصحه. الدعم هذا كله قليل، وبالعكس اللي يوميا بزيد الاصابات وبزيد عدد الجرحى. وتسكير المعبر انه يطلع من 50 ل 70 مريض يوميا، هذا رقم ولا شيء بيجي بالنسبه للعدد الموجود. احنا نتعدى فوق الالاف المصابين، لا ينعدوا 20 ولا 40 ألف مصاب، بأن هذول كلهم محتاجين إلى سفر للخارج، مش لاقين إنه حدا يقف معانا نقدر نطلع. وهذا كان كمان المعبر مسكر من الجانب الإسرائيلي، والضغط النفسي اللي قاعد بنعاني فيه في غزة إنه بيضغطوا علينا بصعبوا علينا الأمور. بالأخص إنه في الملف إنه الجرحى كمان إنه هذا أكثر ملف إنه بيضغطوا عليه بقصة السفر، إنه فيش حد يطلع يتعالج.
1: أكيد أكثر من 180 ألف مصاب وجريح في خلال حرب الإبادة، كل هؤلاء لم يستطيعوا السفر بسبب تضييق الخناق على قطاع غزة وتضييق سفر الناس والمعابر المغلقة والممرات الإنسانية المتعثرة. طيب فارس، لو سألتك عن أحلام فارس، طموحاته التي يسعى لتحقيقها، هل فارس فقد الأمل بعد هذه الإصابة؟
0: والله فضل ربنا أنا ما فقدتش الأمل. هذه فضل ونعمة من ربنا، إن رب ثبتني ومدين الصبر، والحمد لله. يعني أنا طموحي إن حرجع بإذن الله أقف على رجلي، ومش حفقد الأمل من مرة. حتى لو كان مديني أمل 1% حظل متمسك في الأمل في 1% إن أرجع أقف على رجلي وأرجع أمارس حياتي وأرجع لعيلتي وأرجع لأصحابي، أكون واقف كما كنت صادق في الإصابة. وأنا إن شاء الله يعني ربنا يكرمني إن أطلع عمل العملية وتعالج كحق إنسان، أطلع أتعالج وارجع اقف على رجلي. الامر يعني كل شيء معروف انه الاشياء بيد ربنا، اول شيء الشفاء بيد ربنا، فيش حد يعني بقول لك يتعدى على حدود ربنا. يعني ربنا اذا كان مدينا الامل ومدينا الصحه انه رجعنا، هو يحيى الابام وهو يرى مين.
1: طيب في ظل هذا الحديث وهذا الابل المفعم من خلالك فارس، ما هي الرسالة التي توجهها لكل من أصيب بنفس هذه الإصابة؟
0: والله أنا بوجه رسالتي لكل المصاب إخواننا في غزة، إنه يعني إن شاء الله يكون هذا كفارة عن سيئاتك، وكون إن شاء الله هذه بداية خير لك مع ربنا، نعقد النية مع ربنا، تكون الإصابة هذه إيش؟ انه خلص ربنا بالعبد الا بكون بحبه، وهذا ربنا بحبك انه ابتلاك، هذه محبه من ربنا، وما يفقدش الامل ويخلي امله بربنا ويسعى ويستغفر ربنا، يكون يعني ايش عنده يقين بربنا انه الا ما يرجع يتعالج.

0: شافة. انت ايش حد يفقد الامل بربنا؟ ربنا كريم، ربنا غفور رحيم، وان شاء الله كنا بنرجع احسن من الاول وبنعمرها ان شاء الله. ايش حد الامل احنا من مره في غزه؟
1: بالتاكيد فارس، نتمنى السلامه لك ولكافه المصابين. اشكرك جزيل الشكر فارس منصور، والشكر ايضا لكم مستمعينا الكرام. هذه تحياتي معد ومقدم البرنامج معين فرج الله، وتحيات الزميل محمود مشتهى من الهندسة الإذاعية، والشكر أيضا للزميل محمد أبو صمرة من الإخراج. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.

أيها المارون بين الكلمات العابرة، أنا أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا. أنا أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا. فلنا في أرضنا ما

ولنا الماضي هنا، ولنا صوت الحياة الأول، ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل، ولنا الدنيا هنا والآخرة. فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء، واخرجوا من مفردات الذاكرة. يحملوا أسماءكم وانصرفوا.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الساعة الآن 4 مساء في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

صوت فلسطين، وهذه نشرة إخبارية مفصلة نبدأها بأبرز العناوين. استشهاد 3 مواطنين وإصابة عدد آخر بقصف الاحتلال على مدينة غزة. المواطنون في المغير يشيعون جثمان الشهيد فادي النعسان. استئناف توريد المحروقات غدا بمعدل 3 ملايين لتر يوميا. العراق والكويت والأردن تتعرض لقصف إيراني. إلى الأنباء بالتفصيل. استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون بجروح إثر قصف طائرة مسيرة تجمع المواطنين في حي الزيتون في مدينة غزة. هذا وأكد مراسلنا في قطاع غزة أن الاحتلال نفذ اليوم عملية نسف كبيرة بالمتفجرات في خان يونس جنوب القطاع. وفي السياق، ارتفعت حصيلة الشهداء في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة إلى 73,269 والإصابات إلى 173,800 إصابة. في الضفة الغربية، شيع المواطنون في قرية المغير في رام الله اليوم جثمان الشهيد الفتى فادي النعسان 17 عاما الذي ارتقى برصاص الاحتلال أثناء اقتحامها للقرية قبل أسبوع. هذا وأغلقت قوات الاحتلال المدخل الغربي للقرية في كلا الاتجاهين ومنعت المواطنين من المرور. وفي بيت لحم، أصيب شاب من بلدة سعير بالرصاص الحي أثناء مطاردة قوات الاحتلال لمجموعة من العمال في منطقة وادي الحمص. إلى ذلك، منعت قوات الاحتلال رفع أذان الفجر في قرية حسان وأجبرت المصلين على المغادرة. في رام الله، أصيب شاب بجراح وردود جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه خلال اقتحامها لقرية كفر نعمي غربي المحافظة. أما في جنين، فقد اقتحمت قوات الاحتلال منازل في بلدتي ميثلون ويعبد وأخضعت عددا من المواطنين للتحقيق. وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال 10 مواطنين بينهم مسن بعد اقتحام منازلهم. قال مدير هيئة شؤون الأسرى في الخليل منقذ أبو عطوان إن فتح سلطات الاحتلال لتحقيقات في استشهاد 56 أسيرا من قطاع غزة خطوة استباقية وتبرير قانوني لحماية القتلى من المحاكمة مستقبلا، مؤكدا أن تصفية الأسرى والتنكيل بهم سياسة ممنهجة ومخطط لها من أعلى المستويات السياسية. وأضاف أبو عطوان أن غياب حصيلة دقيقة للأسرى مفقودين من قطاع غزة يعود لتعمد الاحتلال إخفاء توثيق الاعتقالات لتغطية جرائم التصفية وسرقة الأعضاء من الأسرى. وأكد أن المؤسسات والسفارات الفلسطينية تواصل الحراك الدولي لفضح جرائم الاحتلال. قال عضو اللجنة التنفيذية منظمة التحرير واصل أبو يوسف أن قوات الاحتلال تمارس اعتداءات ممنهجة على الأسرى داخل السجون وأن عشرات الأسرى أعدموا من خلال التعذيب والإهمال الطبي، مؤكدا أن إدارة السجون تستهدف قادة الحركة الأسيرة وخاصة الأسير مروان البرغوثي الذي يتعرض لاعتداءات متواصلة. وطالب المؤسسات الحقوقية الدولية التحرك العاجل لإنقاذ الأسرى. بدوره، كشف مدير دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير قاسم عواد عن تحركات قانونية لملاحقة قادة وجنود جيش الاحتلال دوليا، مؤكدا جاهزية الدائرة لتقديم إفادات توثق فظائع التعذيب والاضطهاد داخل معتقل سيدي تيمان. وأضاف أن المنظمة بصدد تقديم طلب رسمي للمحكمة الجنائية الدولية لتضمين أسماء مجرمي حرب جدد. كشف أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شهر سعد عن اعتقال قوات الاحتلال لحوالي 500 عامل من القدس منذ بداية العام الجاري ضمن مخطط لتفريغ المؤسسات الوطنية الصحية والدبلوماسية والاجتماعية من الموظفين. وأضاف أن حرمان الموظفين من تصاريح الدخول كبد العمال والمؤسسات خسائر جسيمة ولم تعوض سوى 6 أو 7% من حجم هذه الخسائر. وحذر سعد العمال من سماسرة التصاريح وشبكات النصب التي تستغلهم لبيع التصاريح مزورة. أبدى الاتحاد الأوروبي قلقا إزاء توجهات

الحكومة الإسرائيلية لتخصيص اعتمادات مالية ضخمة وغير مسبوقة لدعم التوسع الاستيطاني في قلب الضفة الغربية. وأضاف الاتحاد في بيان أن هذه الخطوات ستؤدي إلى ترسيخ الوجود الاستيطاني في مناطق توصف بأنها حساسة للغاية من الناحية الجيوسياسية، ما يهدد أي فرص مستقبلية للسلام. أعلن وكيل وزارة المالية رئيس هيئة البترول مجدي الحسن أن الأسواق المحلية ستشهد استئنافا لعمليات توريد المحروقات بشكل طبيعي كما كانت عليه سابقا، اعتبارا من يوم غد بمعدل 3 ملايين لتر يوميا. وأضاف أن الأسواق المحلية شهدت خلال الفترة الأخيرة أزمة في المحروقات نتيجة لعدد من العوامل الداخلية وأبرزها القيود والممارسات الإسرائيلية. عربيا، قال الجيش اللبناني إن عسكريا استشهد فيما أصيب ضابط وعسكري آخران في انفجار جسم مشبوه بآلية الجيش جنوب البلاد. أعلن الجيش الكويتي اعتراض عدد من الصواريخ والمسيرات الإيرانية، فيما أكد أن العدوان استهدف منشآت في قطاعات النفط والكهرباء والمياه. هذا وقالت الخارجية العراقية أن تكرار استهداف المنشآت الحيوية يكشف نهجا عدوانيا إيرانيا. هذا وقالت القوات المسلحة الأردنية إن طائرات سلاح الجو اعترضت وأسقطت 4 طائرات مسيرة خلال الساعات 24 الماضية. بدوره دان الرئيس العراقي نزار أميد الاعتداءات التي استهدفت مدينتي أربيل وسليمانية، معتبرا أن أي استهداف للأراضي العراقية انتهاك للسيادة. هذا وكثفت الولايات المتحدة وإيران هجماتهما العسكرية في تصعيد متواصل منذ نحو أسبوع. وأعلن الجيش الأمريكي تنفيذ ضربات استهدفت عشرات المواقع العسكرية الإيرانية، وتسبب القصف الإيراني بمقتل 7 أشخاص. دوليا، تجاوزت حصيلة الزلازل التي ضربت فنزويلا شهر الماضي 5000 قتيل بحسب ما أعلنت الجمعية الوطنية في فنزويلا. لقي 8 أشخاص مسرعهم فيما لا يزال 34 آخرون في إعداد المفقودين بعد انهيار أرضي طمر عددا من المباني السكنية في جنوب غربي الصين. أخيرا في هذه النشرة، يكون الجو غدا شديد الحرارة ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون أعلى معدلاتها السنوية العامة بحدود 5 درجات مئوية. أما بعد غد تبقى درجات الحرارة ضمن معدلاتها. شكرا على المتابعة، بأمان الله دائما.

مهما طال الزمن يبقى الأسرى في القلب، ونبقى إلى جانبهم حتى كسر القيود. الأسرى عهد لا ينكسر.

0: سنظل في الأرض العتيقة هاهنا مهما جرى. يا من تريد شراء أرضي، أرضي أنا لا تشترى. يا أمي إني قد حفظت الدرس حفظا لا يخيب، قد دعوت الله حقا في الصباح وفي المغيب، قد صمت ولم أكن عهدي لك ولموطني. الله حسبي وعده للمحتسب أن يستجيب.
1: كنا في البلد دي سنين كتير طويلة،
2: فلسطين رح تتحرر إذا بدكم وإذا ما بدكم. باقونا هنا ولا نذهب لأي مكان.
3: إحنا غزة، وإذا بدك تهجرنا منها بس بنطلع من بلادنا بتوابيك.
4: لن أغادر، لن أغادر، لن أغادر.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: سلم
1: على بيتنا يا غريب، فناجين قهوتنا لا تزال على حالها. هل تشم أصابعنا فوقها؟ هل تقول لبنتك ذات الجديلة والحاجبين الكفيفين إن لها صاحبا غائبا يتمنى زيارتها، لا لشيء ولكن ليدخل مرآتها ويرى سره كيف كانت تتابع من بعده عمره بدلا من سلم عليها إذا اتفق على الوقت.

صوت فلسطين يقدم برنامج تغريبة المرأة الفلسطينية، إعداد وتقديم مارتين زغيبي.

0: هنا صوت فلسطين. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من تغريبة المرأة الفلسطينية. هنا فلسطين، هنا حكاية مدينة تحاصر كل يوم لكنها لا تنحني. في القدس لا تستهدف الحجارة وحدها، بل الإنسان أيضا. تلاحق الخطوات وتقيد الحركة وتحاصر الذاكرة، وتستهدف المرأة المقدسية لأنها تمثل خط الدفاع الأول عن هوية المدينة وروحها. فهي الأم التي تربي على الانتماء، والمرابطة التي تتمسك بحقها في المسجد الأقصى، والشاهدة التي تروي للعالم تفاصيل ما يحاول الاحتلال طمسها. مع تصاعد سياسات الإبعاد والاعتقال والتضييق، تتحول معاناة المرأة المقدسية إلى عنوان يومي للصمود والثبات في مواجهة محاولات اقتلاعها من أرضها وعزلها عن مقدساتها وكسر إرادتها. في هذه الحلقة من تغريبة المرأة الفلسطينية نسلط الضوء على واقع المرأة المقدسية في ظل تصاعد انتهاكات الاحتلال، ونقترب من تجربة إنسانية مؤلمة لكنها مفعمة بالصبر والإيمان، لننقل صوتا من القدس، المدينة التي ما زالت تنبض بأهلها رغم كل ما يحيط بها. يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة المرابطة المقدسية عايدة الصيداوي، التي عايشت سياسة الإبعاد عن المسجد الأقصى بكل ما تحمله من ألم وحرمان، لتحدثنا عن واقع المرأة المقدسية ومعاناة المرابطات والمبعدين، وكيف يتحول الصمود في القدس إلى فعل يومي من أفعال المقاومة والبقاء. أهلا وسهلا فيك أستاذة عايدة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: في البداية حدثينا عن واقع المرأة المقدسية اليوم، كيف تعيش يومها في ظل تصاعد انتهاكات الاحتلال، وما أبرز التحديات التي تواجهها؟
1: طبعا أنا أسكن أمام أحد أبواب المسجد الأقصى، على بعد خطوات من المسجد الأقصى، إلا أنه هذا الاحتلال منعني أني أدخل الأقصى بعد 6 أشهر، من 13/1 منعوني ل 13/7. المرأة المقدسية اللي بدافع عن المسجد الأقصى واللي بترابط بالمسجد الأقصى إنه عقوبتها الإبعاد عن المسجد الأقصى. طبعا زي ما أنتم شايفين الهجمة الشرسة على المقدسيين، يعني على الرجال، على النساء، على الشيوخ، على الأطفال، على البيوت، على الحجر، على البشر، على الشجر. طبعا هذه يعني احنا كمان دورنا المرأة المقدسية، خاصة المرأة المقدسية اللي تسكن داخل البلدة القديمة. المرأة المقدسية الفلسطينية هي بتمثل كل الأمة. المرأة المقدسية بحاجة يعني انه حدا يثبتها. طبعا الحمد لله رب العالمين احنا ثابتين، يعني جذورنا ثابتة. المرأة المقدسية هي خط الدفاع الأول عن الأرض وعن المقدسات قبل كل شيء، وعن الأرض، عن بيتها، عن أولادها، عن زوجها. إنها اثبتهم، اثبت أولادها، اتعلمهم، اثبت عائلتها إنه هاي أرضنا، هذا وصلنا، هذا أقصانا، إنه لازم إحنا نضلنا ثابتين الأرضنا، نضلنا ثابتين في أقصانا، إنه إحنا لازم إحنا المرأة المقدسية لازم إنها كل يوم إنها تبعت فرد من الأسرة إنه يرابط داخل المسجد الأقصى، وما نترك أقصانا وما نترك بيوتنا. هذه البيوت اللي بيعرضوا علينا إنه نبيع بيوتنا، بيدفعونا ملايين، إنه بيعطونا شيك مفتوح. يعني أنا عرضوا علي إنه أنا أبيع بيتي، قلت لهم هذا بيتي، أرض وقف لا يحل عليه لا بيع ولا شراء. هاي بيوتنا، يعني معلم من معالم القدس، هي كلها معالم. هذه البيوت اللي انبنت بنوها الناس الصالحين، اللي بنوها يعني حجر حجر في اسم الله وذكر الله. احنا الحمد لله رب العالمين احنا ثابتين مرابطين ان شاء الله. المرأة المقدسية زي ما انتم شايفين انها يعني تتعرض للتفتيشات داخل البلد القديمة، وزي ما انتم شايفين

0: الفلسطينيين. الحمد لله رب العالمين، زي ما انتم شايفين يعني انه اليهود لما بيعتقلوا المرأة المقدسية، التفتيشات اللي بتتعرض لها، الإهانات. طبعا انا اعتقلوني نعم. 13 واحد فتشوا بيتي، سجنوني ليلة بالمسكبية، اخذوا جلبابي، ما خلوني البس الجلباب، طلعوني على المحكمة بدون جلباب قدام، يعني وانا مرأة، يعني انا مرأة مسنة، انا عمري 65 سنة، طلعوني على المحكمة، وكله علشان انه علشان ايش؟ يعني علشان منشورات قبل فلسطين، يعني هذا كله انه عشان انه يرعبوا المرأة المقدسية، وشوفوا احنا شو بنسوي المرأة المقدسية، عشان انه احنا ناخذ خط رجع. بالعكس، احنا المرأة المقدسية لشو يعني تعرضت يعني لجميع العادات، يعني فرجوها ويلات المرأة المقدسية، اللي كانوا ينزعوا جلبابها، اللي كانوا يضربوها، اللي كانوا يسألوها، اللي كانت يعني تعرضت لأشياء كثير يعني من هذا الاحتلال الظالم. الحمد لله رب العالمين، والله هذا ما بزيدنا إلا ثبات وإصرار عظيمة. إن شاء الله إحنا رح نضل نرابط داخل الأقصى وخارج الأقصى على لأقرب نقطة من المسجد الأقصى، وراح نضل في بيوتنا ونحمي بيوتنا إن شاء الله. وشو المرأة المقدسية يعني أثبتت لكل العالم، لكل العالم إنه ما في حدا زي المرأة المقدسية، ولا حدا زي المرأة الفلسطينية. الفلسطينية يعني أنا بقول الفلسطينية، يعني مش بس المرأة المقدسية، الكل بيعاني، كل نساء فلسطين بتعاني داخل القدس وخارج القدس، وهي أرض مباركة. المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، المسجد الأقصى هو جنة الأرض. أنا بحمد الله، يعني أنا ساكنة ببيت، يعني هذا مبني من على زمن المماليك. يعني أنا لما بيجوا ضيوف عندي بقول لهم أنا ساكنة بقصر.
1: أخت عايدة، أنت عشت وما زلت تعيشين تجربة الإبعاد عن المسجد الأقصى، ويستمر إبعادك حتى 13 تموز. كيف كان وقع قرار الإبعاد عليك، وما أصعب اللحظات التي مررت بها بعد منعك من دخول المكان الذي ارتبطت به روحك وحياتك؟
0: لو أبعدوني بس مش بعيد عني، هو روحي، هو كل حياتي، هو كل ناس، يعني كل ناس الأقصى. طبعا يعني أنا أكثر إشي يعني رجعت إنه لما أبعدوني قبل رمضان، وإنه شهر رمضان شهر عبادة، وتشد الرحل لثلاثة مساجد، والصلاة برمضان، وإحياء ليلة القدر، وإحياء صلاة قيام الليل والتهجد، والسحور في رمضان. طبعا أنا يعني إنه زعلت كثير لما أبعدوني قبل رمضان، بس بقول الحمد لله رب العالمين. أنا ما دخلوني، بس الحمد لله رب العالمين، أنا ضحيت كثير علشان ناس تانيين يدخلوا. لو أبعدوني أنا كنا نصلي أنا والأخوات المبعدات، كنت أصلي بطريق المجاهدين بالقرب من باب الأسباط، وكنا إحنا ننبسط كتير لما نشوف أفواج وجماعات والناس شادة الرحال للمسجد الأقصى. طبعا أنا بالأيام العادية لما كنت مش مبعدة، طبعا أنا كنت الخمس وقات إن أروح أصلي بالأقصى، أنا من بيت الأقصى أقل من دقيقة أقل. نعم، وإنه كنا إحنا نعد الطعام يعني للضيوف اللي جايين من خارج فلسطين، من الضفة، من هون، كانوا إنهم يعني الأهل والأقارب والأصدقاء إنهم يقولوا لنا اعملوا لنا مقلوبة، نطبخ المقلوبة، نروح نفطر بالأقصى، وكمان إنه اللي نحيي ليلة القدر. نعم. المسجد الأقصى، وإنه بالأيام الفردية أنا أعتكف في الأيام الفردية، يعني ما أروح للبيت، أعتكف أنا والأخوات، يعني أي حدا بكون معتكف إن نقعد إحنا ونضل طول الليل، إنه نصلي التراويح وبعدين نصلي قيام ونتسحر، يجيبوا السجود، يعني أجواء روحانية لا توصف جمال هاي الأجواء الروحانية. إنه يكوني أنت قاعدة هيك تتفكري بخلق الله، تكوني قاعدة إنه أنت تدعي للمسلمين، تكوني قاعدة هيك معتكفة الاعتكاف، اتصال بين العبد والرب.
1: في ظل التضييقات التي يفرضها الاحتلال على المسلمين، كيف تقرأ

0: رأينا السياسات التي تستهدف الاعتكاف في المسجد الأقصى وما أثرها على الواقع الديني والإنساني للمقدسيين.
1: الوضع هلأ صعب كتير، يعني صاروا إنه ما يسمحوا للناس إنهم يعتكفوا، صاروا يخوفوا الناس ومنعوهم عن الحواجز وصاروا يشددوا، يعني صاروا إنه الناس وهم تصلي خلال صلاة التراويح الشرطة الإسرائيلية والقوات الخاصة إنهم من بين الصفوف إنهم بيفوتوا وبيعتقلوا، بيكونوا مراقبين الناس طبعا كاميرات زي ما أنت شايفة، كل أهل القدس مراقبين والمسجد الأقصى كاميرات، ويعني أنت مراقبينك لما تطلع من بابك، كل القدس والمسجد الأقصى وحواري القدس وأزقة القدس وكل ضواحي، يعني كل مدينة القدس كلها مراقبين. طبعا إنهم منعوا وشددوا كتير بالسنوات الأخيرة، يعني الاعتكاف يدوب إنه آخر أسبوع، يعني إنهم الناس سمحوا لهم إنهم يعتكفوا وإنه بيكونوا مراقبين الناس على الكاميرات، بفوتوا للمسجد القبلي اللي تحت بيصلوا فيه الرجال، بفوتوا لداخل المسجد وكونوا في كاميرات، بفوتوا بياخدوا اللي بدهم إياه من بين الصفوف بشدوه.
0: أخت عايدة، رغم كل ما تتعرض له المرأة المقدسية من اعتقالات، إبعاد، تضييق، ما زلنا نرى المرابطات ثابتات لم يتراجعن عن رسالتهن. برأيك من أين تستمد المرأة المقدسية كل هذه القوة والإصرار على الصمود؟
1: والله الناس بتستمد القوة من رب العالمين، يعني هذا المسجد الأقصى هو أولى القبلتين،
2: نعم،
1: وثاني المسجدين ومصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الصلاة فيه ب500، والله يضاعف لمن يشاء. شوف انت، انه انت لما تطلع من بيتك وتقولي انه انت نويت الرباط يوم وليلة خيرا مما طلعت عليه الشمس، لما انه انت تربي بالمسجد الأقصى بتاخدي أجر الصلاة، بتاخدي أجر الرباط، وبتاخدي أجر انه انت أحق في هذا المكان من غيرك، هذا حقك، وانت لازم انك تربي فيه يوم، مش فئة معينة. هدول المرابطين كل اهل فلسطين في رباط، كلهم في رباط ليوم الدين. طبعا القوة لما بيسألوني انت خالته، انت كبيرة يعني ما بتخافي منهم؟ لا، انا ما بخاف الا من الله، كل لن يصبنا الا ما كتب الله لنا.
0: قبل الختام مع حضرتك، ما الرسالة التي تودين اليوم توجيهها إلى كل امرأة فلسطينية وإلى كل من يسمعنا عن القدس وعن المسجد الأقصى؟
1: بقول أنا لكل نساء فلسطين إنه رابطوا عن بعد، كلكم بتقدروا ترابكوا، اترابطوا. أهم إشي النية، إنه لو من بعيد احكوا كل يوم كمان جدلوا الرباط، اللهم إني نويت الرباط. الرباط أجر المرابط. شو أجر المرابط؟ إنه الإنسان لما بيموت من خطى عمله إلا من ثلاث: صدق جاري وعلم ينتفع به الناس وولد صالح يدعو له، وكل هذا مع الأيام بيروح إلا أجر المرابط. إن الإنسان المرابط لما بيموت ضل عداد حسناته شغال ليوم يبعث، وكلهم في موقعه كله بيقدر يعمل. وقل اعملوا فيصير الله عملكم ورسوله. الكاتب بيقدر يكتب، المعلم بيقدر إنه يزرع في الطلاب حب الوطن، وهذا الأقصى عقيدتنا، وهذا الأقصى لازم نحافظ عليه. كل نساء العالم المسلمات، إنه أنتوا اعملوا زاوية، خصصوا زاوية من بيوتكم وحطوا عليها صورة المسجد الأقصى، وحطوا معالم، يعني في خوارط بكون مكتوب عليها الأقصى فيه 200 معلم أثري، وعلموا أولادكم إنه هذا المسجد الأقصى، وإنه هذا إرث من رب العالمين، وإنه هذا أنتوا ازرعوا فيهم حب الأقصى، أنتوا علموهم إنه هذا الأقصى عقيدتنا، هذا أولى القبلتين وثاني المسجدين. أنتوا الأمهات، إنه أنتوا اللي بتقودوا المرأة اللي بتهز بيمينها وبتقود العالم، هي المرأة اللي بتقود هي المرأة القائدة، هي المعلمة، هي العالمة. أنا بحملكم أمانة لكم.

0: لكل نساء فلسطين، كل العالم، محمل العالم الإسلام، العالم العربي، المسلمين اللي موحدين، اللي بوحدوا لا إله إلا الله، إنه هذا الأقصى أمان في أعناقكم، وإحنا الأقصى مش إنا المقدسيين، هذا مش باسمنا، هذا الأقصى لكل أمة لا إله إلا الله. أنا بحملكم الأمانة، وإنه أنتوا لازم تدافعوا عن المسجد الأقصى. هذا الأقصى مش بس إحنا لازم ندافع عنه، لازم كل العالم الإسلامي، كل نساء العالم إنها تدافع عن المسجد الأقصى. وبقول حماك الله يا أقصى.
1: كل الشكر للمرابطة المقدسية الأخت عايدة الصيداوي، كنا سعيدين باستضافتك وشكرا لحضرتك. في القدس قد تغلق الأبواب وتفرض القيود وتشتد إجراءات الاحتلال، لكن إرادة الإنسان تبقى أوسع من كل الحواجز. فالمرأة المقدسية رغم الاعتقال والإبعاد والتضييق ما زالت تكتب كل يوم صفحة جديدة من الصمود، وتؤكد أن حماية الهوية والوجود تبدأ بالتمسك بالأرض والمقدسات والحق. هذه هي تغريبة المرأة الفلسطينية، رحلة طويلة لا تروى فقط بحكايات الألم والفقد، بل تروى أيضا بحكايات الصبر والثبات والقدرة على النهوض. فمن مخيمات اللجوء إلى أزقة القدس العتيقة، ومن البيوت التي تواجه التهجير إلى ساحات المسجد الأقصى، حملت المرأة الفلسطينية حكايتها، وحملت معها ذاكرة وطن لا يغيب. وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من تغريبة المرأة الفلسطينية. تحياتي لكم من الإعداد والتقديم مارتين صغيبة، ومن الهندسة الإذاعية الزميل المهندس خالد دراغمي.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

قدس القصائد والأغاني وقدس البكاء والرؤى والمعابد، وهي قدس الرجال وقدس النساء، وأنا ذقته، أنا ذقته كعك المقدسية الشهير أجل ذقته، وأنا عائد من شعبي وشوقي وحبي وعشقي وقلبي وسري وجهري شتائي وصيفي حنيني وخوفي وقوة روحي وضعفي وعائد.

الساعة الآن 5 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. استشهاد 4 مواطنين وإصابة عدد آخر بقصف طيران الاحتلال لشقة سكنية في حي النصر، ما يرفع عدد الشهداء في مدينة غزة منذ صباح اليوم إلى 7 شهداء. الاحتلال ينفذ عملية نسف كبيرة بالمتفجرات في خان يونس جنوب القطاع. المواطنون في قرية المغير في رام الله يشيعون جثمان الشهيد فادي النعسان 17 عاما الذي ارتقى برصاص الاحتلال أثناء اقتحام عصابات المستوطنين للقرية قبل أسبوع. قوات الاحتلال

أغلق المدخل الغربي للقرية في كلا الاتجاهين وتمنع المواطنين من المرور. إصابة شاب من بلدة سعير بالرصاص الحي أثناء مطاردة قوات الاحتلال لمجموعة من العمال في منطقة وادي الحمص الواقع بين دهر صلاح وبلدة سور باهر. عصابات المستوطنين تقتحم أطراف قرية جالود جنوب نابلس وتعتلي أسطح عدد من المنازل. وزارة المالية تؤكد أن الأسواق المحلية ستشهد استئنافا لعمليات توريد المحروقات بشكل طبيعي يوم غد الأحد. بلجيكا تعلن أنها حظرت استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات. قوات الاحتلال تنفذ تفجيرا في بلدة زوتر الشرقية جنوب لبنان. الرئيس العراقي نزار أميدي يدين الاعتداءات الإيرانية على مدينتي أربيل والسليمانية معتبرا أن أي استهداف الأراضي العراقية هو انتهاك للسيادة. الجيش الكويتي يعلن اعتراض عدد من الصواريخ البالستية والمسيرات ويؤكد أن العدوان الإيراني استهدف منشآت النفط والكهرباء والمياه ما أدى لاندلاع حرائق وأضرار جسيمة. القوات المسلحة الأردنية تعلن عن طائرات سلاح الجو الملكية اعترضت وأسقطت 4 طائرات مسيرة دخلت أجواء المملكة خلال الساعات 24 الماضية. أسعار النفط تقفز بأكثر من 4% مسجلة أعلى مستوى في أكثر من شهر. أخيرا ارتفع على درجات الحرارة لتصبح أعلى معدلاتها السنوية العامة بحدود 5 درجات مئوية.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: شهود الحقيقة، حلقات توثيقية مع إعلاميين وإعلامياتنا لمشاهداتهم ومعايشاتهم لمجريات الأحداث لكشف جرائم الاحتلال، تقدمها لكم ريم أبو غزالة.
1: لن تكسروا أعماقنا، لن تهدموا أسواقنا، نحن القضاء المطلق.
2: مستمعينا وسماعتنا الكرام، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج شهود الحقيقة. ضيفة حلقتنا لهذا الأسبوع الزميلة هبة الشريف، الصحفية المستقلة من قطاع غزة وتعمل لدى مركز التنمية والإعلام المجتمعي. زميلتنا هبة، أهلا بك معنا في برنامج شهود الحقيقة من صوت فلسطين.
3: أهلا وسهلا بحضرتك.
2: قبل أن أتحدث عنك كصحفية وما كتبتيه وعايشتيه خلال المهنة، أود أن أستمع إلى قصتك كإنسانة ومواطنة عانت هي وعائلتها من ويلات الحرب والعدوان، أسوة بأبناء شعبنا، ومرارة النزوح المتكرر وحياة الخيام التي لا تزالين تواجهينها حتى يومنا هذا.
3: صحيح، إحنا في غزة، يعني قطاع غزة بشكل عام بيعاني الصحفي وبيعاني غير الصحفي خلال ما بعد 7 أكتوبر من أزمات وويلات. طبعا ما بنقدر أنه نحصيها، لأنه إحنا عانينا نزوح لأكثر من مرة كأمهات كعاملات في المجال الصحفي. النزوح كان عائق كبير عنا بنعاني منه أكثر من مرة. نزحنا بالبداية، أنا من سكان مدينة رفح، نزحت لخان يونس على أكثر من منطقة نظرا لصعوبة المكان أو خطورته، كنا ننتقل من منطقة لمنطقة طبعا، يعني تقريبا يمكن 7 مرات.
2: وكل هذه الفترة عشتي في الخيام.
3: صحيح، أنا في منطقة، من منطقة لمنطقة بنتنقل بالخيام. يعني حتى المنطقة اللي بنكون إحنا متواجدين فيها وبيصير فيها خطر نتنقل برضو لمناطق ثانية بتكون برضو خيام، بس يعني ممكن لجوء لأصدقاء لأقارب لحين مثلا عودة السلام للمنطقة. طبعا أنا أم لطفلين، والطفلين يعني كأطفال غزة يعني بيعانوا الخوف والرعب في حين كان في قصف، كان في نزوح أو إطلاق رصاص أو ما شابه. يعني المعاناة ما وقفتش على بس النزوح، المعاناة كانت في أزمات تانية زي أزمة المياه اللي كانت بصعوبة بنحصل عليها، سواء كانت مياه يعني للشرب أو مياه عادية للاستخدام العادي. يعني طبعا أنا طالبة ماجستير أيضا، يعني وكان في عائق عندي في الدراسة في إنه كان لابد من تواجد الإنترنت بصفة مستمرة، شحن الجوال دائم يكون لتقديم فترة الامتحانات أو لمناقشة المحاضرات. ما زلنا نعاني يعني في هذه الأزمات، لكن بدأت بشكل يعني أقل.
2: نعم، ولكن يعني هي الحياة الخيام لا تختلف ولا تتغير، بل تزداد سوءا وصعوبة. يعني ربما تأقلمتي كما تحدثت، ولكن حتى هذا التأقلم لا يستطيع الإنسان يعني أن يبقى في خيمة طوال حياته للأسف. وأنت أيضا لديك أطفال كما تحدثت، أصغرهم 4 سنوات، يعني ولد قبل الحرب قليل ولم يشهد حياة طبيعية حتى الآن.
3: صحيح، أنا لدي في 4 سنوات طبعا الذعر والخوف كان متواصل دائما مع لو سمع صوت قصف، لأنه يعني لما إحنا نزحنا من تل السلطان كان عمره سنة وما يقارب سنة ونص. يعني ما عرف في بيت، ما عرف في أي مقومات، أي ألعاب، أي إشي، كان يفتقر لكل هذه الشغلات. أبسط مقومات الحياة ما توجدت عنده. إحنا كصحفيين كمان على صعيد إنه أنا بشتغل في العمل الصحفي، أبسط مقوماتنا للعمل ما كانت موجودة. الخيمة كانت عبارة عن يعني قرن متحرك، يعني حرارة كانت قاسية بشكل مش طبيعي في الصيف، كانت برودة الشتاء، والخيم غير مؤهلة لأنه تكون تتحمل المطر والغزارة الأمطار، كانت تقتلع الخيم لأكثر من مرة عندي بالنسبة لي، كانت تقتلع من, من, من أماكنها. كنا أغلب الوقت يعني نقضي عند جيران عند أقارب بسبب صعوبة الوضع اللي كنا بنمر فيه.
2: نعم.
3: شح المياه زي ما حكيت لك، وضعف خدمات الاتصالات كانت برضو عوائق بتعيق إنه إحنا ننشد أي شيء، سواء على مستوى عملنا كصحفيين أو على مستوى حياتنا الشخصية يعني.
2: نعم. ما الذي دفعك لنزوح أكثر من مرة؟ هل كان هناك خطر على المنطقة التي كنت تقيمين بها دائما فكان يجب النزوح إلى منطقة أخرى؟
3: صحيح، هو كان المنطقة اللي أنا نزحت فيها لأول مرة كان في تقدم لإلها من قبل القوات الإسرائيلية يعني، وتم نزوحنا للمناطق المواصي يعني، ومكثنا يعني قرابة شهرين ورجعنا ثاني لنفس المنطقة اللي تم مداهمتها يعني أكثر من مرة. كان في إطلاق نار متواصل بيصل لإلنا في الخيام، ممكن يصيب اللي حوالينا يعني، وهم احنا ماشيين في الشارع ممكن انه حدا تلاقيه تم اصابته في طلقات الطائشة اللي كانت تصلنا. هذه كانت يعني اهم اسباب انه احنا نتنقل من اكثر من مكان، انه زحف القوات الاسرائيلية او انه طلقات الطائشة اللي كانت تصلنا.
2: نعم. هل حاولت العودة الى منزلك مرة اخرى؟

0: في تل سلطان أو تقصيتي أوضاع منزلك، هل لا يزال قائما؟ تستطيعين العودة إليه أم ماذا؟
1: أول إشي إنه منطقة رفح منطقة مصنفة إنه هي لسه محتلة، يعني ما حدش بيصل إلى نهائي سواء أنا أو غيري. بس في فترة من الفترات إحنا تم رجوعنا في الهدنة لإلها، ونقلنا كل أساسنا وكل عفشنا وكل معداتنا لبيوتنا، لأنه كان بيتي شبه واقع، يعني إنه في عدة يعني مشاكل فيه، بس لكن إنه كان يعني الحمد لله إنه موجود، ضبطنا ويعني وجهزنا لأنه نرجع لإله. تم يعني رجوع القوات لمنطقة تل السلطان، وطبعا إحنا عدينا على منطقة حلبات ورجعنا تاني لخان يونس، يعني ما كسنا كثير، يعني قرابة أسبوعين بس.
0: يعني عانيتي على الصعيد الإنساني الكثير كما تعاني الأمهات في قطاع غزة، وأيضا كصحفية بالتأكيد، يعني بالنسبة لك كأم وصحفية كيف توازنين بين عملك وبين واجبك؟
1: صحيح، هو في البداية كان الأمور صعبة، وكنت أنا يعني يمكن خليت عن توصيل أو توثيق القصص اللي أنا بكتبها والمعاناة، خشيت إنه أصل لأماكن قد تعرضني للخطر أو إشي زي هيك، كوني أم وبترك وراي أطفالي يعني. لكن ما يعني ما بدنا نستسلم لبعد لفترات طويلة، يعني لازم إنه نرجع ونمارس ونوصل الحقيقة والمعاناة المواطنين. يعني كنا بنتنقل من مواقع الأحداث، من مراكز صحية، من مخيمات النزوح، قد نعرض حياتنا للخطر، لكن ما بدنا نيأس وإنه نقول لا خلاص ما في شغل، وما بدنا نوصل المعاناة للناس أو تشوف الناس من حوالينا. يعني حاولنا إنه نوصل صوت الضحايا للعالم. معاناتنا كصحفيين في الخيام مش مجرد، يعني مش أحكي لك مش مجرد قصة النزوح أو الأزمات اللي كنا بنمر فيها، بس إنه كنا إحنا بنعاني كأمهات إنه بنترك أطفالنا خلفنا، بنعرفش إنه هيكون المنطقة فجأة مداهمة أو مش مداهمة، كيف هيكونوا تعرضوا لقصف بغيابنا أو لا، لأنه كل مكان في قصف وكل مكان في إشي مهدد.

0: مستمعينا ومستمعاتنا الكرام، لازلنا نتواصل وإياكم في برنامج شهود الحقيقة من صوت فلسطين، وضيفتنا لهذه الحلقة الزميلة هبة الشريف، الصحفية المستقلة من قطاع غزة والتي تعمل لدى مركز التنمية والإعلام المجتمعي. أبرز التحديات والصعوبات التي واجهتك خلال عملك وحتى الآن؟
1: صعوبة التنقل من مكان لمكان، نزوح من أكثر من منطقة، صعوبة الوصول لمواقع الأحداث سواء كان بسبب دمار أو بسبب يعني تواجد الاحتلال في المنطقة، انقطاع الكهرباء زي ما حكيت لك، كل هذا كان بيعيق أنه نشحن مثلا الهواتف، الكاميرات أو أي شيء معدات بنحتاجه كأجهزة حاسوب. طبعا ضعف الإنترنت بسبب مداهمة الجيش أو انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات، كل هذا بيعيق أنه أنا مثلا أرسل المواد الصحفية في موعدها. نقص المعدات زي ما حكيت لك انه احنا نقلنا كل معداتنا لمنطقتنا لكن احنا رجعنا خاليين، ما فيش ولا اشي كان معانا. ناهيك على انه في ضغوط نفسية كانت بنعاني منها احنا، كضغوط نفسية انه فقدنا بيوتنا، فقدنا معداتنا او نزوحنا، او كنا بنشتغل تحت التوتر والخوف. طبعا ما بدي احكي لك انه في كان يعني ما فيش كان في موازنة بين مسؤوليات الأسرة ومسؤوليات العمل في الميدان. يعني كان في هنا صعوبة كبيرة إنه أنا أوازن بين الاثنين، كوني كمان بدرس وولادي برضو بيدرسوا، فبدك توازن بين كل الشغلات هذه يعني. وكمان كان ما فيش أماكن إنه نتم فيها يعني آمنة، تكون مثلا نجري فيها المحادثات المقابلات داخل مخيمات النزوح لأنه كل مخيم مستهدف.
0: كم مرة كنت تحت الخطر أنت وعائلتك، وكم مرة أحسستي بعدم الأمان؟
1: كثير كثير، إحنا ما زلنا تحت الخطر لأنه أنت مجرد ما تتنقلي من مكان لمكان ما فيش إنه تحذير لضرب أو لقصف مركبة، قصف منزل، قصف شخص معين. أنت بتكوني بمكان، يعني أنا منذ قرابة شهر كنت حائز على جائزة أفضل عمل صحفي، أنا كان الجنوب والتكريم كان في غزة، يعني أنا من الجنوب مقيمة هلقيت والتكريم في غزة، فمجرد التنقل كان للوصول لمكان التكريم كان صعب، احتاج مني 3 ساعات وهو بالأساس كان مجرد نصف ساعة بكون في المكان. غير هيك أنه تم قصف أكثر من مكان في خلال بس مروري من الجنوب لغزة. وتم استهداف أكثر من حد. يعني
0: قبل أن نتحدث عن جائزتك والتكريم، بالتأكيد ألف مبروك عليها، أود أن أسألك من بين قصصك التي كتبتي عنها، قصص الصحفيات في قطاع غزة، وذكرتي الزميلة الصحفية بيداء معمر زميلتنا وقصتها كنموذج، حيث تقولين في غزة لا ينتهي يوم الصحفيات مع إطفاء الكاميرا أو انتهاء البث، هناك شيء يبقى يرافقهن إلى البيوت ويستقر في الذاكرة، تفاصيل لا تترك خلفهن في الميدان بل تعود معهن ثقيلة وصامتة. هبة الشريف الصحفية، كيف تمثلها هذه العبارة وكيف تنطبق عليك؟
1: سوء الجانب النفسي أو الحالة النفسية اللي أنا بمر فيها خلال عمل الصحفي أو خلال تفكيري في ما أترك خلفي خلال تغطية أو خلال عمل ميداني أو توثيق، كان هذه كلها يعني بترافقني حتى بعد ما أنا أنجز العمل اللي أنا أنجزته أو بعمل فيه أو بنجز بقصة معينة. أنا برجع للخيمة بكون حالتي النفسية جدا صعبة، يعني مش بجد انه انا رحت نقلت القصه او المعاناه، لا، لانه انت المعاناه اللي نقلتيها قد تكون لإلك، قد تكون لجارك، لاختك، لاي احد قريب منك. يعني تفاصيل القصه قد يعيشها اي انسان سواء صحفيه او ما دون ذلك. يعني المعاناه بتسبب لك ارق، التفاصيل اللي انت بتذكريها للشخصيات اللي بتقومي بنقل قصصهم معاناتهم بترافقك حتى في نومك، ما بتخليك تنامي، من مجرد التفكير في الحالة النفسية اللي انت بتصل لها بتكون ما دون الصفر يعني.
0: نعم، ما هي أكثر القصص التي أثرت بك وحملتها معك إلى المنزل؟
1: هي كانت قصة يعني شابة فاقدة للبصر منذ الولادة، كانت يعني بعد سنين تم تقلمها على بيتها يعني ومحيطها، تنقلها من بيتها للمدرسة بدون مساعدة أحد. كانت هذه أكبر، يعني أنا بعتبرها أكبر معاناة، لأنه هي لما فقدت البيت تنقلت بين الخيام، كانت تحاول انه ما تخرج من الخيمه، ما تتعامل مع حدا، فاتت بحاله نفسيه صعبه، انه صعوبه التاقلم مع منطقه الخيام، الحمام مشترك بين اكثر من عائله وفي ظل وضعها هي، كان كثير صعب عليها.
0: وبقيت هذه القصة عالقة معك يعني فترة طويلة، وأنت تفكرين بهذه الشابة التي فقدت بصرها كيف ستتعامل مع الحياة.
1: صحيح.
0: بالتأكيد هناك قصص عديدة وكثيرة صعبة في قطاع غزة، منها من تم التحدث عنه ومنها ما لم نعلمه بعد للأسف الكثير والعديد. هبة، يعني نعود إلى موضوع الجائزة، نبارك لك مرة أخرى، فزتي مؤخرا بالمرتبة الثالثة في مسابقة أفضل إنتاج إعلامي حول حل النزاعات بالطرق البديلة ضمن مشروع نشر العدالة. عن ماذا حملت عنوان طلاق مؤجل تحت النار؟ كيف أعادت الوساطة صوت خديجة داخل خيمتها؟ يعني حدثينا عن محتوى هذا التقرير.
1: هي كانت عبارة عن قصة لسيدة كانت بتلجأ لأكثر من حل، تزوجت لديها عدة مشكلات داخل الأسرة، لديها أطفال، الزوج غير مكترث لاهتماماتهم لمصاريفهم، كانت لاجئة لنقطة الصفر إنه هي خلص تم بتحاول إنه تجد وسيلة الطلاق كحل لها. لجأت لطرق في الحرب، يعني طبعا بظل غياب منظومة العدالة، يعني لجأت إنه الطرق البديلة، إنه حل آليات حل النزاعات بالطرق البديلة. توجهت لعدة مخاتير، المخاتير تم حلقها
0: عن طريق العشائر، يعني

0: صحيح.
1: نعم.
0: الوساطة والحلول السلمية تم حل قضيتها وعادت لأسرتها دون وجود طلاق يعني. فكانت هذه عبارة عن تحدي تظل ظروف غياب العدالة والقانون والمحاكم وعملها يعني.
1: نعم، ولكن هذا موضوع أيضا، وهكذا مواضيع تبين خطورة الأوضاع الاجتماعية والأسرية الصعبة التي يعاني منها شعبنا في القطاع، المشاكل الموجودة داخل البيوت أو الخيام نتيجة الحرب والعدوان والتي أدت إلى طلاقات عدة وخلافات كبيرة.
0: صحيح، المشاكل متفاصمة وبشكل متزايد، الحرب خلقت مشاكل لم تكن موجودة بالمطلق. الأسر اللي في الخيام كانت عندها تحديات بشكل مش طبيعي، ضيق المساحة كان كتير بيخلق مشاكل، ابتزاز الناس جنب بعضها كله بيقلل الخصوصية داخل الخيام، مما ينتج كتير مشاكل وأغلبها بتنحل بطرق غير صحيحة بظل غياب العدالة والمحاكم وعملها في قطاع غزة أو شلالها يعني.
1: أيضا ما هي أبرز القصص الإنسانية والجوانب التي تناولتيها عن حياة الناس خلال فترة العدوان وحتى الآن يا هبة؟
0: كثير في قصص تناولناها، كان في بعضها تتحدث عن زوجات الشهداء، معاناتهم ما بعد الاستشهاد سواء في حضانة الأطفال أو في تحكم أهل الزوج في ما يعني ما يخص الطفل أو ما للطفل ما بعد ذلك. قصص إنسانية تناولت الزوجات اللي أزواجهم مفقودين لحتى اللحظة لم يتم التواصل معهم أو إعلامهم أين تواجد أزواجهم سواء كانوا معتقلين أو مفقودين تم مثلا استشهادهم يعني. كثير من القصص يعني في غزة القصص لا تعد ولا تحصى، المعاناة كبيرة، قد ما نتناول القصص تبقى هناك يعني فجوة كبيرة يعني في تناول المعاناة الموجودة.

0: لا تزال الرواية مستمرة على لسان زملائنا الصحفيين والصحفيات من قطاع غزة لمجمل الأوضاع التي عايشوها ولا يزالون يعيشونها حتى الآن. الزميلة هبة الشريف ضيفتنا لهذه الحلقة هي صحفية مستقلة من قطاع غزة. ما هو واقع الحال الآن في قطاع غزة إذا نظرنا نظرة على المشهد العام؟
1: صراحة ما تم حل أي مشكلة في غزة. المعاناة زي ما هي ما انحلت نهائي. المشاكل اللي بنعاني منها ما زالت متواجدة. الحرب أثارها باقية. غالبية الأسر ما زالت تعاني من النزوح. فقدان مساكنها ما زالت لحتى اللحظة. البنية التحتية والخدمات الأساسية مش موجودة. الأمراض انتشرت بشكل مش طبيعي. صعوبة الحصول على الغذاء، المياه النظيفة، الخدمات الصحية، عدم توفر العلاج، انقطاع الكهرباء، كله ما زال متوفر. البطالة بشكل مش طبيعي يعني تفاقمت. الضغوط النفسية زادت، خلقت مشاكل أسرية. كثير من الاحتياجات الإنسانية اللي بيحتاجها الإنسان الطبيعي ما زالت نفتقرها في قطاع غزة. مع وجود فتح للمعابر إلا أن هناك كم كبير بحاجة لتدفق كم كبير من المساعدات وحل بعض الإشكاليات الموجودة في قطاع غزة. كل هذا انعكس يعني على سواء على التعليم، على الصحة. طبعا التعليم بشكل يعني كبير متأثر. أطفالنا ما زالوا لا يتلقون التعليم بشكل وجاهي يعني إلكتروني، وهذا كله بيأثر عليهم مستقبلا. يعني
0: أنت هبة تحدثتي عن التعليم، وأنت بدأت رسالة الماجستير، هذا تحدي آخر في ظل الوضع الراهن الصعب. فكيف هي طبيعة يومك في ظل واقع التعليم في الوقت الحالي الذي نشهده بالطبع بالنسبة للمدارس أو الجامعات أو الدراسات العليا؟
1: صحيح، هو أنا التجأت لتقديم رسالة الماجستير ما بعد نزوحي يعني لمنطقة خان يونس. حكيت أنه لازم أنه أنجز إشي يعني خلال هذه الفترة. أثرت الحرب على مسيرة التعليم بما يخص رسالة الماجستير لإلي. طلبة الدراسات العليا بشكل عام واجهوا كثير تحديات، سواء كانوا نزوحهم من منطقة لمنطقة، تضرر جامعاتهم، وزي ما حكيت لك انقطاع الكهرباء والإنترنت. كمان في كان أهم إشي أنه إحنا ما قدرنا أنه نوصل للمراجع العلمية والمكتبات لو احتجنا لإلها. يعني كان في هناك تعطيل البحث العلمي وتأخير واضح في إنجاز الرسائل المطلوبة منا كطلبة دراسات عليا. لكن بدك الصحيح أنه كان في يعني كم كبير مقبل وبيتحدى الظروف وبيحاول أنه ينجز. يعني أنا أنجزت المواد الدراسية اللي عليا، أتممت خطة السيمينار. يعني خلال إن شاء الله شهر إن شاء الله أكون بلشت في بحثي يعني. بس إكمال البحث معتمد على توفر بس من المصدر دخل منيح، مكتبة بحثية منيحة للمراجع اللي أنت بتحتاجيها، يعني منطقة هدوء واستقرار أنك تحاول تنجز فيها بحثك. الخيام تفتقر لهذه الأشياء، تفتقر للخصوصية. الضغوط النفسية برضو أثرت علينا، وتحمل المسؤوليات الأسرية الثانية برضو كانت عائق في أنه نحاول نركز وننجز بشكل أوسع.
0: نتمنى لك التوفيق بالتأكيد في رسالتك وأن تكملين الماجستير، وإن شاء الله الدكتوراه بعدها. دائما هبة كل التوفيق. يعني إذا سألتك أيضا خلال عملك كصحفية، ما هي المخاوف التي دائما تراودك، وأيضا أصعب المواقف التي تعرضت لها وأنت تذهبين للعمل خلال نقلك لهذه القصص أو مع المواطنين الذين تعاملت معهم وتعاملت مع قصصهم؟
1: بدك الصحيح يعني المخاوف الأولية بتكون إنه أنت خايفة على سلامتك، على حياتك خلال تغطيتك الميدانية أو تغطية أي عمل صحفي بتقوم فيه. طبعا بيضلوا فيه هناك عنا خوف على الأسرة، على خلفك، ما تركتيهم خلفك إنه يصيبهم أي سوء أو أي يتم استهداف في منطقة قريبة لإلهم. الأوضاع كانت بتكون صعبة. بيكون عندي قلق في إنه مش مركزة في إيطال المعاناة بشكل كبير، تفكيري خلفي موجود. برضو بسبب انقطاع الاتصالات أو فقدان المعدات، هذه كلها يعني كانت مخاوف بتواجهنا إنه نكمل عملنا. مثلا الجوال مش مشحون، إنه هنقدر نوصل الرسالة ولا لا، التسجيل موجود ولا مش موجود. وكتير في مواقف صعبة يعني في تغطية الأحداث واجهتنا أنه يتم قصف أو وجود ضحايا أمامنا يعني أو إصابات. توثيق معاناة الأطفال كانت برضو من المواقف الصعبة يعني اللي بتفقد منازلها أو أحد أفراد أسرتها. برضو كان في العمل لساعات طويلة في ظل طرق طويلة ومسافات طويلة نجتازها في ظل تكثر الطرق ووسائل المواصلات يعني النادرة الموجودة. كلها كانت من المخاوف والإمكانيات، نقص للإمكانيات الأساسية لأنه ننقل المعاناة بشكل أكبر.

0: مستمعينا وسمعتنا الكرام، ضمن برنامج شهود الحقيقة من صوت فلسطين لازلنا نتواصل وإياكم في هذه الحلقة التي نستضيف فيها الزميلة الصحفية المستقلة من قطاع غزة هبة الشريف، والتي تعمل أيضا لدى مركز التنمية والإعلام المجتمعي. بالتأكيد أنت أيضا كصحفية وكإنسانة وكأم، من خلال معاناتك حاولتي وجاهدتي لإيصال الروايات الإنسانية لمعاناة المواطنين وألمهم. هل لا تزال آثار الحرب ومشاهداتها تؤثر في داخلك وتؤثر على نفسيتك وأيضا أطفالك؟
1: صحيح، ما زالت يعني على نفسية أطفالي ونفسيتي. المشاهد اللي بنشوفها مش بسيطة، يعني المعاناة اللي احنا بنشوفها او الضحايا او مجرد فقدان احد من اقاربنا او حوالينا لاشخاص معينين، كل هذه بتسبب يعني لإلنا اثار بتتركها بتخلفها لإلنا. بصفة صحفية او ام لطفلين، الحرب احنا عشناها من البداية للنهاية، او هي لسه ما انتهتش. معاناة الناس لما

0: كان سلفي، كان موقف صعب لأنه كان بيخصني شخصيا، فقدان خالتي وأسرتها بالكامل برضو كان موقف صعب. برضو في موقف إنه والدتي ما زالت بتعاني من عدة أمراض وبحاجة للسفر والتحويلة متواجدة، وما زالت تعاني في قطاع غزة دون أي إيصال لصوتها أو إنه تسافر وتحصل على فرصة علاج.
1: نعم.
0: تغطية الأحداث في الأماكن المؤلمة كانت بتخليني إنه مثلا إنه في مخاوف على أطفال إنه هل هينحطوا في هيك موقف أو لا، هيعيشوا هذه اللحظة أو لا.
1: هل كان يتقبل المواطنين أيضا الحديث عن آلامهم وظروفهم أمام الصحفيين بشكل سهل، أم كنت أيضا تتغلبين في من هذه الناحية؟
0: هو مش كل المواطنين بيتقبلوا، خاصة لو كان الحدث يعني لحظي. المواطنين بعضهم بيحبوا أنه يوصل صوتهم وقصتهم للعالم، وفي بعضهم يعني يتنحى عن ذلك. في بعضهم بيحكي بصراحة، بيحاول إنه يوصل رسالته وصوته للعالم لأنهم يتحركوا، يعني ليلفتوا انتباههم. مثلا لو كان مثلا الشخص مثلا عنده معاناة بالسفر أو في تحويلة أو إشي، بيحب إنه يظهر هذه الشغلة لتوصيل صوته للعالم لإيجاد حل لقضيته. يعني في بعض الأسر بتحافظ على خصوصية بصرهم، لكن الصحفي بتعامل مع الجميع يعني سواء الطرفين باحترام بتعاطف بيحاول. كان في مجال كان ما كان ما بنقدر إنه إحنا نخصبهم على إجراء أي مقابلة في هيك الظروف الإنسانية يعني صعبة بنعاني منها.
1: كل الاحترام هبة. في الآخر أسألك، بالطبع كونك تكملين دراسة الماجستير يعني أنك قررت أن الحياة ستستمر ولن تقف عند حد ولن يقضي عليها عدوان، حدثينا عن هذا القرار وهذا الإصرار والصمود.
0: صحيح، يعني أنا ما أول إشي حكيت لك إنه أنا وقفت فترة طويلة ببداية الحرب، كوني كنت أنا خايفة علي على نفسي وعلى أطفالي لضمان السلامة يعني. بس إنه الحرب مستمرة، ما زالت مستمرة، فالحياة لازم تستمر. حكيت إنه التعليم هو يعني أهم نقطة في أشكال الصمود اللي في قطاع غزة. الحرب ما خلتني إنه أنا أتخلى عن طموحي، بل زادت إنه إن أواصل مسيرتي التعليمية رغم النزوح ورغم إني أنا منجزة تعليمي منذ سنوات يعني طويلة، رغم صعوبة الدراسة والقطاع الكهرباء والإنترنت، إلا إنه بعرف إنه العلم هو استثمار للمستقبل. فإنه حاولت إنه أعيد بناء نفسي بالتعليم بزيادة المعرفة، في أحاول إني أسعى لدراسة الماجستير وأنجزها، لأنه بالنهاية النجاح يعني بالظروف الصعبة هذه يعتبر يعني إنجاز واضح يعني، وبتأكد إنه يعني الإرادة قادرة على تجاوز الصعاب والتحديات،
1: وهذا دليل أن لديك نظرة متفائلة إن شاء الله للمستقبل.
0: نأمل إن شاء الله إلنا ولا يعني كافة القطاع يعني.
1: أتمنى لك مزيد من التقدم والنجاح واستكمال رسالتك على أتم وجه. زميلتنا الصحفية هبة الشريف من قطاع غزة، كل التحية والاحترام لك وشكرا جزيلا، كنت ضيفة معنا في شهود الحقيقة لهذا اليوم. مستمعينا وسمعتنا الكرام، إلى هنا نأتي لنهاية هذه الحلقة من برنامج شهود الحقيقة. كانت معنا ضيفتنا الزميلة الصحفية المستقلة من قطاع غزة هبة الشريف، وتعمل لدى مركز التنمية والإعلام المجتمعي. دائما في النهاية نقول حمى الله أهلنا في قطاع غزة وحماكم الله، صامدون في وجه الطغيان.
2: من صوت فلسطين قدمنا لكم برنامج شهود الحقيقة. شهود الحقيقة، إعداد وتقديم ريم أبو غزالة، هندسة إذاعية وإخراج عماد حمد.
3: هي قدس السماء والرسالات والأنبياء، وهي قدس الموالي والحلم، قدس القصائد والأغاني، وقدس البكاء والرؤى والمشاهد.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الساعة الآن 6:00 مساء في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: صوت فلسطين، وهذه نشرة إخبارية مفصلة نبدأها بالعناوين. 5 شهداء بقصف الاحتلال على مدينة غزة منذ صباح اليوم. المواطنون في المغير يشيعون جثمان الشهيد فادي النعسان. استئناف توريد المحروقات غدا بمعدل 3 ملايين لتر يوميا. والجيش الكويتي يعلن العدوان الإيراني استهدف منشآت في قطاعات النفط والكهرباء والمياه. استشهد 5 مواطنين بينهم 3 أطفال وأصيب آخرون مساء اليوم بقصف الاحتلال على حي النصر غرب مدينة غزة، ما يرفع عدد الشهداء في المدينة منذ صباح اليوم إلى 8. هذا وأكد مراسلنا في قطاع غزة الاحتلال نفذ اليوم عمليات نسف في مدينة خان يونس جنوب القطاع. ومعنا مباشرة من قطاع غزة مراسلنا شادي الباز، أهلا بك معنا. حصيلة الشهداء الأخيرة جراء هذا الاستهداف ومجمل الأوضاع لديكم في القطاع.
1: نعم أنا بك وديع بالسادة المستمعين، يعني بعض المصادر الطبية تتحدث عن ارتقاء أيضا شهيد آخر، ولكن لم يعني تسنى التأكيد على هذا الخبر. 5 شهداء في هذا الاستهداف لهذه الشقة السكنية، وهي بالمناسبة يعني تبعد عن المنزل الذي أسكن فيه قرابة 150 متر فقط. هذا الاستهداف جاء بشكل مباشر دون سابق انذار لهذا الاستهداف على هذه الشقة السكنية، وهو يرفع عدد شهداء هذا اليوم في مدينة غزة إلى 9 شهداء، منهم في شمال القطاع إلى 9 شهداء منهم شهيد متأثر بجراحه في حصيلة يعني كانت قد أصدرتها المصادر الطبية قبل قليل. أيضا كانت هناك إشارة إخلاء في وسط قطاع غزة وبالتحديد في مخيم المغازي، وكانت يعني عديد المواطنين أخلوا هذه المنطقة، ولكن الاحتلال لم يستهدف حتى هذه اللحظة هذا المنزل المخلى. أيضا إشارات تصل بأن الاحتلال يعني يجبر المواطنين على الخروج من مناطق شرق مدينة غزة، مناطق يقول الاحتلال أنه سوف يكون فيها يعني أعمال للاحتلال خلال الساعات القادمة. ويبدو المشهد والمنظر في قطاع غزة ذاهب نحو التصعيد يعني بشكل كبير. نحن نسجل هذا الكبير من الشهداء بتنا يوميا، ونتمنى لا نكون صادقين في هذا الأمر وديع، ولكن مع التحليق المكثف لطيران الاستطلاع ومع ما يجري في أجواء القطاع نقدر أن الاستهدافات ما زالت يعني ربما تكون خلال الساعات القادمة بشكل أكبر، أعداد الشهداء تتزايد خلال الساعات أو الأيام القادمة.
0: نعم شكرا جزيلا لك مراسلنا من قطاع غزة شادي الباز. وفي السياق ارتفعت حصيلة الشهداء في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة إلى 73,269 شهيدا، والإصابات إلى 173,800 إصابة. قال مدير مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سلمية أن قطاع غزة يواجه كارثة صحية متفاقمة في ظل النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وارتفاع درجات الحرارة، واصفا خيام النازحين بالأفران.
2: في هذا الصيف وهذا الحر الشديد عبارة عن أفران، وكما تفضل عدم وجود النظافة الشخصية والتعرق، كل هذا يؤدي إلى زيادة كبيرة في الأمراض الجلدية، وللأسف يعني ليس فقط أمراض جلدية ولكن مضاعفات هذه الأمراض الجلدية التي كانت سابقا تعالج بأقل الإمكانيات، الآن يجب أن تدخل المستشفيات وأن تحتاج إلى مضادات حيوية وتحتاج إلى متابعة حثيثة، وهذا كله يثقل المنظومة الصحية متعبة أصلا منهكة بشكل كبير.
0: وحذر أبو سلمية من المضاعفات الناتجة عن الإصابة بجدر الماء، مرجحا تكون الأعداد الفعلية أعلى من المعلن في ظل الاكتظاظ في المخيمات ونقص المياه والمستلزمات.
2: يعني اكتظاظ الناس داخل المخيمات يساعد بالانتشار هذا الفيروس بشكل كبير، وللأسف أيضا تحدث مضاعفات من هذا الفيروس. كما نعلم أن جدر الماء يعني يمر في الطبيعي لفترات يعني مختلفة 7 أيام ويختفي، لكن في هذه الأيام هناك مضاعفات لهذا الفيروس، وهناك مضاعفات تدخل الأطفال إلى المستشفيات، وهذا يضعف المنظومة الصحية. عدم وجود المياه الصالحة للشرب أيضا داخل هذه المخيمات وهذه الخيام، أصبحنا نشاهد الكثير من الأمراض النزلات المعوية من القيء والإسفال، ويأتي إلينا الأطفال بجفاف شديد نتيجة الإسفال. هذا أيضا كله يضاعف من المنظومة الصحية المتعبة المرهقة التي تحاول أن تعيش بقدر بما هو متاح لديها.
0: في الضفة الغربية شيع المواطنون في قرية المغير في رام الله اليوم جثمان الشهيد الفتى فادي النعسان 17 عاما الذي ارتقى برصاص الاحتلال أثناء اقتحامها للقرية قبل أسبوع. وقال رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو عليا إن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الغربي الوحيد للقرية واعتدت على المواطنين الذين حاولوا الوصول للمستشفى واستلام جثمان الشهيد. وأكد أن القرية تعيش حصارا منذ سنوات في ظل إقامة أكثر من 10 بؤر استيطانية إلى جانب سلع أراضي زراعية وتجريف آلاف أشجار الزيتون وإغلاق المداخل لأكثر من مرة. في بيت لحم أصيب شاب بلدة سعير بالرصاص الحي أثناء مطاردة قوات الاحتلال لمجموعة من العمال في وادي الحمص بين دار صلاح وبلدة سور باهر. هذا ومنعت قوات الاحتلال رفع أذان الفجر في قرية حسان وأجبرت المصلين على المغادرة وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام تجاههم. في رام الله أصيب شاب بجروح وردود باعتداء قوات الاحتلال عليه خلال اقتحامها لقرية كفر نعمي. في جنين اقتحمت قوات الاحتلال منازل في بلدتي ميتلون ويعبد وأخضعت عددا من المواطنين للتحقيق. أما في الخليل فقد اعتقلت قوات الاحتلال 10 مواطنين بينهم مسن بعد اقتحام منازلهم. أكد مدير دائرة القانون الدولي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان حسن بريجي أن تصاعد الاستيطان يعكس سياسة منهجة من الحكومة الإسرائيلية لفرض وقائع جديدة على الأرض. وأشار إلى أن محافظة بيت لحم تعد من أكثر المحافظات استهدافا بالاستيطان لموقعها الاستراتيجي وقربها من القدس، وأن الاحتلال يواصل المصادقة على مخططات استيطانية جديدة وشق الطرق الالتفافية. وأوضح أن تحويل بعض المستوطنات إلى مدن يتمتع بخطورة قانونية وسياسية كبيرة لأنه يكرس تطبيق القانون الإسرائيلي ويعزز عمليات التوسع والضم، وهي تمثل تصعيدا غير مسبوق. قال الناطق الإعلامي باسم نادي الأسير أمجد النجار إن الإجراءات التي يتخذها الإرهابي بن كفير بحق الأسرى تأتي ضمن سياسة منهجة لتصعيد القمع والتنكيل داخل السجون، وأن الحديث عن نقل تماسيح لمحيط سجن النقب يعكس نهجا يقوم على الترهيب النفسي.
3: إن كان هناك تماسيح أو أسود أو حيوانات مفترسة إتمار بن جافير هذا المتوحش المضطرب عقليا والذي يفكر كل يوميا بآليات وأفكار جديدة من أجل يعني الضغط على أسرى الأبطال وأيضا يعني نوع من الإرهاب لعائلات الأسرى وأهالي الأسرى بوجود هذه التماسيح حول سجن النقب تحديدا. طبعا يعني تمار بن جافير طرح قانون الإعدام وطرح قانون الحرمان الطبي وطرح عشرات القوانين والتي يعني تعدت أكثر من 50 قرار حتى الآن كلها في مجال يعني قمع الأسرى والتنكيل بهم وإيقاع الأذى بأسرانا وأسيراتنا داخل سجون الاحتلال. أعتقد كل ذلك يأتي من باب يعني أولا إظهار أنه بالفعل أنه عمليات القمع والتنكيل لم تتوقف، وأعتقد أن الإجراءات ستبقى داخل سجون الاحتلال لأنها منظومة الآن تشرف على كل عمليات القتل والتنكيل التي تنفذ بحقهم.
0: وأوضح أن مؤسسات الأسرى وثقت عشرات حالات التعذيب والانتهاك بما فيها الاعتداءات الجنسية، مؤكدا أن هذه الملفات أحيلت إلى الجهات القانونية الدولية وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية. قال مدير هيئة شؤون الأسرى في الخليل منقذ أبو عطوان إن فتح سلطات الاحتلال تحقيقات في استشهاد 56 أسيرا من قطاع غزة خطوة سباقية وتبرير قانوني لحماية القتلى من المحاكمة مستقبلا، مؤكدا أن تصفية الأسرى وتنكيل بهم تأتي ضمن مخطط من أعلى المستويات السياسية. وأضاف أن غياب حصيلة دقيقة للأسرى المفقودين من قطاع غزة يعود لتعمد الاحتلال إخفاء توثيق الاعتقالات لتغطية الجرائم وسرقة الأعضاء وإخفاء الجثامين وإطلاق يد محققي داخل السجون. بدوره أكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي شادي عثمان الاتحاد طالب إسرائيل بالالتزام بالقانون الدولي والاتفاقيات الدولية بمعاملة الأسرى مشددا على ضرورة احترام حقوقهم وضمان سلامتهم. وفي سياق آخر أوضح عثمان أن الاتحاد يرفض التوسع الاستيطاني والإجراءات الإسرائيلية الهادفة لتكريس الاحتلال، مشيرا إلى أن دول الاتحاد تواصل مناقشة خطوات إضافية للحد منهم. كشف أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شهر سعد عن اعتقال قوات الاحتلال لخمسمائة عامل من القدس منذ بداية العام الجاري ضمن مخطط لتفريغ المؤسسات الوطنية الصحية والدبلوماسية والاجتماعية من الموظفين. وأضاف أن حرمان الموظفين من تصاريح الدخول كبد العمال والمؤسسات خسائر جسيمة، وحذر أيضا العمال من سماسرة التصاريح وشبكات النصب التي تستغل حاجتهم لبيعهم تصاريح مزورة. أعلن وكيل وزارة المالية رئيس هيئة البترول مجدي الحسن أن الأسواق المحلية ستشهد استئنافا لعمليات توريد المحروقات بشكل طبيعي كما كانت عليه سابقا، اعتبارا من يوم غد الأحد بمعدل 3 ملايين لتر يوميا. وأضاف الحسن أن الأسواق المحلية شهدت خلال الفترة الأخيرة أزمة في توفر المحروقات نتيجة لقيود وممارسات إسرائيلية. عربيا، قال الجيش اللبناني إن عسكريا استشهد فيما أصيب ضابط وعسكري آخران في انفجار جسم مشبوه بآلية الجيش في بلدة المنصوري جنوب البلاد. أعلن الجيش الكويتي اعتراض عدد من الصواريخ البالستية والمسيرات، فيما أكد العدوان الإيراني استهدف قطاعات النفط والكهرباء والمياه. وقالت الخارجية العراقية أن تكرار استهداف المنشآت الحيوية يكشف نهجا عدوانيا إيرانيا. وفي السياق، قالت القوات المسلحة الأردنية إنه تم إسقاط 4 مسيرات دخلت أجواء المملكة. بدوره دان الرئيس العراقي نزار أميدي الاعتداءات التي استهدفت مدن أربيل والسليمانية، معتبرا أن هذا انتهاك للسيادة.

هذا وكثفت الولايات المتحدة وإيران الهجمات العسكرية بينهما في تصعيد متواصل منذ نحو أسبوع، وعلى الجيش الأمريكي تنفيذ ضربات على عشرات المواقع العسكرية الإيرانية وبنى تحتية لوجستية عسكرية، وتسبب القصف الأمريكي بمقتل 7 إيرانيين. دوليا، تجاوزت حصيلة الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا الشهر الماضي عتبة 5000 قتيل. لقي 8 أشخاص مصرعهم فيما لا يزال 34 في إعداد المفقودين بانهيار أرضي طمر عددا من المباني السكنية في جنوب غربي الصين. أخيرا، يكون الجو غدا الأحد شديد الحرارة ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتكون على معدلاتها بحوالي 5 درجات مئوية. نهاية النشرة، شكرا على المتابعة، دائما وأبدا بأمان الله.

مع الأسرى موقف ثابت وصوت مستمر حتى الحرية. الأسرى عهد لا ينكسر.

فلسطين موجز لأهم الأنباء. استشهاد مواطن قبل قليل بقصف الاحتلال على منطقة الفروسية، ومواطن وزوجته وثلاثة من أطفالهما بقصف شقة سكنية في حي النصر، ما يرفع عدد الشهداء في غزة إلى 10. جيش الاحتلال يواصل تنفيذ عمليات نسف واسعة للمباني والمنشآت جنوبية قطاع غزة. أبناء شعبنا في قرية المغير يشيعون جثمان الشهيد فادي النعسان 17 عاما الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال أثناء اقتحام عصابات المستوطنين قبل أسبوع. مستوطنون يحرقون منزلا بين قريتي صرا وتل جنوب غرب نابلس. إصابة شاب من بلدة سعير بالرصاص الحي أثناء مطاردة قوات الاحتلال مجموعة عمال في منطقة وادي الحمص الواقعة بين دار صلاح وبلدة صور باهر. إصابات المستوطنين تقتحم أطراف قرية جالوت جنوب نابلس وتعتلي أسطح عدد من المنازل. قوات الاحتلال تحتجز مركبة وتفتشها في بلدة سنجل. وزارة المالية تؤكد أن الأسواق المحلية ستشهد استئنافا لعمليات توريد المحروقات بشكل طبيعي يوم غد الأحد. بلجيكا تعلن أنها حضرت استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات. قوات الاحتلال تنفذ تفجيرا في بلدة زوطر الشرقية جنوبية لبنان. الرئيس العراقي يدين الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مدينتي أربيل والسليمانية معتبرا أن أي استهداف للأراضي العراقية انتهاك للسيادة. الجيش الكويتي يعلن اعتراض عدد من الصواريخ البالستية والمسيرات ويؤكد أن العدوان الإيراني استهدف منشآت في قطاعي النفط والكهرباء والماء ما أدى لاندلاع حرائق وأضرار جسيمة. أسعار النفط تقفز بأكثر من 4% عند التسوية مسجلة أعلى مستوياتها في أكثر من شهر. ارتفاع على درجات الحرارة غدا لتصبح أعلى من معدلها السنوي بحدود 5 درجات مئوية. إلى اللقاء.

لا تفتحوا مدرسة، لا تغلقوا سجنا، ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكم، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم. فكل شوط وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية، وشمسنا بداية البداية. لا تسمعوا، لا تفهموا، تقدموا، كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم. تقدموا. يموت منا الطفل والشيخ ولا يستسلم، وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم. تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم، وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا. لن تكسروا أعماقنا، لن تهدموا أشواقنا، نحن القادمون.

0: هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.
1: صوت فلسطين يقدم الواقع الصحي والطبي في فلسطين. أعداد وتقديم ابتهال فطيمة. هندسة إذاعية محمد سبعني.
2: هنا صوت فلسطين. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل الخير والمحبة، وحياكم الله عبر أثير صوت فلسطين، وأهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج والذي من خلاله نسلط الضوء على واقع القطاع الطبي والصحي في قطاع غزة والحال الصعب الذي وصل إليه جراء العدوان الذي شنته إسرائيل على القطاع واستهدفته بشكل خاص. وطبعا لم تعد الأزمة الصحية في قطاع غزة مجرد تحد يواجه المؤسسات الطبية، بل أصبحت واقعا إنسانيا يمس حياة كل فرد في هذا المجتمع. في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها القطاع، يقف النظام الصحي أمام ضغوط هائلة تفوق قدرته على الاستجابة، بينما تتزايد احتياجات السكان يوما بعد يوم، وبين مستشفيات تعاني من نقص الأدوية والمستلزمات الطبية ومراكز صحية تفتقر إلى الأجهزة الحديثة وكوادر طبية تعمل في ظروف شديدة الصعوبة. يجد المرضى أنفسهم في مواجهة معاناة مزدوجة، معاناة المرض ومعاناة البحث عن العلاج في بيئة تعاني من محدودية الإمكانيات. أسهمت ظروف الإنسانية القاسية وتضرر البنية التحتية وصعوبة توفير الموارد الطبية في زيادة مخاطر انتشار العديد من الأمراض المعدية في قطاع غزة، إلى جانب تفاقم الأمراض المزمنة التي تتطلب متابعة وعلاجا مستمرين، كما أن الاكتظاظ السكاني وتراجع خدمات المياه والصرف الصحي في بعض المناطق والنقص الحاد في اللقاحات والأدوية الأساسية كلها عوامل تزيد من احتمالية تفشي الأمراض وتفاقم الأوضاع الصحية، خاصة بين الأطفال وكبار السن والمرضى الأكثر عرضة لتلك المضاعفات. وللحديث مستمعينا الكرام عن هذا الوضع الصعب الذي بالفعل يعني حل بقطاع غزة جراء العدوان الذي شنته إسرائيل القوى القائمة بالإحتمال

0: الاحتلال على قطاع غزة. يسرنا أن نستضيف معنا دكتور الجراح بكر أبو صفية، فأهلا وسهلا بك معنا دكتور بكر، وحياك الله عبر أثير صوت فلسطين.
1: أهلا بحضرتك وجميع العاملين في صوت فلسطين.
0: حياك الله دكتور. يعني استمعت وإياي إلى هذه المقدمة الصعبة التي بالفعل يعني شرحت ووصفت الحال الصعب الذي حل بقطاع غزة، وكنا في مرات سابقة قد تحدثنا مرارا وتكرارا عما حل بالقطاع الطبي والصحي في غزة والحال الصعب الذي وصل إليه جراء تلك الممارسات والتي ما زالت مستمرة حتى يومنا هذا. وحتى يومنا هذا دكتور بكر، كيف لك أنت كطبيب جراح الآن يعني أن تصف وتصف الوضع الصحي والطبي في قطاع غزة بعد كل ما مر به من ويلات الحرب الضروس التي مارستها إسرائيل على القطاع؟
1: نعم، بداية كما تعلمون الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة والحرب الغاشمة اللي دارها في 2023 على قطاع غزة كان أحد الأعمدة التي أراد تدميرها لأنها تشكل نوع من الصمود وعدم تفكير الفلسطيني بالهجرة هي القطاع الصحي. لذلك أول بنية تحتية قام بتدميرها والاعتداء عليها هي المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية. اثنين، فرض حصار جائر على كل أنواع الأجهزة وكل أنواع الأدوية والمستلزمات الطبية التي تدخل التي كانت تعبر عبر المعابر لقطاع غزة كما يحتاج حتى من رام الله. حصة قطاع غزة من وزارة الصحة في رام الله لم تدخل تقريبا طيلة فترة الحرب سوى مرة أعتقد. بالتالي هو يعلم مدى أهمية هذا القطاع الصحي، ولكن حول الوضع الصحي بشكل عام في قطاع غزة نتيجة كل هذه الممارسات والدمار لكل البنى التحتية بما فيها الصرف الصحي أصبح قطاع غزة عبارة عن مكره صحي. قطاع غزة الآن عبارة عن مكره صحي، لا يخلو بيت من كل الشوائب ومن كل الحشرات بدءا من البق إلى البعوض إلى الفاش إلى البراغيث. لا يوجد بيت سليم من هذه الأمور. في نفس الوقت لا توجد أدوية لمكافحة حتى على المستوى الشخصي، تروح على سوبر ماركت تشتري لا يوجد. فما بالك بلديات مبهدلة ومدمرة ويدوب بالكاد تستطيع أن تعمل. في السابق كانت ترش الأجواء في قطاع غزة في فترات معينة، فترات انتشار البعوض والحشرات الأخرى والأمور، كل هذا معدوم الآن والسبب الاحتلال لأنه يمنع دخول كل هذه الأمور. عندما كان هنالك فضيحة بالعرس أي الفئران الكبيرة التي أدخلها الكيان الصهيوني على شمال قطاع غزة وانتشرت على مستوى قطاع غزة، عندما صارت فضيحة عالمية أنه الاحتلال سمح بإدخال بعض السموم لهذه تستخدم لقتل هذه العرس، وهذه السموم لم يكن لها تأثير كبير على فكرة على ما يبدو معالجة أو العرس معالجة أنه تكون محصنة من هذه السموم. عدا عن ذلك الحصار الجائر على قطاع غزة بالمجال الصحي، على سبيل المثال قطاع غزة كان يزدهر بعدة أجهزة رنين مغناطيسي في عالم في رفح وفي خان يونس وفي مدينة غزة حوالي 5-6 أجهزة رنين مغناطيسي، أجهزة سي تي اليوم لا يوجد في قطاع غزة. طبعا رنين مغناطيسي لا يوجد الآن لأنه كل الأجهزة عطلت، بعضها ضمر وبعضها نتيجة عدم وجود غاز الهيليوم لمدة 3 سنوات تقريبا أصبح قطعة حديد. يوجد في قطاع غزة الآن لشغلات جهازين سي تي، واحد موجود في مستشفى يافا وهو مستشفى خاص في دير البلح، والآخر موجود في المستشفى الأهلي العربي أي المعمداني وهو مستشفى يتبع كنيسي. أما الأجهزة الأخرى التي في الشفا وفي ناصر وشهداء الأقصى وفي جمعية حيدر عبد الشافي كلها دمرت هذه الأجهزة. بالتالي نأمل أن يتعافى مستشفى الشفاء، قطاع الأشعة التدخلية الآن تقريبا شبه بدأت تتعافى في المبنى الذي دمر في الكيلو، ونأمل أن تتعافى الأجهزة.

0: أخرى.
1: نعم.
0: هذا فيما يخص عمل قضايا التشخيص. قضايا العلاج لا توجد جميع الأدوية. على سبيل المثال مرضى السرطان، مرضى السرطان بشكل كبير مظلومين، لأن غالبية السرطانات تحتاج، أو جزء كبير منها يحتاج إلى علاج بالإشعاع. سابقا وقبل 7 أكتوبر كان تحول هذه الحالات إلى مستشفى المطلع في القدس. الآن هؤلاء لا يستطيع أحد منهم يخرج، وكلكم سمعتم بالفضيحة المؤسسة الطبية الدولية اللي ما ترعى أو مسؤولة عن تسفير وانتقاء المصابين لتسفيرهم لتكملة علاجهم في الخارج. منظمة الصحة العالمية. أعتقد سمعتوا بالفضيحة تاعتهم والشهادات العديد، يعني ناس كثير كانت تطلع تحت مسمى تحويلات طبية، هنالك فساد كبير في هذه المؤسسة. عندما تذهب للدول التي كانت تختارها منظمة الصحة العالمية، أصبحت الدول جماعة بيجيبون ناس مش مرضى، فبقت صارت ترفض هذه الدول استقبال مرضى. بالتالي هنالك ظلم كبير فيما يخص مرضى السرطانات. الآن هنالك معاناة كبيرة جدا لمرضى الفشل الكلوي، لأنه قد تقريبا شارف على الانتهاء، المادة التي السائل الذي يستخدم في غسيل وتنظيف دم المصاب. بالتالي حياة المئات منهم مهددة بالخطر.
1: صحيح.
0: الأمراض الجلدية، لا يوجد طفل في قطاع غزة ما فيش فيه في جسم حبوب، لا يوجد. لا يوجد حتى في
1: الآن. هناك أمراض جديدة دكتور، يعني بتنا نسمع بها، جدر الماء وانتشاره بشكل جدا خطير وكبير في قطاع غزة، ناهيك عن بعض الأمراض الجلدية الأخرى التي بالفعل يعني في الماضي كنا نسمع بها ولكن لا توجد، والآن هي توجد بكثرة، ولدى لديكم العديد من الحالات الأساسية، وأنت تجزم بأنه بجوز ما في طفل في قطاع غزة إلا وأصيب بهذه الأمراض.
0: صحيح. الخوف من الأمراض الكبيرة التي كنا نحصن بها مثل الحصبة والجدر الأساسي، الجدر ليس جدر الماء أو الشيكن بوكس، الجدر هو جدر الماء، الحصبة والشلل الأطفال، هذه مخاطر كبيرة جدا. وأعتقد بدأ يظهر بعض حالات التهاب السخايا، وفي حال شاب فجأة حرارته 40، ذهب على المستشفيات، غيب، ثاني يوم توفى. فغالبا هذا التهاب دماغ، فبالتالي هنالك خوف أن تتكرر هذه القضايا، وفي ظل عدم وجود قدرة على التشخيص مثل هذه الحالات. على سبيل المثال لا يوجد ريجنت، المادة التي تستخدم لتحليل الأملاح في الجسم، في كل مستشفيات قطاع غزة. يعني لما بدي يكون عندي مريض عنده انسداد بالأمعاء، تتابع الأملاح عنده عشان أعرف عوضه بوتاسيوم وصوديوم والأمور هاي، ما عنديش فحص، لا أستطيع أعمل الفحص. بالتالي الأمور ماشي، يعني بركة ربنا حاليا ماشي.
1: صحيح دكتور. ماذا عن قدرة الطواقم الطبية على العمل تحت هذه الضغوطات واستعدادها، ولسان الحال لهم ماذا يقول؟
0: الطواقم الطبية كما تعلمين تحفر بالصخر. تحفر بالصخر. هناك العديد من الطواقم الطبية المتخصصة مع بداية الحرب وأثناء الحرب غادرت قطاع غزة، وبقي من يستطيع أن يصمد ويتحمل هذه الأهوال، وهناك استشاريين كثر ما زال لدينا، وهناك خريجين أطباء من الجامعات الفلسطينية وهم أكفاء فيما يخص الطب العام. ويحفروا بالصخر. يحفروا بالصخر في هذه الظروف، كما حفروا بالصخر تحت القصف المدفعي والصاروخي وقصف الطيران في المستشفيات وفي العيادات التابعة على بعض المؤسسات.
1: دكتور بكر، يعني الحديث لربما يطول عن هذا الواقع المؤلم، ولكن هل من نصائح، أو ما هي النصائح التي من الممكن أنت كطبيب جراح أن توجهها إلى عموم المرضى الذين تصادفهم في المشفى الذي تعمل به؟
0: نعم، كما تعلمين الشعب الفلسطيني في قطاع غزة كله مضغوط والأدرينالين عالي عنده.
1: صحيح.
0: نصيحتي لكل مرضانا

0: انه هؤلاء الاطباء وكل من يعمل بالحقل الصحي هو جزء منكم. ويعاني ما تعانون، ويعاني ما تعانون. امكانياتهم العلميه قويه جدا، ولكن الامكانيات الماديه ليست بيدهم. بالتالي يجب ان نتحمل بعض، يجب ان نتحمل بعض ونعذر بعض. لانه لا يعقل في ظل هذه المحرقه وفي ظل هذا الدمار وفي ظل انه ما فيش طبيب ما فقدش حد من عيلته او كادر صحي ما فقدش حد من عيلته، لا يعقل حتى هذه اللحظه يخرج انسان هنا او هناك يتبوأ او يتلفظ بالفاظ غير لائقه مع اي خبير طبي حتى لو كان عامل في مستشفى.
1: وواجبك الطبي جدا عالي دكتور. أنت ذكرت لي أنك كنت في وضع صحي صعب، ولكن يعني النداء الإنساني بالفعل والوطن. يعني احتاجك والوطن، وبالفعل لبيت هذا النداء وكنت على العكازة وأنت على رأس عملك في المستشفى. يعني هذه إحدى الصور التي نقدرها لك دكتور بكر.
0: هكذا تعلمنا وهكذا تربينا وهكذا عهدنا الله.
1: نعم.
0: في هذه المهنة أنا صاحب شعار لن أغتني من الطب ساعة عاش من الطب.
1: نعم.
0: بالتالي قد أكون الجراح الوحيد في فلسطين الذي لم يتقاضى شيكل واحد أجار عملية، رغم أنه قد أكون أكثر جراح عمل خاص.
1: نعم.
0: هكذا تعلمنا من الوالد ومن الحياة. الإنسانية أهم من كل شيء، الإنسانية.
1: صحيح. وأنت إنسان قبل أن تكون طبيب دكتور.
0: صحيح.
1: بكر، تمنياتنا لك بالشفاء التام بإذن الله تعالى، وشكرا جزيلا لك على كافة هذه المعطيات وهذه المعلومات التي تحدثنا وإياك بها حول الواقع الطبي والصحي في قطاع غزة والحالة الصعبة الذي وصل إليه جراء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي. رفع الله هذه الغمة عنكم، وبإذن الله السلام والأمان لنا جميعا في الضفة وفي قطاع غزة. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
1: الطبيب الجراح بكر أبو صفية من قطاع غزة كنت معنا عبر أثير صوت فلسطين. إلى اللقاء. إذن مستمعينا الكرام، على الرغم من كافة هذه التحديات المتراكمة يواصل العاملون في القطاع الصحي أداء رسالتهم الإنسانية بإمكانيات جدا محدودة، ساعين إلى إنقاذ الأرواح والتخفيف كذلك من معاناة المرضى في ظل ظروف جدا استثنائية. اتساع حجم الاحتياجات مقارنة بالإمكانيات المتاحة يجعل الاستجابة الصحية تواجه صعوبات جدا كبيرة وصعبة، ويؤثر ذلك في قدرة النظام الصحي على تقديم خدمات متكاملة ومستدامة في ذات الوقت. وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة وحسن الاستماع، وهذه تحية ودائما وأبدا إلى اللقاء.

0: سلم
1: على بيتنا يا غريب، فناجين قهوتنا لا تزال على حالها. هل تشم أصابعنا فوقها؟ هل تقول لبنتك ذات الجديلة والحاجبين الكفيفين إن لها صاحبا غائبا يتمنى زيارتها؟ لا لشيء، ولكن ليدخل مرآتها ويرى سره كيف كانت تتابع من بعده عمره بدلا من سلم عليها إذا اتفق على الوقت.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: مستمعي صوت فلسطين، ننتقل بكم الآن إلى الفترة الدينية.

حسب التوقيت المحلي للعاصمة القدس، يرفع على مسامعكم أذان المغرب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

آمالنا بالحرية ليست أوهاما. سنكسر السلاسل، سننزع القيود، سننتزع حريتنا رغم أنف السجان. صامدون في وجه الطغيان. هنا صوت فلسطين.

الساعة الآن 8:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

فلسطين موجز بأهم الأنباء. استشهاد مواطن بقصف الاحتلال على منطقة الفروسية، ومواطن وزوجته وثلاثة من الأطفال بقصف شقة سكنية في حي النصر، ما يرفع عدد شهداء غزة اليوم إلى 10. أبناء شعبنا في قرية المغير يشيعون جثمان الشهيد فادي حمد الله النعسان الذي ارتقى برصاص الاحتلال قبل أسبوع. مستوطنون يحرقون منزلا بين قريتي صرا وتل ويقتحمون البلدة القديمة في الخليل. إصابة شاب من بلدة سعير بالرصاص الحي أثناء مطاردة قوات الاحتلال عمالا في منطقة وادي الحمص بين دار صلاح وصور باهر. قوات الاحتلال تحتجز مركبة وتفتشها في بلدة سنجل. وزارة المالية تؤكد أن الأسواق المحلية ستشهد استئنافا لعمليات توريد المحروقات بشكل طبيعي يوم غد الأحد. بلجيكا تعلن أنها حظرت استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات. إصابة عدد من اللبنانيين بقصف مدفعية الاحتلال لبلدة حاريس جنوبية لبنان. الرئيس العراقي يدين الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مدينتي أربيل والسليمانية معتبرا الاستهداف انتهاك للسيادة. الجيش الكويتي يعلن اعتراض عدد من الصواريخ البالستية والمسيرات ويؤكد أن العدوان الإيراني استهدف منشآت في قطاعي النفط والكهرباء. أسعار النفط تقفز بأكثر من 4% عند تسوية مسجلة أعلى مستوياتها في أكثر من شهر. ارتفاع على درجات الحرارة غدا لتصبح أعلى من معدلها السنوي بحدود 5 درجات. إلى اللقاء.

لأخوذة الجندي، لا هراوة الشرطي، لا غازكم المسيل للدموع. غزة تبكينا لأنها فينا، ضراوة الغائب في حنينه الدام إلى الرجوع. تقدموا من شارع لشارع، من منزل لمنزل، من جثة لجثة تقدموا. يصيح كل حجر مغتصب، تصرخ كل ساحة من غضب.

0: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
1: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
0: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.
2: صوت فلسطين يقدم برنامج تغريبة المرأة الفلسطينية، إعداد وتقديم مارتين صغيبي.

هنا صوت فلسطين، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من تغريبة المرأة الفلسطينية. هنا فلسطين، هنا حكاية مدينة تحاصر كل يوم لكنها لا تنحني. في القدس لا تستهدف الحجارة وحدها، بل الإنسان أيضا، تلاحق الخطوات وتقيد الحركة وتحاصر الذاكرة، وتستهدف المرأة المقدسية لأنها تمثل خط الدفاع الأول عن هوية المدينة وروحها، فهي الأم التي تربي على الانتماء، والمرابطة التي تتمسك بحقها في المسجد الأقصى، والشاهدة التي تروي للعالم تفاصيل ما يحاول الاحتلال طمسها. مع تصاعد سياسات الإبعاد والاعتقال والتضييق، تتحول معاناة المرأة المقدسية إلى عنوان يومي للصمود والثبات في مواجهة محاولات اقتلاعها من أرضها وعزلها عن مقدساتها وكسر إرادتها. في هذه

0: هذه الحلقة من تغريبة المرأة الفلسطينية نسلط الضوء على واقع المرأة المقدسية في ظل تصاعد انتهاكات الاحتلال، ونقترب من تجربة إنسانية مؤلمة لكنها مفعمة بالصبر والإيمان، لننقل صوتا من القدس، المدينة التي ما زالت تنبض بأهلها رغم كل ما يحيط بها. يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة المرابطة المقدسية عايدة الصيداوي، التي عايشت سياسة الإبعاد عن المسجد الأقصى بكل ما تحمله من ألم وحرمان، لتحدثنا عن واقع المرأة المقدسية ومعاناة المرابطات والمبعدين، وكيف يتحول الصمود في القدس إلى فعل يومي من أفعال المقاومة والبقاء. أهلا وسهلا فيك أستاذة عايدة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: في البداية حدثينا عن واقع المرأة المقدسية اليوم، كيف تعيش يومها في ظل تصاعد انتهاكات الاحتلال، وما أبرز التحديات التي تواجهها؟
1: طبعا أنا أسكن أمام أحد أبواب المسجد الأقصى، على بعد خطوات من المسجد الأقصى، إلا أنه هذا الاحتلال منعني أن أدخل الأقصى بعد 6 أشهر، من 13/1 منعوني ل 13/7. المرأة المقدسية اللي بدافع عن المسجد الأقصى واللي بترابط بالمسجد الأقصى إنه عقوبتها الإبعاد عن المسجد الأقصى. طبعا زي ما أنتم شايفين الهجمة الشرسة على المقدسيين، يعني على الرجال، على النساء، على الشيوخ، على الأطفال، على البيوت، على الحجر، على البشر، على الشجر. طبعا هذه يعني احنا كمان دورنا المرأة المقدسية، خاصة المرأة المقدسية اللي تسكن داخل البلدة القديمة. المرأة المقدسية الفلسطينية هي بتمثل كل الأمة. المرأة المقدسية بحاجة يعني إنه حدا يثبتها. طبعا الحمد لله رب العالمين إحنا ثابتين، يعني جذورنا ثابتة. المرأة المقدسية هي خط الدفاع الأول عن الأرض وعن المقدسات قبل كل إشي، وعن الأرض، عن بيتها، عن أولادها، عن زوجها. إنها تثبتهم، تثبت أولادها، تعلمهم، تثبت عائلتها إنه هاي أرضنا، هذا وطننا، هذا أقصانا، إنه لازم إحنا نضلنا ثابتين الأرضنا، نضلنا ثابتين في أقصانا، إنه إحنا لازم إحنا المرأة المقدسية لازم إنها كل يوم إنها تبعت فرد من الأسرة إنه يرابط داخل المسجد الأقصى، وما نترك أقصانا وما نترك بيوتنا. هذه البيوت اللي بيعرضوا علينا إنه نبيع بيوتنا، ويدفعونا ملايين ملايين، إنه يعطونا شك مفتوح. يعني أنا عرض علي إنه أنا أبيع بيتي، قلت لهم هذا بيتي، أرض وقف لا يحل عليه لا بيع ولا شراء. هاي بيوتنا، يعني معلم من معالم القدس، هي كلها معالم. هذه البيوت اللي انبنت بنوها الناس الصالحين، اللي بنوها يعني حجر في اسم الله وذكر الله. احنا الحمد لله رب العالمين احنا ثابتين مرابطين ان شاء الله. المرأة المقدسية زي ما انتم شايفين انها يعني تتعرض للتفتيشات داخل البلد القديمة، وزي ما انتم شايفين الوضع صعب كتير، والمحلات التجارية يعني انه الناس بتعاني كتير، الاقتصاد يعني عمانه يعني بسوء. انتم شايفين فيش حركة داخل القدس، داخل البلدة القديمة. كل طبعا هذا عبء على الأسرة، على المرأة المقدسية، على رب البيت، على الطلاب خاصة. يعني احنا هلا فترة امتحانات، يعني لما بوقفوا الحواجز انهم بتمنع الطلاب، بتأخروا عن الوصول لمدارسهم لقاعات الامتحان. طبعا هذا كله بأثر على العيلة، بأثر على المجتمع، على الفلسطينيين. الحمد لله رب العالمين زي ما انتم شايفين، يعني انه اليهود لما بيعتقلوا المرأة المقدسية، التفتيشات اللي بتتعرض لها، الإهانات. طبعا انا اعتقلوني 13/1، فتشوا بيتي، سجنوني ليلة بالمسكبية، اخذوا جلبابي، ما خلوني البس الجلباب، طلعوني على المحكمة بدون جلباب قدام، يعني وانا مرأة، يعني انا مرأة مسنة، عمري 65 سنة، طلعوني على المحكمة، وكله علشان ايش؟ يعني علشان منشورات قبل 3 سنين. يعني هذا كله انه

0: بيوتنا إن شاء الله. وشو المرأة المقدسية يعني أثبتت لكل العالم إنه ما في حدا زي المرأة المقدسية ولا حدا زي المرأة الفلسطينية. يعني أنا بقول الفلسطينية، يعني مش بس المرأة المقدسية، الكل بيعاني، كل نساء فلسطين بتعاني داخل القدس وخارج القدس. وهي أرض مباركة، المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، المسجد الأقصى هو جنة الأرض. أنا بحمد الله، يعني أنا ساكنة ببيت، يعني هذا مبني من على زمان على زمن المماليك. يعني أنا لما بيجوا ضيوف عندي بقول لهم أنا ساكنة بقصر.
1: أخت عايدة، أنت عشت وما زلت تعيشين تجربة الإبعاد عن المسجد الأقصى، ويستمر إبعادك حتى 13 تموز. كيف كان وقع قرار الإبعاد عليك، وما أصعب اللحظات التي مررت بها بعد منعك من دخول المكان الذي ارتبطت به روحك وحياتك؟
0: لو أبعدوني بس مش بعيد عني، هو روحي، هو كل حياتي، هو كل ناس، يعني كل ناس الأقصى طبعا. يعني أنا أكثر إشي يعني رجعت إنه لما أبعدوني هذا رمضان، وإنه شهر رمضان شهر عبادة، وتشد الرحل لثلاثة مساجد، والصلاة برمضان، وإحياء ليلة القدر، وإحياء صلاة قيام الليل والتهجد، والسحور في رمضان. طبعا أنا يعني إنه زعلت كثير لما أبعدوني قبل رمضان، بس بقول الحمد لله رب العالمين. أنا ما دخلوني، بس الحمد لله رب العالمين أنا ضحيت كثير علشان ناس تانين يدخلوا. لو أبعدوني أنا كنا نصلي أنا والأخوات المبعدات، كنت أصلي بطريق المجاهدين بالقرب من باب الأصباط، وكنا إحنا ننبسط كتير لما نشوف أفواج وجماعات والناس شادة الرحال للمسجد الأقصى. طبعا أنا بالأيام العادية لما كنت مش مبعدة، طبعا أنا كنت الخمس وقات إن أروح أصلي بالأقصى، أنا من بيت الأقصى أقل من دقيقة أقل. نعم، وإنه كنا إحنا نعد الطعام يعني للضيوف اللي جايين من خارج فلسطين، من الضفة، من هون من هون، كانوا إنهم يعني الأهل والأقارب والأصدقاء إنهم يقولونا يعملونا مقلوبة ونطبخ المقلوبة ونروح نفطر بالأقصى. وكمان إنه اللي نحيي ليلة القدر المسجد الأقصى، وإنه بالأيام الفردية أنا أعتكف في الأيام الفردية، يعني ما أروح للبيت أعتكف أنا والأخوات. يعني أي هذا بكون معتكف إنه نقعد إحنا ونضل طول الليل إنه نصلي التراويح، وبعدين نصلي قيام ونتسحر، يجيبوا السجود، يعني أجواء روحانية لا توصف جمال هاي الأجواء الروحانية. يعني إنه تكوني أنت قاعدة هيك تتفكري بخلق الله، تكوني قاعدة إنه أنت تدعي للمسلمين، تكوني قاعدة هيك معتكفة. الاعتكاف اتصال بين العبد والرب.
1: في ظل التضييقات التي يفرضها الاحتلال على المسلمين، كيف تقرأين السياسات التي تستهدف الاعتكاف في المسجد الأقصى، وما أثرها على الواقع الديني والإنساني للمقدسيين؟
0: الوضع هلأ صعب كثير، يعني صاروا إنه ما يسمحوا للناس إنهم يعتكفوا، صاروا يخوفوا الناس ومنعوهم عن الحواجز، وصاروا يشددوا، يعني صاروا إن الناس وهم تصلي خلال صلاة التراويح الشرطة الإسرائيلية والقوات الخاصة إنهم من بين الصفوف إنهم بيفوتوا وبيعتقلوا، بيكونوا مراقبين الناس. طبعا كاميرات زي ما أنت شايفة، كل أهل القدس مراقبين، والمسجد الأقصى كاميرات، ويعني أنت مراقبينك لما تطلع من بيتك، كل القدس والمسجد الأقصى وحواري القدس وأزقة القدس وكل ضواحي، يعني كل مدينة القدس كلها مراقبين. طبعا إنهم منعوا وشددوا كتير بالسنوات الأخيرة، يعني الاعتكاف يدوب إنه آخر أسبوع، يعني إنهم الناس سمحوا لهم إنهم يعتكفوا، وإنه بيكونوا مراقبين الناس على الكاميرات، بفوتوا للمسجد القبلي اللي تحت بيصلوا فيه الرجال، بفوتوا لداخل المسجد وكونوا في كاميرات وفوتوا بياخدوا اللي بدهم.

0: هي ميدان الصفوف بشدوه.
1: أخت عايدة، رغم كل ما تتعرض له المرأة المقدسية من اعتقالات، إبعاد، تضييق، ما زلنا نرى المرابطات ثابتات لم يتراجعن عن رسالتهن. برأيك من أين تستمد المرأة المقدسية كل هذه القوة والإصرار على الصمود؟
0: والله الناس بتستمد القوة من رب العالمين، يعني أنت هذا المسجد الأقصى هو أولى القبلتين،
1: نعم،
0: وثاني المسجدين، ومصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الصلاة فيه ب500، والله يضاعف لمن يشاء. شوف انت، لأنه انت لما تطلع من بيتك وتقولي ان انت نويت الرباط، الرباط يوم وليلة خيرا مما طلعت عليه الشمس، لما انه انت تربي بالمسجد الاقصى بتاخدي اجر الصلاة، بتاخدي اجر الرباط، وبتاخدي اجر انه انت احق في هذا المكان من غيرك، هذا حقك، وانت لازم انك تربي فيه يوم يوم، مش فئة معينة. هدول المرابطين كل اهل فلسطين في رباط، كلهم في رباط ليوم الدين. طبعا القوة، لما بيسألوني انت خالته، انت كبيرة يعني ما بتخافي منهم؟ لا، انا ما بخاف الا من الله، كل من يصبنا الا ما كتب الله لنا.
1: قبل الختام مع حضرتك، ما الرسالة التي تودين اليوم توجيهها إلى كل امرأة فلسطينية وإلى كل من يسمعنا عن القدس وعن المسجد الأقصى؟
0: بقول أنا لكل نساء فلسطين إنه رابطوا عن بعد، كلكم بتقدروا ترابكوا، اترابطوا. أهم إشي النية، إنه لو من بعيد احكوا كل يوم كمان جدلوا الرباط، اللهم إني نويت الرباط. الرباط أجر المرابط. شو أجر المرابط؟ إنه الإنسان لما بيموت بنقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جاري، وعلم ينتفع به الناس، وولد صالح يدعو له، وكل هذا مع الأيام بيروح، إلا أجر المرابط. أجر المرابط إن الإنسان المرابط لما بيموت ضل عداد حسناته شغال ليوم يبعد، وكل في موقعه كله بيقدر يعمل. وقل اعملوا، ربنا قال وقل اعملوا فيصير الله عملكم ورسوله. الكاتب بيقدر يكتب، المعلم بيقدر إنه يزرع في الطلاب حب الوطن، وهذا الأقصى عقيدتنا، وهذا الأقصى لازم نحافظ عليه. كل نساء العالم المسلمات، إنه أنتوا اعملوا زاوية، خصصوا زاوية من بيوتكم وحطوا عليها صورة المسجد الأقصى، وحطوا معالم، يعني في خوارط بكون مكتوب عليها الأقصى فيه 200 معلم أثري، وعلموا أولادكم إنه هذا المسجد الأقصى، وإنه هذا إرث من رب العالمين، وإنه هذا أنتوا ازرعوا فيهم حب الأقصى، أنتوا علموهم إن هذا الأقصى عقيدتنا، هذا أولى القبلتين وثاني المسجدين. أنتوا الأمهات، إنه أنتوا اللي بتقودوا المرأة اللي بتهز بيمينها وبتقود العالم، هي المرأة اللي بتقود هي المرأة القائدة، هي المعلمة، هي العالمة. أنا بحملكم أمانة لكل نساء فلسطين، كل العالم، بحمل العالم الإسلام، العالم العربي، المسلمين اللي موحدين، اللي بوحدوا لا إله إلا الله، إنه هذا الأقصى أمانة في أعناقكم. وإحنا الأقصى مش إنا المقدسيين، هذا مش باسمنا، هذا الأقصى لكل أمة لا إله إلا الله. أنا بحملكم الأمانة، وإنه أنتوا لازم تدافعوا عن المسجد الأقصى. هذا الأقصى مش بس إحنا لازم ندافع عنه، لازم كل العالم الإسلامي، كل نساء العالم إنها تدافع عن المسجد الأقصى. وبقول حماك الله يا أقصى.
1: كل الشكر للمرابطة المقدسية الأخت عايدة الصيداوي، كنا سعيدين باستضافتك، وشكرا لحضرتك. في القدس قد تغلق الأبواب وتفرض القيود وتشتد إجراءات الاحتلال، لكن إرادة الإنسان تبقى أوسع من كل الحواجز. فالمرأة المقدسية رغم الاعتقال والإبعاد والتضييق ما زالت تكتب كل يوم صفحة جديدة من الصمود، وتؤكد أن حماية الهوية والوجود تبدأ بالتمسك بالأرض والمقدسات والحق. هذه هي تغريبة المرأة الفلسطينية. رحلة طويلة لا تروى فقط بحكايات الألم والفقد، بل تروى أيضا بحكايات الصبر والثبات والقدرة على النهوض، فمن مخيمات اللجوء إلى أزقة القدس العتيقة، ومن البيوت التي تواجه التهجير إلى ساحات المسجد الأقصى. حملت المرأة الفلسطينية حكايتها، وحملت معها ذاكرة وطن لا يغيب. وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من تغريبة المرأة الفلسطينية. تحياتي لكم من الإعداد والتقديم مارتين صغيبة، ومن الهندسة الإذاعية الزميل المهندس خالد دراغمي.

0: منكم السيف ومنا دمنا، منكم الفولاذ والنار ومنا لحمنا، منكم دبابة أخرى ومنا حجر، منكم قنبلة الغاز ومنا المطر، وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا.
1: وعلينا ما عليكم من هواء وسماء، وعلينا ما عليكم من هواء وسماء،
0: وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا. فعلينا نحن أن نحرس ورد الشهداء، وعلينا نحن أن نحيا كما نحن نشاء.
1: خذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا.

0: لكم في عرض إخباري بأهم الأنباء من صوت فلسطين، وهذه العناوين: استشهاد 10 مواطنين بقصف الاحتلال على مدينة غزة، أبناء شعبنا في المغير يشيعون جثمان الشهيد فادي النعسان، استئناف توريد المحروقات الأحد بمعدل 3 ملايين لتر يوميا، مقتل جنديين أمريكيين بقصف إيراني على الأردن، استشهد مواطن بقصف طيران الاحتلال مساء هذا اليوم على شارع الفروسية بمدينة غزة، فيما استشهد مواطن وزوجته وثلاثة من أبنائهما بقصف استهدف شقة سكنية في حي النصر في المدينة، ما يرفع عدد الشهداء منذ فجر اليوم إلى 10. وأكد مراسلنا في غزة أن الاحتلال يواصل تنفيذ عمليات نسف شرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع. هذا وارتفعت حصيلة شهداء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة إلى 73,269، والإصابات إلى 173,811 إصابة. قال مدير مجمع الشفاء الطبي دكتور محمد أبو سلمية إن قطاع غزة يواجه كارثة صحية متفاقمة في ظل النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وارتفاع درجات الحرارة، واصفا خيام النازحين بالأفران.
1: في هذا الصيف وهذا الحر الشديد عبارة عن أفران، وكما تفضل عدم وجود النظافة الشخصية والتعرق، كل هذا يؤدي إلى زيادة كبيرة في الأمراض الجلدية، وللأسف يعني ليس فقط أمراض جلدية ولكن مضاعفات هذه الأمراض الجلدية التي كانت سابقا تعالج بأقل الإمكانيات، الآن يجب أن تدخل المستشفيات وأن تحتاج إلى مضادات حيوية وتحتاج إلى متابعة حثيثة، وهذا كله يثقل المنظومة الصحية متعبة أصلا منهكة بشكل كبير.
0: هذا أحذر أبو سلمية من المضاعفات الناتجة عن الإصابة بجدر الماء، مرجحا أن تكون الأعداد الفعلية أعلى من المعلن عنها في ظل الاكتظاظ في مخيمات النزوح ونقص المياه والمستلزمات.
1: يعني اكتظاظ الناس داخل المخيمات يساعد بالانتشار هذا الفيروس بشكل كبير، وللأسف أيضا تحدث مضاعفات من هذا الفيروس، كما نعلم أن جدر الماء يعني يمر في الطبيعي لفترات يعني مختلفة 7 أيام ويختفي، لكن في هذه الأيام هناك مضاعفات لهذا الفيروس، وهناك مضاعفات تدخل الأطفال إلى المستشفيات، وهذا يضعف المنظومة الصحية. عدم وجود المياه الصالحة للشرب أيضا داخل هذه المخيمات وهذه الخيام، أصبحنا نشاهد الكثير من الأمراض النزلات المعوية من القيء والإسفال، ويأتي إلينا الأطفال بجفاف شديد نتيجة الإسفال، هذا أيضا كله يضاعف من المنظومة الصحية المتعبة المرهقة التي تحاول أن تعيش بقدر بما هو متاح لديها.
0: في الضفة الغربية شيع أبناء شعبنا في قرية المغير شمال شرق رام الله جثمان الشهيد الفتى فادي حمد الله النعسان 17 عاما الذي ارتقى برصاص الاحتلال أثناء اقتحامها القرية قبل أسبوع. وقال رئيس مجلس قراوي المغير أمين أبو عليا لإذاعتنا إن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الغربي الوحيد للقرية واعتدت على المواطنين الذين حاولوا الوصول إلى المستشفى واستلام جثمان الشهيد، وأكد أن قرية المغير تعيش حصارا متواصلا منذ سنوات في ظل إقامة أكثر من 10 بؤر استيطانية تحيط بها من مختلف الجهات، إلى جانب الاستيلاء على الأراضي وتجريف آلاف أشجار الزيتون وإغلاق مداخل القرية بشكل متكرر. إلى ذلك أحرقت قوات الاحتلال 10 أشجار الزيتون في قرية دير قديس أثناء إطلاق الرصاص وقنابل الغاز تجاه المواطنين. في نابلس أحرقت عصابات المستوطنين منزلا مأهولا بالمواطنين في قرية تل. وأفاد أمين سر حركة فتح في تل عصام صيفي بأن المستوطنين هاجموا منزل المواطن صهيب رضوان جنوب القرية وأضرموا النار فيه، ما أدى لإحراقه بشكل كامل. في الخليل نظمت عصابات المستوطنين مسيرة في البلدة القديمة من المدينة بحماية قوات الاحتلال. أكد مدير الدائرة القانونية في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان حسن بريجية أن تصاعد الاستيطان يعكس سياسة ممنهجة تتبناها الحكومة الإسرائيلية لتوسيع الاستيطان وفرض وقائع جديدة. وأشار إلى أن محافظة بيت لحم تعد من أكثر المحافظات استهدافا نظرا لموقعها الاستراتيجي وقربها من القدس، لافتا إلى أن الاحتلال يواصل المصادقة على مخططات استيطانية جديدة إلى جانب شق طرق وتوسيع صلاحيات المستوطنات. وأوضح أن تحويل بعض المستوطنات إلى مدن يتمتع بخطورة قانونية وسياسية كبيرة، لأنه يكرس تطبيق القانون الإسرائيلي عليها ويعزز عمليات التوسع والضم، معتبرا أن هذه الإجراءات هي تصعيد غير مسبوق. في ملف الأسرى، قال الناطق الإعلامي باسم نادي الأسير أمجد النجار إن الإجراءات التي يتخذها الإرهابي بن غفير بحق الأسرى تأتي ضمن سياسة ممنهجة لتصعيد القمع والتنكيل، مؤكدا أن الحديث عن نقل تماسيح إلى محيط سجن النقب يعكس نهجا يقوم على الترهيب النفسي.
2: إن كان هناك تماسيح أو أسود أو حيوانات مفترسة، إيتمار بن غفير هذا المتوحش المضطرب عقليا والذي يفكر كل يوميا بآليات وأفكار جديدة من أجل يعني الضغط على أسرى الأبطال، وأيضا يعني نوع من الإرهاب لعائلات الأسرى وأهالي الأسرى بوجود هذه التماسيح حول سجن النقب تحديدا. طبعا يعني إيتمار بن غفير طرح قانون الإعدام وطرح قانون الحرمان الطبي وطرح عشرات القوانين والتي يعني تعدت أكثر من 50 قرار حتى الآن، كلها في مجال يعني قمع الأسرى والتنكيل بهم وإيقاع الأذى بأسرانا وأسيراتنا داخل سجون الاحتلال. أعتقد كل ذلك يأتي من باب يعني أولا إظهار أنه بالفعل أنه عمليات القمع والتنكيل لم تتوقف، وأعتقد أن الإجراءات ستبقى داخل سجون الاحتلال لأنها منظومة الآن تشرف على كل عمليات القتل والتنكيل التي تنفذ بحقهم.
0: في سياق قريب، قال مدير هيئة شؤون الأسرى في الخليل منقذ أبو عطوان إن فتح سلطات الاحتلال تحقيقات في استشهاد 56 أسيرا من قطاع غزة خطوة استباقية وتبرير قانوني لحماية القتلى من المحاكمة مستقبلا، مؤكدا أن تصفية الأسرى والتنكيل بهم سياسة ممنهجة مخطط لها من أعلى المستويات. وأوضح أبو عطوان في حديث لإذاعتنا أن غياب حصيلة دقيقة للأسرى المفقودين من غزة يعود لتعمد الاحتلال إخفاء توثيق الاعتقالات لتغطية جرائم تصفيتهم وسرقة أعضائهم وإخفاء جثامينهم وإطلاق يد المحققين في التعذيب. أكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي شادي عثمان أن الاتحاد طالب إسرائيل بالالتزام بالقانون الدولي والاتفاقيات المتعلقة بمعاملة الأسرى، مشددا على ضرورة احترام حقوقهم وضمان سلامتهم.
3: هناك الكثير من الحالات التي تم الحديث عنها في داخل السجون الإسرائيلية، هناك تصريحات لوزراء إسرائيليين حول هذا الملف، وهي طبعا الاتحاد الأوروبي كان له موقف واضح

0: وبالتالي إسرائيل مطالبة ضمن ما هي ملتزمة به ضمن الاتفاقيات التي وقعت عليها والمواثيق الدولية، مطالبة بأن تقوم بشكل كامل باحترام هذه المواثيق.
1: في سياق آخر، أوضح عثمان أن الاتحاد الأوروبي يرفض التوسع الاستيطاني والإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تكريس الاحتلال، مشيرا إلى أن دول الاتحاد تواصل مناقشة خطوات إضافية للحد منها.
0: الاستيطان بالمطلق مرفوض من قبل الاتحاد الأوروبي، وكان هناك خطوات في السابق وهناك نقاش في داخل الاتحاد الأوروبي حول ما يمكن القيام به. هناك دول طالبت باتخاذ خطوات عملية كبيرة في هذا الملف، هناك خطوات سابقة اتخذت فيما يتعلق بوضع عدد من المستوطنين الذين يقومون بجرائم في داخل الضفة الغربية على قوائم العقوبات الأوروبية. مؤسسات استيطانية تدعم الاستيطان تم وضعها على قوائم العقوبات الأوروبية، وأيضا هناك كما قلت نقاش حول المستوطنات، منتجات المستوطنات، ما يأتي من هذه المستوطنات وما يدعمها اقتصاديا.
1: أعلن وكيل وزارة المالية رئيس هيئة البترول مجدي الحسن أن الأسواق المحلية ستشهد استئنافا لعمليات توريد المحروقات بشكل طبيعي كما كانت عليه سابقا، اعتبارا من يوم غد الأحد بمعدل 3 ملايين لتر يوميا. في لبنان، شنت قوات الاحتلال غارة على بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطية في الجنوب. في الملف الأمريكي الإيراني، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية مقتل جنديين أمريكيين وفقدان آخر في الأردن خلال التصدي لهجمات إيرانية. إلى ذلك، أعلن الجيش الكويتي اعتراض عدد من الصواريخ البالستية والمسيرات، فيما أكد أن العدوان الإيراني استهدف منشآت في قطاعي النفط والكهرباء والماء، ما أدى لاندلاع حرائق وأضرار جسيمة. هذا وقالت الخارجية العراقية إن تكرار استهداف المنشآت الحيوية يكشف نهجا عدوانيا وانتهاكا للقانون الدولي، وإن بلادها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها. بدوره، أدان الرئيس العراقي الاعتداءات التي استهدفت مدينتي أربيل والسليمانية، معتبرا أن أي استهداف للأراضي العراقية هو انتهاك للسيادة، ورفض أن تكون العراق ساحة للصراعات أو لتصفية الحسابات، مؤكدا التمسك بالاحترام المتبادل. في حالة الطقس، يكون الجو غدا الأحد شديد الحرارة، حيث يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجاتها لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وبعد غد الاثنين تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات. هذا تذكير بالعناوين. استشهاد 10 مواطنين بقصف الاحتلال على مدينة غزة. أبناء شعبنا في المغير يشيعون جثمان الشهيد الفتى فادي النعسان. استئناف توريد المحروقات غدا الأحد بمعدل 3 ملايين لتر يوميا. قتل جنديين أمريكيين بقصف إيراني على الأردن. إلى اللقاء.

والحلم قدس القصائد والأغاني وقدس البكاء والرؤى والمعابد وهي قدس الرجال وقدس النساء وأنا ذقته أنا ذقته كعك المقدسية الشهير أجل ذقته وأنا عايب من أسعبي وشوقي وحبي وعشقي وقلبي وسري وجهري شتائي وصيفي حنيني وخوفي وقوة روحي وضعفي.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت

حسب التوقيت المحلي للعاصمة القدس، يرفع على مسامعكم أذان العشاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: صوت فلسطين يقدم. جرح جرح لا يلتئم.
1: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير. هذه تحية طيبة عبر أثير إذاعة صوت فلسطين، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج جرح لا يلتئم. في ظل الحروب لا تكون الخسائر مادية فقط، بل تتجاوز ذلك إلى أجساد أثقلت بالجراح ونفوس أتعبها الألم وأحلام تبددت تحت ركام المعاناة. قصتنا اليوم عن مواطن أصيب في خضم هذه الحروب، فأصبح يواجه تحديات لا تنتهي بين ألم الجسد وثقل الذكريات وصراع البقاء، لكنه ما زال يحاول أن ينهض وأن يثبت أن الإنسان أقوى من كل جرح.
2: أنا أصبت في 6/9/2024. قصف البيت علينا كله، نزل من قبل طائرات الاحتلال. وفقدت كل الأحلام وكنت الواحد يحلمها لقدام. ويعني أنا اللي زي بدي علاج طبيعي بالساعات. وضع في المستشفيات سيء كتير.
1: حديث أكثر معنا الأستاذ فارس منصور ليحدثنا عن معاناته في إثر الإصابة. هو واحد من بين آلاف بل مئات آلاف المصابين. أهلا وسهلا بك أستاذ فارس.
2: أهلا بك أخويا. أول شيء أنا المواطن فارس أيمن محمد منصور، سكان مخيم البريج.
1: طيب أنا فارس، يعني بداية أريد أن أسألك، كيف بدأت قصتك منذ لحظة الإصابة؟ ماذا تتذكر في تلك اللحظات؟
2: أنا أصبت في 6/9/2024. كنت يعني مع ذاهب مع صاحبي إلى بيته، صار يعني قصف بجوارهم، والبيت عندهم يعني انفتح وشبابيك والبواب، فطلب مني أن أجي معه أن أساعده أسكر معاي البيت، ورحت معه. وحين قعدنا في الدار قاعد بشتغل أنا وياه بسكر في البيت، إلا قصف قصف البيت علينا كله، نزل من قبل طائرات الاحتلال. وأنا صبت صار عندي كسر في العمود الفقري وتهتك شديد في النخاع الشوكي.

0: أوكي، مما أدى إلى فقدان الحركة في الأطراف السفلية.
1: طيب فارس، كيف كانت حياتك قبل الإصابة؟ يعني كيف كنت تمارس حياتك ما قبل الإصابة وأنت عمرك ليس ببسيط 25 عاماً؟
0: والله كنت مارس حياتي زي أي شاب، أطلع. أنا كنت يعني عندي هواية كرة السلة، أطلع ألعب مع أصحابي، يعني كنت مارس حياتي كأي إنسان، أطلع أنزل أمشي أشتغل أساعد أهلي أكون من حالي. لسه أنا يعني زي ما تقول لسه شاب صغير، لسه بأول عمري بكون في حالي. وفقدت كل الأحلام كنت الواحد يحلمها لقدام، إنه كأي شاب يحلم إيش يسوي في مستقبل إله.
1: طيب فارس، ما أصعب شيء واجهته بعد هذه الإصابة؟ الألم الجسدي، الظروف المحيطة، فقدت الدعم المعنوي، الدعم المادي، حدثنا.
0: والله أنا يعني عانيت كثير بعد ما كمان إنه بيتنا كمان اتدمر وتشردنا، وكل يوم نطلع من مكان لمكان، وقاعدين إحنا في خيمة في مخيم، وإحنا أسرتنا بتكون من 6 أنفار، كنا يعني قاعدين في خيمة واحدة. وكمان معاناتي إنه كمان أنا فيش عندي حمام، وغير هيك دكتور علاج طبيعي، يعني بعاني من قصة الدكتور علاج طبيعي، إنه دكتور علاج طبيعي بده فلوس، والمؤسسات يعني الواحد بروح أنت عارف المؤسسات كم من جريح وكم من مصاب، يعني كبير ويشتغل مع الواحد من 10 دقائق لربع ساعة، بغضيش كمان ربع ساعة. ويعني أنا اللي زي بدي علاج طبيعي بالساعات، تمارين عشان يعني جسمي يضله لين، ما فقدش من مرة الحركات ولا. وكمان معاناة إنه فيش يعني عنا إحنا دعم للبيت، ما يعني فيش حد بقى بيساعدني إنه أطلع إن أعمل مثلا، يعني أنا حتى أنا بعاني من قصة إنه فيش عندي حمام لي خاص، إن أهلي يدخلوا معاي، حدا يدخل معاي إني أتحمم أقضي حاجتي. عنا الحمامات كل 3 عيال في حمام، وانا اللي زي يعني بدي حمام يكون خاص الي. يعني هذا كمان انا مش قادر اعملها،
1: يعني وضع معيشة صعب داخل المخيمات رغم الإصابة، إلا أنك أنت كمان في خيمة موجود.
0: رغم الإصابة كمان البيئة اللي أنا عايش فيها كمان صعبة، مش تتمشي معايا. وكمان انه هذا اللي بيدخلنا الله عزك الحمام، انه هذا هو العتبه تبعته عاليه. صار كمان معي موقف انه اخوي بقى يدخل في، وقعت انا وياه عشانها كانت عاليه، حكيت رجله وقعت كمان، وقعدت اعاني من هوايتي، لان انا عندي بلاكين في ظهري، اجت طرف الحديده في ظهري لما قلبت، وقعدت اعاني 3 شهور انا من الوجع غير رغم الاصابه الوقعة، ويعني حياة.
1: طيب يعني حياة إضافية صعبة وعلى كاهل الناس المحيطة بك فارس. كيف هو الدعم المعنوي؟ كيف هم الناس الذين حولك فارس، الأصدقاء والعائلة؟
0: يعني الحمد لله فضل ربنا، عندي أهلي معايا داعميني، وعندي كمان ربنا مديني كمان أصحاب. والله بنشد فيهم الظهر ونعمل اخوه، يعني الحمد لله كانوا معاي من اول مشواري وكانوا داعميني، وعندي اخوي كمان هو اصغر مني بسنه، هو اللي دائما معاي وبروح وبيجي فيا، ويعني الحمد لله كمان اصحابي بقصروش فيا لو درن على اي واحد. وكمان عندي الست الوالده، يعني ربي يديها العمر، يعني هي اكثر وحده هي واقفه معاي في فترة إصابتي هذه، يعني أكثر، يعني أقول لك أكثر من الأبو، الواحد بنكرش جمال أبوه وهذا، بس يعني أنت عارف رغم الأم.
1: طيب فارس، تتواصل معكم مؤسسات طبية، مؤسسات صحية، أو تتواصلون مع مؤسسات طبية وصحية للدعم الطبي، للدعم المعنوي، للعلاج الطبيعي، كيف؟
0: والله ما في شيء، هو في جمعية كانت اروح لها بتاع تأهيل المعاقين، وقلت لك يعني انه بغض النظر يعني اللي بيشتغل معك من 10 لربع ساعة، اكثر من هيك، ويعني هذا الوقت لا يكفي لمريض في حال بيحتاج اكثر من مرة انه يشتغل معاه وهذا. ويعني بجيب دكتور، عندي دكتور بده من 30 ل 40 شيكل انه يقعد معي ساعتين في اليوم. يعني انا كنت جايب دكتور قبل هيك على حسابي وقطعته، انه فيش يعني مش

0: داخل هذه الخيمة. طيب فارس، كيف رأيت الوضع الصحي، المنظومة الصحية، تلقي العلاج داخل، كيف رأيت المستشفيات، كيف رأيت المراكز الصحية؟ هل تلقيت العلاج على أكمل وجه، أم أن موضوع إغلاق المعابر والممرات الإنسانية كان له دور آخر؟
1: والله الوضع في المستشفيات سيء كتير، من ناحية انه فيش مواد لانه يقدروا يعالجوا المرضى، قلة الاحتياجات يعني في المستشفيات، ويعني كتير صعبة. وانا بعدين كمصاب يعني انا اكتشفت انه عمليتي فيها غلط، انا بلاش مثلا اطلع اكمل فيني علاج في الخارج، انا اللي في الي تحويله لحتى الان، انا مصطنع سنتين لحتى الان ما صارش فيها حاجه تحويله. واكتشفت انه بعد سنه ونص انه في عملية كمان غلط، عمليتي البلاتين اللي في ظهري، البراغي ضغطات على العصب، وانه النخاع مش مقرر منيح. يعني هذا اكتشاف جديد، لسه اكتشفت انه عندي غلط في العمليه، وانا يعني بحاجه ان اطلع اتعالج في اسرع وقت، انه كل حاجه هذا كله انه بروح من عمري، وزياده انه كمان انه صار معي تيبس شديد الحين في المفاصل وفي في المنطقه عند البطن، اسفل البطن صار معي تيبس.
0: طيب فارس، ما هي ابرز الصعوبات التي واجهتموها في محاوله تامين العلاج؟ التحديات التي تواجه القطاع الصحي في التعامل مع اعداد الجرحى، اعداد متكدسه من الجرحى داخل المستشفيات والمراكز الصحيه؟
1: والله هو الوضع بشكل عام سيء كثير بالنسبه للمرضى، يعني احنا المصابين كم هائل كبير، ومش قادرين احنا نتلقى المساعدات ولا نتلقى العلاج الكامل. يعني احنا بشكل عام كلنا محتاجين لصهر. كمان قله كثير يعني من الشباب والمصابين بيعانوا من قله الكراسي المتحركه. يعني انا واحد من الناس الكرسي اللي عندي انا والله مكسور، يعني قعدت فتره كبيره انحرمت من الطلعه وان اطلع اشوف الناس، قاعد ما كنت قاعد في الخيمن اطلع اشوف الناس، كان صعب لانه الكروسي الوحيده اللي كانت موجوده عندي انكسرت. والخدمات بشكل عام سيئه، يعني من وراء قصه المعابر والممرات المسكره، وبالاخص ما فيش دعم للمستشفيات ولا لوزاره الصحه، الدعم هذا كله قليل، وبالعكس اللي يوميا بزيد الاصابات وبزيد عدد الجرحى. وتسكير المعبر انه يطلع من 50 ل 70 مريض يوميا، هذا رقم ولا إشي بيجي بالنسبة للعدد الموجود. إحنا نتعدى فوق الألاف المصابين، لا ينعدوا 20 ولا 40 ألف مصاب، بأن هذولا كلهم محتاجين إلى سفر للخارج، مش لاقين إنه حدا يقف معانا نقدر نطلع. وهذا كان كمان المعبر مسكر من الجانب الإسرائيلي، والضغط النفسي اللي قاعد بنعاني فيه في غزة، إنه بيضغطوا علينا بصعبوا علينا الأمور. أكيد. بالأخص إنه في الملف إنه الجرحى كمان إنه هذا أكثر ملف إنه بيضغطوا عليه بقصة السفر، إنه فيش حد يطلع يتعالج.
0: أكيد أكثر من 180 ألف مصاب وجريح في خلال حرب الإبادة، كل هؤلاء لم يستطيعوا السفر بسبب تضييق الخناق على قطاع غزة وتضييق سفر الناس والمعابر المغلقة والممرات الإنسانية المتعثرة. طيب فارس، لو سألتك عن أحلام فارس، طموحاته التي يسعى لتحقيقها، هل فارس فقد الأمل بعد هذه الإصابة؟
1: والله فضل ربنا أنا ما فقدتش الأمل، هذه فضل ونعمة من ربنا، أن رب ثبتني ومدين الصبر، والحمد لله. يعني أنا طموحي أن أرجع بإذن الله أقف على رجلي، ومش هفقد الأمل من مرة، حتى لو كان أديني أمل 1% حظل متمسك في الأمل في 1% أن أرجع أقف على رجلي وأرجع أمارس حياتي وأرجع لعيلتي وأرجع لأصحابي، أكون واقف كما كنت في الإصابة. وأنا إن شاء الله يعني ربنا يكرمني أن أطلع أعمل العملية وأتعالج كحق إنسان، أطلع أتعالج وارجع اقف على رجلي. انا امر يعني كل شيء معروف انه الاشياء بيض

0: ضربنا أول إشي، الشفاء بيضربنا، تشحد يعني بقول لك يتعدى على حدود ربنا. يا ربنا إذا كان مدينا الأمل ومدينا الصحة إنه رجعنا ويحيى الأبرم وهي رميم.
1: طيب في ظل هذا الحديث وهذا الأبل المفعم من خلالك فارس، ما هي الرسالة التي توجهها لكل من أصيب بنفس هذه الإصابة؟
0: والله أنا بوجه رسالتي لكل المصابين إخواننا في غزة، إنه يعني إن شاء الله يكون هذا كفارة عن سيئاتك، وكون إن شاء الله هذه بداية خير إلك مع ربنا، نعقد النية مع ربنا، تكون المصابة هذه إيش؟ إنه خلص ربنا بيبلع عبد إلا بكون بيحبه، وهذه ربنا بيحبك إنه ابتلاك، هذه محبة من ربنا. وما يفقدش الأمل ويخلي أمل بربنا ويسعى ويستغفر ربنا، يكون يعني إيش عنده يقين بربنا إنه إلا ما يرجع يتعالج شافة. ما فيش حد يفقد الأمل بربنا، ربنا كريم، ربنا غفور رحيم، وإن شاء الله كنا بنرجع أحسن من الأول وبنعمرها إن شاء الله. مش حد الأمل إحنا من مرة في غزة.
1: بالتأكيد فارس، نتمنى السلامة لك ولكافة المصابين. أشكرك جزيل الشكر فارس منصور، والشكر أيضا لكم مستمعين الكرام. هذه تحياتي معد ومقدم البرنامج معين فرج الله، وتحيات الزميل محمود مشتهى من الهندسة الإذاعية، والشكر أيضا للزميل محمد أبو صمرة من الإخراج. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.

0: منكم السيف ومنا دمنا، منكم الفولاذ والنار ومنا لحمنا، منكم دبابة أخرى ومنا حجر، منكم قنبلة الغاز ومنا المطر، وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا.
1: وعلينا ما عليكم من هواء وسماء، وعلينا ما عليكم من هواء وسماء،
0: وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا. فعلينا نحن أن نحرس ورد الشهداء، وعلينا نحن أن نحيا كما نحن نشاء.

صوت فلسطين موجز لأهم الأنباء. استشهاد 10 مواطنين منذ فجر اليوم، بينهم مواطن وزوجته وأطفالهما الثلاثة بقصف الاحتلال على مدينة غزة. أبناء شعبنا في قرية المغير يشيعون جثمان الشهيد فهد النعسان الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال قبل أسبوع. قوات الاحتلال تحرق عشرات أشجار الزيتون في قرية دير قديس بعد ملاحقتها المزارعين وإطلاق الرصاص وقنابل الغاز. مستوطنون يحرقون منزلا بين قريتي صرا وتل جنوب غرب نابلس. وزارة المالية تؤكد أن الأسواق المحلية ستشهد استئنافا لعمليات توريد المحروقات يوم غد. إصابة عدد من اللبنانيين بقصف مدفعية الاحتلال جنوبي لبنان. وزارة الخارجية والمغتربين تعتبر الهجوم الإيراني على إقليم كردستان العراق انتهاكا صارخا لسيادة جمهورية العراق. الجيش الكويتي يعلن اعتراض عدد من الصواريخ البالستية والمسيرات ويؤكد أن العدوان الإيراني استهدف منشآت في قطاعات النفط والكهرباء والماء. مقتل جنديين أمريكيين وفقدان ثالث بقصف إيراني على الأردن. أسعار النفط تقفز بأكثر من 4% عند التسوية مسجلة أعلى مستوياتها في أكثر من شهر. ارتفاع على درجات الحرارة غدا لتصبح أعلى من معدلها السنوي بحدود 5 درجات مئوية. إلى اللقاء.

لا تفتحوا مدرسة، لا تغلقوا سجنا، ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكموا، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم. فكل شوط وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية، وشمسنا بداية البداية. لا تسمعوا، لا تفهموا، تقدموا. كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم. تقدموا. يموت منا الطفل والشيخ ولا يستسلم، وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم. تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم، وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا. لن تكسروا أعماقنا، لن تهزموا أشواقنا.

0: الساعة الآن 11 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
1: من صوت فلسطين نشرة إخبارية موجزة بأهم الأنباء. استشهدت مواطنة بقصف مدفعية الاحتلال في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ما يرفع عدد الشهداء منذ فجر اليوم إلى 11. في الضفة الغربية شيع أبناء شعبنا في قرية المغير شمال شرق رام الله جثمان شهيد الفتى فادي النعسان 17 عاما الذي ارتقى برصاص الاحتلال قبل أسبوع. إلى ذلك أحرقت قوات الاحتلال عشرات أشجار الزيتون في قرية دير قديس أثناء إطلاقها الرصاصة وقنابل الغاز. وفي نابلس أحرقت عصابات المستوطنين منزلا مأهولا في قرية تل. هذا واعتدى مستوطنون على شاب من بلدة برقة بالضرب، الأمر الذي أدى لإصابته بجروح باليد. في الخليل نظمت عصابات المستوطنين مسيرة في البلدة القديمة من المدينة. قال الناطق الإعلامي باسم نادي الأسير أمجد النجار إن الإجراءات التي يتخذها الإرهابي بن غفير بحق الأسرى تأتي ضمن سياسة ممنهجة لتصعيد القمع والتنكيل داخل السجون، مؤكدا أن الحديث عن نقل تماسيح إلى محيط سجن النقب يعكس نهجا يقوم على الترهيب النفسي. بدوره أكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي شادي عثمان أن الاتحاد طالب إسرائيل بالالتزام بالقوانين الدولية المتعلقة بمعاملة الأسرى. أعلن وكيل وزارة المالية رئيس هيئة البترول مجدي الحسن أن الأسواق المحلية ستشهد استئنافا لعمليات توريد المحروقات بشكل طبيعي كما كانت عليه اعتبارا من يوم غد الأحد. في لبنان شنت قوات الاحتلال غارة على بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطية جنوبية لبنان. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية مقتل جنديين أمريكيين وفقدان آخر خلال التصدي لهجمات إيرانية على الأردن. هذا وقال نائب وزير الخارجية الإيراني غريب أبادي إن الولايات المتحدة انتهكت جميع التزاماتها في إطار مذكرة تفاهم إسلام أباد، معلنا أن طهران بدورها أوقفت جميع التزاماتها. من جانبها أعربت الخارجية الإماراتية عن بالغ القلق إزاء التطورات في المنطقة ودعت إلى الوقف الفوري للتصعيد وممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب انزلاق المنطقة لمستويات جديدة من العنف. في السياق أعلن الجيش الكويتي اعتراض عدد من الصواريخ الباليستية والمسيرات، فيما أكد أن العدوان الإيراني استهدف منشآت ما أدى لاندلاع حرائق وأضرار جسيمة. هذا وأدنى الرئيس العراقي نزار أميدي الاعتداءات التي استهدفت مدينتي أربيل والسليمانية، معتبرا أن استهداف الأراضي العراقية هو انتهاك للسيادة. في حالة الطقس يكون الجو غدا الأحد شديد الحرارة ويطرأ ارتفاع طفيف آخر لتصبح أعلى من معدلها السنوي بحدود 5 درجات مئوية. ختاما لهذه النشرة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.

لأخوذة الجندي، لا هراوة الشرطي، لا غازكم المسيل للدموع. غزة تبكينا لأنها فينا، ضراوة الغائب في حنينه الدام إلى الرجوع. تقدموا من شارع لشارع، من منزل لمنزل، من جثة لجثة تقدموا. يصيح كل حجر مغتصب، تصرخ كل ساحة من غضب.

يا وطني يا واحة الوئام، صليت كي تنتصر القضية، كي يكبر الأطفال في سلام في وطن السلام والحرية.

صوت فلسطين، هذا عرض إخباري لأهم الأنباء. استشهدت مواطنة بقصف مدفعية الاحتلال في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ما يرفع عدد الشهداء منذ فجر السبت إلى 11. هذا ويواصل الاحتلال تنفيذ عمليات نسف شرق مدينة خان يونس جنوبية القطاع. قال مدير مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سلمية إن قطاع غزة يواجه كارثة صحية

متفاقمة في ظل النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وارتفاع درجات الحرارة، وصفا خيام النازحين بالأفران. في الضفة الغربية شيع أبناء شعبنا في قرية المغير شمال شرق رام الله جثمان شهيد الفتى فادي النعسان 17 عاما الذي ارتقى برصاص الاحتلال أثناء اقتحام القرية قبل أسبوع. إلى ذلك أحرقت قوات الاحتلال عشرات أشجار الزيتون في قرية دير قديس أثناء إطلاق الرصاص وقنابل الغاز. في نابلس أحرقت عصابات المستوطنين منزلا مأهولا بالمواطنين في قرية تل. هذا واعتدى مستوطنون على شاب من بلدة برقة بالضرب ما أدى لإصابته بجروح. وفي تطور لاحق اقتحمت قوات الاحتلال عددا من المنازل خلال اقتحام قرية برقة. في القدس المحتلة اقتحمت قوات الاحتلال في وقت متأخر من الليلة ضاحية السلام في بلدة عناتا. في الخليل اعتدى المستوطنون على مساكن المواطنين في بلدتي يطا والسموع وسرقوا 3 رؤوس من الماشية. هذا ونظمت عصابات المستوطنين مسيرة في البلدة القديمة من الخليل بحماية قوات الاحتلال. هذه القوات اقتحمت منزلا في منطقة وادي الرخيم بمسافة يطا عقب هجوم عصابات المستوطنين على المنطقة. أكد مدير دائرة القانون الدولي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان حسن بريجية أن تصاعد الاستيطان يعكس سياسة ممنهجة تتبناها الحكومة الإسرائيلية، وأشار إلى أن محافظة بيت لحم تعد من أكثر المحافظات استهدافا بالمخططات الاستيطانية. في ملف الأسرى قال الناطق الإعلامي باسم نادي الأسير أمجد النجار إن الإجراءات التي يتخذها الإرهابي بن غفير بحق الأسرى تأتي ضمن سياسة لتصعيد القمع والتنكيل داخل السجون، وأوضح أن مؤسسات الأسرى وثقت عشرات حالات التعذيب والانتهاكات بما فيها الاعتداءات الجنسية. في سياق قريب قال مدير هيئة شؤون الأسرى في الخليل منقذ أبو عطوان إن فتح سلطات الاحتلال تحقيقات في استشهاد 56 أسيرا من غزة خطوة استباقية وتبرير قانوني لحماية القتلة من المحاكمة مستقبلا، مؤكدا أن تصفية الأسرى والتنكيل بهم سياسة ممنهجة ومخطط لها من أعلى المستويات. أكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي شادي عثمان أن الاتحاد طالب إسرائيل بالالتزام بالقانون الدولي والاتفاقيات المتعلقة بمعاملة الأسرى، مشددا على ضرورة احترام حقوقهم وضمان سلامتهم. أعلن وكيل وزارة المالية رئيس هيئة البترول مجد الحسن أن الأسواق المحلية ستشهد استئنافا لعمليات توريد المحروقات بشكل طبيعي كما كانت عليه سابقا اعتبارا من اليوم الأحد بمعدل 3 ملايين لتر يوميا. في لبنان شنت قوات الاحتلال غارة على بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطية في الجنوب. في الملف الأمريكي الإيراني أعلنت القيادة المركزية الأمريكية مقتل جنديين وفقدان آخر خلال التصدي لهجمات إيرانية على الأردن. إلى ذلك قال نائب وزير الخارجية الإيراني غريب أبادي إن الولايات المتحدة انتهكت جميع التزاماتها في إطار مذكرة تفاهم إسلام أباد، معلنا أن طهران أوقفت جميع التزاماتها. من جانبها أعربت الخارجية الإماراتية عن بالغ القلق إزاء التطورات في المنطقة ودعت إلى الوقف الفوري للتصعيد وممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب انزلاق المنطقة لمستويات جديدة من العنف والعودة إلى طاولة المفاوضات. في السياق أعلن الجيش الكويتي اعتراض عدد من الصواريخ البالستية والمسيرات، فيما أكد أن العدوان الإيراني استهدف منشآت وأدى إلى اندلاع حرائق. بدوره أذن الرئيس العراقي الاعتداءات التي استهدفت مدينتي أربيل والسليمانية، معتبرا أن أي استهداف للأراضي العراقية هو انتهاك للسيادة.
في حالة الطقس سيكون الجو اليوم الأحد شديد الحرارة ويطرأ ارتفاع طفيف على درجاتها لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية. ختام هذا العرض الإخباري لأهم وآخر الأنباء، إلى اللقاء.

0: ننتقل بكم في بث مشترك مع تلفزيون فلسطين.
1: المغير قبل أيام في اعتداء أسفر أيضا عن إصابة عدد من المواطنين بينهم طفل بقنبلة صوتية في الرأس.
2: المغير الصمود الذي وقف بن غفير على مداخلها ليكون تهديد لأهالي المغير ولأهالي المنطقة، ولكن أهالي المغير قالوا سيزول بن غفير وسموتريتش ونتنياهو وستبقى المغير. هذه القرية التي يحاولوا ترهيب كل أبنائها بالإعدامات من المستوطنين والجيش اللي هم نفس الوجه، لأنه اليوم كل الجيش اللي في الضفة الغربية هم مستوطنين ويقتلوا مستوطنات، يمارسوا هواياتهم بالقتل بزي المستوطنين وأيضا بالإعدامات.
3: هذا الواقع اليومي لقرية المغير، حيث الشهيد فادي هو الشهيد الخامس منذ بداية هذا العام، وهذا يعني مؤشر خطير على حجم الهجمة بحق أبناء القرية. هناك اعتداءات تكاد تكون على مدار الساعة، هناك ممارسة الإرهاب بكل ما الكلمة من معنى، إرهاب البيوت، اقتحام المنازل، الاعتداء على المواطنين، السيطرة على كل أراضي القرية، إقامة أكثر من 10 بؤر استيطانية محيطة بالقرية من جميع الاتجاهات.
1: وفي المغير التي تحولت خلال الأشهر الأخيرة إلى واحدة من أكثر القرى استهدافا باعتداءات المستوطنين، أكد المسؤولون أن ما يجري يأتي في إطار سياسة ممنهجة تستهدف السكان وأرضهم لدفعهم إلى الرحيل بالقوة. بين كل جنازة وأخرى تتكرر ذات المشاهد، عائلات تودع أبنائها وقرى تنزف شهداء، فيما يبقى الاحتلال ماضيا في سياسة تجمع بين إرهاب الميدان وتوسع الاستيطان على حساب الإنسان الفلسطيني وأرضه. وسيد صبيح، تلفزيون فلسطين، المغير، رام الله.
4: أكد المشاركون خلال انطلاق أعمال المؤتمر الدولي حول القدس في العاصمة المصرية القاهرة أن القدس تواجه مرحلة خطيرة تستوجب تحركا دوليا أكثر فعالية.
5: احتضنت العاصمة المصرية القاهرة عقد المؤتمر الدولي حول القدس تحت عنوان القدس خط المواجهة للتهجير والضم والمفتاح لتحقيق سلام عادل ودائم، بمشاركة منظمة التعاون الإسلامي وبتنظيم من لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف.
6: هذا المؤتمر عقده في القاهرة في غاية الأهمية، لأنه مصر تلعب دورا كبيرا ومهما ومؤثرا في المسألة الفلسطينية، ليس فقط في غزة وإنما بمجموعها، ومن أجل إنجاز الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني. الأرض الفلسطينية المحتلة هي وحدة إقليمية ذات السيادة، والقدس تقف في القلب منها.
5: يعد هذا التمثيل السياسي والدبلوماسي هو الأعلى وعلى كل المستويات على صعيد الهيئات والمؤسسات الدولية، بل ويشكل جدار صد وحماية للحقوق الفلسطينية ولعاصمة الدولة الفلسطينية القدس الشرقية، ويطالب العالم بالمزيد من الضغط على الاحتلال وقوفا عند مسؤولياته.
7: هذا الحشد الدولي بحضور هذه المنظمات الدولية والمؤسسات والحقوقيين هي رسالة هامة لتأكيد على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني وعلى أهمية القدس، وعلى الرفض الكامل لكل السياسات الإسرائيلية التي تقتضي تغيير الواقع الديموغرافي والقانوني والسياسي. وما يخرج عن هذا المؤتمر بالتأكيد تأكيد لأهمية القدس وأهمية التحرك الدولي للجم السياسات الإسرائيلية ومواجهة كل هذه السياسات العدوانية.
5: لطالما حاول الاحتلال تذويب الهوية العربية الفلسطينية وإبعادها عن القدس، هذا ما يراه المجتمعون انتهاكا صارخا لكل الأعراف والقوانين الدولية، وما يرفع سقف المطالبات نحو حشد كل جهد يساعد في ترسيخ الوجود الفلسطيني في القدس.
8: القدس ما زالت على الخارطة الدولية، وإحنا دوما في كل المؤتمرات اللي بتكون عنوانها القدس بنحاول دائما نشير إلى مخرجات هذا المؤتمر. مخرجات هذا المؤتمر هي تعزيز لصمود المقدسيين الذين هم خط الدفاع الأول عن هذه المدينة المقدسة، وتأكيد على أن القدس العربية هي عاصمة دولة فلسطين.
5: يسجل عقد هذا المؤتمر الدولي بشكل دوري سنويا هنا تأكيدا على خطاب يوجه للمجتمع الدولي مفاده الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وحماية القدس مهما حاول الاحتلال تغيير ملامحها. من مقر عقد المؤتمر الدولي من أجل القدس، سلمان بشير، تلفزيون فلسطين، القاهرة.
4: أعلنت الحكومة البلجيكية حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنة الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ذكرت وكالة الغاء البلجيكية للأنباء أن الحكومة الفيدرالية ناقشت خلال اجتماعها ملف الواردات القادمة من الأراضي الفلسطينية المحتلة قبل أن تتخذ قرارا بحظر استيراد منتجات المستوطنة. أبدى الاتحاد الأوروبي قلقا عميقا إزاء توجهات الحكومة الإسرائيلية الحالية لتخصيص اعتمادات مالية ضخمة غير مسبوقة لدعم التوسع الاستيطاني في قلب الضفة الغربية.
9: في موقف متجدد دعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى الامتناع عن توسيع المستوطنات في الضفة الغربية معبرا عن قلقه العميق إزاء توجهات الاحتلال الرامية إلى تعزيز النشاط الاستيطاني عبر مخصصات مالية غير مسبوقة. أكد الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي أنه رصد ميزانيات ضخمة لدعم التوسع الاستيطاني في مناطق تعد شديدة الحساسية من الناحية الجيوسياسية، من شأنه أن يرسخ الوجود الاستيطاني ويقوض فرص التوصل إلى سلام قائم على حل الدولتين. تأتي هذه المواقف بعد إعلان سلطات الاحتلال تخصيص نحو 2,800,000,000 دولار لبناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة وتطوير البنية التحتية للمستوطنات، ضمن خطة تشمل إضافة نحو 12,000 وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. في السياق ذاته أعلن الاتحاد الأوروبي رفضه قرار تحويل مستوطنة جفعاد زئيف المقامة على أراض فلسطينية شمال غرب القدس إلى بلدية إسرائيلية رسمية، مجددا التأكيد على عدم اعترافه بأي سيادة إسرائيلية على الأراضي المحتلة عام 67، واعتباره هذه الإجراءات مخالفة للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن. فلسطينيا حذرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان من مخططات استيطانية جديدة تستهدف الاستيلاء على أكثر من 1,000 دنم من الأراضي الفلسطينية، تمهيدا لإنشاء أكثر من 1,000 وحدة استيطانية، مؤكدة أن عددا من هذه المشاريع دخل بالفعل مراحل التنفيذ بعد استكمال إجراءات المصادقة والإيداع. وبين التحذيرات الأوروبية والرفض الفلسطيني تتواصل التحركات على الأرض في وقت تتزايد فيه المخاوف من انعكاسات التوسع الاستيطاني على مستقبل العملية السياسية وإمكانية تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة. لتلفزيون فلسطين رزان الديك.
4: كشفت هيئة مقدسية بأن سلطة الاحتلال كثفت خلال الفترة الأخيرة عمليات الحفر في محيط المسجد الأقصى، لا سيما في منطقة القصور الأموية، ضمن مخطط ومنهج ومتكامل يستهدف تهويد القدس المحتلة.
10: تحت أرض المسجد الأقصى المبارك تتواصل أعمال الحفر الإسرائيلية بوتيرة متسارعة في تصعيد غير مسبوق يهدد أساسات المسجد ومحيطه التاريخي، حيث كثفت سلطات الاحتلال عمليات الحفر خلال الفترة الأخيرة، لا سيما في منطقة القصور الأموية والمناطق المحيطة بالمسجد المبارك. ممارسات إسرائيلية تهدف إلى طمس الهوية العربية والإسلامية للمدينة المقدسة وتغيير روايتها التاريخية، وذلك ضمن مخطط ممنهج يستهدف عزل المسجد الأقصى وتقليص صلاحيات دائرة الأوقاف الإسلامية بالتزامن مع تصاعد سياسات التهجير القسري وهدم المنازل في الأحياء المقدسية المحيطة. ووفق ما كشفته هيئة أمناء المسجد الأقصى، فإن الحفريات الجديدة رافقها تشييد شبكة من القاعات والمرافق تحت الأرض تستخدم لعرض سرديات مضللة وغرس مزاعم بوجود حضارة يهودية في المكان، في محاولة مكشوفة لفرض وقائع جديدة على الأرض وتغيير معالم المدينة فوق الأرض وتحتها. معركة الاحتلال في القدس المحتلة لا تقتصر على باطن الأرض، بل تمتد لتستهدف المقدسيين الذين يمثلون خط الدفاع الأول عن المسجد الأقصى، ويظهر ذلك في تصاعد وتيرة هدم المنازل وتهجير السكان في أحياء البستان وبطن الهوى والشيخ جراح، بالتوازي مع تسريع وتيرة المشاريع الاستيطانية في محيط البلدة القديمة ومناطق قلنديا وعطروت، بما يهدف إلى إحداث تغييرات ديموغرافية وثقافية لصالح المستوطنين. ومع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية، تسعى حكومة نتنياهو إلى استرضاء اليمين المتطرف ومنظمات الهيكل المزعوم عبر تحقيق مكاسب ميدانية في القدس والمسجد الأقصى للتعويض عن إخفاقاتها السياسية. وبينما تتواصل الحفريات الإسرائيلية، تتزايد المخاوف من تداعيات هذه الأعمال على هوية القدس ومعالمها التاريخية. فالمواجهة لا تدور فقط حول ما يجري تحت الأرض، بل تمتد إلى محاولات تغيير الواقع في المدينة عبر الاستيطان والتهجير وتقييد الوجود المقدسي. دارين غيث، تلفزيون فلسطين.
4: قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقريره الأسبوعي إن حكومة الاحتلال تعتمد شبكة الطرق الاستيطانية كأداة فعالة لإعادة تشكيل جغرافيا الضفة الغربية.
11: لم تعد الطرق في الضفة الغربية مجرد مسارات للمركبات، بل تحولت إلى أدوات لرسم خرائط جديدة على الأرض. فكل شارع استيطاني جديد يعني مزيدا من الأراضي المصادرة ومزيدا من القرى المعزولة وخطوة إضافية نحو تثبيت مشروع الضم. ويؤكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقريره الدوري أن حكومة الاحتلال تواصل شق شبكة واسعة من الطرق الالتفافية المخصصة للمستوطنين بهدف ربط المستوطنات والبؤر الاستيطانية ببعضها وبالداخل المحتل، مقابل تفكيك التواصل الجغرافي الفلسطيني وعزل المدن والقرى إلى جيوب منفصلة. وبحسب التقرير، تدرس حكومة الاحتلال حاليا رصد أكثر من مليار شيكل لتنفيذ طرق جديدة تخدم أكثر من 100 تجمع استيطاني و160 مزرعة رعوية، فيما وصف وزير المالية الإسرائيلي بتسائيل سموتريش المشروع بأنه جزء من ثورة استيطانية تهدف إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية. ويشير التقرير إلى أن الأعوام الثلاثة الأخيرة شهدت طفرة غير مسبوقة في مشاريع الطرق الاستيطانية، شملت شمال الضفة ووسطها وجنوبها، وربطت مستوطنات مثل حومش وصانور ومعالي أدوميم وغوتش عصيون بشبكات حديثة، فيما امتدت الطرق الجديدة إلى الأغوار ومحيط القدس على حساب آلاف الدنومات من الأراضي الفلسطينية. كما وثق التقرير شق أكثر من 223 كيلو مترا من الطرق الجديدة رافقها عشرات الأوامر العسكرية لمصادرة الأراضي تحت مسميات الطرق الأمنية والمناطق العازلة في إطار سياسة تهدف إلى تكريس واقع جغرافي يصعب تغييره مستقبلا. وبالتوازي مع ذلك، وقعت حكومة الاحتلال اتفاقية استيطانية بقيمة 8,500,000,000 شيكل لتوسيع المستوطنات وبناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة، إلى جانب تطوير البنية التحتية وشبكات الطرق، في خطوة تؤكد أن مشاريع المواصلات باتت العمود الفقري للمشروع الاستيطاني وأداة رئيسة لتعزيز الضم وفرض وقائع جديدة في الضفة الغربية.
4: تواصل سلطات الاحتلال توسيع المستوطنات الجاثمة على أراضي المواطنين في محافظة قلقيلية.
12: في محافظة قلقيلية يتصاعد النشاط الاستيطاني بوتيرة متسارعة مع توسع البؤر الاستيطانية وتجريف الأراضي وشق طرق جديدة، في خطوات تضيق الخناق على القرى الفلسطينية وتغير معالم الأرض.
13: وهذا يعني العنوان الأبرز في موضوع الاستيطان، وهو الأخطر حقيقة، لأنه بيستهدف الأرض والإنسان. يعني أنت لما يعني يتم استهداف الأرض، بيكون لا مكان ولا وجود للإنسان، والهدف اللي هو طرد الناس من أراضيها. هذا مشروع

0: جديد، مشروع للتهجير وللتخلص من طبعا بفرض الأمر الواقع، بالقوة العسكرية، بقوة السلاح المنتشرة للمستوطنين اليوم في كل أنحاء الضفة، بيمارسوا عدوان واعتداءات وقمع وقتل.
1: المزارعون هم الأكثر تضرراً إذ تتقلص المساحات الزراعية وتتكرر الاعتداءات، بينما تتحول رحلة الوصول إلى الأرض إلى معاناة يومية تهدد مصدر رزق مئات العائلات.
2: وفي محافظة قلقيلية كما في باقي محافظات الوطن هناك هجمة استيطانية شرسة على أراضي محافظة قلقيلية، أراضي المواطنين الزراعية في محافظة قلقيلية. هناك توسع استيطاني في المستوطنات القائمة، هناك بؤر استيطانية جديدة، هناك طرق التفافية استيطانية جديدة، هناك مناطق صناعية استيطانية جديدة. هذا المحتل المجرم يريد السيطرة ووضع اليد على أكبر قدر من أرضنا الفلسطينية مستغلا هذه الظروف.
1: ومع استمرار هذا التصعيد تتزايد المخاوف من مصادرة المزيد من الأراضي وفرض واقع جديد في المحافظة يجعل الحفاظ على الأرض تحديا يتجدد يوما بعد يوم. إن استمرار هذه الأعمال الاستيطانية يهدد بمصادرة المزيد من الأراضي وتحويل المحافظة إلى جيوب معزولة. من محافظة قلقيلية أنا للجدع، تلفزيون فلسطين.
3: وفي محافظة نابلس تتصارع وتيرة التوسع الاستيطاني بشكل ملحوظ ما أدى إلى عزل القرى والبلدات عن محيطها.
4: استيطان متسارع يغير الجغرافيا الطبيعية في محافظة نابلس، 15 مستوطنة وأكثر من 50 بؤرة استيطانية تتوسع بوتيرة متسارعة، فيما تتواصل أعمال تجريف الجبال والاستيلاء على السهول والمناطق الاستراتيجية إلى جانب شق الطرق وإنشاء البنية التحتية لربط المستوطنات والبؤر الاستيطانية ببعضها بهدف عزل القرى والبلدات الفلسطينية في المحافظة عن محيطها.
5: يعني أصبح المشروع الاستيطاني واضح، جري الشمس على الأرض، استهداف الأرض، سركة الأرض، سركة التلال والجبال وسركة المياه وتضييق الخناق وترحيل كل الخرب الموجودة في محيط نابلس، هي هدفها توسيع الاستعمار وسركة الأرض. الوضع خطير جدا، 17 مستوطنة وأيضا عشرات البؤر الاستيطانية، وكل يوم في زيادة البؤر الاستيطانية والمستوطنات وتشريعها من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، هذا بظل صمت دولي.
4: حكومة الاحتلال تسعى بكل أذرعها إلى تحويل البؤر الاستيطانية إلى كتل ضخمة تعزل المناطق الفلسطينية من خلال الأحزمة الاستيطانية التي غدت طريقة لتمزيق الأرض الفلسطينية في محافظة نابلس، والتي تعد موقعا مهما بالنسبة للاحتلال كونها تربط شمال الضفة بوسطها وتمتد حتى الأغوار الوسطى والشمالية.
6: اليوم الاحتلال وحكومة الاحتلال وحكومة الاستيطان لا تفرق ما بين ألف وما بين باء وما بين جيم أو سين المسمى. هناك أراضي شاسعة ما تسمى بمنطقة النقطة الاستيطانية برناط، هي أراضي عصر شمالية مملوكة للمواطنين وتصنف بمنطقة باء، ومع ذلك الاحتلال يقيم بؤرة يدعي أنها مخلفات احتلال، مخلفات للأثار الإسرائيلية، ولكن هي في الحقيقة هي أراضي فلسطينية.
4: مخصصات مالية ضخمة تقدر بمئات ملايين الشواقل رصدتها حكومة الاحتلال بهدف تسريع وتيرة التوسع الاستيطاني مع اقتراب موعد انتخابات الكنيسة لكسب تأييد أقطاب اليمين المتطرف عبر تعزيز المشاريع الاستيطانية وفرض المزيد من الحقائق على الأرض، بما يكرس واقعا جديدا على حساب حقوق شعبنا. كتل استيطانية ضخمة أقامها الاحتلال على قمم الجبال وفي المناطق الاستراتيجية على حساب الأرض الفلسطينية في محافظة نابلس، والتي تعد من أكثر المحافظات استهدافا. محمد خطيب، تلفزيون فلسطين، نابلس.
3: تعاني قرية مردى شمال سلفيت من إجراءات الاحتلال في ظل استمرار التوسع الاستيطاني والإغلاقات التي كان آخرها تسليم عدد من المواطنين اختارات بوقف العمل والبناء في منازل ومنشآت.
7: تتواصل معاناة قرية مردى شمال محافظة سلفيت مع تصاعد التوسعات الاستيطانية وإجراءات الاحتلال، وكان آخرها تسليم عدد من المواطنين اخطارات بوقف العمل والبناء لمنازل ومنشآت في إطار سياسة تستهدف الحد من التوسع العمراني للمواطنين. وقد شهدت القرية خلال السنوات الأخيرة عشرات الاخطارات التي طالت منازل ومنشآت زراعية.
8: تتعرض قرية مردى إلى تجريف أراضيها واقتلاع أشجار زيتونها ومنع مزارعيها من الوصول إلى أراضيهم. نحن في قرية مردى نعيش في عزة تامة عن بقية القرى الثانية في المحافظة، حيث يوجد مدخلين للقرية، مدخل شرقي ومدخل غربي. حاليا المدخل الغربي للقرية مغلق تماما أمام حركة المواطنين، والمدخل الشرقي بصعوبة يعني نتنقل منه فيه من أجل الوصول إلى بقية القرى. في حالة الإغلاقات اللي بتتم عندنا في مردى نكون إحنا في عزلة تامة.
7: ولا تقتصر معاناة الأهالي على هذه الإخطارات، بل امتدت إلى التوسع الاستيطاني والإغلاقات التي أثرت على الأراضي الزراعية وحرية الحركة وأعاقت وصول المزارعين إلى أراضيهم ومصادر رزقهم.
9: هي اعتداءات منظمة تتمثل من كيان اليهود الدولة برعاية الجيش ورعاية المستوطنين. بدت يعني في محيط مردى من 79 عام 1979 لحتى هذه اللحظة بمصادرة أراضي، بتقليع أشجار، بمهاجمة المزارعين، طردهم من أراضيهم. من جانب الجديد اللي هو المستعمرين المستوطنين بضربوا وبطخوا على المزارعين، بيقطعوا الطرق الزراعية، بيمنعوا الناس يتواجدوا في أراضيهم، روخ من هون روخ من هون. احنا مطالبنا أقل ما فيها يعني الأمن والأمان والسلم والسلام، وإن نصل لأراضينا بأمان دون إنه يكون الواحد متعرض للخطر ودماته على كفه.
7: هذه الانتهاكات ألقت بظلالها على مختلف مناحي الحياة في ظل مخاوف متزايدة من فقدان المزيد من الأراضي وتضييق الخناق على القرية. هنا في قرية مردى لا تتوقف معاناة الأهالي عند بوابات الإغلاق أو حدود التوسعات الاستيطانية، بل تمتد إلى تفاصيل حياتهم اليومية، ومع واقع يزداد صعوبة وتعقيدا يتمسك أهالي مردى بأرضهم وبحقوقهم، رافضين تركها ورافضين كل محاولات الاحتلال لطمس الهوية الفلسطينية على هذه الأرض. لتلفزيون فلسطين لينا دوابة، سلفيت.
3: يعاني المواطنون في قرية المنيا جنوب شرق محافظة بيت لحم من تصاعد وتيرة اعتداءات المستوطنين ما أثر على حياتهم اليومية.
10: تواصل قرية المنيا جنوب شرق محافظة بيت لحم مواجهة اعتداءات متكررة من قبل المستوطنين تستهدف المواطنين وأراضيهم الزراعية في ظل محاولات متواصلة للتضييق عليهم وفرض واقع جديد في المنطقة وسط مخاوف من اتساع رقعة هذه الاعتداءات.
11: تتعرض عائلة الجبرين كباقي عوائل قرية المنيا لهذه الهجمة الشرسة من قبل قطاع المستوطنين بشكل يومي وتقريبا على مدار 24 ساعة، وخصوصا هاي العائلة القادمة في هذا الموقع، لأن الشارع المؤدي إلى هاي البؤرة الاستيطانية من أمام سكناهم، فبالتالي بتعرضوا لتضييق كثير، بالإضافة إلى هجمة شرسة على إطلاق ما أغنامهم في الشجر والمزروعات، بالإضافة إلى قطع التيار الكهربائي وخط المياه الواصل إلى هذه المساكن التي تعتبر شريان الحياة لهذه المنطقة التي تعزز ثباتهم وصمودهم.
10: عائلات القرية تتعرض لاعتداءات مستمرة تشمل الاقتحامات والتعدي على الأراضي والممتلكات، إضافة إلى منع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم. في ظل هذا التصعيد يؤكد المواطنون في المنيا تمسكهم بأرضهم رغم الظروف الصعبة، مشيرين إلى أن استمرار اعتداءات المستوطنين يهدف إلى التضييق عليهم ودفعهم إلى ترك أراضيهم، إلا أنهم يواصلون حماية ممتلكاتهم والحفاظ على أراضيهم الزراعية في مواجهة هذه الاعتداءات.
7: في ظل استمرار اعتداءات المستوطنين على قرية المنيا يبقى المواطنون متمسكين بأرضهم رغم ما يواجهونه من انتهاكات متواصلة تستهدف أراضيهم وممتلكاتهم، مؤكدين أن صمودهم هو السبيل للحفاظ على وجودهم.
12: كفاح ربيع، تلفزيون فلسطين، بيت لحم.
3: غادر الرئيس اللبناني جوزيف عون بيروت متوجها إلى واشنطن تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وستعقد قمة لبنانية أمريكية في البيت الأبيض، كما سيجري الرئيس اللبناني لقاءات ومشاورات مع عدد من المسؤولين الأمريكيين تتناول الوضع في لبنان وسبل تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الأمن والاستقرار إلى لبنان عموما والجنوب خصوصا، وانسحاب إسرائيل من المناطق اللبنانية التي تحتلها وبسط سلطة الدولة على كافة المناطق. كثفت الولايات المتحدة وإيران هجماتهما العسكرية في تصعيد متواصل منذ نحو أسبوع، ما يزيد الضغوط على اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصل إليه الطرفان الشهر الماضي ويثير الشكوك بشأن استمراره. وأعلن الجيش الأمريكي تنفيذ ضربات استهدفت عشرات المواقع العسكرية الإيرانية، شملت مواقع للمراقبة الساحلية والدفاعات الجوية وبنى تحتية لوجستية عسكرية، إضافة إلى قدرات بحرية في سادس ليلة متتالية من الهجمات الأمريكية على إيران. يقترب سعر بنزين السيارات في الولايات المتحدة مجددا من نحو 4 دولارات للجالون مع تصاعد حدة المواجهة بين واشنطن وطهران، ما أدى إلى زيادة الضغوط على سوق الطاقة الذي يعاني من نقص الإمدادات.

0: دعما لسكان البلدة القديمة وانعاش الوضع الاقتصادي فيها، نظم ائتلاف مؤسسات الخليل بالتعاون مع مؤسسة ثقات معرض خيوط الهوية بمناسبة يوم الزي الفلسطيني.
1: بمناسبة يوم الزي الفلسطيني يفتح معرض خيوط الهوية أبوابه في البلدة القديمة في مدينة الخليل، احتفاء بالإرث الفلسطيني الأصيل وتجسيدا لقيمة الزي التقليدي باعتباره رمزا للهوية الوطنية وشاهدا حيا على تراث تناقلته الأجيال.
2: فاليوم عملنا في البلدة القديمة طبعا رمز صمود أهالينا في بلدتنا وتعزيز صمودهم. كان اليوم موجود عدة جمعيات وعدة مبادرات نسوية بتضم أشغال يدوية وأشغال بيتية وأشغال تقليدية، وأيضا تطريزنا الفلسطيني اللي بيمس لهويتنا الفلسطينية بشكل أساسي. فكان المبادرة إنه وجودنا هون في شارع الشلالة في بلدتنا القديمة لحتى نثبت وجودنا بوجود أيضا المستوطنين والاحتلال الإسرائيلي إنه إحنا موجودين.
1: المعرض ينظم من قبل ائتلاف مؤسسات الخليل بالتعاون مع مركز ثقة، ويضم مجموعة مميزة من الأثواب الفلسطينية المطرزة والمقتنيات التراثية التي تعكس ثراء وتنوع الموروث الثقافي الفلسطيني، كما يسلط المعرض الضوء على الحكايات التي تنسجها خيوط التطريز وتحمل في تفاصيلها ملامح كل منطقة من مناطق فلسطين.
3: مزار خيوط الهوية هو ينظمه ائتلاف مؤسسات محافظة الخليل بمناسبة يوم الزي الفلسطيني دعما لصمود البلد القديم وتعزيزا للهوية الفلسطينية في الحفاظ على الثوب الفلسطيني في يوم التراث ويوم الزي الفلسطيني، اللي احنا من خلاله بنحاول ندعم العاملين والعاملات في قطاع المنتجات والمطرزات الفلسطينية من سيدات عارضات حتى نحاول يكون داعمين لصمودهم وممكنين لهم في تعزيز دورهم وهويتهم في حفظ التراث الوطني الفلسطيني.
4: هذا المعرض اول شيء لاحياء المكان، ثاني شيء لوضع الوضع الاقتصادي، مشاريع كلها بيتية. هذا الشارع بالنسبة لنا كان في قبل مسجد حرم إبراهيم من الشوارع المكتظة في السكان، للأسف من يوم من أيام المسجد لحد اليوم الشارع عن يوم بيخف الحركة فيه، عملنا هون لإحيائه.
1: ويستقبل معرض خيوط الهوية زواره على مدار يومين في شارع الشلالة بالبلدة القديمة في الخليل، ضمن دعوة مفتوحة للجمهور للمشاركة في هذه الفعالية التراثية والمساهمة في صون الهوية الفلسطينية وتعزيز حضورها ونقلها إلى الأجيال القادمة. سامي أبو شرخ، تلفزيون فلسطين.
0: أبصر مشروع جديد النور في مصر بعد أن كانت جذوره ممتدة في أرض غزة، لكن دمرها الاحتلال في حربه على القطاع، ليعيد الشاب نبيل النحال إحياءه من جديد.

0: بعض من الصور والذكريات. هذا ما تبقى من مشروع العمر لنبيل، حاله كحال شباب غزة التي دمرت الحرب أحلامهم ومشاريعهم وحولتها لأثر بعد عين.
1: مشروعنا كان في غزة بضم ما بين 30 أسرة تأكل من تشرب من هذا المشروع، فكان حلمنا أنه نكبر ونوسع والمشروع يكبر أكثر وأكثر، ولكن جاءت الحرب وانتهى كل شيء.
0: لكنه الأمل الذي يحضر الفلسطينيين ويدفعهم للبقاء. اليوم يعيد هذا الشاب إحياء مشروعه من جديد، لكن على بقعة جغرافية أخرى على أرض مصر، بعد أن خرج من غزة مرغما للنجاة من الموت.
1: إحنا لما انتقلنا على مصر من سنتين قعدنا سنة كاملة متشتتين مش عارفين من وين نبدأ، ولكن بدأنا من الصفر من جديد. وجدنا جدا إقبال وإحترام وتسهيلات في المعاملات، وأغلب المشاريع اللي فتحت الفلسطينية هان في مصر كتير كان في إقبال عليها من المصريين، وحبوا قصتنا وحبوا منتجنا وحبوا التراث الفلسطيني اللي احنا بنقدمه، فهذا الاشي يسعدنا جدا كفلسطينيين موجودين في مصر.
0: بكثير من الشغف يعمل نبيل وفريقه على تقديم المشروبات المتنوعة وبعض الحلوى والمأكولات السريعة بنكهات مختلفة، لكنها تحمل معها رائحة فلسطين.
1: الشاب الفلسطيني عنده طموح وعنده أمل في الحياة وعنده القدرة أنه يستمر ويتعلم ويطور مهاراته أينما كان في أي بلد في أي بلد، وهذا بوصل رسالة أنه الغزاوي أينما كان وأينما وجد حيبني ويطور ويعمل المستحيل ويبهر الجميع في قدراته وإمكانياته في العمل.
0: يثبت الفلسطيني عبر الزمان أنه الأقدر والأجدر على حمل رسالة التحدي والاستمرارية. فمن غزة إلى جمهورية مصر العربية، قصص نجاح لا تنتهي. لتلفزيون فلسطين من القاهرة، خولة الخالدي.
2: يبذل متطوعون في جنوب قطاع غزة جهودا لإنقاذ وحفظ القطع الأثرية والتراثية التي تضررت وباتت مهددة بفعل حرب الإبادة.
3: بفرشاة طلاء تزيح شابة تضع بيديها قفازات العمليات الجراحية الغبار والشوائب بعناية عن قطعة فسيفساء حجرية داخل خيمة في جنوب قطاع غزة، ضمن جهود يبذلها متطوعون للحفاظ على التراث الثقافي الذي طالته ويلات الحرب الإسرائيلية. وتضرر أكثر من 160 موقعا تاريخيا وثقافيا خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بحسب الأمم المتحدة، ويعود تاريخ العديد من هذه المواقع الأثرية إلى آلاف السنين.
4: نحن كتير مهتمين في مجال فن الفسيفساء لأنه احنا أساسا متخصصين في مجال التراث.

0: بينما يقمن بإزالة الزوائد الحجرية باستخدام كماشة نشارة.
1: عدة لوحات فنية فسيفسائية احنا اليوم فقدناها وتم تدميرها، سواء تدمير كلي او تدمير جزئي. مهم جدا نعمل عملية احياء لهذا الفن ونذكر اطفالنا ومجتمعنا ونبعث رسائل لكل العالم انه احنا متمسكين في تراثنا وقضيتنا الفلسطينية.
0: ويقول المتطوعون ان عددا كبيرا من القطع الاثرية لا يزال خارج متناول اليد، إذ تقع خلف ما يعرف بالخط الأصفر الفاصل بين المناطق التي تسيطر عليها حماس وتلك التي تقع تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي.
2: إلى هنا نأتي إلى ختام هذه النشرة، نعود ونذكر لأبرز ما جاء فيها من عناوين. شهداء ومصابون في قصف الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة، وأبناء شعبنا يشيعون جثمان الشهيد الفتى فادي النعسان في قرية المغير. المؤتمر الدولي حول قضية القدس يختتم عمله بالتأكيد أن القدس تواجه مرحلة خطيرة تستوجب تحركا دوليا لحماية مكانتها القانونية والتاريخية. الاحتلال يواصل شق المزيد من الطرق الالتفافية لتعزيز الاستيطان، والاتحاد الأوروبي يجدد دعوته لإسرائيل لوقف التوسع الاستيطاني في الضفة. واشنطن توسع ضرباتها داخل إيران باستهداف الجسور، وطهران ترد بهجمات على دول المنطقة.

زال إنكار هذه الجرائم لا تغير من الحقائق شيء. كل الشواهد على الأرض، كل الأدلة المادية تؤكد أن الاحتلال تعمد قتل المدنيين بطريقة وحشية، قصف البنيات السكنية والمربعات على ذويها، قتل الناس في مراكز الإيواء. هذا يعني أن هناك تقصد لارتكاب الإبادة الجماعية.

0: القارة كانت قبل الحرب يعني منيحة ويعني حلوة ومنيحة، ما كانتش مبوطة زي عاد لما نيجت الحرب انخصفت دارنا وطلعنا من تحت دارنا لقيناها ممزوعة وما لقيناش إيش يعني جواني. عملتها أنا مني، كلها عملتها يعني مني، لفيتها وعشان نلعب فيها. الثانية جواتها هذه سفنج، جمعت سفنجة كبيرة حطيت فيها حجر عشان تتقل ولفيت عليها لزاج عشان يعني تصير تنط. حط لي ولا بس
1: هاي واقعنا اليوم اللي احنا بنعيش فيه، ما فيش بديل لهم العاب ولا حتى اماكن كمان اللي يلعبوا.

بتمنى يعني يجيبوا المربونة اليهود يعني ألعاب ويرجعونا دونا زي ما كانت، شوارعنا زي ما كانت، ويعني نلعب أمان ما نخافش من حلل.

יום היסטורי, זה יום חג. מסולקים מכאן, מכל מה שהם בנו כאן.

بوجه وزاره الصحه يعني نقص كبير جدا في قائمه الادويه الاساسيه يتعدى يعني 53%، ونقص شديد جدا يعني نتحدث عن قائمه صفريه 53% من قائمه الادويه الاساسيه، وقائمه صفريه تتعدى 67% من قائمه المستهلكات الطبيه الخاصه بوزاره الصحه. ولا شك انه هذه القائمه هذا النقص الشديد في الادويه والمستهلكات الطبيه يعني يؤثر كثيرا على الخدمات، قائمه خدمات طويله تقدمها وزاره الصحه لمرضانا في القطاع. فئه هشه من المرضى هي فئه امراض الدم والاورام، من اكثر من 68% من القائمه الخاصه بهذه الادويه خدمه مرضى الاورام والدم غير متوفره. ومشكله خدمه مرضى الاورام والدم انه اي

نقص في بروتوكول واحد أو دواء واحد في البروتوكول العلاجي، يعني البروتوكول قد يحتوي على 4 أدوية لكن نقص واحد دواء واحد يوقف البروتوكول العلاجي، وبالتالي هذه مشكلة كبيرة.

حتى حبة الدواء غير موجود في مستشفياتنا، حبة الأكامول أنا بضطر إني أشتريها من برا. فأنا بتمنى لابني العلاج في الخارج كي يتمكن من شفائه وكي يتمكن من علاجه وإنه يرجع أفضل من قبل. هذا كل ما تمناه لابني. قطاع غزة يشعر بالهدنة، لأنه إحنا حتى الآن لا استقرار، الكل يتمكن، الكل يتمنى يعني إنه يعيش بهدوء واستقرار. هذا ما نتمناه قبل بناء دورنا وقبل بناء أي شيء وقبل المساعدة. نتمنى جميع العيش بسلام وهدوء زينا زي باقي الشعوب في العالم.

النقص هذا في الغيرات وفي الأدوية. بعض الأطباء بكتبوا لنا أدوية بنروح نصرفها من المستشفى المعمداني بقول لك غير متوفرة، بنروح نصرفها من الصيدليات برضو الصيدليات غير متوفرة، وهذا بيبقى عبء مش طبيعي على المرضى، بالذات مرضى السكر. ومريض السكر لازم ياخذ علاجه باستمرار، احنا في بكتب لنا علاجات ونحن في نفس الوقت مش ملاقيينه. طب المريض ايش يسوي في هذه الحالة؟ وزارة الصحة والنظام العالمي بأن يوفروا العلاج ضروري ضروري ضروري، وإلا بتفقد بعض الحالات وممكن بتر تلف الطرف لعدم أخذ هذا العلاج. فالمطالبهم فورا الصحة العالمية إنها توفر العلاج بأسرع وقت ممكن لعدم تطور الحالات إلى الأسوأ.

دمار شامل ولا بيت، كل ثلاث أربع بيوت فوق بعض ومش عارفين وين دارنا أصلا. إحنا لقيناها مش عارفين، ثلاث جيراننا كلهم علينا وإحنا على جيراننا، ما فيش أصلا بيتي تحت مش مبين خالص دارنا، ولا بندر وين دارنا ولا بنعلم، كلها رمل بس ركام كلها يا خالي.

0: أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجنا نبض الحياة، برنامجنا الذي يعتبر نبض الحياة لأنه صحتنا هي نبض حياتنا. نتحدث اليوم بموضوع كثير مهم، نتحدث عن بعض الأعراض اللي ممكن إحنا بنتجاهلها وبنعتبرها بسيطة. نتحدث عن صعوبة البلع، بعض الأشخاص بيكون في عندهم مشكلة بالبلع أو ظهور بعض الكتل في الرقبة. نتحدث عن هذه الأعراض، أسبابها، وهل هي تعتبر عرض بسيط ممكن إحنا نتجاهله ولا لا، ممكن يكون يحمل في طياته رسالة من الجسم بوجود مشكلة أو مرض معين. رح نحكي بكل هاي التفاصيل والمحاور مع ضيف اللي بيسعدني أرحب فيه، دكتور شادي فودة، استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة واستشاري جراحة الرأس والعنق للأورام السرطانية. أهلا وسهلا فيك دكتور.
1: أهلا وسهلا فيك وفي المشاهدين جميعا.
0: أهلا وسهلا دكتور. يعني تحدثت في مقدمتي عن بعض الأعراض اللي ممكن الغالب منا بيعتبرها بسيطة ولكن ممكن تحمل في طياتها رسائل من الجسم بوجود مشكلة وضرورة التوجه للطبيب. ممكن تكون مش بسيطة حتى يا دكتور، من ضمنها صعوبة البلع. بعض الأشخاص في عندهم مشكلة بالبلع لما بدهم حتى ريقهم دكتور، أو مش فقط الأكل وفي المي. نتحدث عن هذه المشكلة يا دكتور.
1: أهلا، أول شيء يسعد يومك. صحيح في بعض الناس بيعانوا من بعض الأعراض في الجسم بشكل عام وبتم تجاهلها لفترة كويسة لحد ما أنه تتطور هاي الأعراض وتصير مشاكل يصعب علاجها. المحور اللي بخصنا إحنا في موضوع صعوبة البلع، في ناس بتشكي من صعوبة بالبلع نتيجة مشاكل. صعوبة البلع ممكن تكون شيء بسيط، ممكن يكون في فترة معينة خلال اليوم، الصباح الباكر، في فترة المساء، في ناس بكون طول اليوم، في ناس بيمتد لأشهر، في ممكن يرافقه بعض الأعراض التانية بنحكي عنها وبتجاهلها للأسف وبتوصلنا لمكان إحنا ما في منه عودة. صعوبة البلع هي عدم مقدرة الإنسان على ابتلاع أي شيء يدخل التجويف الفم للبلعوم والحنجرة وبالتالي إلى المريء وللمعدة. هذا هو باختصار عملية البلع. بتكون مشاكل البلع لها أسباب كثيرة، ممكن تبدأ عادة المريض بوصفها بآلام في البلع، مرات بتكون متقدمة لحد ما إنه يصير عنده مش بس صعوبة، عدم مقدرة على البلع. وهنا بنكون إحنا في مشكلة أكبر. الأسباب تختلف من الشيء البسيط، عادة ممكن يكون إشي مرحلي، ممكن يكون التهاب بسيط، ممكن يجي بعد التهاب مثلا بالجيوب الأنفية، ممكن يجي بعد ارتجاع مريء، ممكن يجي بعد التهاب في الحنجرة نفسها أو التهاب لوزتين إلى آخره. هذا ممكن يكون إحدى الأسباب. مرات ممكن تزيد المشكلة ليكون نتيجة كتل في منطقة الحنجرة اللي بتمنع عملية البلع وبتعمل وجع عنا، وهي الكتل أنواع. كمان ممكن تكون مرات مشكلة البلع ناتجة عن شيء خارجي بالرقبة نفسها، زي مثلا تضخم في الغدة الدرقية، تضخم في الغدة الليمفاوية اللي بتضغط على منطقة البلع وبتعمل عنا مشكلة. مرات كمان مشكلة البلع ممكن تكون نتيجة مشكلة بالالتهاب في المريء نفسه، مش بس في الحنجرة، ممكن أورام في المريء، ممكن مرات التهاب فطري في منطقة اللسان، قاعة اللسان بالخلف تعملنا برضو مشكلة بالبلع. كمان مرات الناس بتكون عندهم مشكلة بالبلع نتيجة مشاكل، وهي مرات بتكون بسيطة، يعني شيء بسيط ولكن سببه كبير، إنه في مشكلة عندنا بالعصب اللي مسؤول عن البلع. في ناس نتيجة مثلا بيصير عندهم جلطات على الدماغ بتأثر هذا العصب فبتأثر عندهم مشكلة البلع.
0: طب دكتور، احنا كمشاهدين ومواطنين كيف ما نفرق بانه هاي المشكلة بالبلع قد تكون بسيطة وقد تكون غير بسيطة؟ فنتحدث عن الأعراض دكتور، متى تكون أعراض بسيطة؟ ممكن هي التهاب زي ما حكيت، شيء بسيط، التهاب لوزتين بالحلق بسبب الارتجاع المريئي، ولا لا ممكن تكون وراها كتل أو أورام، مشاكل حتى زي ما ذكرت لنا بالعصب المسؤول عن البلع دكتور؟
1: شوف كثير مهم احنا نسال المريض دائما او المريض يهتم لعده اسئله بينه وبين نفسه. لما مريض عنده مشكله بالبلع بده يسال حاله احنا او نحن نسال المريض كم مده المشكله، يعني اذا شيء اني مره اجته ايش كثير نهتم لها او المريض ممكن ما يهتم لهاش. ولما يحكي لك صارت معي مثلا مره بالشهر والله مشكله بلع لثواني او صعوبه بلع لثواني يعني ما بنخافش كثير. ولكن انت المريض لازم يهتم اذا كانت مشكله البلع متكرره في فترات او دائمه، اذا كان مشكله البلع واصله لمرحله انها تمنع المريض عن تناول الاكل والشراب، وصلت لهي المرحلة برضو لازم يهتم. إذا كان في عنده مثلا برافقة، إذا ما نحكي التهاب مثلا ممكن يكون عنده مثلا صار عنده مثلا من أسبوع نزلة بارد، صار عنده رشح، صار عنده التهابات جيوب وصارت بعدها المشكلة هاي، رافقها ارتفاع في درجات الحرارة، كان عنده كمان مشكلة مثلا هذه في الحالات اللي نحكي إذا بدنا نحكي الالتهاب أكتر. ولكن إذا رحنا بدنا نحكي مثلا والله المريض بده يخاف من مشكلة أورام لا سمح الله، طبعا هاي ما بتيجي بيوم الليل، يعني ما مش بنام بصحى بيكون عنده مشكلة ورم في الحنجرة، هاي بتكون فترة بلشت تدريجيا عنده، صار عنده أورام مثلا، صار عنده أول شيء صعوبة بالبلع خفيفة متدرجة، صارت تزيد، صارت يوم كانت تجي مرة باليوم صارت تجي ساعتين ثلاث، صارت تجي كل النهار، صارت تزيد حدة مثلا صعوبة البلع أو الوجع في البلع، صار عنده مشكلة في كمان رافقها مثلا أعراض زي بحت صوت، كمان هاي لازم ينتبه لها أكتر. هل الوجع هو محدد في منطقة محددة فقط في البلع ولا بنشر من مثلا الفم لا تحت للمريء للمعدة؟ الوقت اللي بصير معه الوجع، هل بالليل مثلا بصحي من النوم، هل بصحى الصبح بس عندي أنا وجع وبروح لما مثلا أكل أشرب شيء سخن وخلص خلصنا؟ عادة هيك الأمور بتبدأ.
0: دكتور لما نحكي صعوبة في البلع هل هي تقتصر فقط على الأكل إذا كانت حجمها كبير ولا لا الصعوبة بتكون بالأكل بالشرب؟ حتى أوقات بالنفس بنحس إنه في ناس بتحس إنه في صعوبة في البلع.
1: صحيح. هاي الكلمة إحنا نحكي إنه هذا عرض وهو صعوبة البلع، طبعا إحنا لا وليس بمرض وهو عرض نتيجة مشكلة ما يجب تشخيصها. هي تختلف من مريض لمريض. في مريض بحكي لك أنا باكل بشرب كويس بس لما

0: قبل عريه شوي عندي شوية وجع. في ناس بتزيد المشكلة بتصير تزيد أو بتزيد على مدى، بحكي لك أنا حتى اللعاب ما بقدر أبلعه، أنا بقدرش أكل صرت، أنا بقدرش أشرب. فتختلف من مريض لمريض وتختلف حسب المشكلة، فيجب تشخيصها حسب المشكلة، كل مريض يختلف عن التاني.
1: يعني ممكن نحكي دكتور بأنه أي صعوبة بالبلع تستدعي توجه فورا للطبيب حتى ما تكون المشكلة بسيطة زي ما ذكرت تتطور وتصير مشكلة كبيرة دكتور؟
0: لا، اللي طبعا أنا برجع بعيد عشان ما يكونش في هلع عند الناس، المريض اللي بيشكي مثلا من صعوبة بلع خفيفة وقادر أنه يأكل ويشرب والشغلة يعني كانت مدتها أيام، ممكن نحن نصبر، ممكن يكون احتقان خفيف مع مسكنات مع شيء معين يمشي الحال. شاف الأمور لا بتزيد، شاف الأمور مدت لأسابيع، شاف الأمور صار يرافق أعراض تانية، صارت أول شيء باللعاب اليوم أنا بقدرش أكل وأشرب، صار في مثلا بحث صوت، صار في تورمات في الرقبة، صار في صعوبة بالنفس، كل هاي أعراض تستدعي التوجه للطبيب فورا.
1: دكتور إذا نتحدث عن الفحوصات اللي بتم إجراءها للتأكد شو السبب في الصعوبة بالبلع، يعني ذكرت لنا أسباب مختلفة ومسببات مختلفة، كيف هي أو ممكن نحكي للمشاهدين إيش هي أهم الفحوصات اللي الطبيب بطلبها للتأكد عن مسببات مشكلة البلع أو صعوبة البلع دكتور؟
0: عند توجه المريض للطبيب بتم فحصه من خلال الطبيب، وبناء عليه بنتم إحنا نروح للخطوة الثانية. إذا المريض والله جاني أنا وفي خلال الفحص شفت أنه صعوبة البلع ناتجة كانت فترة قصيرة أيام أسبوع 10 أيام، كان في خلال الفحص تبين عندي مثلا في التهاب في الجيوب نتيجة إفرازات الجيوب والتهابها بنزل على منطقة البلعوم الأنفي وبعدين على الحنجرة سبب هاي المشكلة، فإحنا ما بنستطرد في الفحوصات، بنعطي علاج وبنطلب من المريض المراجعة خلال أسبوع مثلا وبنشوف إذا كان هناك تحسن، إذا نحن ماشيين في الطريق الصح وتشخيصنا صحيح ونضل في مراجعة وانتهت المشكلة، إذا لا بنروح لفحوصات أكثر. إذا خلال الفحص تبين إنه المريض سليم ما عنده مشاكل، مثلا إحنا منطقة الأنف والأذن والحنجرة هي منطقة مترابطة في تخصص الأنف والأذن والحنجرة، فالدم ممكن تشوفي في مريض عنده مشكلة في دانه ولكن عامله لي وجع في البلع، ممكن تشوفي مريض عنده مشكلة بالجيوب الأنفية وعامله لي مشكلة بالبلع، فهي منطقة مترابطة مع بعض الأنف والأذن والحنجرة. عشان هيك إذا أنا فحصت المريض وشوفت إنه من ناحية أنف أذن حنجرة سليم بالعين على الأقل ومش شايف إشي يفسر مشكلة المريض، بنروح لفحوصات أكتر. الفحوصات اللي هي عادة محصورة بين شغلتين، اللي هي التصوير الطبقي المقطعي من ناحية تصوير إشعاعي، صور التلفزيون عشان نشوف إذا في مثلا مشاكل في الرقبة، ولكن الفحص الأدق هو المنظار. المنظار نوعين، في عنا تنظير للأنف والحنجرة اللي هذا احنا بنقدر نعمله اليوم في العيادة عنا في وحدة تنظير، سهل ما بيحتاج تخدير، فحص سريع ما له أي مشاكل، بنعمله خلال نصف دقيقة ببين لي أي مشكلة موجودة من فتحات الأنف لا عند الحنجرة تحت، بندخل في الأنف للبلعوم الأنفي للبلعوم الفموي لنوصل لمرحلة الحنجرة ونشوف لعند الأحبال الصوتية، هل أو نشوف مثلا اللسان من الخلف نشوف هل في هاي المنطقة في أي شيء بفسر صعوبة البلع من ناحية التهابات أورام كتل أي شيء. إذا لا والله حتى لحد هنا ما تفسر لناش، بننتقل للمرحلة الثانية إنه ممكن نبعث المريض لأخصائي جهاز هضمي اللي يعمل له تنظير للقولون أو آسف تنظير للمريء عشان نشوف إذا في مشكلة هناك اللي هي عنده مشكلة. الفحوصات الثانية اللي ممكن نعملها اللي هي تصوير المقطعين هون عشان نشوف إذا شفنا من جوا الحنجرة والبلوم ما في مشكلة، بنروح عشان نشوف من حواليها هل هناك مشكلة.
1: دكتور دائما في مشكلة يعني ممكن نحكي عنها بأنها شوي أي مشكلة فيها أو أي ظهور إلها بتسبب القلق عند أي شخص، وهي ظهور الكتل في منطقة الرقبة. دائما في تخوف، نتحدث عن هذه الكتل ممكن تظهر، نتحدث عن أسبابها، هل كل كتلة بالرقبة معناته في مشكلة؟ دائما نروح باتجاه الأورام دكتور، معناه ممكن يكون الإشي بسيط، التهاب الأوتار الصوتية أو التهاب بالمريء أو غيرها. تفضل دكتور احكي لنا عن الكتل.
0: هو بصراحة هذا عنوان شوي طويل أو شوي فضفاض. الكتل الأنفية اللي بتحصل في الرقبة أو في منطقة الوجه، خلينا نحكي لأنه هو زي وحدة كاملة تخصص كامل، تبدأ من الأورام أو الانتفاخات البسيطة اللي لها علاقة مثلا في التهاب بالغدد الليمفاوية نتيجة مثلا مريض عنده التهاب الجيوب التهاب باللوز، فنتيجة هذا الالتهاب تستجيب الغدد الليمفاوية القريبة من هاي المنطقة وبتتضخم نتيجة هذا الالتهاب. ممكن التهاب في الغدد نفسها، ممكن التهاب في الأنسجة الرقبة نفسها أو الطبقات الداخلية للرقبة، فهذا بكون شيء المريض يعني ما في التهاب بيجي بيحكي المريض أنا والله عندي التهاب عندي هذا الغدة ومن سنة، عادة هذا بكون فترة قصيرة أسبوع يومين 10 أيام بنحكي في التهاب بتنفحصها. غير الالتهابات ممكن يكون هي أورام بأقسامها جميعا، أورام غدة لمفاوية، أورام بالغدة الدرقية، أورام نتيجة ورم مثلا في منطقة تانية وتم انتشار هناك فصار في عنا في الرقبة أو في الوجه انتفاخات أو أورام. سبب ثالث ممكن يكون شيء خلقي، وهذا طبعا بيكون زمان عند المريض
1: صحيح.
0: إنه أو أكياس مثلا، ممكن أكياس دهنية بسيطة تكون تعمل هذه الشغلة، ممكن الأشياء الخلقية في بعض الأكياس هي نتيجة الإنسان هو جنين بيكون فيه تكون ونتيجة تغييرات معينة لازم هذه تتسكر ما بتضلها عند المريض وبتكبر أو بتظهر في مرحلة معينة فيها عند الأطفال أو عند الكبار، وطبعا هي بتبين بالفحوصات. فعادة هاي هي الانتفاخات تدرج تحت هذه إما التهابات إما أورام إما شيء خلقي يجب متابعة أو عيب خلقي يجب متابعته، وبناء على التهاب غدة لمفاوية أورام غدة لمفاوية، وبناء على بعض الفحوصات إحنا بتم التعامل مع كل حالة.
1: دكتور، هل ممكن إنه إحنا نحكي بأنه مثلا أورام الغدة الدرقية من أكثر الأسباب شيوعا لظهور هاي الكتل بالرقبة أم لا؟ وإذا نتحدث عن أنواع يعني بنعرف إنه حتى الأورام الغدة الدرقية أو حتى أورام الغدة اللمفاوية أنواع و تختلف حسب درجتها صحيح. وخطورتها، في شيء ممكن يزول حميد، ممكن اشياء يكون غير حميد.
0: خلينا نحكي على اورام الغده الدرقيه لانها هي شائعه نوعا ما بين الناس. اورام الغده الدرقيه هو مش ورم واحد، هناك عده انواع بتصيب الغده الدرقيه بحد ذاتها. يعني بدي احكي شوي هنا بعيدا قبل الاورام انه الغده الدرقيه ممكن تتضخم نتيجه عده اسباب. ممكن تضخم في الغدة الدرقية نفسها نتيجة كسل في إفرازاتها، فالغدة بتبلش تتضخم عشان تعوض هذا الكسل وتعوض هذه المشكلة فبتتضخم كغدة كأنسجة فقط.
1: وهذا هي زيادة بالحجم.
0: بزيادة بالحجم، وهذا نتيجة مشاكل بالوظائف وليس له أي علاقة بأورام. مرات ممكن يصير في عنا درانات بنسميها على الغدة نفسها، وهي الدرانات ممكن تكون نص سنتي وممكن تصير 5 سنتي، ف وكل درنة لها حيثية معينة وتعامل معين. ممكن أكياس مي تتكون على أو أكياس دموية على الغدة نفسها وبالتالي ممكن تعمل انتفاخ فيها. وهناك الأورام اللي احنا حكينا عنها. هلأ الأورام هناك 4 أورام بشكل مختصر بتصيب الغدة الدرقية، طبعا هي سرطانات بالآخر، مسمياتها وليست حميدة يعني هي سرطانات بالآخر، ولكن درجة العدائية للجسم تختلف من نوع لآخر في الورم نفسه. لا ما لهش علاقة بالشخص، له علاقة بالورم نفسه. في ورم اللي هو احنا بنشوفه كتير اللي هو شائع في الغدة الدرقية اللي بنسميه البابيلاري ثايرويد كانسر، اللي هو هذا النوع هو الشائع والأكثر شيوعا، وهو زي ما بيحكوها يعني أحسن الأسوأ، اللي هو التعامل معه إذا اكتشف بدري سهل، النتائج العمليات والعلاجات تعطوا جيدة والنتائج مرضية نوعا ما، ولكن هذا بيعتمد أنت بتكشف المرض أو أنت المريض بتعمل. وفي للأسف بعض الأورام اللي تصيب الغدة الدرقية اللي بتكون سيئة جدا وبتمهل المريض أشهر فقط من ناحية انتشار ومن ناحية عدائية ومن ناحية تعب للمريض. هذا بما يخص باختصار الغدة الدرقية إيش بصير فيها أورام. إذا بدنا نحكي شوي بعيدا عن الغدة الدرقية، في الغدد الليمفاوية مرات تصير فيها كمان
1: أورام
0: سرطانية برضو كمان لها أنواع. الغدة الليمفاوية الورم اللي بيصيبها إما بيكون نتيجة ورم في الغدة نفسها اللي هي الغدد أورام الغدة الليمفاوية بنسميها زي الليمفوما، أو الأورام اللي بتكون نتيجة انتشار من مكان ما للغدة الليمفاوية، وبالتالي كانت الغدة الليمفاوية وصلها السرطان فاتضخمت.
1: دكتور، هل ممكن نحكي يعني الكشف المبكر هو شيء مهم جدا لأي نوع من أنواع السرطانات، لكن
0: صحيح.
1: دكتور، هل أورام الغدة الدرقية أو حتى الغدة الليمفاوية دائما يكون عندها عرض اللي هو انتفاخ أو ظهور كتل في منطقة الرقبة، ولا لا ممكن يكون في ورم لكن دون عرض؟ دكتور، لأهمية الكشف المبكر يعني شوي توعيا
0: تمام خلينا نحكي شوي بتفصيل بالغدة الدرقية. مرات للأسف لا
1: ما بيكون
0: تكشف صدفة، مرات ما لهاش علاقة بالحجم. في شغلة أحب أنوه لها أنا، إنه الغدة الدرقية عادة مشاكلها وأورامها لها نسبة وراثية عالية جدا
1: بالوراثة.
0: يعني في بالوراثة عالية جدا، يعني في كتير ناس أنا بعرفها الجد أو الجد عنده مشكلة وانتقل للأبناء وانتقل للأحفاد، والغدة الدرقية مشاكلها هي شائعة أكتر في النساء. الكشف إما بيجيك مريض مثلا عمل صورة تلفزيون للرقبة لأي سبب معين،
1: بالصدفة يعني
0: بالصدفة صار عنده التهاب، صار عنده غدة لمفاوية كبرت لأي سبب والله، وشفنا في الغدة الدرقية في حبيبات أو درنات، وهي الحبيبات تم التعامل معها بعدين حسب شكلها ووصفها بالصورة التلفزيون بنقرر هل نأخذ منها عينة ولا لا. مرات بيجي المريض يشكي بيحكي أنا صار عندي مشكلة بالبلع، بنعمل فحوصات بنشوف فيش شيء، بنعمل صوره للغدة الرقبه بنشوف الغدة الرقبه فيها مشكله بنتعامل معها بنكمل فحوصات. ومرات في ناس عندها وعي كافي انها بتعمل شيء بنسميه سكريننج، اللي هي بتيجي بتحكي لك انا بدي اعملها الفحص مره بصوره التلفزيون، لو عملتها كل اول مره وما فيش فيها ولا شيء غيب عنها سنين ما بتخاف يعني، عرفت كيف؟ أما إذا لقيت إشي بدك تتبعه بعد 6 أشهر بعد سنة حسب كل حالة وحالتها.
1: دكتور، نتحدث الآن عن الجراحة، ممكن نحكي متى يفشل العلاج الدوائي ونضطر نروح للعلاج الجراحي بمختلف المشاكل؟ كنا نحكي بمشكلة مهمة موضوع صورة البلع وأيضا موضوع الكتل دكتور بالرقبة.
0: شوفي هون ما في شيء عام، في خصوصية لكل حالة. اليوم إذا أنا بيجيني مريض مثلا خلينا نحكي عنده بحة بالصوت وأنا عملت له منظار اكتشفت عنده مشاكل بالأحبال الصوتية مثلا، في عنده كتلة صغيرة على الأحبال الصوتية، طبعا هي تعتمد على الخبرة وتعتمد على نوع التشخيص. في بعض الحبيبات أو اللحميات اللي بتكون على الأحبال الصوتية بتستدعي مراقبة وحسب كم إلها مدة، يعني مثلا بيجيني مريض مثلا هاي بنشوفها كتير إحنا بالمعلمين لأنه بيستعمل صوتهم كتير
1: صحيح.
0: بغنوا كمان أو الحداية في بلادنا أو ليش أنا ده بعتمد على صوته كتير وبيستعمل صوته كتير
1: في ضغط على
0: صوتي، أو في ناس بتحكي كتير طبيعة شغلها بحكم أنها تحكي كتير أو بيستعمل الصوت العالي بشكل خاطئ كتير. ممكن وإذا كان فترة مثلا بحكي أنا من شهر بس هيك، أنا من 3 أسابيع بس هيك، ممكن نتركه للمراقبة. عادة احنا خلينا بس هي نذكر هالكلمة، أي بحة صوت بتكون عند المريض
1: مفاجئة
0: لمدة 3 أسابيع ولم أخذ علاج وما تحسنش لازم يروح لمنظار، يعني هذه ما فيها حكي، لازم يروح لمنظار عشان نشوف شو سبب بحة الصوت. وإذا شفنا هذا الشيء جديد ممكن نراقبه ونحكي له مثلا خذ أدوية ريح صوتك كذا كذا كذا، هذا إذا كان مبين إنها شكل حميدي. وبنرجع بعد شهر بنتابع راحت ما راحت بدنا نتدخل ناخذ عينة منها ونستأصلها ونبعثها لتحليل أنسجة. بما يخص الرقبة كرقبة بغدد أو غدة درقية إلى آخره، بعتمد على الفحوصات، بعد الفحوصات تنعمل الطبقية أو الصور بحكي لك إنه شكلها هاي بنسميها suspicious إنه مشكوك فيها أو عالية الشك فيها إنها هي ورم فيجب التعامل، فبناخذ منها عينة حسب نوع الورم. في بعض الأورام زي ما حكيت لك بيستدعي التدخل الجراحي سريعا ونستأصل، مثلا خلينا نحكي على الغدة الدرقية شوي، بعض أنواع الغدة الدرقية في ورم له علاقة في حجم الورم، في له علاقة في نوعه، بعد ما ناخذ عينة بنحكي للمريض بدنا نشيل الغدة الدرقية، بدنا نشيل نص الغدة الدرقية والأمور بتكون منيحة. مرات للأسف بعض الأورام بتصيب الغدة الدرقية مثلا الاشي اسمه أنابلاستيك أو سكواماس كارسينوما الأنابلاستيك، للأسف العملية إذا كان منشر ما بتفيدش كتير، بنتوجه للكيماوي والإشعاع، مرات لا ممكن نروح عمل جراحة وبعدين كمان نأخذ كيماوي إشعاع. فهي تعتمد على قرار الفريق الطبي، هذا عادة قرار يؤخذ ما بين الجراح وطبيب الأورام، وبناء عليه بنقرر بدنا نروح لجراحة أو لعلاج كيماوي أو الاثنين مع بعض. في مرات الإشي اللي ذكرناه اللي هو اللي بكون أكياس موجودة في الرقبة نتيجة كيس دهني بسيط أو كذا، هذا بس جراحة علاجه، عمليات بسيطة جدا، حتى مرات إذا بتكون سطحية وصغيرة بنعملها في المنجل الموضعي وبتم استئصالها وخلصنا. مرات إذا كان أكياس مثلا كبيرة دهنية أورام إلها علاقة في الشرايين مثلا الدموية، هنا بنروح لعمليات وبتكون ناجحة نسبها عادة.
1: دكتور، دائما بنتحدث عن بأن العلم في تطور، نتحدث عن جراحة الأنف والأذن والحجرة والرقبة أيضا والعنق والرأس عفوا، أكيد في تطور، فبنطمن المشاهدين بغض النظر شو ما كانت المشكلة وحتى لو كان العرض بسيط، عدم الخوف من التوجه للطبيب. نتحدث عن التطور الذي حدث في عالم هذه الجراحة وحل العديد من المشكلات بعمليات متقدمة ونتيجة، يعني الجراحة دائما تعطي نتيجة جيدة إذا كان فعليا في تطور في هذا العلم. دكتور،
0: تمام، العمليات اللي لها علاقة بتخصصنا الأنف والأذن والحنجرة والرأس والعنق أكيد في تطور، ولكن نتائجها تعتمد دائما على الكشف المبكر، لأن كل ما أنت كشفت مبكرا كل ما أنت قدرت تساعد المريض باستئصال الورم بدري، وبالتالي تكون النتائج أفضل. اليوم احنا صرنا نتوجه العالم دائما للعمليات اللي انت بتقدر توفر على المريض آلام وجروح،
1: فبالتالي
0: صرنا نتوجه للمناظير. اليوم احنا بنشتغل أغلبية عمليات الجيوب الأنفية، ده مش كلها، بالمنظار. المنظار اليوم صاروا حتى يوصلوا من خلال الأنف للدماغ من المنظار،
1: صحيح.
0: فالنتائج كويسة، النتائج مطمئنة، ولكن يعتمد كثير على مرحلة الكشف عن الورم وعوامل أخرى زي هل هو منتشر مش منتشر، نوع الورم واصل لمنطقة الرأس والعنق، هي منطقة شوي معقدة،
1: صحيح،
0: فيها كتير تفاصيل خاصة بالأعصاب، بالعيون، بالدنين، بالأذن،
1: كلها مرتبطة
0: ببعضها، والمناطق ضيقة،
1: صحيح.
0: يعني أنا كجراح لما بدي أدخل مش زي مثلا الجراحين اللي بيشتغل في الجهاز الهضمي كذا، منطقة وسيعة عنده وماخد راحته وبيشتغل بكل سهولة، لا، أنت هون بتتعامل يعني مع فتحة صغيرة بالأنف، تدخل بكاميرا بسيطة بتكون تعمل عمليتك، أي شيء بسيط ممكن يعيق عليك العملية ويغلبك، فعشان هيك بتضل في شوية محدودية، ولكن في تطور في هذا المجال كتير كويس.
1: دكتور شادي فودة، استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة واستشاري جراحة الرأس والعنق الأورام السرطانية، بنشكرك طبعا كل هاي المعلومات الطبية، نورتنا في نبض الحياة، أهلا وسهلا فيك دكتور.
0: أهلا فيك وشكرا للاستضافة.
1: أهلا وسهلا يا مشاهدك. هيك مشاهدينا بنكون وصلنا لختام حلقتنا اليوم نبض الحياة، اللي تحدثنا فيها عن بعض الأعراض اللي ممكن تكون بسيطة ولكن قد تحمل في طياتها العديد من الرسائل اللي ممكن الجسم بيرسلها لنا، فلأنه صحتنا هي نبض حياتنا وبدونها الإنسان لا شيء، فضروري جدا أنه إحنا نستجيب ونرد على جسمنا ونتوجه للطبيب لو بفحص بسيط. نتمنى لكم كل الصحة وانتظرونا بمواضيع وحلقة جديدة من نبض الحياة، رفقتكم مع السلامة.

0: بشكل قطاع المواصلات ركيزة أساسية في حياة المواطنين، لكنه يواجه اليوم تحديات متزايدة تؤثر على السائقين والركاب على حد سواء، فمن الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات إلى الطرق الصعبة والحواجز الإسرائيلية وصولا إلى مزاحمة المركبات الخاصة لعمل مركبات النقل العمومي ونقل الركاب. تتفاقم الأعباء وتتراجع كفاءة هذا القطاع الحيوي، فما حجم هذه التحديات وكيف انعكست على العاملين في قطاع المواصلات وعلى المواطنين، وما المطلوب لتنظيم القطاع وحماية حقوق العاملين فيه وتقديم خدمة أفضل للمواطنين؟ هذا ما سنناقشه في حلقة اليوم من حديث الشارع.
1: وسائل النقل يعني

0: تتعرض لأمور يعني سيئة بخصوص السولار وبخصوص الأمور اللي بنمر فيها كسيارات خاصة بتحمل على السيارات العمومية. طبعا هذه الظاهرة مش بس على خط معين، هذه الظاهرة بتتعلق كاملة من الشمال للجنوب، يعني بس مناطق معينة، والوضع يعني ما فيش ولا جهة معينة يعني من الجائ لها على الموضوع هذا، كل واحد بودينا على حدا ثاني، يعني بنروح على الشرطة بقول لك الشرطة عند المواصلات بتودينا على الشرطة، فبطلنا نعرف وين مين اللي بحاسب هاي الناس. بخصوص النقل العام كاملة بعاني من موضوع السولار غالي، يعني كديش يعني رفعونا أجار ونزلوا شوي إشي بسيط من السولار ونزلوا من الأجار، ظلينا نفس المشكلة ونفس الخلل اللي موجود حاليا. إحنا عنا الأجرة لما نزل السولار إشي بسيط ما نزلش كامل، أكيد إحنا بنتمنى، إحنا فيش عنا مشكلة طبعا كنقل عام، مش بحكي عني شخصيا، بحكي عن مثلا عمومي كاملة، إحنا يرجع السولار زي ما كان ويرجع الأجار زي ما كان، بظل الوضع في السليم للمواطن ولشوفير مركبة العمومي ولصاحب مركبة العمومي.
1: القطاع النقل حاليا شبه مدمر لأن عدة عوامل تراكمت عليه وفيش يعني إلى أي مساعد، ارتفاع السولار، عدم قبض يعني الموظفين تنزل رواتبهم، هذا سبب أزمة. يعني أنا عمان كنا بنلاحظ مثلا تيجي على ناس في عين منجد ساكنين كنا نطلعهم، بس حاليا بيطلعوا كزدرة ومشي. في قسم ثاني قلص دوامة، يعني أنا ما أعرف ابني صار بكي داوم ثلاثة أيام صار داوم يومين، بقول ليش؟ بقول يعني المدير كان له حسب الراتب حسب الوضع المادي للسلطة الوضع المالي. شيء ثاني قطع الغيار والتصليع والهاد زاد، طبعا هذا الاشي انعكس على مين؟ على المواطن. فالوزارة اجت حجتها انها رفعت التسعيرة، وهذا الاشي يعني كان مش صح، انه المفروض يصير دعم قانوني للسولار مشان يقدر السائق يخفض الأجرة، مش تكون يعني عملية تراكمية على المواطن، لأن بيجي بيرفع السولار الشوفير أو الوزارة وضع طبيعي تيجي ترفع التسعيرة، التسعيرة عين تترفع تروح المواطن هو مش قابض مش نزل الراتب تبعه، فلا وضع طبيعي مش راح يقلص طلعاته، بما أنه قلص طلعاته يعني الشغل راح يخف. خف الشغل يعني الشوفرية تراكموا في المجمعات فوق بعض، اللي كان يأخذ 4 نقلات يصير يأخذ 3، اللي كان يروح ب10 ركاب أو 7 ركاب أو 5 ركاب حسب المركبة تبعته، يعني الباص، يعني أنا شفت باصات من باصات الكرة ال20 راكب نازل ب4، بكل شو مالك بكون مضطر أروح العصر وفيش أحد شو بدي أسوي بدوري انتهى. السيارات يعني في شوفرية بيشتغلوا من راس كركر ومن دير بزيع ومن هذه، أنا بعيني شفتهم مروحين فاضيين، حتى يعني من الموقف من هنا دشر نكلة وراح بقول دك استنى ساعة أو ساعتين تاني أخذ النكلة، فش بديل. يعني فكرت أتركها وحاولت إني يعني أبيع سيارتي وأقعد في الدار، بس فش بديل وين نروح؟ وظيفة ورفضناها، اللي كان يعني متعلم وإشي ورفض وظيفته، حتى الوظيفة فيش الراتب، إذا تروح تشتغل عامل أصلا في كساد شامل في قطاع البناء والمؤسسات الثانية، فأصلا أصبحت شغلة العمومي حاليا شغلة المليشي شغلة، يعني في كثير ناس كانوا يشتغلوا في الداخل وفي ناس كانوا يشتغلوا في مصانع وفي ناس كانوا يشتغلوا في محلات تجارية في رام الله، وانت يعني بتتلاحظ روح المحل اللي كان فيه 3 عمال حاليا في عامل، المطاعم نفس الاشي، ويعني اللي زي ما نقول اللي ما بيشوفش اعمى.
2: مشاهدينا يسعدنا أن نرحب بالأستاذ علاء مياسي رئيس النقابة العامة لعمال النقل في فلسطين. أستاذ علاء يسعد صباحك.
3: يسعد صباحك.
4: ما هي التحديات
3: التي
4: تواجه قطاع النقل والمواصلات في فلسطين؟
3: يعني قطاع النقل والمواصلات في فلسطين من بداية من خلال السنوات الماضية عانى معاناة كبيرة، تحديدا من فترة كورونا انتهاءا بالحرب اللي بدأت على أبناء شعبنا في 7 أكتوبر. هناك تحديات كبيرة واجهت قطاع النقل في جزئيات لها علاقة في الاحتلال، وكمان الظروف اللي مر فيها قطاع النقل في كورونا ما كان في فرصة ليتعافى من المعاناة والوضع اللي عاشوا في فترة كورونا. لا بدأت الحرب على أبناء شعبنا في قطاع غزة، والحصار اللي شهدته محافظات الضفة من تقطيع أوصالها، بوابات في اليوم عندنا 1050 بوابة على القرى والمخيمات والمدن، وهذا طبعا تحدي كبير وإضافي بعيشه قطاع النقل. الحركة الاقتصادية اليوم حركة متدنية، حركة الناس كمان حركة محدودة، وهذا بأثر بشكل كتير كبير على قطاع النقل. كمان غلاء الأسعار إذا كان الصيانة أو حتى السلة الغذائية، الكلفة التشغيلية كمان اليوم عالية، والوضع التشغيلي للقطاع هو محدود وبنسبة ما بين 40-60%، وهذه كلياتها عوامل أثرت بشكل كتير كبير على قطاع النقل، إلا أنه القطاع صابر وصامد برغم كل التحديات اللي إحنا بنحكي فيها. يعني إحنا في الفترة الأخيرة نتيجة الحرب اللي كانت الإقليمية اللي شهدتها المنطقة، كان في ارتفاع كبير على سعر المحروقات، وهذا أثر علينا بشكل كتير كبير كقطاع نقل، فاضطرينا اضطرت الحكومة بأنها ترفع تكلفة تسعير النقل، وكان طبعا بالتشاور معنا، وكان في تفاهم من المواطنين لسبب ارتفاع تسعير المواصلات، ولكن كمان هذا بالنسبة لنا كعاملين في هذا القطاع مش سبب، يعني مش راح يأثر علينا بشكل كتير كبير ولا دخلنا، بالعكس هو راح يحد من حركة الناس. كمان مش موضوع وجدي بالنسبة لنا، ولكن كان هي لإدارة الأزمة اللي إحنا ما في خيار إلا إنه نروح بهذا الاتجاه كان في حينه. إحنا بفلسطين يعني بنعيش ظروف استثنائية دائما، لهيك نحاول قدر الإمكان ندير هاي الأزمة اللي ممكن تطرح في أي وقت إحنا والحكومة اللي نقدر نعدي ويستمر تقديم الخدمة للمواطنين، خدمة النقل اللي هي بالنسبة لهم شريان حياة. وهذا كان كمان تحدي بالنسبة لنا، ووفينا بوعدنا للمواطنين برغم أنه زي ما بيحكوها المؤقت في البلد دائم، ولكن احنا كان عندنا إصرار أنه في حال انخفاض سعر المحروقات رح يتم تخفيض سعر تسعير المواصلات، وهذا تم، وكان في التزام من السائقين، وكان في تعاون كتير كبير منهم برغم التحديات اللي بواجهوها على الطرق، إلا أنه إحنا كان عندنا قرار واضح له علاقة بالالتزام بالتسعيرة التي تصدر عن وزارة النقل والمواصلات. واجهتنا بعض الإشكاليات، ولكن استطعنا أنه نعالجها، وكمان كان في التزام من السائقين كتير كبير، وإن شاء الله أنه بتم انخفاض سعر المحروقات، كمان راح ننزل تسعيرة المواصلات. احنا بالنسبة لنا هذا تحدي كبير، هذا موضوع قديم وتوسع وزاد، كمان اليوم في قطاع موازي لقطاع النقل، المركبات الخاصة اللي بتعمل بعجل، هذا موضوع كارثي بالنسبة لقطاع النقل وحتى بالنسبة للمواطنين بشكل عام، لأنه المركبة غير مؤهل لنقل الركاب، واحد اثنين في حال حدوث أي حادث أو أي مكروه ممكن التأمين ما بغطي هاي المركبة، حتى لو انصدمت كمان بمركبة أخرى كمان مش راح يغطيها التأمين. هذا موضوع راح يسبب إشكاليات بين الناس لما أنا يا سمح الله ابني أو بنتي أو أختي بتتعرض لحادث سير وبدها علاج وما في حدا يغطيها ولا يعالجها. كمان احنا بنعرف لولا إنه اللي بيعمل على المركبة الخاصة بحاجة لعمل ولا كان ما عملش، هذا دليل على إنه ما عنده القدرة بإنه يغطي أي تكلفة علاجية لأي مصاب ممكن يتعرض له في المركبة معين. لهيك هذا موضوع بده وعي، وإحنا بنطالب كل المواطنين بعدم استخدام المركبات الخاصة مقابل أجل، لأنه ممكن يتسبب أضرار يا سمح الله في حياتهم وتسبب إشكاليات بين الناس. هذه الظاهرة اتفشت بشكل كتير كبير وتوسعت. كمان احنا من اليوم نوجد بنحاول احنا والحكومة وتحديدا وزارة النقل بدنا نوجد حلول للحد من هذه الظاهرة وانهائها. المطلوب هو تعديل بعض القوانين واصدار بعض القرارات اللي ممكن تكون رادعة على كل من يعمل في هذه في هذا الخصوص، لانه المخالفة بطلت تجيب نتيجة مع المركبات الخاصة. وكمان العقوبات الموجودة مش عقوبات رادعة، على هيك احنا بنطالب وبندور احنا وزارة النقل لانه نوجد عقوبات رادعة، اللي كمان الشرطة على الارض تقدر تنفذ هذه العقوبات اللي تحد من هاي الظاهرة. اليوم كمان اتطورت بحيث انه صارت تروح على تطبيقات ومجموعات، وهذا بالنسبة لنا كمان موضوع خطير بهدد قطاع النقل بشكل كتير كبير. لهيك الكل لازم يتحمل يتوقف عند مسؤولياته، الحكومة، النقابات، كمان المواطنين بقى على عاتقهم دور كتير كبير عشان انا احسن الخدمة وعشان ياخذوا سعر كمان مناسب. مطلوب حماية لقطاع النقل اللي كمان يضل العجلة ونسبة العمل مرتفعة، اللي أقدر أنا أطور الخدمة وحسن كمان التسعيرة بحيث أنه تناسب المواطنين. أما في ظل وجود عدد المركبات الهائل تقريبا 30,000 مركبة تعمل مقابل أجر، وتحديدا في الجنوب عندنا مشكلة وإشكالية كتير كبيرة. إحنا في قطاع النقل ذاهبين باتجاه التطوير، التكنولوجيا، التطبيقات. إذا إحنا أو زملائنا في نقابة أصحاب مكاتب التاكسي كمان رايحين بهذا الاتجاه، تطبيق للسيرفيس، تطبيق للسيرفيسات الخاصة، لأنه إحنا شايفين توجه الناس بهذا الاتجاه. وإحنا ما في عندنا مشكلة بأنه إحنا نطور القطاع بحيث أنه كمان تكون خدمة سلسة ومريحة للمواطنين. هلا في ظل الظروف المعيشية بالنسبة لنا تعرفة المواصلات، لو الظروف مناسبة، أسعار المحروقات مناسبة، كمان الحركة الاقتصادية كمان مناسبة، كمان المركبات الخاصة اللي اليوم هي قطاع موازي لقطاع النقل مش موجود، أنا برأيي مناسبة. ولكن في ظل الظروف اللي احنا بنعيش فيها والتحديات اللي حكينا فيها، لا مش مناسبة، برغم انه رفعنا كمان مش مجدية للسعر، لانه السلة الغذائية مرتفعة، الكلفة التشغيلية للمركبة كمان مرتفعة، وبالمقابل السائق دخله متدني بشكل كتير كبير، وما في مجال للسائق بانه يعمل على المركبة الا التزاماتها مدفوعة من تأمين وترخيص والى اخره. لهيك هذا موضوع تحدي كبير لنا، ولكن احنا مضطرين بانه نتماشى مع الوضع اللي بنعيش فيه وبعيش فيه ابناء شعبنا بشكل عام. اذا كان من ناحيه التكلفه التشغيليه او حتى تسعيره المواصلات، ما فيش عندنا خيارات الا نمشي لحد ما نعدي هالمرحله الصعبه اللي بمر فيها ابناء شعبنا بشكل عام. يعني شوف احكي لك، احنا بصراحه اليوم علاقتنا في وزاره النقل والمواصلات في احسن احوالها، وعلاقة مش بس علاقة شراكة، لا علاقة تكاملية إلها علاقة بالمصلحة العامة وديمومة واستمرار تقديم الخدمة للمواطن، وكمان استمرار عمل قطاع النقل بما يليق بالشعب الفلسطيني بشكل عام. لهيك في حلول مطروحة على الطاولة اللي احنا نتجاوز موضوع التسعيرة واحد، وكمان ما نضطر نرفع الأجرة في حال سلوك طرق بديلة نتيجة الواقع اللي بحاول يفرضوا علينا الاحتلال. كمان في حال سلك السائق أي من الطرق البديلة كمان هو بقدر ممكن التسعيرة اللي ممكن أو الرفع اللي ممكن يطلبها من المواطن، وكمان المواطن متعاون بقدر إنه السائق سلك مسافة تستحق نسبة الارتفاع اللي طلبها السائق. هذا بالنسبة لتحدي كبير اللي هو تقطيع أوصال المحافظات والمدن، وكمان اليوم السائقين بتعرضوا لهجمة كتير كبيرة على الطرق الخارجية نتيجة يعني هجمات المستوطنين اللي صارت اليوم نهج عندهم، تحطيم المركبات، الاعتداء على السائقين، كل يوم السائقين بتعرضوا ل

0: العاقل، واجبنا بانه نستمر بخدمه الناس رغم كل الممارسات الاجراميه اللي بفرضها الاحتلال وممارسها على ابناء شعبنا وعلى الطرق الخارجيه. يعني كانت اخرها في 2025 كانت ما يقارب 5 مليار دولار. طبعا تدمير قطاع النقل، الشاحنات، الباصات، التاكسيات، البنية التحتية، نقل الدفايات اللي هو جزء من عمل قطاع النقل، وصل الرقم في كل الوطن تقريبا 5 مليار دولار، وهذا رقم ضخم. حجم الخسائر لقطاع النقل بشكل عام بحكي. كمان قطاع الصيد، المركبات في 2500 مركب صيد تم تدميرهم. احنا كنقابة دائما بنحاول انه نتدخل بشكل اسعافي اذا كان في النقل البري او حتى في موضوع الصيد، ولكن حصار الاحتلال على قطاع غزة وابناء شعبنا في قطاع غزة يعني بحاجة لصيانة المركبات، قوارب الصيد، ولكن الاحتلال برفض تدخيل المطارات والقطع اللي لها علاقة في هذا الموضوع. لكن هذا تحدي كبير بالنسبة لنا، احنا بنحاول نضغط قدر الامكان على المجتمع الدولي. احنا عضو في الاي تي اف اللي هو الاتحاد الدولي للنقل، دائما نحمل رسالة وهم شعبنا وقطاع النقل لكل العالم بحيث انه يساعدونا بالضغط على الاحتلال اذا كان في قطاع غزة او حتى في الضفة لفك الحصار وفتح البوابات على ابناء شعبنا بشكل عام. فاحنا بنلعب دور كتير كبير كمان من خلال الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، دائما العميل العام قطاع النقل اولوية بالنسبة له. وصل الرسالة في كافة المحافل الدولية اللي نقدر نضغط على الاحتلال بفك الحصار على قطاع غزة وكمان بفتح الطرق في الضفة الغربية، وهذا بالنسبة لنا أولوية. رفعنا أكثر من شكوى إلى الاتحاد الدولي للنقل إذا كان بمنع العاملين في القطاع بممارسة عملهم بحرية وبأمان، وهذا بالنسبة لنا مخالف لكل الاتفاقيات الدولية. وكمان رفعنا مؤخرا شكوى لاستهداف سائقي الشاحنات في قطاع غزة، هناك شهداء سقطوا أثناء عملهم في نقل المساعدات من المعابر لأهلنا وشعبنا في قطاع غزة، وكان في آخرها يوم الأربعاء سقط شهيد سائق شحن نتيجة استهداف الاحتلال لسائقي الشاحنات. وكمان بنطالب بالمجتمع الدولي والاتحاد الدولي للنقل بالحماية لكافة العاملين في قطاع النقل إذا كان في قطاع غزة أو في الضفة الغربية.
1: مشاهدينا، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا، في أمان الله.

كنت من صغر حابب الموهبة هاي، طورت شوي شوي. كنت أحب أرسم الكرتون أو شيء، بعدها طورت مهاراتي.

وجوه شخصيات عن قرايب أهلي، أبوي، أمي، ولاد خواتي كلهم، وشخصيات عن الإنترنت برضو.

وقتها تحدث الكل، تحدث اللي حواليها انه رح تطلع نفس ما بدها وزياد، وحكت لي انا واثقه فيك ورح تطلعيها زي ما بدك وزياده. بعدها لما خلصتها كانت النتيجه عن جد بتجنن زي ما بتوزياده. البنت ردت فعلها كانت بتجنن.

ردة فعلها أعطتنا دافع ودعم إنه أحب موهبتي بزيادة وزادتني ثقة إنه بطلع من يعني إنه بزيادة وتشجعت مرة صرت أخذ طلبات. عندي أسلوبي خاص بحب إنه أركز على الملامح أطلعها زي يعني مختلف شوي عن الصور. بس مثلا في بنات بطلب إنه مثلا أكبر لهم خدود بزيد لهم خدود في الرسمة هيك وفي اللوحة كاملة بحب إنه أعطي لون إلى اللوحة مش بس لون أسود وأبيض وبحب إنه أحط كتابي

بحب الخط أنا، بس كنت برضو عن اليوتيوب أفتح أشوف أحرف بحرف الألف مثلا، أشوف كيف الخط الناسخ كيف بيكون. وأخذت مش كورسات، أخذت زي كتب أنقل عنهم، وصرت شوي شوي عبارات صغيرة أكتبهم. صرت أشوف لوحات مدموجة، الخط يعني مدموج جوا بعض. كنت أنقل أشوف كيف مثلا اللوحة بتكون مدموجة، اللي أحرف قصدي. شوي شوي طورت من الموهبة هاي.

أنا أول شيء كنت يعني كنت أشوف رسم الورود على الإيدين، كنت أعمل هيك في الدور إنه يلا بدي أرسم أتسلى. شوي شوي صار يجيني طلبات إنه الرسم الحين كثير حلو. أنا أشوف إنه لا، لسه ما بدي أخذ يعني طلبات غير أطور من موهبتي عشان إنه يبين في احتراف على الإيد. شوي شوي صار صار رسم الورود مثلا زي الشجرة أسهل علي. الزخرفة الحلم بشكل عام.

رسمات كنت أشوفها يعني بتعبر عن مشاعر أحب أن أرسمها أفرغ طاقة فيها. مثلا أكون زعلانة أروح أشوف رسمة هيك فيها حزون، أروح أنقلها على الدفتر مثلا سكتش، يعني مش إنه كامل كامل، بس السكتش أكثر إيش كنت أطلع فيه أفرغ فيه الطاقة أكثر من الرسم العادي، السكتش الصغير يعني رسم السكتشات. في رسمات بتعبر عن حزن، في رسمات بتعبر عن كسور، في رسمات بتعبر عن فرح، كل السكتشات برسمهن حسب كيف حالتي النفسية يعني بتكون.

معي شهادة شيف حلويات وغربية وشرقية. حابة إنه مع المجال هاد أحط زي التقديمات مع المركز إنه ضيافة، بمعنى ضيافة بقدر إنه أدمج بين موهبتي بالرسم على الحلويات، مثلا صور على الكيك، خط العبارة يعني اللي بطلبوها.

واجهت انه كان عندي خوف انه ما اوصل لهي الموهبه صراحه، بس كنت يعني اشوف فنانين كثير، كنت انكر انه بدي اوصل زيهم. كل يوم استمر ارسم، افتح يوتيوب كيف رسم الوجوه، كيف رسم العينين. كنت اطل مستمر لحتى وصلت هاي النقطة.

يعني الصعوبات انه طولت يعني اخذ وقت معي. يعني لو اخذت مثلا في مراكز كان طورت اسرع. لا مش بعيد هسه اشوف كان في فنانين الجأ لهم مثل جهان، كنت الجأ له كثير. كنت مثلا كل ما اشوف صعوبه في رسمي ابعث لها تعطيني نصيحتها، هي اخذ في نصيحتها اشوف انا كيف بدي اطلعها، بس اخذ في نصيحتها.

حابة إنه أفتح مركز رسم أعلم فيه طلاب للي بيطمحوا لهذا المجال، أساعدهم أطور من موهبتهم أشجعهم، وكمان عندي شهادة شيف حلويات غربية وشرقية، مع مجال إنه أفتح المركز أضيف ضيافات أضيف

القيمة إلهن المكان. شوف شايف كيف الخريطة اللي رسمتك؟ كان عندنا قوارض زمان بس خفيفة ما كناش نحس فيها في بيوتنا في الحجر، والبلدية كانت تعطينا مبيدات حشرية وترش للبعوض وترش للبراغيث وترش للذباب وترش للقوارض، تعطينا سم وتعطينا مكافحة لهذا الإشي. لكن اليوم بتفاجأ إنها عايشة معانا، يعني بجد هذا صعب جدا، إحنا مش قادرين نتحمل هذا الإشي نهائي، مش قادرين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم موجز لأهم وآخر الأنباء. استشهد 10 مواطنين وأصيب آخرون بجروح إثر قصف طائرات الاحتلال لمناطق متفرقة من قطاع غزة. هذا وأفاد مراسلنا باستشهاد مواطنة في قصف نفذته مدفعية الاحتلال الإسرائيلي على حي الزيتون شرق مدينة غزة، كما أفاد باستشهاد 6 مواطنين بينهم طفلة وأصيب آخرون بجروح في قصف للاحتلال الإسرائيلي على شقة سكنية. أضاف مراسلنا عن مصادر طبية بوصول 3 شهداء وعدة إصابات إلى مستشفى المعمداني في المدينة. استشهد الفتى فادي حمد الله النعسان 17 عاما متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية المغير شمال شرق رام الله. وكان النعسان قد أصيب قبل نحو أسبوع خلال اقتحام قوات الاحتلال للقرية، حيث أصيب برصاصة في الفخذ نوع متفجر أثناء هجوم المستوطنين على البلدة، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة قبل أن يعلن عن استشهاده متأثرا بإصابته. أبدى الاتحاد الأوروبي قلقا عميقا إزاء توجهات الحكومة الإسرائيلية الحالية لتخصيص اعتمادات مالية ضخمة غير مسبوقة لدعم التوسع الاستيطاني في قلب الضفة الغربية. وأوضح الاتحاد في بيان رسمي أن هذه الخطوات ستؤدي حتما إلى ترسيخ الوجود الاستيطاني في مناطق توصف بأنها حساسة للغاية من الناحية الجيوسياسية، مما يهدد أي فرص مستقبلية للسلام. أعلنت الحكومة البلجيكية حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وذكرت وكالة بلغة البلجيكية للأنباء أن الحكومة الفيدرالية ناقشت خلال اجتماعها ملف الواردات القادمة من الأراضي الفلسطينية المحتلة قبل أن تتخذ قرارا بحظر استيراد منتجات المستوطنات.

أحرق مستوطنون منزلا في قرية تل جنوب غرب نابلس. وأفاد مراسلنا بأن مجموعة من المستوطنين هاجموا منزل المواطن صهيب رضوان جنوب القرية وأضرموا النار فيه ما أدى لإحراقه بشكل كامل. كثفت الولايات المتحدة وإيران هجماتهما العسكرية في تصعيد متواصل منذ نحو أسبوع، ما يزيد الضغط على اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصل عليه الطرفان الشهر الماضي ويثير الشكوك بشأن استمراره. وأعلن الجيش الأمريكي تنفيذ ضربات استهدفت عشرات المواقع العسكرية الإيرانية، شملت مواقع للمراقبة الساحلية والدفاع الجوية وبنى تحتية لوجستية عسكرية، إضافة إلى قدرات بحرية في سادس ليلة متتالية من الهجمات الأمريكية على إيران. تجاوز حصيلة الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا الشهر الماضي 5000 قتيل وفق ما أعلنت عنه الجمعية الوطنية لرصد الزلازل، وأودى الزلزال بحياة 5069 شخصا، مشيرة إلى أن معظم الضحايا سقطوا في المنطقة الساحلية. نهاية الموجز، دمتم برعاية الله.

دمار شامل ولا بيت، كل ثلاث أربع بيوت فوق بعض ومش عارفين وين دارنا أصلا. إحنا لقيناها مش عارفين، ثلاث جيراننا كلهم علينا وإحنا على جيراننا، ما فيش أصلا بيتي تحت مش مبين خالص دارنا، ولا بندر وين دارنا ولا بنعلم، كلها رمل بس ركام كلها يا خالي.

حلقتنا اليوم على الأثواب الفلسطينية. بلا شك أنه من أهم الأشياء اللي تعتبر هوية هو الزي الفلسطيني، والمرأة إيش بيميزها؟ التوب الفلسطيني. بكل محافظة في توب يعتمد على ثقافة البلد أو المحافظة اللي هي فيها، وأحيانا نفس المحافظة في القرى كمان بتختلف من أنواع القطب، نوع التطريز، نوع العرق، طريقة الرسمة، بتكون هي هوية لهاي المنطقة. مثلا عند التلاحمة مجرد ما تشوف التوب بتعرف انه هذا التوب تلحمي، هذا التوب غزاوي، هذا التوب نابلس، هذا التوب القدس. هلا احنا اليوم لابسين التوب الريحاوي، هذا التوب توب الحجة أمينة غروف الله يرحمها ام سفيان، تقريبا له هذا التوب ما يقارب 70 عام، له تقريبا 70 سنة هذا التوب. بنتها محافظة عليه، ولما بيكون في ناس عزيزين عليها كتير حابين يصوروا بالتوب لأنه هو يعتبر الأصلي جدا، فما بتعطي لمين مكان لأنه تعتبر من القطع الندرة بصراحة، فهي بتتحافظ عليه. وأنا كتير معجبة أنه بعد 70 سنة لسه هو في قوته. يعني هو هذا التوب 3 أمتار تقريبا طوله، يمكن أنا مبارح على فضاء واسع عملت فردته كلياته من أول لآخر، اللي بشوفه بفكر عملاقة اللي بدها تلبسه. هو لا باللبس زي من فوق ومن تحت بيكون في الطبقة تقريبا 2 متر.

0: التوبيت الأسود هو هذا الأسود اسمه ماشي التوبيت وبيطرزوا عليه العروق. هذا من تحت بنرفع للخصر وبالرباط في له رباط بالرباط على الخصر بتنزل هاي الطبقة فوقيه المطرزة وبنزل وبيضله الداير. هذا الداير اللي هو اسمه الديال
1: الديارة
0: الديارة يعني وهدول اسمهم البنايق الجناب هدول البنايق كان زمان بالضبط وهدول الاردانات بتميز في الاردانات في ناس بربطوهم وفي ناس هم على الاغلب بيخلوهم فلتين بيختلف هو هذا التوب الريحاوي عن الزي باقي الضفه انه بيجي هو بعروق بالشكل طولي بيعبر عن الوان لها علاقه في المزروعات لانه الريحه بنعرف انها هي بلد زراعيه احيانا واحيانا زمان كان يكون في اللون الذهبي كان هذا تعبير انها كانت في اراضي كثير مزروعه من القمح كان هذا اللون الذهبي يكون يعني بيعبر عن سبلة القمح عن سبلة القمح. وهذا التوب اللي هلأ هذا التوب اللي هو الأصلي كأنه الملكة اللي باللبس في الأعراس في المناسبات يعتبر يعني أبها. هلأ في على غراره المدرجة تقريبا بنفس المنطق بس في طبقة واحدة. وشو ميزته هلأ الناس بتفكر إنه هو ثلاث أمتار وطبقات. للأمانة أنا اليوم لبسته درجة الحرارة مرتفعة وإحنا في الصيف بنعرف كيف أريحة درجة مرتفعة بس للأمانة ولا كأني لابسة طبقات كتير بعطي برودة لأنه أنا كنت أسمع وقلت يا ربي إيش المنطق بقول توب ثلاث طبقات بالصيف بقول لك بالشتاء بيعطي دفى بالصيف بيعطي برودة يعني ما دخلتش المنطق في راسي بس اليوم لما لبسته مش حاسة حالي فعلا إني لابسة توب ثلاث طبقات فهو بيحكولي يعني كأنه التوب الملكي بس المدرجة العادية اللي بتكون مقصبة بألوان معينة بهاي الطريقة نفسها وبنفس الديار بس بتكون عملي أكتر عبارة بس عن ماشية التوبيت اللي على قد الجسم وهو يعتبر الهوية. زمان ما كنتش تشوف ستات ماشيين إلا يكونوا لابسين هاد وكانوا كمان زيادة من الإشي الجوهري اللي بيميز التوب الجدايل يعني يكونوا الستات جدايل وفي الجديل مش ضروري شعرهم يكون طويل جدايل وبيكملوا جديلة عشان يصير طويل من الصوف يكونوا مجدلينها بوصلوها وبتكونوا نازلين بهاي الطريقة بحطوا المنديل المشجر
1: وحطوا عليه عصابة
0: وبيحطوا عليها بعدين العصبة فهو احنا بنفتخر فيه بالطبع هذا التوب الريحاوي جدا هو هويتنا هو فقرنا هو تراثنا
1: هذا اللي لسه انا مدرجة هاي المدرجة كانت مرة يعني تبدي جداشة زي اليوم في البيت تلوث المدرجة وهي في البيت الطوب اللي هو قطعتين تلبسه يعني لما تطلع مشوار على عرس على ضيف الناس على مالله على القدس تلبس الطوب شو بقولك يعني هذا تراثنا يعني هذا اللي سألنا وجدودنا حرام غيره حتى بس غيروه حرام غيره بعدين حياتنا كانت منيحة بالنسبة لعاداتنا عادات الأفراح عادات الخطبات كانت أسهل من اليوم أسهل بكتير يروح زلمة زلمتين والله عند أبو فلان عند أبو عدع بنت بنا إياه لإبننا حياك والله كانت الجاه زلام يعني روح الجاه وراء النسوان حاملين الذبيحة معاهم ويذبحوها غدا عند أهل العروس لأهل العريس يتغدوا في أمان الله وينبسطوا ويسووا شوية حفلة بسيطة الدحية وما دحية هذا رقصتهم باك الزمان ويروحوا العروس يعني لو تكون ساكنة في عين السلطان والعريس شارع المقطف بروحوا جبن العروس للعريس ماشي دفت النسوان فردة ماشي شوف تصور قديش تمشي العروس تمشي ماشي العريس كان يخبو على حصان نففوا الدوار البلد ركبوا على حصان يلبسوا عباية حطوا عقال يلبسوا للعريس مش زي اليوم بدلات يجعص بيهن بقى الأكل منيح يعني مو كله مثلا يسوون فوارة بندورة هذه أكلة مميزة عندها الريحة اللي هي بندورة سويها قلاية وتسجلها مية نجزح لها تومي حط الصينية نوكل يصبوا عليها بدل اللبن بدل النسب نوكلها ونتهنى باكلها تبقى تقولها بدك ضغط توكل تتهنى باكلها ليش؟ لأنه سيرج بلدي وزيت بلدي هذا اليوم احنا من زولة ما عرفنا إلا جديد إيه بعدين الناس كانت عيلة يعني هذه الحارة مثلا أنا جارتي جارت نجي اليوم بي شوية غسيل إي والله أم فلان اليوم نروح نغسل لها اليوم فراشها نغسل معها فراشها ونروح نلحف لها كان نلحف بخياطة وجه الفرشة بكرة عندي فلاني كانوا أهل العريس يسووا غدا عشاء بالليل ما كانوا يسووا غدا يلموا فرشات هاي عند فرشتين عند ثلاثة عند أربعة يفرضوا فراش هيك على الدائرة القاعدة يقعدوا يتعشوا سلام بقوم فوج بقعد فوج بقوم فوج بقعد فوج بابا فرشات عند أهل العريس غسلون مفهوم رجعون أصحابي يعني بقت حياة منيحة بقوا يروحوا يزرعوا هالختيارية في الأراضي هذه نفسها أتذكر حالي أنا بقيت أجي عند أبوي هون هو زرع شوية بتنجال شوية أيام الخضرة وأيام الحصيدة يضحى قمح كنا نيجي نركب على الحصان حاطين خشبي هيك خشبي نقعد ثلاثة أربعة على الخشب عشان تذكر ويطلعوا القمح من اللبه تبعتهم يحفظوها بعدين الصبح ثاني يوم بيجوا بيجيبوا هيك ركاب بلموا بلموا بلموا بصير يضروا فيه ضروا هيك تيطير التبن الريش منه يصفي تلك قمح كوم واحد كانوا ياكلوا بس طحين قمح في كان سجلت الحسبة تحت نطرح في الطحين يطحن القمح طحين يصير ببور يقولوا عنه يطحنوا لكن شو يقولوا خبز القمح البعض يكرهني البعضين أنا وبنتي ما عطينش لحدا احنا يعني عشان ذكرى أمنا بنتي عاشت عند ستة يعني وتحب أواعي ستة وسيدة وخليتها عندها
0: موجود السوق ضارب عم وطام أنواع أتواب أشكال ألوان وبتلفت النظر وبيلبسوها الناس هي ماركة ماكينة مش تطريز يدوي تعرف هذا التطريز اليدوي التوب مش أقل من 4,000 و5,000 و6,000 شيكل و8,000 شيكل بكلف التوب ولما بدهم يبيعوا برا 2,000 و3,000 و4,000 دولار والناس بتدفع وتشتري لأنه بيختلف إنه القماش التوبيت هي القماش نفسها القماش التقيلة الأصلية والتطريز اليدوي لما بيقعدوا مرات في التوب شهر وشهرين وثلاثة وهم يطرزوه مش زي الماكينة اللي هي على الماركة بالساعة بيطلعوا والقماش بيكون تطلع فيه شفاف خايل وبتنسل وما فيش فيه جودة فهذا كتير له دور كيف انه يتحافظ عليه طريقة غسله كمان إلها دور كبير هذا ما بنحط في الغسالة وبنحط في أشكال هذا بنحط في الطشط وبنحط عليه الصابون النابلسي وبرفق وبنطفض وبنحط هيك على عرضه على الحبل لا ينشف بعلقوه على العلاقة أو بكيسه بهاي الطريقة عشان هيك بتحافظ عليه ولا هو هذا وبعدين هذا إيش قيمته قيمته مش بس إنه هو التوب الأصيل ريحة جدودنا فيه قد ما تقول هلا بدك تصنع أتواب وبد العالم تلبس أتواب ما إلها قيمة بالقيمة اللي لما بيكون التوب اللي إحنا ورثناه عن جدودنا واللي لبسوا ريحة عرقهم ريحة الماضي ريحة الأصالة في إشي عاطفي وروحاني بيكون فيه بصراحة على الأقل بالنسبة إلي أنا هيك بفكر
1: حياة بالزمانات بقت حلوة حلوة كتير شوية بقى فقر فيش مصاري بس كانت أحسن نجوم الناس كانت تزرع تفلة توكل من أرضها النسوان عندهم الصاج وخبزين على الصاج ويوكلن طحين قمح يروحن يحصدن

0: الأيام الحصيدة يلقط مع الجزان اللي تزارعين بندورة بتنجان كوساي رهن لقطن. كانت حياتهم يعني من شغل إيديهم مش المصانع أو المحلات أو هذا. بقينا عايشين أحسن من اليوم. أنا بالنسبة لسني أنا الحياة ما كانش في ثلاجة مثل عند أبوي، وكان في كهرباء، كنا عايشين على الضوء، ضوء الكاز مش كهرباء. الأكل ظل نظيف ما يخربش. كانت ريحة كلها حمضيات. يجوا الناس من بلد على حمضيات ريحة. وين الحمضيات اليوم؟ كان قني، وين القني راحت؟ صبوا على نقطة التفتاف اللي بترويش الشجرة، كانوا ما أقول لك يعني كل شيء كان أحسن أول من اليوم. كل شيء كان أول أحسن. حياة صحيح في الشيء مصاري بس حياة أحلى. يعني مثلا أقول أهل رام الله هم بخيطوا الطرز الطوب على يقول هاي لا عليز بس بكمان احنا لا بردان احنا بردان هيك زمان يعني كانوا صعبين شوي. يما ما كانوا يخلوهم يطلع الواحد الجداش او اشي اللي يظل لفت المدركة طول النهار. يعني في مدركة البيت خصوصي مش شرط تكون مطرزة بس مدركة يظل لفت طول النهار تشتغل فيها في الدار. اللي بفرق انه كان المهر رخيص، وكان المهر اللي ندفع لأهل العروس يعني بصوش ألف دينار، 500 دينار، 200 دينار، 300 دينار. العروس تشتري من هند وزواج ساغر، تجيب 4 فرشات و4 مخدات والحافين، تشتري تخت، تشتري خزانة من الفيت طبع حلو أبو 200 دينار نقول أو 250 مش أكثر من هيك. هذه غزة الرأي هيها عندي بولادي بني هيها شريطة بيضة غاد شريطة هناك 3 ريات أجني بيض أجيبوا حطة بيضة حطوها على يعني تقول لهم عصاصة القشطات يركبوها يطلع العريس وإخوانه ملوش إخوان ولاد عمه على الصبح يعلقوها على الصبح. بقولهم فيش رأي إلا رأي طلع البيضة بس. يقعد النسوان الكبار يهلل يحتن يعني يا بي علي وسع الميدان الفرح لك والعز للصبيان وسع الخوش يا ابو علي وسع الخوش العز لك والفرح والخشوط. يهلل النسوان الشباب فوق ويسحجن يسوي شوية غنوية ورقصة صغيرة. اليوم لا 50 يوم بغنوا ونرقص بس بقى ليش رخيص يعني زي اليوم ما فيش. اليوم العريس يا دوبه يخطب ويقعد 3 سنين لك يعرف يحوش المهر ويجي لها عفش. فراش منهض يعني الفراش بناموا على الفراش في منهض خصوصي يصفق الفراش عليه الترتيب طبعا ومنظر حلو ويجلل له المغرب يفتنزل بدون منهم بناموا على الفراش يعني مش على الكوت. ما احنا ما بقينا نقعد على كراسي زي هيك على الارض ناكل نشرب ننام ونقوم على الارض. كنت مزارعه كبيره مش حي الله اقوم من الساعه 4 الصبح لما يصير علينا تسكير انزل مع الواد واروح انزل على خضرتي والقط. الله يرحمه الدكتور نزيه حمود الحمدوني يقول لكل المزارعين طلعوا المرة صبح ساري من الليل بتلقط يعني اروح القط ازرع بطيخ ازرع وابني محبوس باقة ازرع كل شيء واودع الحسبي السيارات. كنت مزارع انا كل شيء ازرع اجيب تراكتور اجيب يحرسني اجيب تراكتور رشلي انا فيه احط عندنا ناكل كنا والزبل في برميل الزباله اروح بالليل الساعه 12 بالليل افتح ميه.
1: رسالتي للصبايا يمكن هلا احنا بنشوف انه بكثير الناس بتحاول انها ترجع قدر الإمكان لو بطريقة حديثة مع الحداثة إنها تطور ما بين الماضي والحاضر. أول إشي لازم نحافظ على هويتنا. بكل بيت لازم يكون في عنده توب. بالمناسبات الراعي إنه نلبس هاي التواب. وهذا الإشي بصراحة عم بيصير في العراس، براحظ في الحنة معظم اللي بيكونوا موجودين بيكونوا لابسين التواب. هلا بغض النظر هاي التواب غالية ما بيقدروا الناس يشتروها لما بتضطرز يدوي، فهلا الناس بتروح بالأشياء العملية اللي بتناول اليد وسعرها بتناسب مع وضعهم الاقتصادي، بس على الأقل إنه يعني هذا توب. كتير مهم. هلا صار في عملية الترحيل كمان، صار كتير في ناس في تواب مع الزمن تكت، يعني أنا بعرف تواب صارت يعني مع الزمن التك ما بتقدر الوحدة تلبسها. هاي بيقصوا بيعملوا عملية ترحيل، بيجيبوا القماش الأسود بيقصوا العروق عند حدا فنان يعني خياط أو خياطة شاطرين مصممين، بيقصوا العروق بيعملوها بيعاودوا صارت يعني حتى فساتين السهرة أحيانا بيكونوا عاملين عليها مدخلين فيها التراث على الرقبة على الإيدين عرق على البنطلونات، يعني صاروا الناس كتير يتوجهوا لأنها تكون حتى في الدور تلاقي صارت المرايا الكنبيات شراشف الطاولات كتير صار في مظهر من مظاهر التطريز اللي له علاقة في الهوية الفلسطينية متواجد.

جينا هنا لقينا المنظر زي ما انت شايف يعني. دقرة أول ما سحب الجيش يعني احنا جينا هنا لقينا المنظر المرة يعني. هاي المنطقة كانت يعني من أحلى المناطق. وزي ما انت شايف لقيت مدمرة.

لطالما أثبت الأجيال الفلسطينية القدرة على الإبداع والتميز في كل الصناعات رغم الظروف الصعبة والإمكانيات المحدودة لتخرج أفضل المنتجات للسوق الفلسطيني. اليوم حنتواجدين في مصنع الأرز لنشوف هذه الصناعة ونقترب منها أكثر وأكثر. خليكم معنا وتابعونا بحلقة جديدة من برنامج الأيادي النابلسية.

المصنع السيدي هو اللي أسسه سنة 1950 كان يعمل الثلج. في هذيك الفترة ما كان في كهرباء فكانوا يستعيدوا عن الكهرباء في حفظ الطعام بالثلج. وتم هذا الحكي التطوير بسنة 60 صار يعمل الأسكيمو وكان يجيبوا مية مالحة من البحر الميت أساس تجميد المنتجات. بالسبعين تم إدخال البوزة الحليب وكان كله تعبئة يدوي. أنا بتذكر لحقت هذيك الأيام وكان عملية النفخ للورقة البوزة ويدخلوا فيها الحبة المعهودة. ب82 تم تطوير المصنع كان كلها ماكينات حديثة من الدنمارك وإشي تقنية عالية. بال2000 تم إضافة خط إنتاج عمل قفزة نوعية بالمنتج صار ينتج الأصناف الفاني فيس والماجنوم تايب. بال2015 انتقلنا للمبنى الجديد اللي هو احنا حاليا موجودين فيه والحمد لله طاقة انتاجية هائلة وتسويق متسوق لموريشوس والسيشل والأردن طبعا. أنا بمثل جيل ثالث في معنا جيل رابع. أنا بتذكر بال89 لما خلصت من أمريكا وخدت الشهادة تاعتي رجعت لهون مساعد للشوفير مع أبوي على أساس كنا ننزل نجيب المواد الخام من وكلاء إسرائيليين فكنت أنزل مساعد للشوفير فما كان في قيود إنه والله أنا خلصت شهادة لازم أسلم بالسلم الوظيفي الأعلى. الحلو إنه مشان الواحد يشعر ويتعب ويحس بقيمة القرش والمصنع تاعته والارتباط أكثر يكون مع الشركة تاعته فنبلش الواحد فينا من تحت ومطلع. وعدد الموظفين عندنا تقريبا 350 موظف. منتجاتنا بتسوق لأكثر من 10,000 محل بقال وسوبر ماركت بالضفة. حاليا في عندنا 8 خطوط إنتاج من قراطيس كاسات حبة بعودة الفاميلي سايز البايتس يعني مشكلة.

استيراد مباشر من الشركة إحنا، و20% محلي أو وكيل مستورد فلسطيني لمنتجات أجنبية. للأساس الحليب، سكر، مثبتات، أصبغة طبيعية، كرتون، ورق تغليف، عيدان، والمواد الخام من أوروبا، بتحكي عن مارك، بتحكي من الفار إيست، من مصر كمان.

المراحل اللي بمر فيها. طبعا زي ما حكينا استقبال المواد الخام او طلب المواد الخام من مصدر او من مورد معتمد بتخضع لفحوصات حين الوصول، بتم التأكد من جودتها ومن سلامتها للاستهلاك او للاستخدام. المواد الخام بتطلع على المطبخ، منطقة الطبخ والتحضير والبسترة، بتم الطبخ، بتم تعتيق المزيج لمدة زمنية معينة ضمن حرارة معينة مضبوطة. بعد عملية البسترة بتم إضافة النكهات وحسب طبيعة الصنف، ثم بنزل على قاعة الإنتاج في خطوط أوتوماتيد، يعني أنه يعني خطوط اوتوماتيد بتم تشكيل التشكيل ومن ثم التعبئة أو التغليف ومن ثم إلى الثلاجات ويوزع إلى على المحلات عن طريق سيارات مبردة. طبعا احنا فحص الجودة بتم عندنا مختبرنا الداخلي، فحص بتم الفحوصات الميكروبيولوجية، بنستخدم مواد من أعلى المعايير أو حسب أعلى المعايير. إحنا مطبقين أنظمة الجودة هون، نظام شهادة الجودة الفلسطينية، نظام تحليل المخاطر وضبط النقاط الحرجة للحسب، وعندنا أعلى شهادة جودة اللي هي FSSC 22000. الجودة بتبلش عندنا من اختيار المواد الخام والموردين، هاي الخطوة الأولى، من ثم استقبال المواد الخام، سحب عينات، إجراء الفحوصات، التأكد من أن الموردين عندنا معتمدين من مصادر موثوقة. يعني بتعلق في المواد الخام وكل مدخلات الإنتاج، حتى في موضوع

الخدمة والمختبرات والفحوصات. بعد ذلك بتتم عملية الرقابة على العملية التصنيعية من التحضير، الطبخ، التأكد من البسترة، من الحرارات، من التخزين والمنتج، وأثناء العملية التصنيعية وأثناء التخزين ومن ثم التوزيع. أنظمة الجودة من ضمن إجراءاتها ضبط العملية التشغيلية وبيئة العمل. يعني احنا بناخد سوابات، مسحات ميكروبية، بنفحص، بنتأكد. في عنا اجراء لعملية الغسيل والتحقق من عملية الغسيل قبل تراكيز المواد المستخدمة، مواد التنظيف والتعقيم تراكيزها. بعد انتهاء عملية الغسيل بتم اخذ سوابات نتأكد انه من كفائتها، وزائد انه نعمل منتج يعني تاكد فيريفيكيشن لمختبرنا بمختبرات خارجيه. يعني احنا بنفحص نفس العينه هون، بنفحص عينات في مختبرات خارجيه لنفس العينه على اساس انه نقارن بين زي اكسترنال كواليتي كنترول، يعني انه مطابقه او احنا ماشيين بالطريق الصحيح.

0: احنا وصلنا لموريشوس وسيشل والاردن وبعثنا بصدرنا من الكويت العراق دبي. الافاق الحمد لله مفتوحه، بس ظل الوضع اللي احنا عايشينه هون في البلاد والمعيقات ما في مجال نقدر يصدر الواحد او يوصل لمناطق بعيده. يعني بشكل اساسي كنا نصدر منتجاتنا لموريشوس سيشل عن طريق ميناء حيفا، يجي الكونتينر عندنا على المصنع يحمل ويشحن. من هنا من ناحية أمنية أنه لازم أنا أنزل المنتج تاعي بسيارة إسرائيلية مبردة، أنزلها على إسرائيل منطقة الطيبة والطيرة، وهناك نعمل باك تو باك مع كونتينر ديب فريز ويتم الشحن. بينما في المقابل التمور الفلسطينية، لأنه صنف واحد هو المنتج، فهذا مسموح الكونتينر يجي من الميناء على نابلس يتحمل ويوصل لحيفا. احنا كبوزة لانه المنتج المصدر مش صنف واحد، تجي على 15 صنف وكون، فهنا ان الواحد مية ما بيقدروا يعملوا سكانينج لها 15 صنف مع بعض بلاد الكونتينر. ونتيجة حرب الخليج الوضع الحالي ما في مجال لتصدير. لما بلشت احداث اكتوبر احنا كان في عندنا قرار نتوسع، وهلا عمليا تم انشاء مصنع في دبي ومفروض خلال اسبوع يبلش الانتاج كامل. ان شاء الله ننجح في هذا الموضوع، ومن هناك افاق التصدير لدول الخليج زائد الفار ايست انه اسواق مفتوحه. ما اعتقدش انه مجدي نصدر بوصه لاوروبا، يعني نروح لافريقيا، نروح للدول العربيه، نروح للفار ايست، انسب انك توصل لاوروبا. مقارنه بالبضاعه الاجنبيه مش اقول لك 90% من ناحيه الجوده، بس بالسعر في فرق كبير بالسعر. يعني حبه الماجنوم باسرائيل 10 شيكل، احنا البديل تاعها 4 شيكل. الارطوس احنا شيكلين ونص، اسرائيل 5 شيكل. فلا في يعني فرق السعر لا يبرر فرق الجوده. يعني احنا بدايه كان عندنا شهاده الجوده الفلسطينيه، بعديها تطورنا صار عندنا شهاده الهسب، وهلا معنا زي جواز السفر اللي هو FSCC Food Safety System Certificate. هذه هي عبارة عن جواز سفر لانطلاقة المنتج تاعك وتوزيعه في أي مكان في العالم. أي شيء بدك تصدره أو تستورده لازم يكون معك هاي الشهادة، بدونها بكون في متطلبات أكثر. فالحمد لله حصلنا عليها من 3 سنوات، وهي اللي فتحت لنا آفاق التصدير بشكل أكبر.
1: لا، بيعتمد على المنتج ومحتوياته ومكوناته. إحنا مرجعيتنا المواصف الفلسطيني في هذا الموضوع. في منتجات اللي بيكون عليها مواد مكسرات، مضافات مكسرات، هاي بيكون صلاحيتها 9 شهور، ما عدا ذلك سنة، يعني مدة الصلاحية سنة. يعني مرجعيتنا هي المواصفة الفلسطينية لصلاحية المواد الغذائية.
0: على كل الماكينات أوتوماتيك في مشروعنا في دبي. هلا احنا هون مثلا ننتج البايت تشارمز، هاي 5000 حبة بالساعة إنتاجها. في دبي المصنع تاعنا اللي أنشأناه تحكي على 35,000 حبة بالساعة، و 35,000 حبة بالساعة هاي بدك يعني روبوت. فجبنا روبوت أوتوماتيك بأساس هو يكون بعملية التعبية، وهذا الروبوت حقه تقريبا 2 مليون يورو، هذا إكسترا بحق الماكينة. فلا، عمالنا بنواكب التطور. يعني لازم يكون في ثقة بالمنتج الفلسطيني، والشركات عمالة بتتعب وتتطور، والشغلة مش والله قرار عاطفي. لا، اللي بده يثبت جدارة لازم يثبت جدارة. ما يمكن انه والله انا منتج فلسطيني خلص هذا هو جواز السفر للنجاح تاعه. لا، لازم يتعب ويطور المنتج تاعه ويحط قدام عينيه مين منافسين ويطور، ما يضلوا محله.

الطميل، هذه البلدة العريقة الشامخة التي تتربع على جبال شرق طول كرم ليست فقط مجرد بقعة على الخريطة، إنما هي سجل حي يروي فصولا متعاقبة من التاريخ الممتد لآلاف السنين، حضارات تعاقبت وأجيال عاشت هنا على هذه الأرض، خط بها أجدادنا بصماتهم وتركوها على حجارتها، في عيون مائها، في حقولها الخصبة. كل زاوية وكل بيت قديم يروي لنا حكاية، وكل شجرة زيتون وتين شاهدة على صمود أهلها وإصرارهم على حماية إرثهم من النسيان. رمين ليست فقط موطنا لأهلها فحسب، بل هي أيضا ذاكرة وطنية نابضة تحمل وتختزل عبق الماضي وذاكرة أرض لا تنكسر.

سبب تسمية رامين بهذا الاسم؟ حسب ما يقال إنها رامين بلد يعود تاريخها للرومان، هي تقع على التل عالية مأخوذة من معنى الرماة اللي هو الرماة أو اللي هو قاذفي الأسهم. رامين من الكرة الفلسطينية اللي إلها تاريخ عريق كباقي الكرة الفلسطينية وباقي المدن الفلسطينية. رامين تقع في منتصف الطريق بين نابلس طول كرم، عدد سكانها 2000 ل 2500 نسمة.

موجودة على داخل أراضي رامين وبركة وصبستي ودير شرف، من إحراق، من تدمير للمحاصيل، من عدم وصول منعهم، من عدم وصول إلى مزارعهم في هذا السهل الذي هو يعتبر حلقة وصل بين الشمال والجنوب في فلسطين، ويعتبر هذا السهل هو سلة غذائية للأربع قرى هذه. وللأسف الشديد إحنا هنا بنعاني في السهل من هجمات مستعرة من المستوطنين وجنود الاحتلال على هذا السهل، لأنه هذا السهل هو عبارة عن سلة غذائية لأهل الرامين ولأهل القرى الأربع.

0: طبعا تاريخيا هي قرية مستهدفة منذ عام 81 أو ما قبل، منذ قامت بؤرة مستوطنة عناب على أراضيها وأراضي دير شراء بيت ليد وسفارين وكفر اللبد. طبعا مستوطنة عناب هي منعت أكثر من 50 إلى 60 مزارع لهم عشرات الدنومات من وصول لأراضيهم. الأدهى ناهيك عن ذلك أنه كل المنطقة التي حواليها هي أصبحت بحجة محمية أمنية وعسكرية يمنع الوصول إليها. ثم جاءت بعدها طبعا أنت بتعرف أنه رامين محاصر بحومشها في شمرون عناب، تقع بالوسط بينهم. رامين تتعرض للانتهاكات المتكررة يوميا منذ عام 2023 أو ما قبل بقليل، إلى انتهاكات متكررة من قبل جيش الاحتلال و المستوطنين. للأسف الشديد المستوطنين يعربدون بطريقة ممنهجة نتيجة صعودهم وصعود الحكومة اليمينية المتطرفة، مما دفع إلى عربدتهم وهجومهم المتكرر يوميا بحجة أن الضفة الغربية هي ملخ لإسرائيل.
1: أنا طلاب جامعة مثلا هون في عندك في رمين أغلب الطرق مسكرة، فيش عندنا إلا منفذ واحد، إذا يومية شبه يومي جيش الاحتلال يعمل حواجز على هذا المدخل، عندما لما يعمل حاجز على المدخل بعيق حركة كل أهل البلد، ما بتقدر توصل لا للجامعة ولا للشغل ولا لأي منطقة. مثلا في طلاب بيطلعوا على جامعات مثلا على النجاح بمرقوا طرق التفافية صعبة، إذا كانت مسكرة من جيش الاحتلال عن طريق سواتر ترابية أو إذا كان عليها حواجز، يحتاج الشباب يحتاج السيارات بأخذ مفتاح السيارات بروحه. يعني امبارح طلاب طلعوا على جامعة نجاح احتجزوهم قرابة 3 ساعات على طريق دير شرف، اخذوا مفتاح السيارة وحجزوهم وظلهم موجودين وحكى لهم ممنوع تروحوا منهم. تكاليف طبعا الاجرة عالية في ظل انه ما في رواتب للموظفين وللجميع، يعني الاغلب هون بعد انقطاع الرواتب وانقطاع العمال عن العمل في داخل الخط الأخضر، الجميع هون بيعتمد على الزراعة. في سهر رمين هون تم تسكير سهر رمين من قبل المستوطن الاعتداء عليهم، وأصبح إنه الحالة المادية صعبة جدا، يصعب عليهم مثلا في الدفع في الأجرة وهي الشيء.

0: يسعى في كل مناطق فلسطين في كل مدن وقرى فلسطين لطمس ونهب الآثار التاريخية حتى يحولها لآثار إسرائيلية. طبعا رامين فيها معلم أثري واضح اللي هو سكة الحجاز اللي بتمر بتربط بين الحجاز وتركيا سابقا، فهاي هي من أهم المعالم التاريخية الموجودة حاليا. الاحتلال صادر ما يقارب 1770 دنم من أراضي صبصتي بما فيهن محطة الحجاز المسمى في المسعودية.
1: فعنا بعد 7 أكتوبر شدت الأزمة عنا في هذا السهل، ومنعوا المزارعين من الوصول إلى زيتون إلى قطف زيتونهم من العام الماضي، ومنعوا المواطنين من الوصول إلى أراضيهم ومن زراعتها من قطف ثمارها. هذا السهل هو مهدد بالمصادرة من لموقع جغرافي في وسط

الوسط، لأنه هو كما حكيت إنه وصل الشمال في الجنوب، وهم عينهم عليه من بداية من بعد 7 أكتوبر، هم عينيه، ومش ممكن إنهم هذا يدشوه سهل، لأنه هو يوميا في اعتداءات. حوالي 530 شجرة قطعوا لمواطن من صبستي، 530 شجرة، وقبلها قطعوا لهرامين شجر ويمنعونها من وصول

0: 2023 تم إحراق مئات الدونمات المشجرة والمثمرة والمعمرة بالزيتون واللوزيات في نفس الوقت الذي كان موعد قطف الزيتون، مما أثر على المزارعين بشكل سلبي وفقدانهم لمونة الزيتون وتجارة الزيتون وغيره. سهل الرامين طبعا كما شاهدتم هو فاكهة رامين أو سلة رامين الغذائية، سواء من الخضروات من كافة أنواع الخضريات حتى وصولا إلى السمسم. نتيجة وجود بؤرة استيطانية رعوية على هذه الأرض منعوا المزارعين وأصحاب الأراضي التوجه لأراضيهم، سواء لحرثها لزراعتها لترميمها لتنظيفها لتلقيمها بكاف، المهم ممنوع نهائيا تصل أرضك. وإذا حدث وأن أحد المزارعين ذهب إلى أرضه، الجيش يتدخل مع المستوطنين، المستوطنين يعربدون يضربون صاحب الأرض، يكسرون أرضه، يكسرون مزروعاته، يعبثون بها خرابا واضح. نتيجة ذلك يتم استدعاء الجيش عن طريق الارتباط، الجيش يقف مع المستوطنين، مما أدى إلى إتلاف السهل نهائيا لا نستطيع أن نزرع به. ناهيك عن ذلك موسم التين يتعرض إلى هجمة شرسة من سواء من المستوطنين أو الجيش. إذا أنت كمزارع ذهبت على أرضك بيجي الجيش بيقول لك أعطيني، بدي حصر الإرث، بدي ملكية الأرض، وبعد ما تخلص روح كمان جيب لي تصريح. أصبح أنا المواطن الفلسطيني بدي تصريح أفوت على أرضي وعلى داري.
1: طبعا يعني أنت بتعرف الاحتلال مش بس يعني للشباب، على جميع المواطنين بيضغط على الجميع. يعني أنا تقريبا في رامين شبه يومي يتم اقتحام القرية، يتم اقتحامها والتضييق على سكانها، عدم خروجهم من المنزل، تسكير محلاتهم التجارية. وطبعا فئة الشباب تشتغل مثلا في السهل هون بيحتجزوهم أكثر من مرة، وما بي يعني ما بيخلوهم يرجعوا يشتغلوا، إنه هذا دافع لقدام، بيحتجزه بضيق عليه يعني إنه ما تشتغل، إنه لا يعني بقول لك لا مستقر فلسطين. بس إحنا كشباب إحنا دائما مع فلسطين، وإن شاء الله دوم إن شاء الله إلى الأمام عشان نحررها إن شاء الله.

0: طبعا في فصل الصيف في موسم مهم وموسم يدر موسم مجدي اقتصاديا ويدر الأموال على أهالي أو على المزارعين في قرية رامين، ولكن في معاناة قوية ومعاناة كبيرة، وفي بتحس أنه الإنسان المزارع الفلسطيني أنه بنزل بقطف حبة التين على دمه على حياته. فبنشوف أنه طبعا التين حالي في الوقت الحالي رامين لا يقل عن من 5 إلى 6 طن يوميا بخرج من رامين تين من أجود وأفضل أنواع التين. ولكن في مشكلة بيعانيها بلاقيها وواجهها المزارع الفلسطيني اللي هو وجود الاحتلال. يوم يوم بمنع الشباب، يوم يوم بصادروا لهم تين، يوم يوم بمنعهم من إن الوصول لحقولهم أو لمزارعهم المزروعة في التين امتدادا من طريق بيت ليد حتى حاجز عناب. فيوم يوم في معاناة ويوم يوم في تعذيب وقهر وإذلال للمزارع الفلسطيني.
1: المرحلة الأولى هم جاءوا في بين 7 أكتوبر، هم ما كان المستوطن له أي وجود في في في السهل إلا بسيط، وبعد 7 أكتوبر كانت هناك هجمة مسعورة من قبل الاستيطان. هم ليسوا استيطان رعوي، هي مجموعة منظمة، هم يدعوا هم هاي المجموعة فتية التلال منظمة من قبل الحكومة الإسرائيلية من سموتريش وبن غفير لاستئصال المزارع الفلسطيني من داخل أرضه والاستيلاء على أرضه والاستيلاء على أرضه ومنعه من وصول إلى أرضه.

0: في رامين معروفة، رامين مشهورة بموسم الزيتون والتين، يعني خاصة موسم التين، وإحنا حاليا في نفس الوقت موسم التين، حاليا نحن في موسم قطف التين. التين يقدر بملايين الشواكل اللي تدخل على رامين، هذه حقيقة، لأنه يعني فيش بيت في رامين لا يوجد فيه تين. معظم أراضي رامين اللي محاذية للشارع الرئيسي تقريبا مدمرة بالكامل، ممنوع المزارع يتواجد فيها، ممنوع ينزل على أرضه، ممنوع يسكيها، ممنوع يقطف، ممنوع يدهن، ممنوع ممنوع ممنوع إلى آخره. وبالتالي نحن نتحدث عن نسبة قليلة بقيت في البلد من التين. هذه أيضا يعني مثلا بالأمس أعطيك مثال، بالأمس تم إمساك سيارة متوجهة لرمال اللي بيع التين، تم حجز 3 ساعات من الساعة 7:30 حتى الساعة 11 وأكثر، وهي سيارة ملانية تين. طبعا التين لا يستحمل الشمس وبالتالي خرب التين. ناهيك عن ذلك أنه الحواجز العسكرية الموجودة والاقتحامات المتكررة يعني قللت أقل من النصف الأضرار، عفوا الأرباح بالنسبة للمزارعين. ناهيك عن أنه الشجر هذا لسنين راح يتدمر لأنه ما فيش عناية فيه.
1: في المزارعين اللي موجودين عند طريق بيت ليد يوم يوم بوقفوهم، طبعا بنزلوا المزارعين الساعة 5:45، ولكن في يوم يوم بلاقوا هجوم من الجيش عليهم، هجوم المستوطنين، بمنعوهم الوصول، بذلوهم، بيحتجزوهم، بيصلبوهم في الشمس وحتى انهم يمنعوهم الوصول. ولكن المزارع الفلسطيني بصموده وتحديه وحاجته لهذا المحصول، لأنه المصدر الرزق الأساسي له في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة اللي بيعيشها المواطن الفلسطيني والمواطن في رامين، قباك المواطنين الفلسطينيين في ظروف صعبة وصعبة جدا المواطن الفلسطيني بيعيشها. فالواحد بتحدى كل هذه الصعوبات، بتحدى كل هذه كل القهر هذا، وبنزل لحقله حتى يوفر لأبنائه لعائلاتهم، يوفر لعائلاتهم لقمة عيش كريمة من خلال مزارع التين الموجود في شارع رامين.

0: اعتداءات على المواطنين. المواطنين لم يطلعوا من أراضيهم، لكن هناك هجمة مصعورة من قبل المستوطنين. يوميا في اعتداء من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال على المواطنين في قوات السلاح، والمواطن لا يوجد له لا حول ولا قوة، شو على دافع على نفسه ما بقدر. يعني إذا ضرب المستوطن هو خسران، وإذا ضرب هو خسران.
1: طبعا كما ذكرنا أن رامين تقع في منتصف المسافة بين نابلس والكرم، تقع على تلة مشرفة على الشارع الرئيسي الرابط بين نابلس وطول كرم، يحدها من الغرب علبتة وكفر اللبد، ولكن حاليا موجود مستعمرة عناب اللي التهمت وابتلعت جزء كبير من أراضي الكرة المجاورة، سواء كانت كفر اللبد، رامين، عنبتة، بيت ليد. ويحدنا من الشمال قرية بالزارية، في حاليا في خط مستجد بفعل التسكيرات الاحتلال، تم فتح خط سكت الحديد وتسفيته وتعبيده، هي المخرج الوحيد الموجود حاليا لقرية رامين من جهة الشمال. من الشرق بحدها بركة وصبستي ودير شرف، طبعا وحاليا في ابتلاء وابتلاء جزء كبير من قبل استيطان في الجهة الشرقية سهل رامين. سهل رامين له تاريخه، له عراقته، ولكن حاليا صعب جدا ومستحيل الوصول له بسبب وجود المستوطنين، بسبب عنجهيه مستوطنين، بسبب عنجهيه ومسانده جيش الاحتلال لهذول المستوطنين. من الجهه الجنوبيه بحدنا بيت ليد، برضو في مشكله بتواجهنا من جهه الجنوب، الشارع الرئيسي مغلق كان بسواتر الترابيه، وحاليا موجود عليه بوابه، ويصعب الوصول للشارع الرئيسي من الجهه الجنوبيه. وكما ذكرت سابقا او كما ذكرت حاليا، انه المزارع الفلسطيني اللي لهم مزارعتين في الجهه الجنوبيه اللي تقع كلها من امتداد من طريق بيت ليد لحاجز عناب، بيعانوا معاناه كبيره حتى يصلوا لهي بسبب الاحتلال وعن جهه الاحتلال وقطع

طلعت من الدار ولا إشي معايا، دوب أواعينا وأواعي الواحد باللي لابس، ما خدتش حاجة، ما تأملناش إنه هيك، وداري راحت وضابنا راحت، وكل مكان بنروحه ما فيش مصار، ما فيش مساعدات اتصالنا ولا إشي ولا حاجة في معانا. يعني لو بدنا نصلح الخيمة صرت بتتنزع تتنتفت، ما فيش مجال لأي شيء، إيش نسوي يا رب الفضل.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم نشرة الثالثة فجرا بتوقيت العاصمة المحتلة. نبدأها بأبرز العناوين. شهداء ومصابون في قصف الاحتلال، مناطق متفرقة من قطاع غزة، وأبناء شعبنا يشيعون جثمان الشهيد الفتى فهد النعسان في قرية المغرب. المؤتمر الدولي حول قضية القدس يختم عمله بالتأكيد أن القدس تواجه مرحلة خطيرة تستوجب تحركا دوليا لحماية مكانتها القانونية والتاريخية. الاحتلال يواصل شق المزيد من الطرق الالتفافية لتعزيز الاستيطان، والاتحاد الأوروبي يجدد دعوته لإسرائيل لوقف التوسع الاستيطاني في الضفة. واشنطن توسع ضرباتها داخل إيران باستهداف الجسور، وطهران ترد بهجمات على دول المنطقة. استشهد 10 مواطنين وأصيب آخرون بجروح أثر قصف طائرات الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة. هذا وأفاد مراسلنا باستشهاد مواطنة في قصف نفذته مدفعية الاحتلال الإسرائيلي على حي الزيتون شرق مدينة غزة، كما أفاد باستشهاد 6 مواطنين بينهم طفلة، وأصيب آخرون بجروح في قصف الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية في حي النصر. وأضاف مراسلنا عن مصادر طبية بوصول 3 شهداء وعدة إصابات إلى مستشفى المعمداني في المدينة جراء استهداف طائرة مسيرة تجمعا للمواطنين قرب مفترق دولة في حي الزيتون. كما أطلقت طائرات مسيرة إسرائيلية النار بشكل مباشر على مخيم مدرسة الزهراء الذي يؤوي نازحين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ما أدى إلى إصابة أحد المواطنين بجروح. هذا ويتواصل التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة مخلفا شهداء وجرحى في صفوف المدنيين في إصرار واضح على استمرار الخروقات الميدانية.
1: هدنة بلا هدوء، هكذا يبدو المشهد في قطاع غزة، حيث لا تزال الغارات الإسرائيلية تتواصل ويتصاعد القصف على مناطق متفرقة في وقت تتحدث فيه الجهود السياسية عن تهدئة لم تنعكس بعد على واقع الميدان، إذ يتواصل التصعيد الإسرائيلي ليخلف 19 شهيدا ارتقوا خلال 48 ساعة الماضية.
2: الاحتلال يصعد جرائمه في قطاع غزة لأن هذه الدولة وحكومة بنيامين نتنياهو مقبلة على انتخابات المقررة في أواخر شهر أكتوبر المقبل، ونعرف بأن استطلاعات الرأي لا تعطي نتنياهو ولا حكومته الأفضلية، وبالتالي